0: بداية من غد الأربعاء الأول من جويلية يتوجب على بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك العين المكان الالتزام بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. في العالم 8 شهداء وعشرة المصابين في هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسلطات الاحتلال تعلن استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
3: سأقول لك.

Yeah.

0: que...
1: Thank you.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: نغمة تونسية،
2: نغمة تونسية.

ملاكي يا ملاك، والنغمة التونسية محليها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مدي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة في موال العشاق. تحية لكل مستمعينا اللي توا مازالوا سهرين يرافقوا فيهم في ثنيتهم ومونسينهم سيسر ويحكم، فمشكون ماشي في اتجاه جربة نقولوا سفرة مريحة ومحليهم. تعليقاتكم أنا نحب برشا خطركم تحبوا الإذاعة الوطنية، وإحنا مش نقعد بنفس الشعار القليل من الكلام والكثير من الأنغام. فما شكون طلب نجاة الصغيرة وانا بتبعتي حاطتها في الكونديكتور، يلا نسمعوا نجاة الصغيرة. عيش معايا، عيشوا الفن، عيشوا التربع على موجات الإذاعة الوطنية.

مول العشاق عنوان لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومع مسك الختام اللي يكون بصوت الست كوكب الشرق أم كلثوم في رائعة من روائعها. أم كلثوم اللي باش تسمعوها بعد الأخبار في غناية من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغة حمدي. تقدمت الغناية ذي لأول مرة عام 1965 في حفلة نادي الضباط، هي باختصار بعيد عنك. الإذاعة الوطنية قريبة منكم أكيد. مرحبا بكل المستمعين، أجمل تحيات محمد الغول في الإخراج التقني لهذا اللقاء، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نقولكم في الأمان، صباح الخير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت قبة باردو جلسة استماع برلمانية اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات في وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية، وتصادق أيضا على إسناد 5 قروض عقارية لبعثين شبان بهدف اقتناء أراض فلاحية في ولايات سليانة والقصين والقفصة بقيمة نحو 727 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. اليوم الثلاثاء آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي، ووزارة المالية تدعو جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 أو 2000 تدعوهم إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. باخرة الحياة أيام توعوية بالتبرع بالأعضاء في نسخة ثانية تنتظم من الأول من جويلية إلى الخامس منها على متن رحلة الباخرة التونسية التانيت على الخط البحري تونس مرسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بتعاون مع مستشفى لاتيمون في مرسيليا. وستشهد هذه التظاهرة صباح الجمعة القادم تكريم المتبرعين وعائلاتهم، وذلك بالميناء القديم في مرسيليا جنوب فرنسا. في العالم، موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي ينقل عن مسؤولين في الولايات المتحدة أن إيران وواشنطن ستجريان اليوم محادثات في العاصمة القطرية الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. في المقابل، طهران تنفي عقد اجتماعات الفرق التقنية مع واشنطن في إطار مذكرة التفاهم الأسبوع الحالي، وتتحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان لتشكيل لجنة مشتركة تحدد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عاشق لالي الصفر مداح الأمر،
4: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
5: سأقول لك.

موال العشاق مع نادر عطيه.

Mm.

اشتاق لك وانا بيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم وغدا إعادة فتح منصة التسجيل في امتحان البكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك قصد إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم. في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، الجامعة التونسية لشركة التأمين تكشف تصنيفا للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية بهدف تعزيز الوقاية والحد من الخسائر التي قد تطال الزراعات الكبرى والثروة الوطنية. وحسب التصنيف، ولايات باجة وجندوبة تصنفان ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت والسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي. الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دولة وطنية أولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقسيم بالتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها، وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في المجال. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم الثلاثاء 30 من جوان آخر أجل لتصريح بالضريبة على الثروة. في العالم، هيئة البث العبرية تفيد أن ما يسمى الانسحاب العسكري الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين جنوب لبنان لم يحدث بعد بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة المدثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم ومهدت له

كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا.

قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين

في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك

وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.

قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة المدثر. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: على ورق الورد.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: على ورق الورد حكتب له حكتب له
0: على ورق الورد
2: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب له.
1: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموعد المتجدد، موعد الورد يفوح عطرا، موعد القمر العاشق والحب الصادق، موعد الصفاء والوفاء. فأهلا بكم مجددا مستمعين خلصا أوفياء.

هذه هي الرسالة الأخيرة، فاقرأي رسالتي ولترجعيها، وارجعي معها رسائلي الكثيرة، إن نبض القلب لو تدرين فيها. عشت مكروبا حزينا، لم أجد من يزيح الحزن عني والهموم، لست أدري لما لم يشعر أحد بارتماء الهم فوقي كالغيوم. والتقينا ذات يوم في المساء، فانتشت نفسي وساورني الأمل. يومها لم أدري أن الكبرياء فيك قد يمضي لما لا يحتمل. خادع من كان يهدم حبنا باختلاق الإفك عني دائما، لم يسئ لي هو بل ساء لنا حينما أمسى كلانا نادما. كم سبتني منك نجوى حالمة في رسالات الغرام المستطاب، هل كتبت إلي ذلك راغمة أم ترى نجواك من طيش الشباب؟ كلما زرت الديار النائية بعد ما عانيت من وقد الحنين، لم أجد إلا رياحا عاتية تلتقي بي قبل إرساء السفين. كم تمنيت اللقاء عند القطار مثلما الأحباب إبان الوداع، دون جدوى كان ذاك الانتظار حينما أحسست أني في ضياع. أي حلم ذلك الحلم الجميل والذي لم يبق إلا ساعتين، ثم خلاني وحيدا في السبيل بعدما أبقى بجفني دمعتين. أي حب ذلك الحب الشهيد والذي استشهد في عمر الزهر، والذي دثر في مهد الوليد، والذي ولى كلمح بالبصر. عشت بعد الجرح هذا في ضجر، واهي نفسي ولا أدري الطريق، غير أن الحزن ولى وعبر بعد ما عانيت من هم وضيق. أحمد محمد عبد الهادي.

رشيد أيوب ولد في بسكنتة بلبنان سنة 72 و800 وألف، وفيها تلقى دروسه الأولى، ثم سافر إلى فرنسا وسكن في باريس 3 أعوام. انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأسس مع أدباء لبنان المهاجرين العظام الرابطة القلمية، وعمل في تحرير بعض الصحف والمجلات. ويعتبر رشيد أيوب أحد أبرز شعراء المهجر، وعرف بأنه الشاعر الباكي الشاكي، وهو شاعر الحنين الذي ضاق بواقعه، فشدته ذكريات الأمس إلى الصحب في أرض الوطن. عرف قيمة الشعر وصدق مع نفسه، فلم يتهالك في مديح أو يغلو في رثاء، بل كان رسول العاطفة الأمينة الهادئة. وهذه صديقي المستمع نماذج من شعره: جلست بقرب شباكي أردد طيب ذكراك، وأطوي بيد أحلام كبت فيها مطاياك، وفيما النفس حائمة ترفرف فوق مغناك، تفجر في الدجى برق تلاه مدمع الباكي. أتاركتي أخا سهر متى عهدي بلقياك، إذا خطرت على بالي أويقاتي وإياك، ورحت أعاتب الدنيا جلست بقرب شباكي.

وفيت للحب دينا، ومن يفي الدين يسعد. أيام كان فؤادي كجمرة يتوقد، فراجعي يا ليالي ما في السجل المخلد. تري بأول سطر بجانب اسمي مقيد، ما زال في الأرض حيا وفي سما الحب فرقد.

أنا في سبيل الحب أهوى العين في عبراتها، والطير إن ناحت على الأغصان في غدواتها، والريح يحيى العاشق المشتاق من نفحاتها، والليل أصفى فيه للأفلاك في رناتها. أنا أعشق النفس التي تلتذ في حسراتها.

الحب في عينيك آثاره بادية كالأنجم الزاهرة، إذ ليس غير الحب من غارس بنفسجا في أعين فاترة، وزارع الخدين من نرجس يسقيها من كفه الساحرة. صيرك الحب له روضة أزهارها فواحة عاطرة، ولا شيء في الكون في عينه يعادل محبوبه منظرا، فلو قدر الله إبلاغه المرام وأدرك ما قدر، ولو سمح الله بالاجتماع ومدة تعذيبه قصرا، أذلك يقنعه يا ترى؟

كم كبير لدولة العشق دانا، وعزيز نراه في الحب هانا. إن في صدر كل حي فؤادا، سر نجواه أن يحب الحسانا. فطر الله مثل قلبك قلبي، نعشق الأحور الأغر كلانا. قيد القلب أنت عن حب هذا، فأنا للفؤاد أرخي العنانا. أنت أحجب سهام عذلك عني، فتراني أسدي لك الامتنانا. وتجنب مكان ألقى حبيبي، فكفانا تكدير صفو لقانا. إن لقيا تكون من مثل هذه، شر أمر ظهورها لسوانا. نحن ننوي بهذا الغرام قرانا، أطهر الحب ما يجر القرانا. قبلما كنت أغتذي در أمي، أرضعوني من الغرام لبانا. إنما الحب لو تملك قلبا، لم يدع للشرور فيه مكاناً.

رسائل حب لصديقة سلمى حفار الكزبري، رسائل لم ترسل. تحت هذا العنوان نشرت الأديبة السورية المعروفة سلمى الحفار الكزبري وضمن كتابها حزن الأشجار قصص وحكايات مجموعة رسائل موقعة من قبل صديقتها هالة ومهداة إلى الذي مر بعتبة الجنة وفاته الاهتداء إلى بابها. وما هذه الرسائل التي ائتمنتها هالة عليها سوى لوحات اعتمدت نبضات قلبها ريشة واشتقت ألوانها وظلالها من زمرد الآمال وشفافية الفجر وياقوت الغسق ووهج الأمنيات وبريق الابتسامة وضباب الأشجان وعمق الأمواج وزرقة الليالي الحالمات.

حبيبي، قبل أن ألقاك كانت دروبي مظلمة وريشتي معطلة وفكري جافا والمداد. بفضلك أنت زالت عني الشكوك والآلام، ومن أجلك وحدك غنيت وانتشيت وابتكرت رسوما ولوحات كنت أنت أحد المعجبين بها. ولكنك لا تعلم يا حبيبي أنك أوحيت إلي أناشيد رحت أرتلها في محراب الحب، فإليك بعضا من مقاطعها في هذه الرسائل، أو بالأحرى هذه اللوحات. من أنت يا أميري؟ ومن أين أتيت؟ عرفتك أحلامي قبل أن أعرفك، إذ كنت تزورها بين الحين والحين طيفا جميلا حزينا لا يتغير، جميلا جمال أجنحة الذهبية، وحزينا حزن الوميض الأسود الذي يتلألأ في مقلتي. لقد أذهلتني إطلالتك يا أميري في الوهلة الأولى، ثم أنعشت روحي ودعتني إلى التأمل والتفكير. فقل لي بربك، من أي فلك انحدرت؟ ومن أين تستمد القدرة على ملازمتي باستمرار برغم الفرقة والبعاد؟ أنت جميل توحي بالجمال، وطروب تغري بالتحليق والصفاء، ولكنك محير متقلب لا تستقر على حال. هل أصفك يا حبيبي؟ إنك مثير وجذاب، ولكنك سيال كالزمن، نحس به ونعجز عن جسه ونعجب لشبابه الأبدي. فلا بد أنك آت من عالم خيالي سحري، مصنوع من خمر وشعر، ومجبول بالألحان والأنوار. إذا كنت تحبني حقا فكف عن زيارة أحلامي ليل نهار. تعال تعال واسكن قلبي الظامئ الذي أمضه السراب، ولنحدث معا أجمل عاصفة حب يا حبيبي. وإذا كنت تريد الحفاظ على حبنا وإنقاذه من التضاؤل والزوال، فكن طاغية وحنونا، كن أقوى من شعلتي، أعنف من عنفواني، واعلم أنني من أجلك وحدك أريد أن أكون امرأة يا أميري. دعني أحبك بتؤدة، فالحب لا يطيب إلا بالهدوء. دعني أحبك بثورة، فالحب ثائر مجنون. واجني أنت كما يطيب لك كل صباح أكثر من كل مساء، وليكن حبنا طائرا أزرق يغرد بحرية بعيدا عن شبح الأقفاص.

قمر يتسربل بالأسرار، يسافر في حلك الأمطار، يضوي زنبقة في شفة الدرب. قمر يتنزه كالأطفال وحيدا في بستان السحب. قمر مذ أشعل في عينيك قناديل الأنوار وغاب، انتبه القلب. قمر للعاشقين، للذين انتظروا أن يبصروا في مرايا الضوء أحلام السنين، والذين استبشروا أن يرجع الليل أغانيهم وتدنيها الرياح، ثم راحوا. ربما قد يصدق الحلم ويأتيهم بما شاء الخبر، حينما شاخت أمانيهم وأشقاهم على الليل السهر، أبصروا آلهة الضوء رماداً ومراياهم حجر. قمر يطل على شبابيك الحبيبة من عباءات الظلام، ويرش بالأضواء شرفتها، يمد ذراعه البيضاء فوق وسادها حتى تنام، فإذا رآها ترتدي نيسانا كالثوب المطرز بالأغاني الخضر أعياه الكلام. ومضى يلوح كلما ابتعدت خطاه لها بمنديل الغمام. قمر يخضر في أغنيتي فتضيء القلب شمس الأغنية بارتعاش الضوء بالشدو وأعراس الزهر. قمر قلبي له قيثارة وشرايين وتر. قمر صلى على أهداب عينيك ولما مسه السحر انتحر، مسترشدا بحنينه الأبدي يمضي بين أزهار الكواكب. تلك عادته القديمة كي يلون بالضياء ظلالها. قمر البنفسجي لم يزل يسري وتسبقه الخطى لنهار سيدة ترى في مقلتيه خيالها. كم راح يصعد فوق أسوار الدجى متأملا أحوالها، متدثرا بعباءة الغيم المطير على حديقتها يطل، محدثا ومعللا آمالها. في نزهة قمرية الأعراس يشدو كلما لاحت له، طوبى لها. وهي التي زرعت يديه قصائدا، وهو الذي ما زال ينسج من ضياء شالها. إبراهيم عباس ياسين.

وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. رحل القطار ونحن ما زلنا على مقهى المحطة جالسين، ضاعت تذاكرنا وما زلنا على أرض المحطة تائهين. لصقت معاطفنا على أجسادنا وتبعثرت مدن الحنين. هل نحن حقا راحلون مع الضحى أم نحن غير مسافرين؟ رحل القطار ولا مكان لنا على هذه الخريطة، لا في الشمال ولا الجنوب، لا في الصباح ولا الغروب. رحل القطار وليس يمكننا الذهاب إلى الطفولة وإلى بياض الياسمين. ما عاد لي بيت أعود إليه في وطن النساء. أرأيت نهرا عاد يوما للوراء؟

0: اكتب له
1: على ورق الورد
0: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد اكتب له على ورق الورد.
2: الاذاعه الوطنيه
3: الاذاعه الوطنيه
2: تونسكم
3: معكم وين ما كنتم
2: وين ما كنتم.
4: يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
5: هو كما سمعت حلم راودني ليلة أمس، أو بالأصح رؤيا أجدني قاصرة عن تأويلها. لقد أخذت مشاهد تطرى أمامي عجيبة في أول أمرها، ثم سرعان ما استبدى بي منها فزع لا يطاق. إن عالما هو الحشر أو جانب منه هو ما رأيت، نواصي بشرية لا تحد، وجهد يفعم الأجساد بما تتقطع معه الأنفاس، ولغط رهيب مصدره مناجاة الناس أنفسهم كأنهم لم يألفوا أن يكلم بعضهم بعضا، أو كأنهم لم يتعلموا من اللغة إلا همس الندم. ثم لا شيء أيها الملك إلا دقات كنسية سمعتها مرتين، سمعتها مقتضبة ثم اختفت.
6: رهيب هذا.
5: ودوى فوق رؤوس الحشر صوت صارخ وعيد ينادي: يا أهل سبتة، يا أهل غمارة. ويلتاه، هكذا قلت في نفسي، ما لغمارة وهذا المشهد المكرب يدور فيها؟ بل أينها مما أرى؟ لا أسوار، لا بيوت، لا مرسى، لا سفن، لا شيء منها هنا. وعاد الصوت يدوي بما كاد يتقطع منه الفضاء: يا أهل سبتة، يا أهل غمارة. وللمرة الثانية دقت نواقيس الكنيسة، ولا أدري كيف دخل في روعي أنها دقات كنيستنا هنا. كانت تسري في الفضاء بصدى لا يصر، صدى ليس له الرنين المأنوف من النحاس، بل يوحي بالشؤم كأنه نعيب الغربان، وكبحر ماجت أمواجه فجأة. اندفعت الخلائق المنتصبة على غير نمط، اندفعت في كل الجهات يحدوها الفزع والخوف، وممن لست أدري. اندفعت صوب بعضها وضد بعضها، تتراقص عبر شرر الدم. بدا انها اشبه بالحيوانات المذعوره فقدت سبل الامان، ما ان تفتقده في هذا الاتجاه حتى ترتد الى ذاك. لقد تحول ثباتهم في ذاك الحشر الى اندفاع اسطوري، وحال تراصهم الى فوضى كان الارض تابى ان تقلهم على ظهرها.
6: عجيب، ثم ماذا؟
5: واعقبت لحظات تبدل خلالها كل شيء. استوى المكان حولي، فإذا هو سبتة ذاتها، وبقدرة عجيبة انتظمت الخلائق المحشورة صفوفا بديعة مكتملة. كانت رايات بيض وخضر تخفق على الأسوار، وفي لغة لا أدري ما هي كانت تتردد صلوات عظيمة نفاذة إلى النفس ما جربت بمثلها في معبد. فكأني في كل ما رأيت كأني بمشهد عذاب جاء من بعده سلام.
1: رؤيا عجيبة، عجيبة حقا.
6: أي نعم، عجيبة وبركة القديسين، هي تدل على الغيرة الدينية التي للأخت أوزيبيا.
1: واضح هذا، ولكن
6: ويدل كذلك على أن أهل سبتة وغمارة كلها يجب أن يتراجعوا عن آثامهم. نعم، أراهن على أن هذا ما تعنيه رؤياك يا أخت أوزيبيا، وأنصح أن تتركيهم للجزاء حتى يتوبوا بحق. فإني لن أفعل لو كنت مكانك أو مكان غبطة الأسقف.
1: أسألك يا أخت.
5: نعم.
1: ماذا يخالجك من هذا؟
5: إني راهبة قليلة الدراية بهذه الأمور، إلا أني أجد فيما رأيت معنى النذر. أجد أننا هنا مقبلون على امتحان ما، الحضراء تتولانا يا كنت.
1: آمين آمين. حسنا، أأذن للأخت بالانصراف. تفرغي للتمعن فيما رأيت، فإنه همني. قد أكتب بهذا إلى بعض أحبار طليطلة علهم يخبرونني بتأويله، ومهما يكن لا تنسي أن تراجعيني.
5: شكرا سيدي، طاب يومك يا سيد بقيش.
6: وأنت مع الاعتذار يا تقية غمارة.
5: معذور، فأنت هكذا على الدوام.
6: أتسمع يا سيدي؟
1: لم تقل إلا صدقا.
6: والآن يا سيدي نترك ما هو حلم إلى ما هو حقيقة، ولنبدأ أولا بهذه الرسالة.
1: نعم.
6: إن القوم الذين حطوا عند أحواز مملكتك قد طلبوا إلينا أن نقتبل رجلا منهم، وعندما أجبناهم لذلك بعثوا برجل يحمل هذا الخطاب. إنه باسمك، موقع من أميرهم، وهو يخير دون ما هوادة بين دين يسمونه الإسلام وبين الحرب، تماما كما ترام إلينا فعلهم مع الغير.
1: إسلام أو الحرب؟
6: نعم.
1: ما أعجب هذا، هل لم يعد سبتة أن تتلقى سوى التلويح بالعنف والدمار؟ هذه أوزيبيا تأتينا بهما رؤيا، وهذا خصم يطلع بهما صراحة. أتميم؟
6: وما سمعت إلى أشياء أخرى كالترهيب بالقوة التي لا تقهر، والترغيب بحسن النوايا مع كلام عن أهل الكتاب وعن السنن والفرائد التي قال إنها من وحي الله إلى المبعوث بملته.
1: وماذا ترى؟
6: هو خير بين اثنتين، ومرد ذلك إليك.
1: سألتك أنت عما ترى.
6: فعل حتى الآن كمألوفه مع من بين هنا وتونس، وهو لم يتبع خطة القتال الذي لا صلح معه. كان كل فريق يختار لنفسه قبل أن يقدم على الخطوة الحاسمة، ولن تكون غمارة بدعا في هذا، وطبعا ستحتسب الظروف الخاصة.
1: قل لي، هل كلمت حول هذا قادة الجيش؟
6: كلا.
1: لم تجد له ضرورة إذن؟
6: لم أستطلع رأيهم، لأني على أي حال سأسمع أشياء لا صلة لها بمهامي، فأنا رجل رأي.
1: الظروف الحرجة تقتضي هذه المبادرات، ولا لوم.
6: أعذرني إذن يا سيدي الكونت، بسيط ويمكن تداركه.
1: حسنا حسنا، عجل به.
6: نعم نعم.
1: ماذا؟
6: مسألة أخرى يا سيدي.
1: مثلا؟
6: إنك كلفتني بما أنا ذاهب إليه، هل آتيك بمجرد تقدير القادة أم لي أن أرتب على ذلك رأيا ما؟
1: الحصان ثم العربة يا بقيش، هذا طبعا إن لم يرى توجيهها إلى خلف.
6: سيدي
1: تكلم.
6: في تقديري يا سيدي أنه لا داعي لهذا الحصان الآن.
1: غريب غريب.
6: لا داعي، لأن المسألة واضحة، هذا جيش هو أقوى الجيوش عزيمة وإصرارا، تسنده معنوية عالية ومدد لا ينضب له معين، وقبل ذلك وبعده هذه زناتة الضارية ومصمودة الحاقدة، تستبقان إلى صفه للحظوة لدى قادته وبغية طحننا نحن صنهاجة. تبعا لذلك الأمر كما ترى.
1: وما أدراك؟
6: في الحقيقة يا سيدي عرفت من أحوال العدو ما يغني عن كلام قوادك، بل أخشى أن معلوماتهم لا تكفي.
1: وإذن؟
6: لقد قلت لك ولنقتصر ما أمكن.
1: نفاوض؟
6: وكذلك تلقى قائد المسلمين فتتحدث على انفراد، جاعلا وكدك أن تسد كل ذريعة لأعداء صنهاجة، وأظن الركب ياسرا لهذا الغرض.
1: علي بي، علي بي.
6: نعم.

0: سلاما عظيم القوم.
1: سلام
0: يوليان كونت سبتة حسب ما تعرفني الفرنجة، وملك كل غمارة على ما هو شأني بين قومي.
1: سلام، وأنا عقبة بن نافع عبد الله المتقوي بالله. مرة أخرى سلام، والمؤمل أن تكون جئتنا حسن النية تامر التدبير.
0: لا ريب، فأنا مثلك عزيز في قومي، متوجب علي أن أنصح لهم، أحترم كلمة الشرف، أقف عند العهد.
1: هذا كلام حسن يا سيد يوليان، كلام إن سرنا فيه إلى غايته المعقولة أصبحنا بفضل الله إخوانا، فإنك لن تجد عند غيرنا نحن المسلمين ما تنشد من حرمة الكلمة والتشبث بالوفاء. يا سيد يوليان، إنا أبلغناك والوقت هو أن نسمع منك، فننزل سويا ونتذاكر.
0: وعليه وعليه.
1: بسم الله. هكذا هكذا. اجلس.
2: يكون هذا بعد بسط اللباد. لحظة سيدي.
1: بل اجلس رعاك الله.
0: هذا شرط مسبق يا أمير؟
1: كلا، هذا ليس من صلب المعاهدة، ولكني أرغب بالإسراع.
2: ولكن الكونت يوليان تجري رسومه على ما ينبغي من اتقاء الغبار، وعلى ما لابد من تجنب وهج الشمس، وعلى ما لابد من عصارة السواك الجوز يطلي بها خاتمه عند التوقيع.
1: حسنا، أما وقد انعدم كل هذا الذي يراه حاجبك لازما، فالحاصل هو أننا لن نفعل شيء.
0: لا لا لا لا تقله يا سيد عقبة، هذه أمور تتجاوز. هذا يكفي يا بقيش.
3: نعم.
1: حاجبك هذا أصلح لقيصر أو كسرى، بل حتى هؤلاء الطغاة يتخففون من هذه الأمور في ساعة كهذه. حاجبك يتشبث بالرسوم ولا يبدو لي هذا حسنا، خصوصا أنكم معشر البربر قوم يغنيهم الحذق عن هذه الحذلقة، مثلنا تماما. والآن
0: اسمع يا قائد، لك علي السمع والطاعة، ولي عليك ألا تغير ما بي وبقومي مالا وأرضا ورعاية.
1: على نهج الإيمان بوحدانية الله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل قرآنا ما أحل فيه وما حرم.
0: آمنت بذلك وأعاهدك عليه وأشهد فيه الله والعباد.
1: صدقناك وحسبنا الله. يا قاضي اكتب كل ما تسمع.
0: وأشرط على نفسي أن أمهد معك بلاد المغرب هذه، أدلك على مسالكها، ناصحا المؤمنين، محاربا الكفار من كل ملة، وإن شاء الله لن أتركك حتى تأمرني.
1: هذا من صدق نواياك.
0: وإن أفسح الله الفرصة دللتك على أرض مما يلي البحر، هي قطعة من نعيم، بهيجة المنظر، غالية المعدن. أجل أجل، لك هذا في ذمتي يا عقبة.
1: أحسن الله عاقبتك يا يوليا. لنبدأ بهنا بالمغرب، وفي عاجل، فإني أكره الاسترخاء.
0: لك ذلك، والمنطلق إلى وليلي.
1: على بركة الله.
4: كنتم مع الحلقة 11 من مسلسل
5: عقبة بن نافع.
3: معنا احنا بدايه الحكايه
5: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
5: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
6: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم وغدا عدد فتح منصة التسجيل في امتحان البكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك قصد إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم. تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. إعلان إحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. جلسة استماع برلمانية اليوم لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. تجميع نحو 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. وزير التجارة سمير عبيد يؤكد ارتفاع الصادرات التونسية نحو دول السوق المشتركة لشرق افريقيا وجنوبها كوميسا بنسبة 50%، والعمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية بما ينسجم مع أهداف هذا الفضاء. اليوم بالعاصمة يوم إعلامي يعرف بالمنظمة الوطنية بل بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية والتي ستلغي وتعوض منظومة سيكاد، وقد أطلق عليها الدليل الوطني للإجراءات الإدارية. بداية من غد الأربعاء إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. في العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف للمباني شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفدان إيراني وأمريكي اليوم في الدوحة، وغموض يكتنف محور الزيارة وإمكانية إجراء محادثات بين الجانبين، وقريبا مباحثات إيرانية عمانية لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين.
2: نعم.
1: مثالا لصديق الشاعر والروائي الكاتب المبدع الشاذلي قرواشي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين.
1: مبروك شاذلي صديقي العزيز من هذا الإصدار. في الحقيقة حساء نرجسي ولعبة الدوبامين رواية علمية في إطار توظيف أو استدعاء إذن العلوم وخاصة علم النفس. وطبعا سنطرح هذه القضية المهمة اليوم، انفتاح الرواية الحديثة على العلوم، شأنها شأن انفتاح إذن هذه الرواية الحديثة على بقية
2: المعارف الإنسانية،
1: المعارف الإنسانية والأجناس الأدبية والفنون. ويظهر ذلك جليا خاصة إذن وأنت طبعا دقيق فيما كتبت، إذن البناء الفني وكذلك الحبكة الفنية وخاصة بناء الشخصيات.
2: نعم، هي رواية في الحقيقة رواية، ومثل ما وضحت ذلك يعني ذكرته في غلاف الكتاب، هي رواية تتصل بميدان علم النفس تحديدا يعني. وأظن أنه لم يكتب كثيرا في هذا الميدان، هو جمع العلوم، ما هو علمي بما هو أدبي. وحتى أنه استعنت يعني بعديد من الأطباء والمختصين في ميدان علم النفس، وقضيت قرابة 4 سنوات أو أكثر وأنا أدرس علم النفس وأدرس الشخصيات، لكي تكون يعني الحبكة تكون الشخصية مبنية على أساس علمي، حتى أن ردود الأفعال والانفعالات التي معناتها تميز الشخصية في الرواية يعني تكون على أساس علمي. معناتها نحن ما نعملوش، لا نقوم بفعل أو رد فعل دون أن تكون لهذا الفعل أو رد فعل النفسي أو السلوكي جذر في طفولة الإنسان. لذلك عندما استعملت الشخصيات، هذه الشخصيات كانت مبنية بناء صارم جدا من الناحية العلمية. نعم. واستعنت بعديد يعني فضلا على الكتب التي قرأتها لعديد الكتاب الكل يعني لعديد الأطباء الكبار وعلماء النفس مثل كارل يونغ، سيغموند فرويد، أنا فرويد، عديد يعني صراحة. أيضا كان هناك مؤثران وهما معناتها من الأطباء الكبار في علم النفس. كل ما تقدمت في الرواية إلا ورجعت للدكتور علي الحرافي، وأيضا لسي أنيس، لدكتور أنيس العويني وأساتذة علم النفس ويقرأوا يعني. نعم. سي أنيس يقرأ في الجامعة.
1: نعم. سنعود سيدي للرواية. نعم. نحن سنتحدث إذن بتوطئة وتقديم للعلاقة التي يمكن أن تكون ما بين الرواية إذن والعلوم. نعم. الحقيقة الرواية الحديثة هي فيها تفاعل كبير ما بين الرواية والعلوم الحديثة، منها. نعم. علم النفس. نعم. منها. نعم. بقية العلوم، الهندسة، الرياضيات، ما في بذلك.
2: صحيح.
1: ومثلا كيف يمكن أن تحضر هذه العلوم انطلاقا مثلا أولا من نقطة مهمة وهي توظيف المفاهيم العلمية.
2: صحيح.
1: داخل السرد، مثال توظيف مثل ما فعلت أنت في حساء نرجسي، توظيف علم النفس، يمكن أيضا أن يوظف الفيزياء.
2: صحيح.
1: البيولوجيا.
2: صحيح.
1: الرياضيات
2: أيضاً يعني.
1: علم التشريح.
2: نعم.
1: الطب، وكذلك حضور نظريات الزمن.
2: صحيح.
1: مثل الذاكرة واللاوعي، يعني يمنح إذن الرواية هذا العمق الفلسفي والعمق المعرفي والعمق العلمي أيضا.
2: نعم صحيح. هو كما نعرف احنا هي الرواية، أنا لاحظت وأنا قارئ جيد يعني.
1: نعم.
2: صراحة للرواية وشتى المعارف الإنسانية يعني أقرأ كل ما يتاح أمامي، ولكن لاحظت أنه أغلب الروايات وخاصة الرواية الشرقية بالأساس هي رواية يعني فيها المنزعة معناتها العاطفة في أكثر بكثير مما هو فكري ومما هو فلسفي ومما هو تاريخي ومما هو يعني كلها يعني علاقة أو أغلبها يعني وجدانيات إلى غير ذلك. فقلت في نفسي لماذا لا أذهب أو أنتحي منحة ثاني

0: طه لبيب استدعى فيه إذن علم الاجتماع لدراسة صدى الحرب في بيروت وما شابه ذلك. دكتور المردي فروج الشاعر
1: طبيب نعم صديقنا
0: وطبيب كتب رواية وظف فيها الدماغ الدماغ إذن البشري وكل جزء في الدماغ إذن كان يتحرك في السرد. رواية أيضا طريفة جدا ولا أدري إذن لماذا لم تظهر كثيرا إذن في المكتبة السردية التونسية. نعم
1: لكن يعني باش نكونوا بصدق معناتها صراحة مع أنفسنا يعني الكم الروائي الصادر العاطفي أو غير ذلك
0: صحيح نعم
1: قياسا بالروايات التي
0: ما هو يا شافي ما هو الكاتب العربي والتونسي هو كاتب وجداني شاعري
1: في العالم العربي في العالم العربي الكل يعني هو بصراحة لما نقرأ وسين الأعرج ولا أحلام مستغانمي ولا الذي حتى التوانسة يعني يكونوا خلنا بعد شوية على التوانسة بش منثيروش حساسيات طار والطار وجماع الخيل الكل يعني تلقى كل منزل من منح العاطفي والفوران الوجداني وفي بعض الأحيان يمكن أن تتحول الرواية إلى قصيدة طويلة.
0: نعم صحيح.
1: نعم. أي. ولكن أنا باش نكون صريح رو بصدق أنا مغرم جدا بالرواية الألمانية وخاصة هيرمان هيسا.
0: أي.
1: أجد لديه الفكرة. أجد لديه العقل هو الذي.
0: خلفية فكرية.
1: نعم. يعني تتأسس السباز سير معناتها الإيديولوجي وإلا لا فيلوزوفي ولا غيره ولا غيره. معنى هذايا أنه لماذا سألت نفسي لماذا نحن أيضا لا نكتب ونستعمل العلوم ونستغل المعارف والعقل إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يعني نكون وجدانيين أيضا. أنا لا أنسى أني شاعر في الحقيقة لكن المهم هو أن لا يفتك الشعر مثلا بصفته يقوم على الوجدان لا يفتك مني القلم ويصبح هو الذي يكتب معنتها في الرواية يعني السيادة تبقى للسرد وليست يعني للشعر أو غير ذلك. فأردت أن أبتعد أكثر ما يمكن عما هو وجداني صرف مع توظيفه في الرواية وأيضا يعني إلى جانب العلوم والمعارف الإنسانية.
0: هذا مهم جدا ويحضر العلم وتحضر العلوم أيضا انطلاقا من حتى تشكيل السرد داخل الرواية وكذلك التخيل ما يسمى بالتخيل العلمي من خلال طرح أسئلة حول المستقبل نماذج عربية وعالمية كذلك طرح مسألة الأخلاق في المستقبل كيف ستكون تقدم التقني وتأثير إذن أيضا على الأدب وعلى العلوم العلوم الإنسانية في حد ذاتها حينما تحضر شاذلي صديقي أنت وظفت يعني علم النفس
1: نعم.
0: وكان حضوره كبيرا في صحيح. تفكيك البواطن الشخصيات
1: وقد نبهنا ذلك سيغموند فرويد نفسه
0: نعم.
1: وأنا يعني حتى بعد إذنك يعني في التصدير يعني أشرت إلى ذلك عندما قال في كتابه تفسير الأحلام قال الشعراء والروائيون هم معلمون في معرفة النفس البشرية لأنهم يعلمون أشياء ما بين الأرض والسماء وهذا مجاز طبعا
0: نعم.
1: لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها يعني إذا كان علماء النفس يعني وسيغموند فرويد هو أب علم النفس هو الذي فعلا يعني طور كثيرا وربما هو المؤسس إذا كان هو نفسه يقول هذا فلماذا نحجب أنفسنا عن هذا العلم الذي كما يقول أنا نذكر في إحدى المقولات يقول كلما قصدت جهة في اللاشعور إلا ووجدت شعر
0: ممتاز عاد نكملك يعني بالنسبة لحضور علم النفس وكذلك علم الاجتماع علم النفس كما نعرف وتعرف أنت أكثر من لأنك وظفت هذا في الرواية خلال إذن تحليل إذن هذه الشخصيات من الداخل
1: نعم
0: خاصة في مستوى الحوار الباطني وذلك الصراع والتمزق إذن خاصة الذي عاشه العاشق الذي
1: فوزي فوزي نعم وكذلك صالح أيضا موجود
0: أي صالح موجود أي فوزي هو العاشق المنكوب
1: أي
0: أيضا علم الاجتماع يمكن أن يفكك البناء الاجتماعية
1: نعم.
0: ويعالج مسألة الهوية مسألة الاغتراب
1: نعم.
0: هذه نقطة نقطة ثانية في مستوى حتى بنية السرد
1: نعم
0: وتفكير العلمي اليوم يعني الكاتب أنت قلت يعني يكون وجداني لابد أن يكتسب ما يسمى بالتفكير العلمي
1: طبعا طبعا.

0: خلال ماذا؟ من خلال وهذا رأيته في حساء نرجس سوى لعبة الدوبامين، هي مسألة التجريب،
1: صحيح.
0: مسألة التعدد،
1: صحيح.
0: مسألة إذن شبكة الفرضيات والتأويلات التي يمكن أن يسقطها أو ينسجها الكاتب إذن على شخصيته. ثم أيضا يمكن أن يحضر ذلك من خلال العلم كموضوع إشكالي، خاصة في طرح مسألة أخلاقيات التقدم العلمي وكذلك العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وحدود المعرفة البشرية. هذا في مستوى إذن علاقة العلوم إذن بالرواية الحديثة اليوم أصبحت رواية حاضنة،
1: صحيح،
0: لهذه
1: لروافد عدة، يعني
0: روافد عدة منها،
1: وكأن هي النهر الذي يجري والروافد تصب فيه، الروافد المعرفية هي التي تصب في هذا النهر الكبير، والرواية تتقدم يعني بقوة في العالم يعني صراحة. وبعد أن كان الشعر هو ديوان العرب وهو ربما المتفوق في أجيال في عصور فائتة، الآن الرواية تفتك منه زمام وتتقدم بقوة وثبات، يعني الرواية حضورها قوي في العالم يعني صراحة.
0: نعم، مثل ما احتضنت إذن الرواية التاريخ والنص الحضاري، صحيح، والنص الديني والنص الفلسفي،
1: وعندك مجالات يمكن أن مجالات السرد. أنا يعني أكتب، يعني عندي دوب الكاسكيت، ربما لدي رأسين أو لدي
0: رأسين. لا، ما ماتت الحدود،
1: عارفين، ولكن لا يعني بصراحة يعني الرواية تعطيك أكثر ما يمكن من البوح، أكثر ما يمكن من التفكير، أكثر ما يمكن من الاشتغال، بينما الشعر هو يحدك، يعني هو لأنه إشارات،
0: صحيح،
1: هو يعني هكذا المعاد تأتي. وأنا يعني أخيرا أسألني أحد يعني المقدمين في الإذاعة، قال لي هل أن شادلي قرواشي عندما يكتب الرواية يخطط؟ يعني سمعنا أنك عندما تكتب الشعر أنك تخطط للشعر، هو يريد أن يقول ربما أنك موظف لدى سيد الشعر أو موظف لدى سيد الرواية. فقلت له لا، الشعر يمكن أن ينكتب في دواخلنا ويمكن أن يباغتنا يعني في أي مكان وفي أي زمان حتى في النوم، بينما الرواية لا، ممكن جدا أن نخطط.
0: لابد من هندستها، نعم،
1: هندسة إلى غير ذلك، والتريث أكثر، لأني أنا حتى في طبائع الروائيين أجد أنهم أكثر رصانة وأكثر
0: هدوء،
1: بينما الشعراء هم أكثر انفلات حتى في حياتهم وفي تاريخهم. لذلك ربما لأنهم يصبرون كثيرا على الأفكار ويخططون
0: والشعر هو شعر الحالة،
1: شعر الحالة، يعني ما تعرفش وقت كيفاش القصيدة وساعات وأنت معناتها تشق وتقطع الطريق الواحد فيأتيك بيت يجب أن تدونه وتحفظه وغير ذلك، بينما الرواية يجب أن تكون رصين وتتأمل وتفكر فيما ستكتبه،
0: تتطلب نارا هادئة،
1: النار هادئة. لذلك طبائع الروائيين يعني تتسم بالهدوء والحكمة والرصانة صراحة، يعني طبائع الشعراء النارية، يعني لأنه
0: أحفاد
1: سارق النار، يعني بروميثيوس هذا نتحدى الآلهة اليونانية.
0: نعم، نحن ذكرنا منذ حين سيدي صديقي يعني نموذجين، نعم، من الكتب التي استدعت العلوم، قلنا رواية المولدي فروج، يعني
1: أكيد هي أكيد،
0: وكذلك طاهر لبيب، يعني في انتظار خبر. إن هناك نماذج عربية كان تحليل النفسي أو العلم النفس حاضرا أيضا،
1: نعم.
0: نذكر رواية لص والكلاب نجيب محفوظ، هنا وظف نجيب محفوظ الذي جاء إلى الرواية من الفلسفة،
1: وهو يعني لديه شاهد، هو متخرج فلسفة يعني،
0: أكيد، نعم. تحليل نفسي لشخصية سعيد مهران، خاصة فيما عاشه من صراعات داخلية ومسألة الخيانة ومسألة الاغتراب إذن داخل المجتمع المصري في تلك الفترة. رواية أخرى لنجيب محفوظ أيضا رواية السراب، خاصة وظف فيها التحليل النفسي، خاصة عقد شخصية رئيسية في علاقته بالأم، علاقة البطل إذن بالأم. رواية أخرى في ذاكرتنا جميعا موسم الهجرة إلى الشمال،
1: طيب صالح.
0: توظيف علم النفس في تحليل شخصية مصطفى سعيد، هذا الذي يعود بعد سنوات إذن إلى الريف، إذن إلى ذلك، خاصة في مستوى القراءة السوسيولوجية لعلاقة الشرقي بالغرب. أعتقد أن إذن أكثر ما يوجد في مستوى توظيف العلوم في الرواية العربية،
1: نعم،
0: هناك استدعاء لعلمين أساسيين حاضرين بقوة، هما علم النفس،
1: صحيح.
0: هذا لا جدل في ذلك. صحيح. وعلم النفس لماذا باعتبار
1: لأنه قريب إلى الحياة والشخصية.
0: نعم. أعماق. صحيح. يعني نعم. يفهم نعم. كما قلت صديقي
1: بالضبط. لأنه السلوك السلوك الإنساني في بعض الأحيان يعني عندما نشاهد ونلاحظ يعني سلوك مختلف عن سلوك الجماعة وخروج عن الأطر ربما الاجتماعية إلى غير ذلك، إذا ما استنجدنا بعلم النفس نجد تحليل، يعني خاصة كما حكيت أنا في ردود الأفعال متاع الأشخاص والنزوات والرغبات إلى غير ذلك، لدي جذر يعني نجد هذا لماذا قام بهذه العملية، لماذا قام بهذا السلوك، فبالتالي علم النفس يمكن أن نجد لديه الإجابة. ثم أنه صراحة نحن نريد أن نشير من بعيد على الأقل إلى أن الرواية العربية التي هي تدور في إطار عام من الفكر العربي أو الرواية الناطقة باللغة العربية، دعنا نقول نحن نحتاج حتى في مجتمعنا وفي حيواتنا جميعا نحتاج إلى سلوك إلى العقل، هذا العقل الذي حاربناه منذ الزمن ربما منذ زمن بعيد من مع أخوان الصفاء
0: وحاربناهم
1: مع المعتزلة ومع كذا، فتأسيس إعادة الإشارة إلى العقل وإلى العلم وتأسيس هذا في الأدب، لأننا في عديد من الأحيان ربما نلوم بعض المتكلمة مثلا من الفقهاء ومن الأئمة إلى غير ذلك في تغييب العقل، ولكن يعني حتى الأدباء أنفسهم نجد تغييب للعقل وكأنك هذا الأدب قائم على الانفعال وليس قائم على الفعل، ليس قائم على التفكير، لذلك إشارة من بعيد إلى حضور ما هو عقلي وما هو علمي في الأدب لكي نعمم ذلك، لأننا نحتاج إلى العقل صراحة.
0: أكيد.
1: وكأننا مغيبون الآن عن العالم وما يدور في العالم، العالم يتقدم علميا، العالم يبتكر ويخترع إلى غير ذلك، وهناك مجتمعات واقفة في مكانها وهي لم يبقى لديها سوى الأدعية.
0: نعم يعني الرواية وبقية حتى الأجناس الأدبية مطالبة بالتقدم
1: بالتقدم التقدم. وثم ناحية أخرى أستاذنا أديبنا الكبير راهو بصدق أنه حتى العلم نفسه أخذ قطع أصوات بعيدة إلى درجة أنه التحم الآن بالخيال، يعني نجد الخيال في العلم. ما نعطيك مثال، عندما نمشي للفيزيك كونتين والكيمياء الكم وندرس الذرة من الداخل ونقسمها بروتون ونوايو وكوارك وكذا وكذا، يعني رويس اللي يقول لك يعني آخر ما نوصل له هي الأوتار الموسيقية، وكأن هناك جوقة كبيرة تتحكم في هذا الكون موسيقيا، وكل ما يعني يصير نشاز في هذه الجوقة الموسيقية الكونية يمكن أن يندثر.
0: أكيد.
1: فبالتالي هذا العلم وهذا الإبحار في الجسيم الصغير والصغير والصغير جدا، هذا الإبحار ربما يجيب على عديد أسئلة. أنا في بعض الأحيان نقول ما لاش يعمل السيد اللي كسر في العود ويقول هذا حرام، يكون واضح راهو صريح.
0: أكيد أكيد.
1: بالتالي إذا قالت لك فيزياء الكم أنه آخر ما توصلنا له بعد الفوتون هي الأوتار الكونية، أنه هناك جوقة كونية كاملة، إذن هناك أسئلة ربما نجيب بها عن الفكر بين ظفرين أو شبه فقهي الذي يتحكم في وجودنا الآن.
0: نعم هذا
1: هي إيه إجابات إجابات حقيقية لتطوير العقل العربي والعقل الإنساني بصفة عامة ودفعه إلى الأمام.
0: وهذا ما تقوم به أعتقد، هذا رأيي الخاص، ما تقوم به الرواية الحديثة اليوم هي في مستوى هذا الارتقاء أو تطوير إذن العقل والتنوير.
1: أكيد.
0: الفكر.
1: أكيد هي الكتابة نفسها.
0: نعم.
1: والإبداع نفسه إذا
0: نعم.
1: لم يكن هناك يعني دافع للارتقاء بالوعي الإنساني لماذا نكتب؟ هل أنه ترف؟ هل أنه مضيع للوقت؟ هل أنه إنسان يعني وهم هكذا؟ لا لا لا، هناك شكل من أشكال الارتقاء، نحن نطرح أنفسنا لكي نرتقي ونرتقي بمجتمعات.
0: إذن لماذا نحتاج الرواية تحتاج الرواية اليوم إلى العلوم؟ هل هي ضرورة ضرورة العصر أم هي مسألة ذا النزوع إلى التجريب، بمعنى مسألة فنية أكثر منها ضرورة؟
1: شوف صديقي، هو باش نكون واضحين، إذا كان احنا في حياتنا اصبحنا نستعمل التقنية والعلوم بشكل مباشر يجب أن نحسب أحنا أن الأجيال القادمة ربما تكون أجيال افتراضية أكثر منها أجيال واقعية، وسيتقدم العلم ودخلنا يعني في لعبة جديدة التي هي تشات جي بي تي ولا جي بي تي والحكاية الأمور هذه يعني
0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي رهو سيقوم بثورة كبيرة جدا جدا، فبالتالي ربما نصبح كائنات افتراضية أكثر منها كائنات ربما واقعية. يجب أن نسير العالم في مساراته،
0: وبدأنا في ذلك.
1: نعم، يجب أن نسير العالم في مساراته الصحيحة. يجب أن نكون فعلا يعني في مستوى أو يعني على نمط الإيقاع، إيقاع العصر، إيقاع الكون الذي يسير به هذا العالم، وإلا يعني معناتها أصبحنا في عزلة.
0: نعم،
1: في
0: عزلة. حتى صديقي الشاذلي، حتى الرواية نتيجة إذن تحولات كبيرة يشهدها العالم وتشهدها المجتمعات، مطالبة أيضا بتطوير نفسها.
1: أكيد،
0: ما حدث في بعض الثورات العربية، ما حدث في حتى بعد كورونا تبدل الإنسان،
1: ليه ثم شيء آخر.
0: الحروب غيرها.
1: يجب أن نكون واعين باللحظة وبصراحة يعني باش نكونوا واضحين، لماذا ننتظر؟ وهذا موضوع رو حكيته أخيرا مع الدكتورة والأديبة المميزة مزين بن شيخة.
0: نعم،
1: حكينا في هذا الموضوع يعني في لقاء أخير في رادس. لماذا دائما،
0: تحية لي مزين
1: طبعا، امرأة ما شاء الله.
0: نعم،
1: لماذا دائما ننتظر الغرب، لا أقول الآخر، الغرب هو الذي يأتي بها بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه التخريجات الإبداعية إلى غير ذلك لكي نسير على مساراته؟ لماذا لا نبادر احنا؟ نحن يا اخي راهو التوانسة تاريخيا، تاريخيا رانا طالع عيون احنا معناتها في العالم. راهو انا كيف درست تاريخ تونس بعمق وتاريخ ايطاليا والبيزنطيين وكيفاش جاوا الفاندال معناتها وغي معناتها هو العرب
0: حضارات مرت بهذا البلد. نعم،
1: حضارات كبيرة. يعني تونس يمكن ان يكون طلائعي، لماذا انت نستنى في الانجليزي حتى يجيب نمط نتاع كتابه باش انا نتبعه باش يتم الاعتراف به؟ يا خويا انا نجيب نمط نتاع كتاب، واللي حب يعترف من النقاد او من غير النقاد مرحبا، ما حبش يا خويا هذاك دأبه. هذاك
0: المبادره يخلصه. دائما اعتبر صديقي
1: والأديب رو مغامرة،
0: وأعتقد أن الكاتب اليوم مطالب بالمغامرة
1: نعم مثل ما يقول،
0: وأعتقد أنه حسان
1: في نعم في حدث أبو هريرة قال عندما يقول أبو هريرة خطر على اطمئنانك يلتحم فيه الصوفي بالمغامر.
0: ممتاز،
1: هذا هو
0: شاذي. أعتقد أيضا أنه حسان نرجسي ولعبة الدوبامين إذا المغامرة جميلة. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع
1: نعم
0: أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. وكانت رقصة الغصن المخمور قد انتهت، وهما يعبران من جديد أزقة المدينة العتيقة، ويمران من أمام مسجد أندلسي الطراز كقديسين، والأذان رخيم قد ذبذب الفضاء مرفوفا بجناحي الطهر، عندما صارا يبتعدان في اتجاه الشاطئ وخرجا من باب المدينة العتيقة، حيث الملابس التقليدية والتحف البربرية وبائع والمشموم والورود والضوء الذي يمشط الجدران والكائنات اللامرئية في خيال مجاذيب المكان. في المقهى المقابل للبحر الموسيقى هادئة والمظلات مطوية بعناية. بدا الطقس نديا والنادل يتقدم بخطوات رصينة مبتسما، وعلى ذراعه منديل قطني نظيف، ثم وضع برفق العصير والقهوة وقطعتي مرطبات وخبزا أسود مجففا مع قطعتي زبد معلبتين. لم ترفع مجدولين رأسها عندما وضع النادل الطبق على الطاولة برفق وحبور، لأنها كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال، ولم تنتبه إلا والنادل المسن بصدد العودة إلى داخل المقهى يحيي بإيماءات من رأسه حريفين آخرين. بقي فوزي صامتا لدقائق، لكن مجدولين بدت متوترة وهي تحاول أخذ وضع مريح على الكرسي القصبي. أراد أن يسألها عن هذا التوتر المفاجئ، لكنه حدث أنها لن تجيب كعادتها، ثم نظرت إليه وقد شعر بأنها تريد أن تخفي قلقها خلف ابتسامة ميتة، مكتفية بشرب العصير، محدقة في الأفق المقابل لجبل زغوان وهو متعمم بالغيوم. أراد فوزي أن يصرفها عما يجول بخاطرها وهو يردد: كانت ليلة رائعة كأننا في الحلم. أجابت باقتضاب كبير: نعم، كنت جيدا ومقاتلا باسلا. ثم عادت تتأمل هاتفها الجوال، في حين أن فوزي لم يجد المعادلة الملائمة لما كانت عليه ليلة البارحة والقتال الذي ذكرته مجدولين. منذ مدة صار فوزي منتبها لهاتفها ومتبرما في صمت من انشغالها الدائم به وهو جالس حذوها، وقد شك في عديد المرات بأنها تريد أن تخفيه عنه كلما حاول إلقاء بصره على شاشته ولو بطريقة لا إرادية، إذ كان يلاحظ بتألم كيف أنها تجذبه بخفة إلى الخلف ثم تواصل الانهماك في متابعة رسائل الميسنجر أو غير ذلك من التعليقات، فهي تنشر كل يوم صورتها في لباس جديد وتسريحة شعر صارخة، وفي الوقت نفسه تتابع بانتباه ردود المعجبين الذين لم يكونوا يستهدفون ما تكتبه من مقدمات أو آراء، وإنما يتغزلون بجمالها ورشاقتها. ومجدولين كانت تبدو سعيدة بذلك وبجمل مقتضبة ترد على هذه التعليقات، فتذكي أحاسيس المعجبين من الذكور خاصة. شعر فوزي بأنه على حافة اهتمامها، بل ربما خارج المسح العاطفي لفضاء وجدانها، فجذب بدوره هاتفه الجوال وراح يتمعن في المنشورات. من رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين الشاذ الكرواشي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع أيضا هذه الحصة الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين مثالا. كنا ناقشنا أيضا هذا الموضوع في الجزء الأول، ونمر أيضا إلى تقديم هذا العمل شادي صديقي. مرحبا بك من جديد.
2: يعيشك، ألف شكر على هذه الاستضافة الجميلة.
1: نعم، هذا العمل نشر عن دار إفريقية للنشر، ورد في 285 صفحة. فيه إذن هذا الأهداء الذي قدمه طبعا الشاذلي لمن أقبرت قبورهم وعادت أرواحهم الطاهرة إلى منابتها النورانية سالمة إليهم كلهم من دون استثناء. العنوان حسان نرجسي النعت نرجسي نرجسية وهذا طبعا واضح إذن في بناء إذن الشخصيات وخاصة لعبة الدوبامين. الدوبامين إذن هو هذا النقل العصبي وهرمون ما يسمى الذي يفرزه الدماغ والمسؤول خاصة في الدماغ عن السعادة وعن التحفيز أن يحفز شخص على القيام إذن بفعل ما. إذن هذا العنوان شاذلي.
2: نعم هو حقيقة يعني حساء نرجسي لأنه كل الرواية هي عبارة عن حساء نرجسي يعني سوب نرجسيك.
1: نعم.
2: يطعمها القارئ ومعنتها عبارة على أكلة فكرية ونفسية وغيره ومعنتها حساء نرجسي. لعبة الدوبامين كما شرت هو هرمون يعني هرمون يتعلق بالسعادة ولكن هرمون خطير جدا روى كما ينجم يعطينا السعادة هذا الهرمون كما ينجم يعطينا الشقاء لأنه نعطيك مثال مثلا في مستوى المخدرات اللي يستعملوا المخدرات هما باش يطلعوا هرمون السعادة اللي هو الدوبامين ولكن عندما ينفد هرمون هذه المخدرات يعني من اللي قامت بهذا الفعل فبالتالي يدخل الإنسان في حالة صعبة جدا باعتبار أنه تعود على هرمون ذهنه أو المخ البشري تعود على هرمون الدوبامين فعندما نقطعه فجأة يعني يصير خلل كبير ياسر كبير جدا وتصبح يعني الأمور خارج إطار السيطرة.
1: نعم ومع العلم إذن هذه رواية قدمتها الشاعرة والكاتبة والناقدة هدى الهرمي
2: نعم.
1: وكذلك أستاذ علم النفس الكلينيكي علي الحرافي. في بناء إذن هذا العمل أعتقد أنك اعتمدت أيضا حتى في مستوى المقاربة مقاربة العديد من العلوم وخاصة كما أشرنا مضحين
2: نعم.
1: في ما يتعلق بعلم النفس ونجد الفصول التي بدأت منذ التنافر المعرفي الصخرة الرمادية
2: نعم.
1: اللقاء مع الشيطان تقنية التثليث غيرها إلى أن نصل إلى القبر الدائري
2: نعم.
1: نعم. حول هذا البناء شادي نعم
2: هو شوف هذا البناء يتعلق بالشخصية النرجسية
1: نعم.
2: أساسا
1: نعم.
2: فمثلا عندما كيف تبدأ هي يعني
1: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل العمل حتى نعم. نترك القارئ أيضا
2: ولكن
1: نعم.
2: يعني في العموم
1: نعم.
2: الشخصية
1: نعم.
2: النرجسية هي شخصية صعبة جدا صعبة الميراث ولديها أساليب غريبة وعجيبة جدا لتطيح بهؤلاء الضحايا وتسيطر عليهم لأنه شخصية نرجسية هو الهدف متاعها ودأبها هي السيطرة على شخصيات وخاصة شخصية الإنسان الذي يتعامل معها مباشرة يعني نجم يكون هي لدى الذكور ولدى الإناث موجودة
1: نعم.
2: يعني في الجنسين نجم يكون الزوج نجم يكون الأخوي نجم يكون الأب نجم يكون الأم أو فالشخصية النرجسية عموما هي شخصية تريد الهيمنة والسيطرة وسلب الآخر
1: مجدولين تتحدث
2: نعم وسلب الآخر يعني كل إرادته وكل بنته النفسية معنتها وشخصيته إلى غير والروح متاعه نفسها فبالتالي تصبح تحت سيطرة الذات النرجسية وكيف تبدأ الأمور؟ تبدأ باللافبومبينج ما يسمى بالقصف بالحب يعني النرجسي يقوم بقصف كبير بالحب ثم فيما بعد يمر إلى المرحلة الثانية التي هي لديغراداسيون بمعنى أنه يبدأ يخفف من هذا القصف تدريجيا إلى أن يصل إلى وكأنه لا يعرف ذاك الشخص كأنه عمره مره بعد حب كبير واهتمام كبير ثم
1: نعم.
2: المرحلة الثالثة اللي هي الرجي يعني هو يرمي معناتها الضحية ونحن لا نتكلم عن حبيب أو شريك في الحياة مع الشخصية النرجسية يعني يجب أن دائما يكون تكون ضحايا في الواقع فيلقيه مباشرة وانتهى أمره ويبقى ينتظر إلى أن تلك الضحية تعود وتكتسب طاقتها من جديد وحياتها من جديد فيعود بما يسمى بالهوفرينج في علم النفس يعود يقصفها بالحب من جديد ربما أكثر حتى من المرة الأولى لإعادتها إلى
1: نعم.
2: الدائرة النرجسية ثم فيما بعد من خلال التعافي طرحت عديد الوسائل عبر الشخصيات طبعا وعبر القص سرد عديد الوسائل كيف يمكن أن تتعافى من سطوة الشخصية النرجسية والتي هي في الحقيقة شخصية سامة وقد تؤدي بضحيتها إلى الانتحار أو إلى الموت أو إلى أمراض معناتها خطيرة جدا مثل السرطان وغيره.
1: نعم.
2: فضحايا النرجسيين لا يخرجون من هذه العلاقة سالمين إلا يعني صراحة إلا إذا كانت لديهم قدرة كبيرة جدا للخروج من هذا السجن.
1: نعم.
2: سمحني على فيما يتعلق بالقبر الدائري.
1: نعم.
2: مثل ما يسجن النرجسي ضحاياه وهو أيضا هو نفسه سجين ذاته. فينتهي به المطاف إلى قبر دائري، هذا القبر هو نفسه لا يستطيع الخروج منه لأنه هو يعول على سلطة الجمال وسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة المعرفة إلى غير ذلك. يعني هناك سلطة كثيرة، ولكن في الأخير عندما يفقد هذه السلطة، ورينا احنا راو في التاريخ، رينا يعني ناس كانت متع بنفوذ كيف عندما ذهب عنها هذا النفوذ وفقدته كيف أصبحوا يعني. فالشخصية سلطة الجمال عندما يكبر الإنسان يصبح معناتها كيف سيسيطر الأنثى، تسيطر غالبا بالجمال. فهناك ثلاثة أشياء تخافهم الشخصية النرجسية، هو الكبر في العمر والمرض والموت
1: والفقر.
2: أي طبعا لا هم على خاطر ما دائما تلقاهم روى في حياتهم غالبا ما تلقاهم ناجحين.
1: أي
2: يوصلوا حتى إلى حد الثراء لأنهم يستغلوا الناس كل راه أي بشر قدامهم، يعني كيفاش هما ماكينات متبشي ما أنت ياخذوا منهم مصالح معينة.
1: لا ما عجبني بعد إذنك يا سيدي، ما عجبني في هذا العمل يعني يعني الشخصية النرجسية درستها بعمق ومن زوايا نظر صحيح. متعددة. هناك مسألة الإيقاع بالضحايا، العاشق سي فوزي، كذلك العلاقات التي تبنى هي علاقات سامة
2: سامة صحيح.
1: ثم كذلك الوسائل الخسيسة التي تعتمد هي وسائل الهدف متاعها هي تدمير الآخر والتلذذ
2: لأنه
1: تلذذ بتهشيمه.
2: بالضبط، لأنه النرجسي هو ذات في داخلها فارغة وهي
1: هشة
2: وضعيفة جدا من الداخل فلا يمكن أن تثبت ذاتها لنفسها إلا إذا استطاعت أن تهشم الآخر. فبقدر ما هي تسقط الضحايا بقدر ما تشعر بالنخوة والاعتزاز والقوة، كما احنا نقول لك فهمتني، اضرب القطوسة تستحال عروسة، بمعنى القطوسة كائن ضعيف باش فهمتني واحد
1: اللي
2: هو معناتها قوي يضربك لقطيسة.
1: نعم. في اطار اذا تفكيك وتحليل الشخصيات واستدعاء علم النفس كما تحدثنا في الجزء الاول من هذه الحصة، اعتقد ان الشخصيات التي بنيتها شادلي قرواشي في هذا العمل تنقسم الى ثلاثة انواع. ثم الشخصيات المتسلطة وتقودها طبعا مجدولين لا شك.
2: نعم.
1: ومعها حتى أمال النرجسية سنصل إليها،
2: ولكن كبرت وأنت
1: كبرت وأخذت التقاعد
2: وأنت تلمعلمة يعني.
1: نعم. وهناك شخصية ضحية ما فوزي إذن، وهذا العاشق الذي سيحاول الانتحار و
2: نعم.
1: سينجو
2: في الأخير
1: يعني هناك شخصيات متسلطة، شخصيات إذن ضحية، وشخصيات إذن سوية. المهم أنه مجدولين هذه هي تحرك يعني الأحداث وتساعدها طبعا أمال هذه الأستاذة الصديقة. ما عجبني أيضا هناك حديث عن الجمال كسلطة.
2: نعم.
1: الجمال هو سلطة المرأة النرجسية وسلاحها الأبرز لضرب الآخر وخاصة العاشق.
2: صحيح، يعني هي المرأة النرجسية هي تعول على الإثارة، وإذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة يعني الجنس هو المقام الأول لأنه هو الفاكتور يعني العامل اللي باش تاخذ منه الإمداد النرجسي، لأنه النرجسيين يعيشون على الإمداد، والإمداد هذا يأتي من عديد معناتها الأماكن. هناك أناس للإعجاب دائما يعني يعبرون عن إعجابهم بها، وفي هناك يعني شخصيات يقومون بالإمداد المالي للشخصية النرجسية، وهناك شخصيات يقومون بالإمداد المعنوي أو يقدمون خدمات ربما إدارية وغير ذلك. ولكن النرجسي والنرجسية يريد إمدادين. الإمداد الأول هو إمداد إيجابي من التعبير عن المشاعر وتعبير على يعلي من شأن النرجسي ويلزم كل في كل وقت تسمع الإعجاب، لكن هذا بدرجة ثانية. الإمداد الذي هو ألذ وأحسن لدى النرجسي هو الإمداد السلبي، عندما توتر الضحية والضحية يصبح في حالة هيجان ويصبح في حالة خصام ويصبح متوتر. تلك يعني لحظة التوتر هي اللحظة التي تأخذ منه السابلاي، تسمى بالله في علم النفس الإمداد النرجسي، نعم. تتغذى عليه الروح متاعها.
1: نعم. ناخذ مثلا من الرواية تقول أمال وهي توأم مجدولين نفسي في الرواية: ذكرتني بنفسي عندما كنت في مثل سنك، كنت أغويهم بسرعة. تتحدث عن العشاق وعن الرجال. نعم. مثال آخر عن المصير الذي وجد فيه نفسه، يعني فوز العاشق، واضطرب عقله وانتهى به المطاف مجنونا. وتقول أيضا: وكنت سعيدة بما آل إليه هذا المسكين. الشخصية النرجسية في هذا العمل الروائي انطلاقا من المرأة هي لا قدرة لها على الحب ولا على الطيبة ولا على تبادل العواطف ولا على التفكير السوي.
2: لا، هي لا تمتلك مشاعر، ما انت عارف.
1: لا تمتلك مشاعر الأنثى ولا المرأة في نفس الوقت، أو الأم أو ما شابه ذلك. تقول عن العلاقات السوية: هذه مثل هذه العلاقات تحد من حريتي وتجعلني أسيرة لدى رجل واحد.
2: أي صح.
1: طيب هذا مرض.
2: مرض، لأنه شوف عند النرجسيين رأوا الحب والإخلاص والوفاء ومثل هذه القيم اللي احنا نعتبروها مثلا في حياتنا قيم، بالنسبة لهم هما يعني ضعف.
1: أكيد. أي
2: هي ضعف. وش معناتها أنا أغرم برجل مثلا كانت مرأة، شو معناتها أنا أغرم برجل وأعيش معه في حدود هذا الرجل؟ هذا اعتداء على حريتي، اعتداء على أنت، معناتها لأنه بالنسبة لي أو لي هو يعني كل المخلوقات يلزم يكونوا تحت أمره.
1: نعم. وهذا تجاوز للقيم.
2: لا لا لا، مثلا لا توجد قيم لدى النرجسي.
1: موت.
2: رأوا هذا الجنة والنار والحساب والعقاب، يعني كيف إله يحاكم إله؟ أنت تتحدث مع كائن يرى نفسه إله، رأوا كل الناس في خدمته، فكيف يعني باش تقول له أنت باش تقنعه اللي ثم جنة ونار وإله آخر باش يحاسبه؟ رأوا في داخله هو الإله، يعني وكأنه الناس الكل يزم في يكونوا تحت. نعم. أمره، فهمت؟
1: نأتي إلى التوظيف يعني علم النفس.
2: ولكن هم يقولون رأوا في بعض الأحيان، سمحني، خاصة لدى النرجسية الدينية، يروا ما تلقاهم في كثير من الأحيان، رأوا نجم يكونوا من المصلين أو الحب، ولكن ثم فيهم ناس، بيع ما نقولوش الناس كل، هذا مستحيل، ولكن فيهم فئة اللي هم نرجسيين، يعني ما تسمى بالنرجسية الدينية، ولده يقرأ في لونجلتير ويبعث ولد غيره للانتحار وللتفجير نفسه، عملية انتحارية موجود بشكل نحكيه بصدق، لأني أنا في الرواية ما كنتش إنسان كما نقوله خجول هكا.
1: لا لا، لا واضح.
2: لا لا، ما ثماش راهو الحقيقة
1: في الحقيقة. إطار شرطي ذا حضور العلم النفس بشكل خاص، يقول الدكتور علي الحراثي أستاذ علم النفس الكلينيكي: يمكن التأكيد على أن ما ذهب إليه الروائي شيرلي القرواشي في تناول الشخصية النرجسية في عمله الأدبي يعتبر استثنائيا وباهرا، وذلك لبراعته في الدخول إلى مسام الموضوع المطروح وتعرضه باقتدار إلى كشف غطاء هذه الشخصيات التي أصبحت تتكثر في عديد المجتمعات نتيجة ظروف حضارية واجتماعية وتقنية عديدة، والتي صنفها بعض العلماء بالوباء النفسي لهذا العصر، حيث أصبحت محل نظر العديد من الباحثين في هذا المجال. يقول أيضا الأستاذ لطفي سواب: لقد قامت الرواية على مجموعة من أفكار علمية دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس، مما جعلها رواية تتسم بالعمق والجدة وطرافة الأسلوب. والعجيب في الأمر أن الروائي شيرلي القرواشي استطاع تطويع الأفكار والمناهج العلمية المتبعة في السياقات السردية. هذا ما يهمنا، وخاصة يظهر هذا ما قاله أستاذ لطفي سواب في كون حضور الحوار الباطني في الرواية كان حضورا وظيفيا عميقا مهما، خاصة في تعرية شخصية مجدولين هذه المتسلطة والمتلذذة بتعذيب الضحية فوزي.
2: نعم نعم، وهو الحقيقة أن الصعوبة في هذه الرواية هو تطويع مثل ما أشار إلى ذلك، يعني سواء الدكتور الأستاذ علم نفس علي الحرافي أو الأستاذ لطفي سواب، هو كيف نطوع، يمكن أن أطوع المادة العلمية التي هي في الحقيقة جافة، والتي هي يعني ليست طرية، يعني يمكن أن نقدمها للجمهور هكذا معناتها ويتقبلها بكل بساطة. لا، المادة العلمية وخاصة في ميدان علم النفس وفي سائر العلوم هي مادة اختصاص. كيف يمكن أن نطوع هذه المادة العلمية الجافة إلى مادة أدبية إن صح التعبير، طرية وفيها جمالية، ويمكن أن يستسيخها القارئ ويتقبل الأفكار العلمية والنظريات العلمية وكأنه يقرأ نص أدبي شاعري إلى غير ذلك.
1: نعم، مسألة استدعاء العلوم وخاصة هنا علم النفس ليس فقط يعني هي غاية في حد ذاتها، وإنما في كيفية نعم. توظيفها واستدعائها وتغلغلها في النسيج السردي الفني
2: بالضبط تصبح منه،
1: يعني لتصبح منه
2: هذا
1: ملتحمة به.
2: أي نعم. وأيضا هناك يعني جملة رشيقة قالها الأستاذ لطفي سواب عندما يعني أشار، قال ومن الاستحالة أن ينهيها القارئ من دون أن يتحول إلى شخص آخر مختلف عما كان عليه قبل زمن القراءة. هي رواية شعرنت العلم، شعرنت نعم. العلم، ووضعت الأفكار والمناهج ومناهج العلوم النفسية العميقة على ذمة الأدب، واتصلت بعوالم كنا نحسبها ذات بعد ميتافيزيقي صرف، ولكن الشهيد القرويشي إلى غير ذلك يعني استطاع أن يروضها.
1: لكن الجميل الجميل أيضا في هذه الرواية أنك أنها فتحت لنا نافذة لم تغلقها لنا في نهاية الرواية، من كون إذن فوزي قد نجا من الموت، من ما عملية
2: صحيح.
1: الانتحار
2: صحيح. نعم. يعني والله ونكون باش نكونوا يعني، ومن غريب الواحد للصدف هو أنه الأيام الأخيرة رينا عملية أيضا في مصر صارت، الفتاة الجميلة هذه كيف ألقت بنفسها من تريزيميتاج يعني الطابق 13 وأثار الضجة
1: كبيرة، ضجة كبرى في مصر. نعم
2: كبرى في مصر وحتى في العالم،
1: في العالم ككل. نعم
2: فباش نشوفوا يعني صدقا كيف تصل المشاكل، ليس لدينا يعني احنا معطيات باش نفهم
1: سريس.
2: حدث يعني لدى هذه المرأة، ولكن اين هي يعني كيفاش يوصل الانسان يحكم على نفسه بالموت
1: او القرار،
2: قرار يعني رينا البشر كيفاش ياخذ قرار سيقتل نفسه تو باش يقتل غيره. والله نقولوا
1: هذيك تسمى سردي الهشاشة،
2: هشاشة، لكن راهو
1: هو الاكتئاب،
2: اكتئاب، وكيفاش وصل للاكتئاب يعني شنو هو الظروف، راهو
1: درجة قصوى من الاكتئاب،
2: درجة قصوى. أنا مشيت
1: نعم.
2: للسيركوي نفسه، يعني توا برشا يتناولها من جانب مثلا الدين يقول لك حرام وكذا وفي النار ورينا احنا خرجوا معناتها عديد الناس معناتها قالوا حرام باهي اوكي من جانب الديني نجموا نفهموا، ثم اللي تعاطفوا ويجي يقول لك لا والله ولا غلب ومدري شنو كذا وثما كذا، لكن كيفاش تمشي من داخل، من داخل الشخصية وتفهمها من الجذر الأول اللي بدأت تتأسس فيه الشخصية هذيك إلى أن وصلت لهذه العملية، عملية قتل النفس.
1: نعم.
2: وهنا فوزي استطاع أن ينجو. لماذا؟ لأنه ربما هو سيكون الربان، عندما نعود للجملة الأولى في هذه الرواية، سيكون الربان الذي سيقود عديد الأرواح إلى الحياة وليس إلى
1: نعم.
2: الموت.
1: إذن هذه شاذي خلال هذا الحوار دعوة للقارئ التونسي العربي لقراءة هذا العمل الجديد لشاذي قرواشي، حسان نرجسي ولعبة الدوبامين، دار إفريقية للنشر والتوزيع. شاذي شكرا لك، محبة
2: شكر
1: لقلبك الجميل لإبداعك،
2: هذه استضافة الحلوة، وفي الواقع يعني أنا وخاطب يعني روائي كبير.
1: العفو العفو صدقني
2: تأثرنا به. لا فعلا يعني وما شاء الله وإن شاء الله السادة المستمعين الكل إن شاء الله يلقوا المآرب متاعهم في
1: نعم.
2: هذه الحصة وفي هذه.
1: شكرا لعمقها الفني ولطرح مثل هذه القضايا. الرواية الحديثة والعلوم، رواية حسان نرجسي ولعبة الدوبامين، كان موضوع هذه الحصة من حدقة سرد. مستمعين الأعزاء إلى اللقاء.

0: Gabi.
1: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. بداية من اليوم وإلى غاية غرة جويليا إتاحة الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدور الرئيسي للبكالوريا الذين لم يتمكنوا سابقا من الحصول عليها. تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على ثروات الأشخاص المعنيين بهذه الضريبة وفق الإدارة العامة للأداءات. جلسة استماع اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بمجلس نواب الشعب حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ثلاثة أفلام تونسية تتنافس على جوائز مهرجان عمان الدولي للفيلم والسينما التونسية تحت مجهر الدورة السابعة والتي ستقام من 26 من جويليا إلى 3 أوت القادمين. في العالم، الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة المقاومة حماس وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن فريقاً أمريكياً يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة مخالفات ستعقد اليوم الثلاثاء. والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

إلهنا بارك لنا في هذا اليوم الوليد، واجعل الساعات القادمة مليئة بالبشر والأمل، وهب لنا من الرزق الحلال والسعد ما يبهج القلب ويشرح النفس. إلهنا إله هذه السماء حيث ينبلج خيط الضوء، وإله هذا الطير المرفرف في المدى يسبح باسمك ويبحث عن رزقه، حقق آمالنا وسدد خطانا بالنجاح، واجعل لنا في كل خطوة سلامة. مستمعين الأعزاء، أسعد الله يومنا هذا باليمن والبركة. نرجو من الله أن تحمل لكم الساعة القادمة بشائر البهجة والنجاح. تعالوا نستقبل معا هذا الصباح الجديد، ونبدأ يومنا بالمغنى والكلمة، وخير ما نبدأ به جولة مع الشاعر أبي القاسم الشابي، وهو يتأمل جمال الكون في الصباح فيقول: سرت في الروض وقد لاحت تباشير الصباح، وجناح الفجر يومي نحو ربات الجناح، ونسيم الصبح يسري فتنة فوق البطاح.

هل سمعت عزيزي المستمع حبة أو بذرة أو نواة ثمرة من الثمار تحلم؟ عن حلمها هذا يحدثنا بلسانها عبد المنعم عواد فيقول: أحلم أن أحضن الأرض أعشش في الأعماق جنيناً، أهرج حين يحين خروجي من أحضان التربة، أصبح بعد قليل شجرة، أمنح ظلي وأبذل طرحي للجوعان. على ذكر الحب والبذر، يتزامن مع ختام موسم الدراسة موسم مهم جدا في بلادنا، أيضا بلاد الخير والبركة، وهو موسم الحصاد وجني الحب الذي ازدانت به الحقول حتى صار كمروج الذهب. بإمكان من يمضي إلى خارج المدن على مشارف الريف الجميل أن ينشق عطرا مميزا تطلقه الحقول في عرس الحصاد، حصاد القمح وقبله الشعير. وهذا النوع من النشاط الفلاحي عرفته بلادنا من آلاف السنين وظل إلى يومنا هذا ميراث الخير والبركة. كانت الدراسات تفيد أن الشعوب الفقيرة فقط هي التي تعتمد على الخضار وعلى الحبوب اعتمادا كبيرا كمصدر رخيص الثمن وبديلا عن اللحوم والبروتينات النباتية، لكن باتت اليوم حتى الطبقات الميسورة تنافسهم هذا النوع من الغذاء بعد تأكد ما تمتاز به الخضار البقولية والحبوب من قيمة غذائية عالية.

إذا أحببت إنسانا بغير سبب فارجو خيره، وإذا بغضت إنسانا بغير سبب فتوق شره. خفقة القلب بنشوة السفر تشبه خفقته بوردة الحب، وهي تتفتح بأصقاع النفس. قال المأمون: الرجال ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا، ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبدا. التفكير الإيجابي هو المغناطيس الذي يجتذب السعادة والثروة والصحة. التفكير الإيجابي يفتح الأبواب الموصدة. الحياة الزوجية تستحق محاولة أخيرة لإعادة الإشراق إلى سابق عهده. ظروف عصرنا الحالي تفرض التنظيم واحترام الوقت. ما أجمل العودة إلى ذكريات الشباب والحب وقت الجذب، فهي تنسي الهموم إلى حد ما. التجربة التي تؤلمك تجربة تقويك. من أفعالنا يولد أصدقاؤنا. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن نسبة المياه في العالم حوالي 3% من مجموع المياه على سطح الأرض، وتعتبر الجبال الجليدية هي المصدر الأول للمياه العذبة، فهي تشكل 85% من مصدرها، كما أن الأرض تحتوي على ما لا يقل عن 75,000 نبات صالح للأكل، زرع منها 150 نوعاً فقط على نطاق واسع، وهي الأنواع نفسها التي ظلت مصدر غذاء الجنس البشري منذ آلاف السنين.

el... أول من حصل على جائزة نوبل للآداب هو الشاعر الفرنسي برودوم. أول من وضعت صورتها على طابع بريدي هي الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا. أول من وضعت صورته على عملة معدنية هو الإسكندر المقدوني. أول من قدم استقالته من رؤساء الولايات المتحدة هو ريتشارد نيكسون. أول دولة اخترعت نظام الامتحان هي دولة الصين.

سيداتي الكريمات، لا بأس من التذكير بكل لطف بالتأثيرات السيئة لتلك اللفافة البيضاء المحشوة بالنيكوتين التي تمسكها أصابعكن الجميلة، خصوصا الحوامل من بينكن، فالتبغ يحوي مركبات كيميائية كثيرة قد يكون لها دور ماسخ للجنين، فضلا عن مكاره أخرى بل مآسي في حق الجنين. فألقي من يدك التي تساعد على الحياة أداة هلاك محقق، وعيشي أنت ومن معك بسلام وصحة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الكون بميزان وجعل فيه نظاما بديعا لا خلل فيه ولا اضطراب. أحمده سبحانه على نعمة الإيجاد والإمداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإنسان خليفة في الأرض ومسؤولا عن إعمارها لا إفسادها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرحيم الذي علم الإنسان كيف يتعامل مع الأرض والبيئة باعتبارها أمانة ومسؤولية لا ملكية مطلقة ولا مجالا للعبث. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في هذه المداخلة الإذاعية التي نطرح فيها سؤالا عميقا، سؤالا يمس علاقتنا بديننا وبحياتنا اليومية وبمستقبل أبنائنا، وهو: هل نحن أوفياء لعهد الاستخلاف في تعاملنا مع البيئة؟ إن الاستخلاف هو المفهوم الغائب الحاضر. حين نتحدث عن البيئة في المنظور الإسلامي لا يمكن أن نفصلها عن مفهوم الاستخلاف. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخنافة هنا لا تعني السيطرة المطلقة ولا الاستغلال الجشع، بل تعني الرعاية والحفظ والإصلاح وتحمل المسؤولية. وقال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها لا تخريبها. فالبيئة ليست ملكا خاصا، بل أمانة مؤقتة بين أيدينا. فالكون في الإسلام هو نظام متوازن لا يقبل العبث. والقرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى أن الكون قائم على التوازن والدقة. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فالطغيان في الميزان لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يشمل طغيان الإنسان على الطبيعة وتلويث الماء والهواء وإفساد التربة واستنزاف الموارد دون وعي. وقال سبحانه محذرا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد هنا هو عام يشمل كل أشكال الإفساد البيئي. البيئة في السنة النبوية هي عبادة وسلوك يومي. أيها الإخوة والأخوات، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم خطابا نظريا عن البيئة، بل قدم سلوكا عمليا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرزا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذا الحديث يؤسس لثقافة الزراعة والتشجير والحفاظ على الغطاء النباتي، بل حتى في أدق التفاصيل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أي رسالة أعظم من هذه؟ الأمل والبناء وحماية البيئة لا تتوقف حتى في آخر رسالة تقول لحظة من الحياة. والماء في الإسلام أيها المستمعون الكرام هو نعمة يجب أن لا تهدر، فالماء أساس الحياة، وقد عظم الإسلام شأنه. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكيف بما نراه اليوم من تبذير وتلوث وسوء تصرف في الموارد المائية؟ وأما عن آثار الصحابة والسلف في الوعي البيئي، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا قول خليفة يرى نفسه مسؤولا عن الحيوان والطريق والبيئة العامة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع بمعنى والبهائم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي الجيوش قائلا: لا تقطعوا شجرا ولا تفسدوا زرعا، وهي وصية بيئية في زمن الحرب، فكيف بزمن السلم؟ أما عن واقعنا المعاصر فأين الخلل؟ أيها المستمعون الكرام، حين ننظر إلى واقعنا اليوم نسأل بصدق: هل نحافظ على نظافة أحيائنا؟ هل نحترم الفضاء العام؟ هل نتعامل مع الطبيعة كأمانة أم كغنيمة؟ فرمي الفضلات وتلويث الأودية وحرق النفايات والاعتداء على الملك العمومي كلها ليست مجرد سلوكيات عادية، بل إخلال بعهد الاستخلاف. البيئة أيها المستمعون الكرام هي اختبار للإيمان، لا قضية ثانوية. فالبيئة في الإسلام ليست طرفا فكريا ولا قضية مستوردة ولا موضوعا ثانويا، بل هي اختبار حقيقي للإيمان. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مستمعين الكرام، البيئة أمانة والاستخلاف مسؤولية، والإيمان ليس فقط ما في القلوب بل ما يظهر في السلوك. فلنراجع علاقتنا بأرضنا، بمائنا، بهوائنا، وبالفضاء الذي نتقاسمه مع غيرنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلحين لا من المفسدين، ومن الأمناء لا المضيعين، وأن يرزقنا فهما عميقا لديننا وسلوكا يرضيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بوخريس. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم وغدا إتاحة الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا. تخصيص أكثر من 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. تجمع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة وفق الإدارة العامة للأداءات. بداية من يوم غد إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. جلسة اجتماع اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بمجلس نواب الشعب حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تواصل وفتح باب الترشح لاختيار فنانين تشكيليين للمشاركة في مشروع محطة الفنون بمرناك إلى غاية 3 جويلية المقبل. في العالم، إيران تعلن عدم عقد اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. مقتل 2 من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم إرهابي وفق ما أوردته وكالة تسنيم. الهدوء يعود لقرية عابدين جنوب سوريا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. والجيش السوداني يعلن استعادة منطقتين قرب الحدود الأثيوبية. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
0: ثقافة،
3: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، نهاركم زين، مرحبا بكم، نهاركم مبروك، إن شاء الله يوم سعيد لكم الكل وين ما كنتوا. اليوم 30 جوان 2026، 15 محرم 1448، 6:05 وعلى بركة الله نفتتحوا منوعاتنا بالمنوعة هذه الصباحية اللي ترافقكم للتسعة متاع الصباح. صباحنا معكم ديما أحلى، صباحنا اللي أمنوا اليوم كريم المد بمقدم الكونسوليت، معنا سومية الزواوي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقرات لقانا، أنيس لوريمي بالقاعة الفنية المركزية، معنا رانيا بوتوريا في رئيسة التحرير، وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، نبيل عبيد مقدم الميكروفون، وانتوما أي نعم انتوما الغالين على قلوبنا مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم. باش نبدأ ديما بصوته هذا جلمام نستفتح به منوعتنا اليوم.

الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتمه.

0: صباحي.
1: صباحكم فرحة تملى العين، أخبار جديدة، غنيات وموسيقى بنينة، استضافات وحكايات وبرشة مفاجآت. في يوم سعيد تسمع جديد.
2: نقول صباح الخير،
3: نقول صباح الخيرات والمسرات، نقول صباح الأمل والعمل، لأنه التفاؤل هو شريان الحياة وقود الروح، وبيه نبدأ نهارنا، لأنه وقت اللي تطلع الشمس فبالتالي يطلع حلم جديد.

0: وننطلقوا برشا شعور بالامتنان باللي عنا وأمل في اللي جاي. والمتفائل هو يرى الفرصة في كل صعوبة، وهو اللي ينجم يمشي بعيد زيدا. إن شاء الله نهاركم أمل للناس الكل. اليوم 33 جوان، أنا في بداية الحصة وأنا قادم في البرنامج قلت سمية اليوم معنا الزواوي في الرقمي، لا اليوم معنا سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي لمنوعتنا، وكريم عبد اللطيف ونبيلة يرافقكم للتسعة. اليوم شروق الشمس في تونس هذا الصباح كان في الساعة 5:03 وغروبها في الساعة 7:43، أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الصبح 3:11، الظهر نص نهار ونص، العصر 4:14، صلاة المغرب 7:45، وصلاة العشاء 9:34. ربي يتقبل منكم الناس الكل، مع كل صلاة دعاء وفي كل صباح عنا دعوة زيدة منا لكم من القلب للقلب، نسمعها مع بعض.
1: دعي وتخير
2: وربي يحننكم على بعضكم، خويتي قهرب وليداتي يحنوا على بعضكم وحبوا بعضكم، راي بلادكم وجيتوا من باب واحد، لا نسوا ذكر، طلعتوا من فرد باب احسبوا رواحكم أخوة، نحوا عليكم هكا ذاك باهي وذاك خايب ذاك بيه وذاك عليه خويين النساء خويات والبنات خويات والأولاد خويات، وعيشة طيبة في بلادتكم وربي إن شاء الله ينصر تونس.
1: دعي وتخير.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: وما نحكي لكمش على متعة مرافقتكم كل صباح. هكا نبداو نحنا ونكملوا للتسعة توا 26 دقيقة. طقس اليوم اللي يميزوا أكيد اللي قاموا بكري كيفنا ولا خرجوا بكري من الدار، راهم لاحظوا اللي طقس مروح مفرهد خاصة هذا الصباح. اليوم تنخفض شوية درجات الحرارة، ننتظروا سحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، أيضا بالشمال والجنوب مش تظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بعد تمتد لجهتنا الشرقية. اليوم الريح تكون متوسطة داخل البلاد، قوية نسبيا قرب سواحلنا. بالنسبة للبحر بالتالي مش يكون مضطرب شوية، درجات الحرارة كما قلنا تنخفض انخفاض طفيف مش كبير برشا، لكن يتحس تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية بالمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية جهتنا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. 7:30 ناخذ التفاصيل الكل كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أما توا هاو شنو مش نسمعه.

مصباح الخير يا وجوه الخير، اتفقلوا بالخير حتلاقوها. كسمانة ياسمين علي، نهاركم زين، نهاركم خير، خيرات ومسرات انتم الكل اللي تسمعوا فينا. الناجحين في امتحان البكالوريا وهما مش ياخذوا كلمة العبور، فما شكون فيهم يا اما بدل رقم الهاتف يا اما ما نجمش يدخل ياخذ الكلمة متاع العبور متاعه. البارح اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، زوز وزارات مع بعضهم في بلاغ مشترك، اللي ناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 اللي مازال مخذوش كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي ينجموا يدخلوا المنصة التسجيل في امتحان البكالوريا ويصلحوا أرقام الهواتف متاعهم وإلا يثبتوا منهم. هذا انطلاقا من اليوم 30 جوان، وغدوة 1 جويلية عندكم نهارين مش تعملوا فيها تحيين فيما يتعلق بالأرقام متاع الهاتف، هكاك تنجموا تاخذوا كلمة العبور. كيفاش تتم العملية؟ إذا أنت بدلت الرقم ولا ماكش متأكد من رقمك الهاتفي اللي قيدته وقت التسجيل في الباك، تولي تدخل على منصة التسجيل، من بعد تصلح رقم الهاتف متاعك وهما يبعثوا لك كلمة العبور عبر إرسالية قصيرة SMS انطلاقا من 3 جويلية، توصلك على الهاتف متاعك الاسماس هذية، مش من خلالها تاخذ كلمة العبور متاعك. فحد سعيد بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية اللي مش ينطلقوا نحو التوجيه الجامعي ودورات التوجيه الجامعي، وحد سعيد زيدة للي عديوا دورة المراقبة اليوم نهار ثاني. ربي معاكم، ربي نجحكم، ان شاء الله يجي كما تحبوه انتوما، ان شاء الله تحقوا الامتياز اللي ما تحققش في الدورة الرئيسية. ربي ينجح الجميع. 6:27 دقيقة على موجاتنا، وهذه غنية أخرى نفيقوا على إيقاعها، هذه النوارة العاشقة بصوت أيا دغنوش.

صباح المحبة والعشرة دايما، صباح النوار المزيان بعد سمعنا النوار العاشقة. مازلنا مش نسمو أصوات تونسية مقبل اليوم. أبرز الأحداث اللي باش تصير في بلادنا اليوم 33 جوان، اليوم الأخير للأشخاص المعنيين بتقديم التصريح بالضريبة على الثروة اللي أقرها الفصل 88 من قانون المالية. اليوم آخر أجل. في النشاط البرلماني يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استماع موحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سيد سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. اليوم ينعقد لقاء افتراضي للتعريف بمسار الخدمات والمرافقة المقدمة للتونسيين المقيمين بالخارج من قبل الجهات الوطنية والشركات الدولية اللي تنظم مجموعة من الأنشطة لهم. ونحن نحكيه على مواطنينا بالخارج. اليوم آخر موعد لأبناء الجالية التونسية بالخارج اللي حبوا يسجلوا أبنائهم في المصيف الصيفي اللي نظموا ديوان التونسيين بالخارج في مدينة المنستير. هذه في عناوين أبرز الأحداث والمواعيد الخاصة باليوم 33 جوان 2026. خليكم مع صوت درصاف الحمداني، هي مش تغني غنية لفيروز مبعتن بشير كوكتيل فيروز، إما بطريقتها درصاف هاو كيفش غنيتها البنت الشلبية.

0: صباح الخير يا تونس، وصباح الخير يا تونس، انتم وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا وما توصلكم صورتنا. ايضا لغير التونسيين اللي يسمعوا فينا وخينا من الجزائر، من ليبيا، ايضا عن العديد من المستمعين، مرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. هذا الصباح نحب نرجع معاكم للبارح، شنو صار بين البارح واليوم. البارح وزاره الصحه مع منظمه الصحه العالميه، مع كل الاطراف المتداخله في قطاع الصحة، مع الأطباء، مع معهد باستور، مع كلية الطب بتونس، الكلهم كان جمعهم لقاء جميل في برشا اعتراف بالجميل البارح في بيت الحكمة انطلاقا من السادسة مساء، لأنه كما تعرفوا بلادنا حصلت على اعتراف عالمي من منظمة الصحة العالمية كبلد خالي تماما من الرمد سنوات، وناس تحاول ومختصين يداويوا ويعالجوا طب يضحيوا وفريم الواقفة سنوات من قبل الاستقلال وصولا لليوم اللي بلادنا خالية تماما. منظمة الصحة العالمية البارح رجعت لتونس وحكيت اللي هذا إنجاز مهم بالنسبة لبلادنا، واللي الطب في تونس يحتذى به من بلدان العالم نظرا للمجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها كفاءتنا. المدرسة الطبية التونسية هي مدرسة اليوم عالمية، وكل مرة التتويجات والنجاحات اللي نقراوها واللي نتبعوها واللي ننقلوها لكم على موجاتنا تدل على ذلك. شنو الجميل في الحكاية؟ الجميل انه حكاوا حكايتنا مع رمد المرض هذية، ومن خلال حكايتنا رجعونا للماضي، رجعوا للذكريات، وكرموا مجموعة كبيرة من الأطباء اللي خدمت ليلا نهارا مش تحمي صحة المواطن. نحن كنا حاضرين بالصوت والصورة فيديو على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه تصريحات من عند اللي كانوا حاضرين من بين الحاضرين في هذه الأمسية اللي كما قلنا هي أمسية تكريمية. كان السيد مصطفى الفرجاني، دكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة أيضا حاضر، وهو ألقى كلمة بالمناسبة تحدث فيها على تونس وعلى تونس وعلى المدرسة الطبية التونسية، وخاصة على الأجيال اللي تعاقبت واللي قدمت أفضل ما عندها وما ادخرت حتى مجهود مش تقدم الخدمة للمواطن التونسي. وقال الرمد وقت اللي كان موجود في بلادنا كان يبرز الفرق بين الجهات، بين زاد الفقير والغني، وتسبب في برشا أضرار. اليوم والحمد لله كما قلنا هو خالي تتويج تونس من قبل منظمة الصحة العالمية، اعتراف من المنظمة بأهمية الطب في تونس، وخاصة أنه نكون في الصدارة في برشا برشا مواعيد. مش أول مرة منظمة الصحة العالمية تعطينا اعتراف دولي. دكتور أحمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس كان أشاد بالدور الكبير للطب التونسة، ثم تو مش نسمع المديرة العامة لمعهد الهادي الرئيس لأمراض العيون دكتورة ريم الفقيه، وأيضا الدكتورة أمال الشابي رئيسة قسم بمستشفى الهادي الرئيس لأمراض العيون.
1: اليوم ما نتلموش نكرموا الناس اللي خدمت، الناس اللي اعطات، الناس اللي كما تعرفوا معهد الهادي الرئيس كان يسمى المعهد الرمادي، دونك الناس كانت بالنسبة اليوم هما معناها كانت تخدم على الموضوع هذايا، كانوا يقوموا أبحاث في الموضوع هذايا، يقوموا بعمل ميداني في الموضوع هذايا. وكما تعرفوا وكما حكيوا الجميع أنه المرض هذا كان من أهم أسباب فقدان البصر معناها في تونس، دونك هذاك علاش ناس خدمت عليه، ناس تعبت وأجيال وأجيال معناها خدمت، واليوم نكرموهم بمناسبة الاعتراف بالشيء اللي عملوه بالخدمة اللي قاموا بها. المعرض هي صور تم تجميعها من ذاكرة المعهد، فما اللي جبناه من الأرشيف الوطني، وفما اللي عنا احنا ديجا في المعهد، فما اللي خديناه من عند الناس اللي خدمت في المعهد، من العائلات اللي عائلات الناس اللي خدمت في المعهد، وحبينا من خلال المعرض الصغير هذايا ان نكرموهم، ان نقولوا الناس قبل شوف كيفاش كانت تخدم، كانت ناس على الميدان رغم ما كانش عندهم الامكانيات الكبيره، لكن كانوا متواجدين على الميدان وكانوا عندهم الرغبه في القضاء على الداء والوباء هذا. دونك هذه رسالة أنه وقت اللي الشعب التونسي يكون عنده رغبة باش يعمل حاجة وتكون حس الانتماء عنده قوي باش يعمل حاجه راه ينجح.
2: في مستشفى هادي الرئيس لامراض العيون اللي كان قبل يتسمى المعهد الرمدي، والمعهد الرمدي منه هو انطلقت الحمله معناتها لمقاومه مرض الرمد. الحمله دي كيقولوا انطلقت بعد الاستقلال، معناتها منذ انشئ المعهد هادي الرئيس في 1956، ما هي الحمله انطلقت قبل من 1938 مع اطباء كثيرين. احنا اليوم هي عملناها معناتها اعتراف بالجميل، اعتراف بالجميل لعباد امنوا بحلمها وخدموا على حلمها وحاولوا يحققوها. حابين نقول شكرا لكل من عمل، شكرا لكل من خطط، وشكرا لكل من ساهم في انجاح هذا المشروع. الله يرحمهم، ما عادش هما موجودين في العالم نتاعنا، مي حابين نكرموهم في اليوم هذايا ونقولوا لهم تونس ما تنساش ولادها. بين الاسماء اللي وقع التكريم نتاعها نذكروا الاستاذ الهادي الرئيس الله يرحمه، الاستاذ محمد توفيق دقفوس الله يرحمه، الاستاذ دونك النابلي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك، ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك؟

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
0: بيخوفني
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: ce mai hembac și...
1: Mai himeni și zei.
0: Tama taia ce...
2: حكيم عيون تحية من خلال الأغنية هذه لطبت العينين الكل. ونحن كنا نحكيه على اعتراف المنظمة العالمية للصحة بالطب العيون في تونس وتونس خالية من مرض الرمد. 6:49 دقيقة على موجاتنا. صباح الخير للناس الباهية، للناس الزاهية اللي في رواحة لاهية، الناس اللي تسمع فينا توا، والناس زادة اللي تقدمت لمناظرة الدخول إلى المرحلة العليا في المدرسة الوطنية للإدارة. إدارة المدرسة تعلمكم اللي تنجموا تطلعوا على قائمة الناجح نهائيا حسب الاختصاص في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا عبر رابط حطته على ذمتكم، ويمكن أيضا الاطلاع على القوائم بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بالفضاء المخصص للإعلام، وتنجموا تشوفوا الأعداد المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية والاختبار الشفهي للمناظرة المذكورة عبر رابط https://concours.ena.tn. هذا بلاغ يجي من المدرسة الوطنية للإدارة. حد سعيد كل واحد مقدم هكا في كونكور ولا مقدم في خدمة ولا مقدم في أي مناظرة، نتمنى له النجاح. تو مش نسكتين نخليها تغني. هذه فيروز توصلنا لنشرة أخبار السبعة، يقدمها لنا شهاب الحجلاوي. بعد النشرة نرجع مع الخبير، وخبيرنا اليوم المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العمور. يبقى معنا نحن هوني للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان الناس الكل. Thank you.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعودوا رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: 7 صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: 7 صباحا بتوقيت تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من يوم غد إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن الأمر مرهون بتنفيذ بعض مواد الاتفاق. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكدت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مشترك لهما أمس أنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا على الرابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهواتف الخاصة بهم، وسيتم تمكينهم من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 جويلية القادم على أرقام الهواتف التي تم إدراجها بالمنصة. مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بورس:
8: بالنسبة لكلمة العبور تم توزيع يوم 26 جوان 2026. فما تساؤلات العديد، مثلا ما حطوش أرقام هاتف اللي سجلوا بها، ما بعثوش منها التسجيل، ما طلبوش بها بنفس الرقم ذاك. برشا إشكاليات بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام الجديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمة العبور.
7: كما أعلنت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حضورها في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم الجمعة القادم.
8: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، نهار 8 الإعلان عن النتائج، فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا، و 120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
7: كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال زيارة أدتها أمس إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بالقصرين أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار.
9: إلى حد الآن سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ما ناش قاعدين نشوفه في إشكاليات، باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. فيما خص عملية التجميع على الصعيد الوطني وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام يقع تجميعها مش بمراكز التجميع ولكن شركات إنتاج البذور.
7: وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية بهدف تعزيز الوقاية والحد من الخسائر. عن تفاصيل هذا التصنيف تحدث للأخبار رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي.
10: خريطة توري المناطق التونسية المتعرضة للحرائق في مجال الحبوب خاصة والزراعات الكبرى في منطقة باجة وجندوبة، خطر مرتفع في منطقة الكيف بنزرت وسيديانا، خطر متوسط في منطقة زغوين منوبة والقيروان، خطر ضعيف سيدي بوزيد قسرين وصفاقس، وخطر ضعيف جدا جابس مدنين تطاوين توزر قبلي، مع غياب هذا الخطر في منطقة الساحل اللي تمتد من تونس إلى المهدية، باش ناخذوا أكثر حيطة أكثر وقاية في المناطق هذية.
7: ودعا رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي مختلف المتدخلين إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد.
10: الشرارة تخرج من تحت الآلة الفلاحية نجم تشعلك المزرعة بكلها، دخان زادة مش به يبدأ واحد يسوق ويتكيف ويرمي المزرعة هذيك، كاسة تاي مكسرة كيك الكزازة دي وبأشعة الشمس ينجم يشعلك الدنيا الكل. يلزم فما مسالك الحماية، مناطق عزل تمتد بين 5 و10 أمتار باش على الأقل وقت اللي تندرع حريق في مزرعة عالمية ما تنتقلش زادة على اليسار، الإبلاغ الفوري على الحرائق على رقم الحماية المدنية 198.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. انطلاقا من يوم غد الأربعاء الأول من جويليا، يتوجب على بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان الالتزام بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. حول طرق تنفيذ هذا القرار وآلياته يوضح المستشار الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب محمد صالح العياري.
11: ابتداء من غرب نوفمبر 2025 بدينا بالذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية، بدينا بالمطاعم المصنفة السياحية وقاعات شاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. المرحلة الثانية اللي باش نبداوها يوم الأربعاء غرة جويلس بقية الذوات المعنوية، تو المطاعم غير المصنفة ولا أكلة سريعة ومحل مرتبات ومثلجات. المرحلة الثالثة ابتداء من غرة جويلس 2027 ومشينا للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، أكيد يبدأ عندهم محاسبة قانونية، هذوكم تلقى من فيهم مثلا مقاهي الصنف الأول. آخر مرحلة ابتداء من غرة جويلس 2028 بقية الأشخاص الطبيعيين.
7: ونبه المستشار الجبائي محمد صالح العياري المعنيين بقرار تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات من عقوبات وخطايا مالية للمخالفين.
11: نبه المعنيين بالأمر فما عقوبات في 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات، وخطية مالية تتراوح بين 1050 ألف دينار، وذلك في صورة عدم احترام فصل 59 ثالثا في مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لإسياس جهاز التسجيل، أو إدخال تعديلات على جهاز تسجيل عمليات حاولوا باش يبدلوا فيها كشوية معطيات، أو إتلاف المعطيات المضمنة جهاز التسجيل أو تزويرها.
7: تنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الأحد القادم الخامس من جويليا على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت تونس مرسيليا تونس، وتشهد هذه التظاهر صباح الجمعة القادم بالميناء القديم بمرسيليا تكريم المتبرعين وعائلتهم.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
7: أهلا بكم من جديد. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و15 و11 واستمرار تنفيذها. في السياق نفسه صرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال إن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية الدولية، وإن الجهات المعادية عجزت عن إخضاعها رغم الضغوط. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسيتبين ذلك لاحقا. في الجانب اللبناني من الملف، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أنه سيكون هناك دور أمريكي في مراقبة التزام الجيشين اللبنانيين

0: الجلاوي، وخرجه إذاعيا كريم المدب ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من يوم غد إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي العالم، الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن الأمر مرهون بتنفيذ بعض مواد الاتفاق. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. يوم سعيد،
1: يوم سعيد.

0: سمعنا شكون اللي قال لك كبرت من أداة فنانة تونسي الكبير لطفي بوشناق، الكلمات من تأليف الشاعر المنذر العيادي وألحان وغناء لطفي بوشناق. شكون اللي قال لك كبرت؟ ديما محليك كل ما تكبر تحلى. أنا كريم قال لي كبرت. كبرنا معاكم على موجات أولى الإذاعات لذاعة الوطنية التونسية، وكبرنا بكم زيدا إذا أنتم تسمعونا ديما. مرحبا أهلا وسهلا. 7:21 دقيقة نمشي لفقرة الخبير، وكما قلت لكم خبيرنا اليوم هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري. الخبير الخبير سي حافظ، صباح النور، نهارك زين، مرحبا.
1: صباح النور لكم ولكل مستمعيكم.
0: نرجع معك اليوم للعلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام والصيدليات الخاصة، وكأنه أزمة تعود من جديد لأنه يقولوا فما تأخر في المستحقات المالية، واليوم الصيدليات تقول راهو نجموا بداية من غدوة غرة جويلية ما عادش نتعاملوا بمنظومة طبيب العائلة. معك أنت نفهموا الحكاية هذية وتفاصيلها سي حافظ.
1: صحيح، هو أنا نحب نذكر فقط أنه الأزمة هذه وقعت في بداية 2025. الصيادلة كيف انقطعوا فعليا على طبيب العائلة. هو استنى خلينا نفكر، هذا طبيب العائلة شنو؟ طبيب، احنا عندنا ثلاثة منظومات. منظومة الطبيب العائلة اللي نسميها طبيب العائلة، معناها اللي ياخذ المنظومة هذه يختارها يمشي للطبيب نتاع العائلة اللي يختاره يداوي، يدفع نسبة معينة 30% ويمشي للصيدلية كيف ياخذ دواه. إذا كان مرض عادي يدفع 30%، إذا كان مرض مزمن، احنا عندنا 24 مرض مزمن تكفلت بها الكنام، ما يدفع شيء في الأدوية. الدفون احنا نقوله متاع المرض المزمن، في الأدوية الأخرى الجانبية يدفع نسبة معينة. إذن هذه هي أما منظومة استرجاع مصاريف ما هيش داخلة في هذه الأزمة،
0: ماهيش معنية بالحكاية، ماهيش معنية، هي فقط منظومة طبيب العائلة.
1: حتى منظومة المنظومة العمومية اللي يمشيوا للسبيطار كيف مش داخلة. إذن هو المنظومة هذه، لكن المنظومة هذه رأي فيها تقريبا 15% من المنخرطين، وهذا عدد كبير كان نزيدوا لهم عائلاتهم. إذن هو شنو 2025 صارت الأزمة هذه وتوقفت الكنام مع على التعامل مع طبيب العائلة. دخل سيد رئيس الجمهورية، تم اتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية على جدولة الديون وبداوا يخلصوا. والحق وحتى الصيادلة أظن أنهم يعترفوا أنه راهو 2025 وقع تسريع نسق الخلاص وتم الخلاص.
0: بعد علاش رجعت الأزمة من جديد؟
1: 2026 راهو في الأول بدأت كيف الرزامة مشيت باهية. تقريبا من شهر أفريل وقع التأخر، أفريل ماي جوان وقع تأخير صحيح. وهذا أنا ريان علاش هو وقت زيادة الزيادة في الأجور، ما هو تزيد في الجرايات سواء CNRPS ولا CNSS. أنا أقول لك في CNSS عن أقل راهو الزيادة في الجرايات، إلا البعض يقول لك والله زيادة طفيفة ولا ما هيش كبيرة، لكن الزيادة في الجرايات راهي تتكلف على CNSS تقريبا 500 مليار. طيب CNRPS كيف وأنا ما أقل. أنا أعتقد هذا الزيادة هذه متاع الجرايات خليت CNRPS والCNSS ما ينجموش يدفعوا هيك 6.75% للكنام. ما هو وقت أساس CNSS والCNRPS ياخذوا المساهمات ويعديوا منها نسبة 6.75% للكنام. معناها أنا حسب رأيي أنه CNSS والCNRPS ستغسروا بالجرايات، وخاصة عندها مفعول رجعي من أول جانفي. إذن بجلوا دفع الجرايات وما نجموش يخلصوا بالنسق اللي كان، ما نجموش
0: يلحقوا. واضح صعوبات مالية هي اللي كانت السبب في تأخير خلاص الصيدليات اليوم.
1: وأنا أعتبرها، سمحني نبيلة، أعتبرها أي صعوبات ظرفية وقت ضربتوها أنه راهو إذا كان حسب التفسير متاعي بالزيادة في الجرايات تقاعد بمفعول رجعي من 1 جانفي، أنا أنقول راهي أزمة ظرفية. ومن بعد توا معناها باش يرجع النسق والاتفاق نتاع بين الصيادلة ووزارة الشؤون الاجتماعية ويقع تسريع نسق الخلاص. وانا ديما نقول الصيادلة توا هو شوف توا فلوس الصيادلة ولا كل مصدي الخدمات في منظومة طبيب العائلة مضمونة، وانما يقع تأخير نظرا لعدم وجود السيولة. راهي الكنام ما هيش الكنام ما هيش عجزة، ما عندهاش عجز مالي الكنام، وإنما ما عندهاش سيولة نظرا للديون متاحة مع السينساس ومع خاصة السينساس وبصفة أقل السينر بيس.
0: معنى حسب رأيك نحن اليوم أمام أزمة سيولة ظرفية، ما هيش أزمة هيكلية معناها؟
1: لا لا لا لا لا شوف بالنسبة للكلام ما هيش أزمة هيكلية،
0: هي سيولة،
1: هي سيولة لأن عندها توازن مالي، عندها نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية عنده فيه عندها فائض، وحتى راه نظام التأمين على المرض معناه متوازن، وإنما هي أزمة. ولكن الأزمة الهيكلية الموجودة في السينسيس والسينيرتيس أثر على الكلام شيء طبيعي. وهوني راهو إن شاء الله راهو قاعدة وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدين يخدموا على يعني مراجعة جذرية لمنظومة الضمان الاجتماعي. خلينا نقطع مع هذا عدم عدم توازن السينسيس والسينيربيس وتأثيره بطبيعة على الكنام وتأثيره حتى على الصيدلية المركزية. راهو يا نبيلة إذا كان توا الكنام ما تخلص الصيادلة به، الصيادلة ما ينجموش يخلصوا المزودين، ما ياخذوا من عندي جروسيست، هيك لي جروسيست ما ينجموش يخلصوا الصيدلية المركزية. الصيدلية المركزية ما هي الوحيدة اللي تجيب الدواء وتشري في الدواء،
0: ما عادش تنجم تجيب الدواء، يتفقد الدواء ونقعدوا في الدائرة
1: المزودين بتاعها. يعني سلسلة كاملة راهي
0: باهي. توا إذا نفذوا الصيادلة التهديد متاعهم بتعليق العمل بمنظومة طبيب العائلة انطلاقا من غدوة غرة جويلية 2026، تتصور طريق الضغط ما ينفذوش؟ وإذا نفذوا شنو الإجراءات اليوم اللي يلزم يتخذها الصندوق لضمان عدم تضرر المرضى؟
1: أنا عندي أمل كبير أنه يقعوا يوصلوا الاتفاق، ونقول حتى لو الصيادلة تلزوا وعملوا الضغط هذايا، أنا ديما نقول النداء للصيادلة يعملوا الضغط هذا إلا في الأمراض العادية
0: يعني هيك المزمنة. ليه بالضبط
1: هاي المزمنة يا نبيلة؟ راهو اللي عنده سكر، اللي عنده دم، لا هذم أدوية أول حاجة غالية، ثاني حاجة ما يجموش وما ليها يقعدوا بليش، فماشي واحد يجم يقعد من غير أنسولين ما ينجمش. معناها أنا أعتقد ولا النداء كيف كيف للصيادلة أنهم يستثنيوا الأمراض المزمنة من هل القرار متاعهم متاع عدم التعامل مع منظومة طبيب العائلة. وبالنسبة له هو الكنام وزارة الشؤون الاجتماعية ديما تاخو إجراء، رو حتى كان الصيادلة وقفوا تقول للمرضى برا امشيوا خذوا الدويات من ادفعوا وخذوا الدويات والكنام ترجع لكم. هذا هو
0: نعودوا نذكروا
1: فرضنا واحد تلز يمشي ياخو ومن بعد يقدم الفتو الواحد السيد مالدي هذيك اللي خذيه للكنام والكنام ترجع له. اما زاد فما ناس ما عندهمش وخاصه اصحاب الامراض المزمنه هذوما راهم ياخذوا بثلاث شهور، فما ادويه راهي غاليه برشا، بالرغم انه راهو احنا الادويه في تونس راهي الصيدليه المركزيه راهي فما معناها كومبونساسيون تعمل كومبونساسيون، ماهوش هكا سوم الدواء الحقيقي، فما دعم.
0: فهمتك. في منظومة طبيب العائلة المريض يدفع فقط 30% من سوم الدواء بالنسبة للأمراض العادية وما يدفع حتى شيء بالنسبة للأمراض المزمنة، والديون تراكمت بالنسبة للصيادلة وهدوا أنه انطلاقا من غدوة راهم ينجموا يتوقفوا على العمل بمنظومة طبيب العائلة. عنا سي حافظ قديه الديون المتراكمة للكنام تجاه الصيادلة اليوم؟
1: والله كل حد يعطي رقم، الصيادلة يعطي رقم، الكنام رقم، ولهذا أنا ما نحبش نعطي حتى رقم، وأنا ما راهي معناها مبالغ هامة بالعشرات المليارات هيك شنقول.
0: هذاك شنو نقولوا، ويقول سي حافظ المشكله هي مشكله سيوله ظرفيه وتتحل من بعد باذن الله. شكرا لك على هذه المعطيات الاستاذ حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. كانت هذه فقره الخبير بالنسبه لليوم. وصلنا لسبعة ونص، عنا فصل اشهاري ومن بعد نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي. الطقس اليوم كيفاش مش يكون وكيفاش مش تتطور الحاله الجويه من هنا للعشيه، لانه ننتظر امطار ان شاء الله.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي عزيزة. إشهار.

0: طقس اليوم كيفاش مش يكون؟ هاو مش يقول الناس بلال اليحيوي المهندس من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور بلال.
1: صباح النور اختنا بلال، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: نهارك زين اليوم، الصباح صبحة مفرهدة، حسينا الصباح انخفاض في الحرارة، فما نسمة باهية تفرشق. مش يتواصل هكي طيلة اليوم؟ قلتونا ننتظروا أمطار نهار ثلاثة العشية، وين وقتاش؟ عطينا التفاصيل.
1: الحقيقة أن الأمطار نبدأ نحكي عليها اللي البارح خاصة اللي كانت موجودة الخلية الرعدية في الوسط الغربي محليا جنوب الغربي بالتحديد معناتها في القصرين وفي قصة سجلنا كميات معناتها نسبيا معناتها معتبرة خاصة في القصرين وين وصلت 18 مليمتر في تالا 5 مليمتر في القصرين، في قصة وصلت معناتها إلى حدود 9 مليمتر في المتلوي 4 في الكتار و2 مليمتر في الرديف مع تساقط البرد خاصة معناتها في ولاية القصرين. اليوم كما لاحظنا معناتها من الصباح تقريبا معناتها ملامح الطقس بدأت تتغير شوية من ناحيه النسمات هذه اللي من القطاع الشمالي، طقس باش يكون مغيم جزئيا اليوم على كامل البلاد، تتكثف العشيه سحب خاصه في الوسط الغربي ومحليا المناطق الغربيه للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعديه اللي باش تكون مصحوبه بامطار، والامطار هذه باش تشمل بعض معناتها في اخر النهار وبدايه الليل بقيه المناطق الشرقيه بما ذلك حتى تونس العاصمه مع تساقط للبرد باماكن محدوده وتكون اكثر غزاره خاصه في مناطق الوسط وايضا المحليه المناطق الشرقيه.
0: تساقط البرد في اماكن محدودة وين؟
1: تساقط البرد في أماكن محدودة وين مش يكون فيها أكثر غزارة للأمطار خاصة مع تنحكيه على ولاية القصرين محليا ولاية القيروان مثلا وكذلك مع سيدي بوزيد، هذه أكثر الأماكن اللي هي مع اليوم في تكون فيها أكثر الغزارة للأمطار وأيضا إمكانية لتساقط البرد. الريح اليوم مش يكون من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب مش يكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق وتتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. اضطراب اليوم عام لحالة البحر اللي بشكون معتها مضطرب، انخفاض طفيف أيضا في درجة الحرارة تتراوح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 40 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور عشيري محليا.
0: يتواصل متقلب حتى غدوة هكايا؟
1: الغدوة يبقى متقلب شوية خاصة على المناطق الشرقية في فترة ما بعد الظهر اللي مش تكون متميزة بظهور خلايا رعدية في المناطق هذه تكون مصحوبة بأمطار مع هبوب رياح أيضا مزيلة من التيارات الهوائية من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب اللي تتقوى بشوية بشوية خاصة معناتها إلى حدود يوم الجمعة مع كيف مع اضطراب حالة البحر اللي بتكون مضطرب للاضطراب خلال اليوم غد بالسواحل الشمالية ويبقى قليل اضطراب متموج بالنسبة لبقية السواحل وانخفاض معناتها باش يكون تدريجي في درجة الحرارة إلى حدود نهاية الأسبوع. غدوة إن شاء الله باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة في السواحل الشمالية في الجنوب الشرقي في المرتفعات وبين 33 إلى حدود 39 درجة في بقية المناطق. الأيام القادمة كما حكينا معناتها إن شاء الله نهار الخميس أول حاجة باش تكون معناتها يتميز أيضا معناتها تتواصل خلايا رعدية هذه باش تكون موجودة خاصة في الوسط ومحليا الجنوب خاصة الوسط الغربي والجنوب الغربي مع رياح اللي باش تقوى أكثر معناتها بداية من يوم الخميس خاصة على المناطق الساحلية بالتحديد المناطق الساحلية الشمالية تساهم فيها هيجان البحر يصبح شد الاضطراب الهائج خاصة على السواحل الشمالية ويبقى متموج بالنسبة لبقية السواحل. ونهار الجمعة اللي باش يتميز أكثر معناتها الوضع الجوي بوصول منخفض للضغط الجوي على المناطق بتاعنا، المنخفض هذا كان متمركز بين شوية لكن بشقر بشوية خاصة المناطق بتاعنا يساهم في تسيير تيارات هوائية من القطاع الشمالي يساهم في أيضا الريح اللي بتتقوى أكثر خاصة على المناطق الساحلية والمرتفعات وأيضا الوضع الجوي بالتالي بيكون ملائم أكثر لنزول الأمطار خاصة على الشمال والمناطق الشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الملحوظ هذا معناتها باش نكونوا أقل شوية من المعادلات نتاع آخر شهر جوان وبداية شهر جويلي.
0: يعطيك صحة بلال، شكرا ليك. تولي يسمع فينا فما شكون يفرح على خاطر انطلاقا من غدوة يبدأ العمل بنظام الحصة الواحدة، فيقولك وقت اللي مش نمشي نخدم من الاثنين للخميس 8 متاع الصباح المرويح يكون ماضي ساعتين ونص في طنبك القايلة، إذا انخفض درجة الحرارة وانتظروا أمطار وتقلبات مش يفرحوا العبيد أكيد. نهار الجمعة الخدمة تكون من 8 حتى الماضي ساعة ونص، الشباب الأبطال الولاد والبنات اللي عديوا الكنترول الفترة ذي باهي زيد الطقس كي يبدأ فرشك، على عكس المصيفين لأنه البحر ما هو مش يكون مضطرب بالمدة ذي، ما نعرفش الأمطار والبرد شنو يكون تأثيرهم على الفلاحة. مهما كان الطقس إن شاء الله تكونوا ديما بخير وين ما كنتوا. تو 7:36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أبقوا معنا مكملين في يوم سعيد حتى للتسعة متاع الصباح.
2: معنا أحنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

0: يوم سعيد للجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 7:42 على موجاتنا مكملين للتسعة. نرحبوا بالناس اللي توا حلوا الراديو ولقوا رواحهم معنا. هذا يوم سعيد ونتمنى لكم كل السعادة والهناء والخير والبركة والصحة والفرحة واللي تتمنوها وأكثر. مش نتحدث الآن على أسبوع الكوميسا، ومش نحكيه على معرض تجاري نسائي إفريقي ومؤتمر للأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. هذا لأول مرة يصير في تونس. مش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع. اتصلنا بالسيدة لميا الوسلتي، هي عضوة مكتب تنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات. نقول لها يومك سعيد، مرحبا بك مدام لميا.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك. بلادنا تحتضن غدوة ومن بعد غدوة ومن بعد غدوتين نهارات 1، 2، و3 جويلية 2026، ولأول مرة في منطقة شمال إفريقيا الحدث هذايا في إطار أسبوع الكوميسا. من عندك أنت ناخذوا كل التفاصيل.
1: إيه، هذايا لأول مرة إن شاء الله معناتها في تونس، وهذا أسبوع الكوميسا وانطلق من نهار 29. هي فعالية معناتها تنظمها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وتجمع الحكومات والشركات والمستثمرين معناتها من الدول الأعضاء. الهدف منه هو تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي معناتها في شرق وجنوب إفريقيا. وباش يصير على هامش معناتها هذا الأسبوع اللي سموه كوميسا ويك، باش يصير معرض تجاري. المعرض التجاري هذا ينطلق إن شاء الله غدوة 1 جويلية ويتواصل إلى غاية 3 جويلية يوم الجمعة، وفي مشاركة العديد البلدان. تعرف اللي البلدان الكوميسا قرابة 21 دولة. احنا اليوم معناتها غدوة ان شاء الله نلقاو قرابة، فما بلد واحد معناتها اعتذر، فما قرابة 20 دولة موجودة في الصالون. الصالون هذا معناتها فيه مشاركة تونسية، مشاركة إفريقية من دول الكوميسا، يعني فرصة أنا نقول للتونسيين، هو مفتوح للعموم كيفية تعرفوا على المنتوجات الإفريقية متاع بلدان الكوميسا.
0: ما قلتناش وين باش نجيو نتعرف.
1: هو ان شاء الله باش ينتظم في مقر الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه لتيكا بحي الخضره بتونس. ينطلق ان شاء الله يفتتح معناتها الساعه 10 صباحا، يتواصل الى غايه الساعه 5 مساء معناتها بدون انقطاع. هو مفتوح كما قلت للناس الكل، فرصه باش يجيو يتعرفوا يشوفوا المنتوجات التونسيه كذلك والمنتوجات الافريقيه من عدة دول كما قلت الاعضاء نتاع الكوميسا.
0: باهي، نحن عندنا توا دوزونا عن المعرض التجاري هذايا النسائي الإفريقي اللي فيه الدول الإفريقية واللي مش يكون في اليوتيكا واللي نجموا نجيو ونشوفوا المعروضات اللي فيه، وفما في نفس الوقت المؤتمر.
1: أيه،
0: مؤتمر الأعمال.
1: هو هو هو الأسبوع الكوميسا هذا كوميسا ويك، هو معناتها كما قلت ذكرت أنت، انطلق يوم 29 بالمؤتمرات وبورشات ومعناتها لقاءات معناتها ثنائية، وكذلك المعرض نختمه بالمعرض اللي باش ينطلق غدوة ويتواصل إلى غاية يوم معناتها يوم الجمعة 3 جويلية. هذاك هو لدي الأسبوع الكل، هو يعني فيه مؤتمرات ورشات لقاءات كل شيء معناتها هو غني الأسبوع هذا. وفيه المعرض هو اللي كعورت باش يكون موجود فيه البلدان الإفريقية، هي البلدان أعضاء الكوميسا.
0: أنا قريت وأنا نحذر في اللقاء معاك اللي مش يكون فما أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي. نسألك شنو النتائج المنتظرة من اللقاءات هذية، وكيفاش ينعكس الحدث هذية على اقتصادنا الوطني وعلى المؤسسات التونسية خاصة النسائية منها. نسمو فاصل إشهاري ومن بعد نرجع لكم مش تجاوبنا على أسئلتنا مدام لميا.
2: إشهار سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار، ونحن مواصلين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية موجتك، لأنه الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي. معنا مدام لميا الوسلتي، كنا نتحدث على المعرض التجاري النسائي الإفريقي، وصلنا لمؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، وهذا لأول مرة يصير في تونس. الكلمة ليك مدام لميا،
1: هو الهدف هذا الكل اللي معناتها نتاع تنظيم هذه اللقاءات والورشات وتنظيم هذا المعرض هو الكل هو تشجيع الاستثمار. احنا ماذا بينا معناتها الشركات التونسيه كلها تولي تصدر لافريقيا وخاصه اللي معناتها بلدان الكوميسا ومعناتها ودعم رواد الاعمال وزاد المؤسسات الصغرى والمتوسطه. هذا كله هو الاهداف هو كله تشجيع الاستثمار والتصدير خاصة إلى إفريقيا اللي هو السوق معناتها سوق واعد كبير ومعناتها أنا معناتها كما تقول معناتها نستدعاو الناس الكل تجي تتعرف على المنتوجات الإفريقية اللي معناتها مهتم بالسوق الإفريقي فرصة ليه يجي يكتشف كل المنتوجات واللي يحب يعمل ربط شراكة يجي يعمل فما لقاءات فما ناس موجودة يعني على في هذا الفضاء تجم تحكي معاهم اللي يحب يتعرف اللي يحب ناوي يعمل مشروع خاصة في بلدان الكوميسا.
0: يعطيك الصحة شكرا لك ميلا ذكر انطلاقا من غدوة في مقر لوتيكا حي الخضرة. شكرا لك مدام لميا لوسلتي عضوة مكتب تنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات. غنية قصيرة وبعد نخلي المجال لنجوى طالبي والأخبار الرياضية المونديال اللي تبعوا فيه التوينس الكل. أكيد مش تحكي لكم على المغرب اللي يفوز على هولندا هكا ولا ليه نجوى وأخبار أخرى ومتابعات لكل المستجدات في فلاش سبور مع نجوى الطالبي.

0: تسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: فلاش سبور،
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الرياضي الأول. وبالتأكيد سنبدأ بالجديد وترشح منتخب المغرب للدورة الثمنة النهائية، يلتحق بكندا، الباراغواي والبرازيل. ومارتينيلي يعيد السيليساو للحياة، البارح ألمانيا تواصل السقوط وتودع المونديال، البرازيل ينهي الحلم الياباني، تقريبا لم يبقى من آسيا إلا أستراليا إذا كان اعتبرنا وأنه تمر بطبيعة من التصفيات الآسيوية. سأبدأ من المغرب اللي عبث البارح بالمنتخب الهولندي أداء وأرقام، لأنه الأرقام الكل مع المنتخب المغربي، ما تغرناش نتيجة، ما غرناش تعديل المنتخب المغربي تقريبا في دقيقة 92 وعودته للحياة باش يلعب بطبيعة الحصص الإضافية وأيضا ضربة الجزاء، لأنه المقابلة الكل تقريبا كانت في يد المنتخب المغربي. برافو المنتخب هذا اللي من حقه أنه يطمح ويحلم، علاش لا، بالحصول على كأس العالم مع مردود ممتاز وغزير والاسم متاعه يخشى، ولا من كل منتخبات العالم اسم ثقيل ومهاب. الاسم الثقيل هذا المنتخب المغربي ليوزن الكثير في عالم كرة القدم، أجبر البارح المدرب رونالد كومان على تغيير أسلوب اللعب متاعه، أسلوب لعب هولندا، لعب البارح بخمسة مدافعين خوفا من المنتخب المغربي، هو قال أنه قراله ألف حساب من اللي جات القرعة وقبل بداية الدور الأول. منتخب الهولندي معروف أنه من أكثر المنتخبات ممكن الحظ متاعه سيء شوي، يوصل أكثر من مناسبة للأدوار النهائية، لكن البارح الحقيقة ما كانش سوء الحظ، كان قوة المنتخب المغربي. الأجواء لم تكن هادئة في المدن الهولندية باعتبار أنه فيها جالية مغربية العدد متاعها كبير، وتسقط توقعات الاقتصادي الألماني كليمنتس اللي كان قال أنه المنتخب الهولندي هو اللي باش يتوج بكأس العالم. المنتخب المغربي سيواجه كندا في الدورة الثمنة النهائي يوم 4 جويلية، طبعا الدور هذا هو الدور المعتاد بالنسبة لكأس العالم، لأنه كنا نلعبه في دور مستحدث اللي هو الدور 32، رغم أنه جاني إنفانتينو عامل أنه يخلوضها أكثر وقال أنه باش نمشي حتى الـ 64 منتخب. نجي الآن لنكسة الكرة الألمانية اللي تتواصل في الكؤوس العالمية الأخيرة، ما يتحداش بطبيعة الدور هذية بعد خروج أمام الباراغواي بضربات الجزاء 4-3 في واحدة من أهم مفاجآت البطولة في الدور هذية، والباراغواي نذكر أنه كملت في اللامسود في التصفيات متاع المونديال ترتيبها السادس. رئيس الباراغواي أعلن الثلاثة هذية عطلة رسمية في البلاد احتفالا بالتأكيد بالإنجاز التاريخي، والباراغواي تنتظر منافسها إما فرنسا وإلا السويد. جيلين المنتخب البرازيلي اللي بفضل لعبه مارتين اللي يتخطى المنتخب الياباني في اللحظة الأخيرة 2-1، بطبيعة المدرب أنشيلوتي متعود على هذية بهدوء المعتاد مع فريق الريال سابقا، شفناه حتى مع المنتخب البرازيلي ما تحركت له حتى شعرة، منتخب متعود فاز 2-1 ويكون موجود في الدورة القادم. اليوم نستناو الستة مقابلة الكوديفوار ضد النرويج، الكوديفوار اللي كانت خسرت ضد ألمانيا ربحت الإكوادور وكوراساو في الدور الأول. العشاء متاع الليل فرنسا ضد السويد، فجر ماضي ساعتين المكسيك ضد الإكوادور، من غدوة يعني في نفس النهار الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب الإنجليزي، 9 متاع الليل بلجيكيا ضد السنغال. ندخل الخميس نص الليل يعني تقريبا فجر نهار الجمعة، ولقاء منتظر بين البرتغال وكرواتيا، مهما كان اسم المترشح متأكدين أنه مش نخسروا احنا كمشاهدين كمتابعين للعبة كرة القدم، واحد من أهم الأسماء إذا كان ربحت البرتغال بطبيعة سيكون الظهور الأخير لكريستيانو رونالدو، إذا كان ربحت كرواتيا سيكون أيضا الظهور الأخير لنجم كبير هو لوكا مودريتش. ولو أنه المسيرة متاع المنتخب البرتغالي عنده كرواتيا يقدم القدامي يلقى المنتخب الإسباني، إذا كان ترشح يلقى بلجيكا، إذا كان يترشح يلقى فرنسا، لأنه سبق وعطيتكم أيضا المشوار السهل نسبيا يعني متاع المنتخب الأرجنتيني. بعد إسبانيا تلعب ضد النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك، وتتواصل مباريات نهار الجمعة والسبت. في أخبارنا المحلية، الوزارة وزارة الشباب والرياضة أعلنت على جملة من التعيينات في الرياضة الجماعية. أساسا رضا الجدي كمدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، مواصلة مع سيد بسام الفراتي في جامعة الفولي، وتعيين صاحب الخبرة إبراهيم العقربي مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد. النوادي التونسية تعاني. البارح اجتماع الهيئة المديرة لنجم المتلوي، في بلاغها أعلنت الهيئة استقالتها الجماعية بعد بذلها مجهودات لتوفير الحد الأدنى من مقاومة النجاح، وأكدت أنه تسجيل التحضيرات للموسم القادم مستحيل بالنسبة للفريق بعد عدم إيفاء شركة فوسفات قفصة بوعودها رغم التعهدات السابقة. مشاكل الأندية بتبيع قبل ما نبدأ الموسم، هي مشاكل متراكمة من مواسم سابقة، يلزم حلول جذرية مش ترقيع تنحى هذا نحط هذا، وشوفنا نتيجة بتبيع تنعكس على المنتخبات الوطنية. في الاتحاد الرياضي المنستيري مدرب جديد بجنسية فرنسية من مواليد 90 اسمه روما فولتس، إذا كان نطق صحيح لأنه تقريبا نطقته بالألمانية مادام ينتهي بالزيت، ونستأنسوا بطبيعة مع اتصالاتنا بالمدرب هذا وحضوره مع الصحفيين. المهم تجربة كانت له كمانجير ولا كمدرب مساعد في بعض البلدان الإفريقية، خاصة منها جنوب القارة سان داونز ولا يانغ أفريكانز ولا حورية كوناكري، وعمل تجربة قصيرة في فريق بيراميدز المصري. البعض اعتبر أن التجربة هذه من قبيل المجازفة من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. المدرب الإيطالي ماريسكا خلفا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، يعرف البريمير ليج جيدا، كان درب فريق تشيلسي وأيضا ليستر. في التنس في دورة ويمبلدون تقريبا الأسماء المعتادة في الصيدات موجودين، ألكسندروفا، كوكو غوف، أيضا سابالينكا موجودين في الدورة الثانية. الإيطالي سينر تعدى بصعوبة كبيرة أمام كيتسي ماتوفيتش 3-2، ونوفاك جوكوفيتش يتخطى الصيني ييبينغ بسهولة. أكينا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Слим да ма.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم وغدا إتاحة الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا. تخصيص أكثر من 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. أحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة وفق الإدارة العامة للأداءات. جلسة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار الطقس، يكون طقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد وتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط للبرد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30-35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35-40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلية محليا. في العالم، العاصمة القطرية الدوحة تستقبل وفدي واشنطن وطهران وسط غموض بشأن الاجتماع. إيران ترفض أي مشاركة دولية في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية حديث عن دور أمريكي في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بالاتفاق الإطاري بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وواشنطن تسلم تل أبيب وثيقة لإعمار غزة دون نزع سلاح حماس وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارحها والساكسفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياد مهرجان جاز بتبرقة من 2-9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

نهاركم فل، نهاركم زين، نهاركم ورد، نهاركم إن شاء الله مزيان كي قلوبكم. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بمستمعاتنا 48 على موجاتنا، موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. نستقبلوا معكم ضيوفنا اليوم، نحكيوا على اختصاصات ومسارات تكوينية ومهنية جديدة في التكوين المهني في تونس. كان أعلن السيد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود نهار الجمعة 19 جوان 2026 على السنة التكوينية الجديدة 2026-2027، وحكي زيادة على تطوير منظومة التكوين المهني في تونس مش لائم أكثر حاجيات سوق الشغل. مش نحكيه على الموضوع هذايا مع ضيفنا الأول. ضيف الماتينال اليوم هو سي بشير بن عمار، مدير

0: تحسنة تكوينية. نهار 19 جوان 2026 دونك تم الافتتاح. فما برشا جديد. شنو هو جديد في السنة التكوينية هذيا؟ أول حاجة ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا، دونك بارابور مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025 عندنا زيادة بما يعادل 7%. عندنا أكثر من 25,300,000 مواطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل، على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. عندنا عون في الخبازة والمعجنات البولونجري. عندنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة ما دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين. هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. هوني بالمناسبة نذكر في بالاختصاصات المستويات التكوين اللي عنا 4 مستويات في الوكالة التونسية للتكوين المهني، اللي هما شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل تقني مهني، ومؤهل تقني سامي. مؤهل تقني سامي هو اللي حامل لي شهادة البكالوريا، مؤهل تقني مهني الثانية السنة الثانية منهات، وإلا شهادة كفاءة مهنية منظرة في اختصاص مماثل. عندنا شهادة كفاءة المهنية اللي هي معناها اللي عندهم 9 أساسي منهات تقني ولا أساسي، وعندنا شهادة مهارة في اختصاصات مختلفة، فما 6 ابتدائي، فما 7 أساسي، فما 8 أساسي.
1: من 15 سنة فما فوق.
0: من خم بيان سور، من 15 سنة فما فوق. وبالمناسبة عندنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني مهني، خرجناها نهار 10 جوان ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي، معناها مؤهل تقني مهني منظر، باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق من مؤهل تقني سامي، هذوما بالخلاف معناها بإضافة إلى عندهم مستوى البكالوري. دونك هذوما هما المستويات في الوكالة. نزيدك جديد شنو عندنا بالضبط؟ عندنا اختصاصات، عندنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عندنا مركز المعدات سوسة، عندنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعندنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومباليا.
1: هي الوكالة تضم الكل في الكل 136 مركز على
0: كامل
1: تراب الجمهورية.
0: 136 مركز على كامل تراب الجمهورية في معناها مراكز مختلفة. عندنا المراكز اللي هما بوليفالون، عندنا مراكز في سيكتور معين، وعندنا مراكز في فتات ريفية وصناعة تقليدية.
1: مراكز قطاعية، مراكز تكوين وتدريب، مراكز الحرف التقليدية، ومراكز الفتات الريفية. قديش الكل في الكل، قديش من اختصاص اليوم في مختلف القطاعات وفي مختلف المراكز؟
0: احنا هوني في دورتي سبتمبر، عاود نجنسيست بيها على دورتي سبتمبر ونوفمبر، مش دورة واحدة. دونك دورتي سبتمبر ونوفمبر عندنا 262 اختصاص ناشط، معناها زيادة كما قلت بارابور للسنة التكوينية اللي فاتت. عندنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
1: يقول قايل يسمع فينا، علاش دورة سبتمبر ودورة نوفمبر؟ وقت اللي سبتمبر ونوفمبر مش بعاد على بعضهم، يعني اللي تفوتوا الدورة الأولى يلتحق من بعد، ولا علاش الاختيار هذي على دورتين متتاليتين؟
0: هو كنا نحكي على دورة الخريف، هي تمتد من سبتمبر إلى غاية ديسمبر، وكل مركز عنده برمجة. جينا السنة نظمناها، قلنا يلزم تكون دورتين، وكما نعرفوا 80-90% من المراكز معناها نأمنوا التكوين بالتداول والتكوين مع المؤسسة، دونك فما ديكوباج يصير في على مستوى المركز، اختصاصات ولا دي كومبيتونس مؤمنة في المركز وفي الانتربريز. دونك فما التداول، معناها اللي يدخل بالمركز باش يعدي البريود معينة وبعدك يخرج يعمل الالترنوس نتاعو، يلتحق به معناها الدورة ذي نوفمبر في برشا مراكز. دونك سبتمبر ونوفمبر.
1: واضح. وقت اللي قلت معناها يجيو، وهنا نحكيو على المبيتات والإعاشة والإقامة، لأن الظروف هذه زادت أثر، زدنا في نسبة الأسرة المهيئة بالمبيتات بالنسبة للمتكونين، هل أن وزعناهم توزيع عادل على مختلف جهات الجمهورية؟ كيفاش تم التقسيم وعلى أي أساس؟ وشنو نجم نقوله في الموضوع هذا؟
0: هو مش تقسيم، هو المبيتات والمطاعم هي موزعة على كامل تراب الجمهورية بتقسيم عادل. يعني عنا مراكز فيها مبيتات، بالإضافة إلى عنا وحدات مبيت معناها مستقلة بذاتها، وحدات مبيت ومطاعم، وحدة فيها معناها مدير مؤسسة فرعية. كما قلت فما برشا جديد، الجديد اللي صار تويكا زدنا وسعنا طاقة معناها أسرة إضافية، عنا ما يقارب 1700 سرير إضافي موزعة كما قلت على كامل

0: معناها تراب الجمهورية في مختلف المبيتات. دونك زدنا رفعنا من طاقة الإيواء، زدنا حسننا في ظروف الإعاشة، صارت برشا صيانة على مستوى المراكز، وصارت صيانة على مستوى المبيتات والمطاعم، دعمنا برشا مبيتات بالموارد البشرية بالموارد المادية اللي لازمهم معنا يسير استباقا للسنة التكوينية ذي، علما أنه رو ما ناش نخدم معناها ما بيناش تويكة في الاستعداد للسنة التكوينية ذي. بدينا من جانفي فيفري بدينا نخدمه على العودة التكوينية ذي، بدينا نخدمه على تكون المواطن التكوين تستجيب لحاجات سوق الشغل، مواطن التكوين تستجيب لطالبي التكوين، فما اختصاصات عليها برشا طلب، زدنا رفعنا في طاقة التكوين هذا على مستوى المراكز. دونك بدينا نخدمه خدمة باهية وإن شاء الله ربي يجيبنا في السوق.
1: شنو أكثر الاختصاصات اللي عليها طلب اليوم، وكيفاش حددتوا أنتوما في خدمتكم حاجيات سوق الشغل اللي بني عليها العرض التكويني الجديد والاختصاصات الجديدة؟
0: أنا ديما نقولها هنا، راهو ما فماش اختصاصات عليها طلب وما فماش اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل أكثر. راهو الاختصاصات الكل مادام موجودة في النوموكلاتور في المصنف الوطني للقطاعات راهي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. احنا نعطيك الاكزامبل، فما اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مي عليها شوية عزوف على في معناها طالب التكوين.
1: كيما شنو؟
0: فما برشا اختصاصات كي جي تقول في الاكسي فما اختصاصات مطلوبه في سوق الشغل، مي مالوغوزمون فما شويه عزوف. دونك خدمنا زاد كيف على الجانب هذا، خدمنا على مستوى الاعلام والتوجيه، فما اختصاصات عليها عزوف خدمنا باش نرغبوا الشبان في الالتحاق بها. كما قلت لك هو ديسبوزيتيف كامل على مستوى الوزاره، وزاره تشغيل وتكوين مهني، نخدموا على الاختصاصات. كي تبدا اختصاص مش مطلوب في سوق الشغل راهو اوتوماتيكمون نحيوه في النوموكلاتور. طونك هو موجود في النوموكلاتور راهو اختصاص مطلوب في سوق الشغل، وراهو نسبه الالتحاق بسوق الشغل مرتفعه ومرتفعه برشا.
1: قديش
0: في التكوين المهني؟ في التكوين المهني نحكيوا على اكثر من 70%
1: سنويا.
0: اكثر من 70% نسبه الالتحاق بسوق الشغل، معناها الاختصاصات راهي مطلوبه وعليها برشا طلب في سوق الشغل.
1: باهي، انتم تتعاملوا مع المؤسسات الاقتصاديه في اختياراتكم هذه، هل هناك شركاء للوكاله التونسيه للتكوين المهني باش نزيدوا نقويوا في نسبه تشغيليه خريجي المراكز نتاعكم والاختصاصات المختلفه؟
0: هو الاصل في الاشياء نحكيه على تكوين مع المؤسسه، تكوين مع المؤسسه اللي هو تكوين بالتداول والتكوين عن طريق التدريب المهني. راهو المؤسسه يلزمها تكون وهي شريك، المؤسسه الاقتصاديه هي شريك ويلزمها تزيد تكون اكثر من هكا. راهو نحكيه على الشريك كذا، راهو من الاول بالكل معناها من ديبار، معناها من الاول الفورماسيون حتى نحكيه كديكوباج التقسيمه بين المؤسسه والمركز، راهو لازم يكون معنا المؤسسه الاقتصاديه. التكوين بالتداول راهو نحكيه على كومبيتونس مؤمنه في المركز وكومبيتونس مؤمنه في الانتربريز، ماناش نحكيه على ديستاج، نحكيه على التكوين في المؤسسه الى ان يتخرج لابخونون تاعنا المتكون باش ان شاء الله يلتحق في سوق الشغل. وعندنا معنا يونيتي كامله في المراكز اللي هي متابعه خريجي المراكز، تشوف لانسيرسيون في المؤسسه هذيا كيف عندنا في المرصد، عندنا الهياكل في الوزاره مكلفه بمتابعه خريجي المراكز اللي كيما قلت هنا راهو لانسيرسيون معناها كبير برشا في التكوين المهني.
1: نرجع معاك توا للراغبين في الالتحاق بالدورات التكوينيه نتاعكم، سواء دوره سبتمبر ولا دوره نوفمبر، شنو الاجراءات، شنو المراحل، شنو المواقع الموجوده على ذمتهم مش يتم التسجيل الرسمي حتى الوقتاش عندهم وقت للتسجيل، والشروط زاده والوثائق اللازمه للالتحاق بمركز من المراكز نتاعكم؟
0: نرجع هوني كيما قلت لك برشا جديد، فما حاجه جديده زاده في الانسكريبسيون اللي في دورتي سبتمبر ونوفمبر، نحكيوا على منصه جديده عملناها بكفاءات 100% معناها وكالة ATFP كفاءة تونسية من داخل الديسبوزيتيف الوكالة التونسية تكوين مهني. عملنا منصة بيداغوجية تبدأ من الانسكريبسيون من ترسيم طالبي التكوين إلى التخرج متاعه. المنصة الجديدة دخلت حيز الاستغلال في الدورة هذية، دونك الطالب التكوين يدخل في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات في معناها اللي يحب عليه يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. دونك عنده 6 شوا في المنصه هذيا.
1: المنصه هي atfp.tn.
0: يدخل على السيت باش يدخل المنصه هذه انسكريبسيون يدخل يرسم ومن تعداو للكونفيرماسيون الا ما هو ياكد الترسيم نتاعو. كيف زاد نقصنا برشا الوثائق. نحكيوا على اليوم توا على الترابط البيني. دونك ديك هو يكتب الاسم نتاعو ولا نوبي تقتل باش يخرج له معناها المضمون. نحكيوا على معناها في اطار تسهيل الاجراءات الاداريه فما ترابط بيني فما حاجه جديده في المنصه هذه. كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي معناها متكون الستاتيو نتاعو متكون باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصه لومبلوا دي طون نتاعو اي نوتيفيكاسيون باش يزي الى ان يتخرج باش يولي الدبلومي. الباب التسجيل مفتوح كما قلت من 19 جوان. بالمناسبه اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا
1: باش يقعد محلول من 19 جوان حتى الوقتاش ولا كل اختصاص واحد.
0: اي عنا تويكا يمكن في قريب 8000 تويكا شكون تدخلوا معناها في 8000 مترشح. فما اختصاصات باش نسكروها فما برشا طلب في تدخل معنا اختصاص في برشا طلب. دونك هنا المركز يولي اوبليجي باش يسكر باب الترسيم هذاك باش يخلي الفرصه باش يعمل السيليكسيون نتاعو. وفما اختصاصات تقعد محلوله حتى شكل سبتمبر.
1: باهي ادخلوا على المنصه بالحق خاطر اكتشاف المنصه atfp.tn باش تلقاوها باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه. نلقاو فيها الاختصاصات، التسجيل عن بعد، الخدمات، التكوين عن بعد، والمناظرات وآخر الإعلانات، ومن بينها فتح مناظرة الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي لفائدة المتحصلين على مؤهل التقني المهني. مناظرة في دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026. هذه المنصة فيها الوكالة والتكوين والمستجدات والإعلانات وطريقة الاتصال أيضا بالوكالة لتقديم أسئلة ولا لطلب إرشادات. نحب نقف عند نقطة التكوين عن بعد سي بشير.
0: التكوين عن بعد هوني ديما نحكيو على التكوين المستمر خاطر الوكالة التونسية التكوين هو تأمن في تكوين أساسي اللي هو نحكيو فيه تويكا في دورة سبتمبر ونوفمبر. يدخل تكوين أساسي بالإضافة لتكوين أساسي فما تكوين مستمر. نأمنوا في التكوين المستمر. هي الوكالة مش المسؤولة الأول معناها المسؤول الأول على التكوين المستمر مي قاعدة تأمن تويكا في التكوين المستمر في برشا اختصاصات. دونك هنا فما المركز الوطني للترقية المهنية والتكوين المستمر هوني المسؤول على الاختصاص على التكوين المستمر والوكالة تساهم في التكوين المستمر. هو تكوين عن بعد ولا تكوين مسائي
1: عليها ما تحليش راه
0: اي يعني قلت لك هي احنا
1: تويكا متحضروا فيها
0: لا قاعدين تحكي على السيت هذاك انكورا والسيت مازال زاد كيف جديد قاعدين فما برشا تحسينات في سيرو فيه مش كان هذا مش كان تكوين عن بعد فيه برشا حاجات ان شاء الله باول باول تكتشفها.
1: المهم التسجيل عن بعد يمشي 5 على 5 وكيف الاختصاصات الجديدة
0: التسجيل عن بعد يمشي 5 على 5 وكيف زاد حتى البيمورا نحكيه على عملية الخلاص. هي عملية خلاص إلكترونية ما نحش نحكيه على الخلاص اللي هو يمشي يخلص المركز زاد كيف على الخلاص عن بعد.
1: منظم كل اختصاص مثلا المجوهرات CAP المركز القطاعي للتكوين تاع المصوغ وتقنيات الساعات بيجامرت تلقاو آخر أجل هو 31 أوت 2026. تدخلوا تسجلوا منظم بالحق وسريع الاستعمال ما ياخذش برشا وقت في الدخول. كل شيء يتحط هنايا معناها نقدم اللي مش يقدم
0: كل شيء عن بعد
1: وتجاوبوه زادا عن بعد
0: نجاوبوه يزم يعمل كونفيرماسيون يزم ياكد القبول نتاعو باش يلتحق بالمركز. وهوني قريت انت اخر اجل هو 31 اوت. كيف نعاود نذكر كيما فكرت انت تويكا اللي مازال ما رسمش يلتحق بعد يدخل على السيت هذا اكتشاف باهي ويختار الاختصاص اللي يحب عليه على خاطر فما برشا اختصاصات نجم نسكروها قبل الديلي هذا قبل 31 اوت باش نعطيو الفرصه للمراكز للسيليكسيون تاعهم.
1: وفي السيت تلقاو المبيتات المتوفره في كل اختصاص وايضا تنجموا تخلصوا عن بعد هكايا
0: اي
1: ممتاز والمجال مفتوح بالطبيعة كل اختصاص وعنده حتى الوقتاش يقعد محلول. شنو المستقبل تاو متاع التكوين المهني بعد الإصلاحات الكبيرة هذية والتحيينات والاختصاصات الجديدة؟ قاعد يزيد الإقبال من سنة إلى أخرى وأي كفاءات اليوم التكوين المهني أو الوكالة التونسية للتكوين المهني تحب تخرجها سواء مش يخدموهوني في تونس ولا زادة فما يطلبوهم من خارج تونس بعض الاختصاصات؟
0: هو زمان نظرة الشباب للتكوين المهني تبدلت من سنة إلى أخرى، تبدلت برشا. احنا اليوم نحكيه على كيما نعطيك الاكزامبل بتاع المؤهل التقني سامي، رانا نحطوه في دليل التوجيه. مؤهل تقني سامي نحطوه في دليل التوجيه، فما شكون ياخذ الباك يمشي بمحض إرادته يمشي يلتحق بمستويات معناها في التكوين المهني. ما عادش نحكيه على التكوين المهني راه ما نجحش في الدراسة يمشي يلتحق بالتكوين المهني. اليوم نحكيه على تكوين مهني ومسلك النجاح، اللي هو القاطرة اللي باش بتحكي على المؤسسات الاقتصادية، قاطرة باش تنقذ البلاد هنا في الاقتصاد نتاعها، باش اختصاصات معناها برشا مطلوبة في سوق الشغل. هنا بمحض الإرادة نتاعو ولا بخونو هذا يمشي يلتحق بالتكوين المهني. وذاك علاش احنا فما اختصاصات مطلوبة برشا، زدنا رفعنا في طاقة التكوين نتاعها في مواطن التكوين.
1: كيفاش وكبتوا التحولات الرقمية والانتقال الطاقي في برامج التكوين نتاعكم؟
0: نحكي على التحولات الرقمية، عنا دي كومبيتونس في مختلف البرامج نتاعنا. نحكيو على الثقافه الرقميه موجوده، هذه كومبيتونس معناها ترانسفيرسال موجوده في البرامج الكل. نحكيو على الثقافه الرقميه، التحول الطاقي، زاد عندنا برشا اختصاصات. كي نحكيو اليوم على الفوتوفولتايك اختصاص جديد لاول مره في الديسبوزيتيف نتاعنا مؤهل تقني سامي. نحكيو على اختصاصات لها معناها خاصه بالانفيرونمون، نحكيو على الاختصاصات في مجال الطاقه، موجودين معنا كل عام موجودين الاختصاصات هذيا. وراهو ما نعملوا اختصاص الا ما تصير دراسه على مستوى سوق الشغل. نحكيو على اناليز سيتياسيون دو ترافاي، نحكيو على عندنا زاد كيف مركز الوطن لتكوين المكونين هندسه التكوين اللي هو يعنى بالبرامج هذيا، معناها لي نوفو بروغرام كيفاش يعمل في الاختصاصات. ما نحكيو على برنامج جديد الا ما تصير دراسه على مستوى الجهه، دراسه على مستوى الوطني، دراسة نشاركوا فيها المؤسسات الاقتصادية باش نزيدوا الاختصاصات الجديد في التكوين المهني.
1: سؤال جاني توا، في التكوين المهني فما دي بورس كيما في التعليم العالي؟ فما تشجيع للشباب كي يدخل المؤسسات، لأنه قلت يقرا في المؤسسة بيدها عنده هكا
0: اي عن اختصاصات مالية. اي هو عن اختصاصات ذات أولوية، هي أكثر من 80% من الاختصاصات في التكوين المهني يتمتعوا بورس، معناها كل شهر ياخذوا بورس.
1: قدي وقدي
0: هو 60 دينار او بورس 60 منحه 60 دينار شهريا في اختصاصات اولويه، كما قلت لك اللي هما اكثر من 80% من الاختصاصات اختصاصات الناشطه في الوكاله التونسيه للتكوين المهني. وان شاء الله قاعدين نخدموا في خدمه معناها مع صوت الاشراف باش نرفعوا الاختصاصات هذه باش يوليوا الاختصاصات الكل ان شاء الله يتمتعوا بالمنحه.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك سي بشير بن عمار، مدير بالاداره المركزيه بالوكاله التونسيه للتكوين المهني. هذه فكره على الاختصاصات الجديده، وايضا توفير اكثر من 25,300 موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة 2026-2027.
0: يعطيك الصحة،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وكل التوفيق والنجاح لكل المتكونين أو اللي ناويين يدخلوا للتكوين المهني في الاختصاصات المتنوعة. نعود نذكركم atfp.tn هو المنصة أو هو عنوان المنصة اللي تلقوا فيها كل المعطيات. على سألتوا على التحول الرقمي والطاقي، لأنه بعد مش نحكيه طاقة ونجاعة طاقية، مش نحكيه على الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في تونس. أبقوا معنا ضيف آخر نستقبلون بعد 8:30 على موجاتنا.
2: الوطنية التونسية.
3: الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة.
4: ثقافة.
5: موسيقى.
6: 24 ساعة على 24.
5: مش من عام.
7: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
8: إشهار.
9: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
8: اشهار
10: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة
8: اشهار.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع كامل الفريق ومع أغلى مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات وأم الإذاعات. وصلنا لثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة تواصيف واستعملتنا الكليماتيزور عادة هي ليسر علاقتنا بها تقوى ومش فقط كليماتيزور علاقتنا بالطاقة كيفاش هي اليوم كل واحد وكيفاش يحسبها الأغلبية يحسبوها فاتورة وفلوس لكن هي أعمق من هكا برشا وكعليش اليوم مش نحكيه على النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة نحكيه في إطار الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية جائزة تم الإعلان عليها البارح في ندوة صحفية اليوم في تونس تطلق هذه الجائزة مبادرة وطنية تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة. مش نفهموا أكثر الموضوع استضفنا اليوم سي نبيل جريدات مؤسس هذه الجائزة الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية. مرحبا نهارك طيب نورتنا أهلا وسهلا.
2: نهارك زين ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. هيت نبدأ بالفكرة سي نبيل من الأول كيف جيت علاش اليوم نحن نعملوا في جائزة للنجاعة الطاقية وش نقصدوا بها أصلا النجاعة الطاقية كيف مش فسروها للي يسمعوا فينا تو.
2: نبدأ منين وفيت أنت؟ أنت حكيت على الكليماتيزور هو أعز مثال نحكي عليه الكليماتيزور. اليوم أي مواطن ولا مؤسسة صغرى ولا مؤسسة متوسطة باش يمشي يختار كليماتيزور شنو ما المقاومات اللي نجم يختار بيهم هالكليماتيزور هذا؟
1: اعطيني وذنك ملا توا اللي تسمع فيا اذا مش تشري كليماتيزور شنو المقاومات بالضبط؟
2: المقاومات الاولانيه مرتكزه اساسا على اللي موجود وقاعده تخدم فيه الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اليوم كي باش تمشي تشري كليماتيزور والا اي تجهيزات كهرومنزليه راو يلزمك تق عليها التاشير الطاقي نتاعها وتكون من الصنف واحد. شو معناتها صنف واحد؟ الصنف واحد هو أنجع آلة كهرومنزلية موجودة سواء نحكيه على الكليماتيزور ولا فريجيدير ولا أي حاجة يكون مؤشر عليها تقين
1: بيه اللي يسمع فينا ينجم يقولك أغلى من الأخرين كان نلقى صنف واحد
2: أغلى من بعد فما الرطور في الانفستيسمان. شو معناها؟ معناتها اليوم نشي الحاجة أغلى أما فاتورة باش تجيني أرخص.
1: اللي مش تخسروا على الكليماتيزور أغلى شوية تربحوا في فاتورة الستيك
2: وتربحوا على مدى طويل معناتها تربحوا على 5 سنين وست سنين وانت تصرف أقل وحتى الوقت اللي بيشترجع فيه الفرق البسيط في الثمن راه ما يفوتش موسم ولا موسمين كان طالت
1: تطلع رابح معني
2: هنا بالرغم اللي الدولة قاعدة تخدم على التأشير الطاقي وخاصة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لكن اليوم يقول لك أنا نمشي للسوق نلقى صنف واحد موجود منه 6 ولا 7 ولا 8 به في وسط الصنف واحد هذا شكون نختار؟ إفكتيفمون جات الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية باش تزيد توري للمواطن أنا هو الكليماتيزور ولا الفريجيدير ومن بعد نحكيه على الأصناف والقطاعات الأخرى الكل باش توريه أنا هي الآلة اللي فيهم الكل بالرغم اللي هما الكل صنف واحد أنا هي الأنجع طاقيا فيهم وأنا هي أحسن واحدة فيهم. هذا كان نحكيه على المواطن والجائزة الكبرى زيادة ما هيش متوجهة كان المواطنين متوجهة للمؤسسات خاصة اليوم متطلبات التصدير للاتحاد الأوروبي ومتطلبات زيت الكربون تفرض اليوم على المؤسسات المصدرة وبرشة قطاعات عنا مصدرة انهم يراعيوا متطلبات إزالة الكربون وتكون عندهم سياسة في النجاعة الطاقية. احنا باش نتوجهوا للمؤسسات هذوما باش نعملوا لهم عملية تقييم باش نختاروا انا هي المؤسسات سواء تنجبدوا بعض على القطاعات ان هي المؤسسات اللي قاعده تخدم اكثر وعندها سياسه في النجاعة الطاقية.
1: باهي باش نعتمدوا هنا على مقاييس عالميه معترف عليها هل ان مش نخدموا مع المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه ولا مش نركزوا على العام في اطار استراتيجيتنا الوطنيه للانتقال الطاقي اليوم عندنا تقييم واضح للمؤسسات في تعاملها مع الطاقه
2: إفكتيفمون هو الجائزة هي ثمرة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام. اليوم معنا أكثر من 20 مؤسسة عمومية، ومن أهمهم هما المؤسسات اللي تنضوي تحت ولا مشرف عليها وزارة الصناعة، واللي ليه هي أكثر بقطاع الطاقة وقطاع الصناعة، كما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كما السيتيم، كما لابي، كما لافي، كما عدة مؤسسات عمومية هي باش تكون لجنة معنا احنا بالطبيعة. فما خبراء من المؤسسات العمومية وخبراء اخرين من القطاع متاع الصناعة والطاقة باش يكونوا لجنة باش هالكريتير هذوما آلية التقييم ومقومات التقييم تتعمل اساسا من لجنة تكون مكونة من المؤسسات العمومية، دعما أولا للشفافية متاع الجائزة، وثانيا على خاطر المؤسسات هذه اللي تعمل في قطاع الطاقة والصناعة هي اللي تعرف بالضبط متطلبات سواء النجاعة الطاقية وإلا حتى كي نحكيه على إزالة الكربون.
1: أما نحن مانيش مش نقتصروا على الصناعة، عن السياحة والبناء والبنوك والمصارف والطاقة الشمسية وقطاع النقل أيضا في تونس، يعني تقريبا كل القطاعات معنية. وهل أن المؤسسات اخترتوها أنتم بالمسبق ولا المجال مفتوح لكل مؤسسة أنها تنخرط معكم؟
2: لا، هو القطاعات هذية هو كان نحكيه طبعا على نقل وصناعة وبناء، تقريبا كان ما يخونيش تخونيش الذاكرة، هذا وحدهم يستهلكوا 70% من الطاقة في تونس. وإحنا اخترنا باش نعملوا 7 قطاعات تكون مرتبطة أساسا بالاستعمالات متاع المؤسسات والمنتجات متاع المؤسسات والاستعمالات متاع المواطن. اليوم كي نحكيه على مثلا تنقل كهربائي، اليوم راهو السيارة الكهربائية عاملة البؤس، اليوم ناس كل تحب تنقل السيارة الكهربائية.
1: ناس كل وين؟ في العالم ولا في تونس تحكي؟
2: في العالم وفي تونس. في تونس السنة بعنا في 3 شهور الأولانيين متاع 2026 قد اللي بعناه في 2025 الكل.
1: قديش بعنا؟
2: والله الرقم يظهر لي قريب ل 600 سيارة، لكن مرشح
1: للارتفاع
2: يضعف إذا كانت حلت مشكلة لبغن دو غشارش بيبليك. أما هاو علاش جات الجائزة اليوم؟ أوني بومباردي بار بيبليسيتي في اللي راديو، في الفيسبوك، في وسائل التواصل الاجتماعي الكل على السيارة الكهربائية. نجيو للسيارة الكهربائية ذات الاستعمال، نقولوا احنا يستعملها يوميا في تنقله من الدار للخدمة، ويبدأ سومها ما بين 45 و 65 مليون. كيفاش نختارها؟ باش نتبع الببليسيتي اللي يضرب لك عامل ضربتين هكا على الفولون ويقول لك هاو اكران تكتيل وراو فيها توا بانوراميك، هذا الكل ما ينفع. شنو اللي ينفع؟ انا نعرفوا انا هي السياره اللي انجع في صنفها، نحكيه على لي سيتادين لي SUV في صنف معين، انا هي احسن سياره. جات الجائزه الوطنيه الكبرى للنجاعه الطاقيه باش تختار انا هي احسن سياره في في في صنفها. باش يكون عندنا برشا قطاعات كنت ذكرت سيادتك منهم الصناعة والبناء والتنقل الكهربائي والطاقة الشمسية والسياحة، زادة مهم جدا. أنا نقاو وتلة اليوم في تونس اللي تثبت أنه عندها سياسة للنجاعة الطاقية،
1: تستعمل الطاقات البديلة النظيفة،
2: تستعمل الطاقات البديلة وتتحكم في طاقتها وتتحكم في الماء وتتحكم في عدة مقومات باش نجموا نقيموها. وزاد القطاع المصرفي والقطاع البنكي مهم جدا لتمويل الأفراد ولتمويل طبعاً المؤسسات لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
1: ما جبتنيش لأنه المؤسسات تم اختيارها بالمسبق وإلا المجال مفتوح لكل المؤسسات للمشاركة في هذه الجائزة الكبرى، الجائزة الوطنية الكبرى.
2: هو البارح تحل بالتسجيل للمؤسسات الكل، بقى احنا توا باش نعملوا مانيفيستاسيون دانتيغي، يعني يبدي الاهتمام بالمشاركة. بعد نبعثوا له عدة وثائق لتعميرها، بعد فما عنا سياسة في التنقيط اتفقنا فيها مع المؤسسات العمومية الكل انه راو باش تنجم تشارك في عملية التقييم يلزمك تجيب اكثر من 70 على 100، إذا كانك ما عندك 70/100 راك ما تنجمش تشارك في عملية التقييم. عملية التقييم باش تصير في شهري أكتوبر ونوفمبر، على أنه في شهر ديسمبر يتم الإعلان على الجوائز حسب كل قطاع وحسب كل صنف من كل قطاع.
1: البارح فتح باب التسجيل، يقعد مفتوح حتى شهر سبتمبر،
2: حتى يكشي لآخر سبتمبر باش يكون المجال مفتوح لكل المؤسسات، لكل المنتجات، لكل الحلول. زاد الحلول، نأكد برشا على الحلول، خاطر اليوم فما حلول ذكية للتحكم في الطاقة، سواء في دارك كفرد وإلا حتى للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. دونك محلول للمؤسسات، للأفراد، للمنتجات وللحلول اللي تخدم الأكثر في النجاعة الطاقية وإزالة الكربون.
1: نسمع أغنية وبعد نرجع معاك سينا بالجريدات، نحكيه المؤسسة اليوم وإلا الفرد اللي يحب يشارك في المسابقة ذي، الجائزة ذي، هي ما عندهاش قيمة مادية، شنو مش يربح من المشاركة متاعه، ونحن شنو هو أهدافنا المستقبلية من خلال بعث جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع مستمعينا وضيوفنا وكامل الفريق اللي كمل معكم للتسعة. نذكر لي ضيفنا هو سي نبيل جريدات، مؤسس الجائزة الوطنية الكبرى للنجاعة الطاقية. تحدثنا في الجزء الأول من حوارنا على النجاعة الطاقية، الانتقال الطاقي، القطاعات المعنية، المؤسسات اللي تنجم تسجل في الجائزة هذه. انطلاقا من البارح فتح باب التسجيل ويتواصل إلى غاية سبتمبر 2026، ثم عملية التقييم مش تكون عبر النقاط اللي ياخذ 70 على 100 ينجم يتراجع عن بعد. التقييم مش يكون خلال شهرين نوفمبر وديسمبر، والإعلان على النتائج مع نهاية هذه السنة. سألت وين قبل ما نسمع صوت فنانتنا الرحلة ذكرى محمد، هي أنك مؤسسة علاش مش نشارك في المسابقة هذه؟ لأنه ما هي جائزة مادية، وإنما أكيد مش نربح حاجة، سينو شنو اللي مش يشجعني أني شارك؟ شنو اللي مش تبدل في مؤسساتنا سواء كانت العمومية والخاصة بعد هذه المسابقة؟
2: المؤسسات الكل ولات تسأل اش معناتها البصمة الكربونية وإزالة الكربون، وكيفاش نجم نستنفع أولا من المنح اللي توفرها الصناديق الوطنية، ومنهم أكثرها من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اليوم مجرد المشاركة في الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية يخولك باش تعمل تشخيص دياغنوستيك، شنو اللي عندي باهي، شنو اللي يلزمني نطوره، شنو اللي ناقصني باش نجم نطوره باش نوصل لزوز أهداف. الهدف الأولاني أني نكون أنجع طاقيا في مؤسستي في كل القطاعات، والهدف الآخر أني نساهم في تقليص البصمة الكربونية متاعيا. اليوم فما مؤسسات كما قلت لك قبلك ملزمة باش تصدر للاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 جانفي 2026 انها تكون ملتزمة بالسياسات هذية والمتطلبات هذية، لكن حتى المؤسسات الأخرى راو جاي دورها وجايين احنا علش. والهدف الأسمى من هذي الكل انه اليوم الدولة في الانتقال الطاقي حطت هدف 35% من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي في غضون 2035، والتخفيض من البصمة الكربونية بنسبة 30% في غضون 2030. هالزوز هدف هذوم ما نجمو نوصلو لهم كان من المؤسسات تنخرط في مثل هذه السياسات، وراه هي بيدها باش تلقى الفرق كبير ياسر ما بين مؤسسة ماهيش عاملة تشخيص لاستهلاكها من الطاقة ولي بصمتها الكربونية، وما بين مؤسسة شاركت في الجائزة الوطنية الكبرى للنجاعة الطاقية. حتى المواطن زادة راه باش يطلع رابح. اليوم مواطن كي باش يختار، هو رابح والدولة رابحة، كي باش يختار آلات كهرومنزلية تكون عندها الأنجع طاقيا باش يختار كهرباء الأنجع طاقيا، باش يختار في الطاقات الشمسية ان هي الأنواع والأصناف والمركبين اللي هما معترف بهم وأنجع طاقيا، هو بيدو باش يساهم في المجهود الوطني هذايا، هو ربح والدولة ربح.
1: فما تشجيعات اليوم مش المواطن في سلوكياته حتى اليومية ينتقل طاقيا الى طاقات نظيفة، ولا تحمي صحته، تحمي الكوكب، تحمي بلاده، وتحمي مكتوبه زاد.
2: وانا مانيش مخول باش نحكي فيها الحكايه، باش نحكي فيها كولد الوكاله. انا سنوات 16 سنه
1: اي عندك المعطيات اللازمه مش تفيدنا.
2: نعرف موجود الحقيقه التشجيعات والاصناف الكل والانواع الكل والطاقات المتجدده بصفه خاصه راهي ماهيش متوجهه. سوا سالتني قبيليك انت في الاوف قلت لي زعما ما تكلفش برشا اني ننتج الكهرباء ذاتيا بالطاقه الشمسيه، والا اني ناخذ سخان شمسي. راو فما برشا تشجيعات يعني فيهم صندوق الانتقال الطاقي عبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، واليوم فما حاجات جدد اللي ماذا بينا نتواصلوا فيهم أكثر ونحكيوا عليهم أكثر. حكيت لي أنت على العباد اللي عندها بريكاريتي والعباد اللي ما عندهاش فلوس باش تعمل استثمار في الطاقات المتجددة. اليوم نعطيك مثال، اليوم فما بروسول إليك سوسيال، هذا برنامج بروسول إليك الاجتماعي متوجه للعباد اللي تقريبا ما تصرفش أكثر من 50,000 فاتورتها متاع ضوء بالفلوس، يعني ما تصرف فما اللي عام كامل فما أكثر من 2 ملايين
1: فاتورتها ما تفوتش 50 دينار
2: متاع تقريبا 700,000 عائلة. كان جيوا نحسب بالأفراد فما 700,000 عائلة اللي فاتورتهم ما تفوتش استهلاكهم ما يفوتش 1200 كيلو في العام. هذا متوجه لهم البرنامج ما فماش منحة ب 500,000 فما منحة بمليون ونص وتسترجع على طريق الفاتورة متاع ستيغ ومدة الخلاص ما عادش 7 سنين تولي 10 سنين. يعني البرامج موجودة. احنا هو الإعلام خاصة الإذاعة الوطنية هي احنا هنا باش نوصلوا الأهداف متاع.
1: وانا نوعدكم مستمعينا انه مش نقدموا لكم المعلومة حتى في الأوف كنا نحكيوا في الموضوع هذية اكيد فما البرامج اما ماهيش توصل للناس وبالتالي هو عندكم يوم سعيد حاولوا نوصلوا المعلومة لكل مستمعينا مع شكرنا الجزيل ليك نبيل جريدات مؤسس الجائزة الوطنية الكبرى للنجاعة التقية. نعود نذكركم انتوما أفراد أو مؤسسات اللي تنجموا تشاركوا في هالمبادرة هذية ما تنجموا كان ما نجموا كان نستفادوا نحن الكل طريقة المشاركة ما قلتنيش عليه ونكتبه
2: سيتوي إفكتيفمان هذا اللي باش نقفلوا به جي بي بي او كيما غران بري دو ليفيكاسيتي انرجيتيك جي بي بي او .tn تلقاو المعلومات الكل وتلقاو طريقة المشاركة في بالنسبة للمؤسسات المنتجات وإلى الحلول.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام كل التوفيق والنجاح لهذه المبادرة وإن شاء الله نعملوا انتقال طاقي ناجع وسليم في أقرب الأجيال الكل. أيوة اختيار وطني لأنه اليوم لا مفر منه.
2: صحيح يعطيك الصحة
1: مرحبا بك في كل وقت
2: والإذاعة الوطنية
1: وشكرا لكم انتوما على المتابعة على اختياركم موجاتنا. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل نعود نتقابلوا غدوة ديما من 6 ل 9 وديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. برشا مشاعر تاع محبة ووفاء لهذه الموجات. نهاركم طيب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: التاسعة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. جلسة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. اليوم وغدا إتاحة الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا. تخصيص أكثر من 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. إحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة وفق الإدارة العامة للأداءات. وفي الشأن الدولي، العاصمة القطرية الدوحة تستقبل وفدي واشنطن وطهران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده تحقق تقدما جيدا في معركة نزع السلاح النووي الإيرانية، مشيرا إلى أن الاجتماع في الدوحة قد يكون مهما وسيتبين ذلك لاحقا. وفي الجانب اللبناني، واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أنه سيكون هناك دور أمريكي في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بالاتفاق الإطاري بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وفي إسرائيل. إيران ترفض أي مشاركة دولية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من جوان الجاري مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة. شكراً على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
3: من 5 للـ7:30 وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالوني
3: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترحوا عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف
2: بريحة البلاد.
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: تحسنا شعب بالحق ياسر على عصابه، لي زوند نيجاتيف ولات بارتاجي عند الناس، علاش زوز يجيو يتلاكشوا ميم با يلقاو حل، خاطر زوز على عصابهم، فماش واحد يطلع والاخر يهدي، ليه؟ اللي تمسوا تسمع حسوا، خاطر لي زوند نيجاتيف راهو تتعدى من عبد العبد تتعدى، معناها نجيو في صاله فيها 10 عباد منرفزين، عادي الاتموسفير باش يكون توكسيك، عادي العباد باش تكون على عصابها، وهكاكا يبدا الشيء يظهر.
4: وصل صوتك.
6: سيكولوجية الإنسان، ضغوطات اللي قاعد يعيشها، معناها الإنسان كيبدا تحت ضغط يولي حساس آليا، ضغطه جنرال مواد الإحساس، ومع إنه ممكن هو منرفز على خاطر مثلا يلقى روحه في صف مش منظم، يلقى روحه في كياس ناس حرق الضوء، يلقى روحه في كذا. رأيي الشخصي نقول إنه أنا ديما بقوة القانون نجمو نوصلوا كل شيء، نجمو نوصلوا الصفاء الذهني، نجمو نوصلوا الراحة النفسية، نجمو نوصلوا معناها كيكون فما قوة قانون إنسان ما يتعطلش، عنده حاجته بوثيقة ياخذها في لحظة، حاجته موضوع يقضيه، بسيط تسير جريات هذا كله يصير ديما بقوة القانون معناها، واللي عنده حق ياخذه عليه. دونك هذا من رأيي أنا هو من ضمن الأسباب اللي نجم يخليه في مفر إنسان السعادة.
4: وصل صوتك.
7: فما برشا ضغط قاعد مسلط عليه الحياة اليومية داخل الأسرة متاعه في الشارع في الخدمة زادة هذيك علاش نلقاو العباس على أعصابهم ساعات فما العرك المشاكل وهذا الكل نجر الريتم اللي قاعدين نعيشوا فيه غلاء المعيشة زادة جريان النهار الكل ما بين الخدمة ما بين الدار ما بين الصغار هذا الكل يخرج في شحنات متاع غضب متاع صيحته وتنرفيز في الشارع يتحول حتى العنف كسوة لفظي وإلا حتى مادي معناته
4: وصل صوتك
8: بلاقي كيفاش تحب الواحد يفيق فرحان الصباح تفيق باش تمشي تخدم كيرال ما تجيش في وقتها المترويت طايحه بان التاكسيات تهلا كيفها يعني اللي يهزوه عجبهم واللي ما عجبهمش ما يهزوهوش توصل للخدمه هذا اذا وصلت انت في وقتك مخمم على الشهريه اللي ما عادش مكفيه على الفواتير تمام سي حتى الواحد تصب شويه شطي الدنيا كلها تقف معناتها كيفاش باش نبداو فرحانين صوب السعاده في تونس متراجع على الاخر
4: وصل صوتك
5: ظاهرين ستريسي من الصباح كي تخرج على 10 يعرضوك في الشارع فما زوز يتبسموا 8 الاخرين مكشبرين وكان مش مكشبرين يظهر عليه مش مرتاح نجمو نحكيوا على دو فولي مختلفين الفولي الاول اللي هو معايير السعاده عند الشعوب واللي بيوت الحكمه في العالم الكل تعرفها وكل عام بناء على المعايير هذيك تعطيك الشعوب السعيده والشعوب التعيسه وهي اللي هي ابرزها جوده الخدمات اللي تعيش بها الشعب هذاك العباد هذوكم ايسون بيان بي غاند لارجون بالكدي بور لور في والا لا حياتهم اليوميه والا لا زاد من بين المعايير الأساسية هي أنه الشعوب هذه كترى في روحها في المستقبل هل هي متفائلة ولا لا تحقق أحلامها المهنية العائلية أحلامها المادية
4: وصل صوتك
5: الثاني احنا شعب ما نعرفوش نديستريسيو ما نعرفوش نطيحو ستريس نتاعنا ما نعرفوش نخفضو درجه الضغط يعني كي تروح اكيد راهو اي مواطن في العالم يحكي اي لغه يعيش في اي بلاد فما ضغط معين مدتك 8-9 سوايع في الخدمه في نهارو لهنا تجي البارتي الاخرى نتاع النهار احنا ما نعرفوش نديستريسيو ماناش شعب رياضي بامتياز ماناش شعب نحسن الترفيه مغرومين برشا بالمسرح مغرومين برشا بالفنون عنا انشطه بديله ثقافيه فنيه اي حاجه وهذيك مهم ياسر خاطرك انت كيما في اخر النهار كيما تنحيش ستريس غدوه باش تصبح بيه وباش يعرضك وباش يظهر على وجهك غدوه الصباح خاطرني لقيت ستريسي دونك باش تقوم على اعصابك وباش يظهر في ملامحك وهذه مشكله كبيره
4: وصل صوتك
9: اولا التونسي ما يتعرفش يتعامل مع الامراض النفسيه نحن يمكن شعب عايش في يعيش برشا امراض نفسيه ولكنه هو مش قاعد يسعى باش يتعالج منها وزيد الحاجه الثانيه التونسي تحت الضغط اللي يقوم للي يرقد اوتوماتيكمون هذا باش ياثر على مردود الخدمه نتاعو حتى كي باش تروح للدار يقول على الاقل حتى في الدار لا فما دوتر تيب نتاع ستريس اللي في الدار ها ولدك مقراش ها وكذاش بالشهريه شويه اش بالدنيا غير التونسي بين سندين الوضع بين مطرقة الصحة النفسية اللي ما يعرفش يبعم مع ذلك علاش ديما اللي سو ستريس واللي سو بريسيون
4: وصل صوتك
10: شو معناه هو سيل الاعصاب ستريسي معناه عنده مشكلة يعيش في ضغط بريس اللي مش يعرضوك الكل واللي هما الاعصاب مولي عايت واللي متغشش كسوا في الصباح في القيل وفي الليل راهو انسان عايش ضغط برجة مشاكل كسوا عائلية ولا في الخدمة والقراية والعائلة والخدمة الحق تحب ولا تكره الحاجة زادة تسبب مشكلة كبيرة راهو ستريس والاعصاب بالحاجة معناه ما شغلت العباد بالحق هو كيلكوزان معناه يصاف بيان معناه يعرف كيفاش يتجاوزوها معناه الحاجة هذية ويكونوا رزان
4: وصل صوتك
11: التونسي يعيش ضغط على خاطر اول حاجه التضخم المالي حاجه اخرى الشوماج سورتو لي جون ديبلومي اللي هما يخرجوا يحبوا يفركسوا على خدمه ما يلقاوش خدمه كيما بالسيف وياخذوا دي سالير ضعف برشا يجري ما يلحق والحاجه الاخرى هي السخانه الكبيره اللي تخلي التونسي ديما على اعصابه والسخانه معروف عليها اللي هي تخلي الانسان ديما يكون مغشش وديما يكون اجيتي بيان سور يخم في مشكلته التونسي دار وكرهبه وعرس وصغار هذوما الاوبجيكتيف نتاعو في الحياه
12: لكن حسب نشوف انا بالنسبه لي انا في تونس التونسي تسمى مش بنعرف بارابور على شعوب الاخرى لازم يتحكم في الغضب نتاعو لازم يتحكم في سلوكياته
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ضياء الدين الكريفي
3: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
13: موجة بريحة البلاد الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام ولحد والسبت مع وداد محمد
14: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
3: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
13: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
14: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
13: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
3: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
13: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
3: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
13: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
3: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
13: موجة بريحة البلاد.
0: إذاعة الجمهورية التونسية.
15: القضية، الوقت، الصعب، الستريس،
16: روق أعصابك،
13: بدل الساعة بساعة،
3: بدل الساعة بساعة
13: وخليك معنا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 إلى 10 الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 ل 8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: الدكتور حكيم.
1: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعود رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
0: الدكتور حكيم
2: بدل الساعة بساعة
3: وخليك معنا.

0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 ل 9
2: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله من الأربعة للستة يوسف حزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفعوا تفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعالية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سهراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أميني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 ل 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسير بن عمار يفيد بأن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة سترافق طالب التكوين منذ التسجيل حتى التخرج، مبرزا أن عدد المترشحين منذ فتح باب التسجيل نهز 8000 طالب تكوين إلى حد الآن. في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة، مجلس نواب الشعب يعقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا، تونس تحتضن بداية من يوم الأربعاء غرة جويليا فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي يمثل منصة إقليمية لمزيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. في الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني يصرح بأنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع فيه لن يعود كما كان من قبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان يقول اليوم إن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، مضيفاً أن 1.4 مليون شخص في لبنان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ رسمياً، والاتفاقية تعمل على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات بما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز فرص التوسع العالمي. الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات ورواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دوليا. شكرا على المتابعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وخمسة دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، شلا صباح مبروك عليكم، شلا نهار ساهل هكايا نسيس روحنا شوية. لأنك تبدأ الشمس تحما نخاف، نقول القضية تصعب، الحركة تصعب، حتى وانت في الدار وحتى ساعات في الكليماتيزور، وكمان تبدأ الدنيا تحس هكا رزينا شوية، فنخفوا على روحنا إن شاء الله بقضية اللي نعملوهم بكري بالقومين بكري، خلي حاجة العشية مخر ميسالش ما فيها بيس. إن شاء الله تكونوا في صحة دايمة يا ربي، في صحة وعافية زيدة، إن شاء الله بنجاح زيدة للي عديو في بكالوريا دورة المراقبة، ربي يفتحها على الناس اللي تنجحتوا في التوجيه. ونقول هذا هو الصيف، صيف الافراح. مره ما الفرحه شنو هي الفرحه؟ غسره وفرح هكاك، لازم قبلها هي تصيرك الغسره الصغيره هذيك، تجي بعدها هي الفرح، وهذاك هو الصيف الكل يتعدى هكاك، خطبه فرح عرس. واحنا ان شاء الله في صباح توانسه نواكبوا هدايا ونواكبوا زيد الحياه اليوميه للتونسي، ونواكبوا زيد كل ما تنجم يقلقكم تسالوا عليه، كما اليوم مثلا نحكيوا على الكري في الصيف، الكري اللي بالجمعة، والكري اللي يقولك لا يشرط عليك، يقولك لا من الكري اللي كان إذا كان تكمل جمعتك. في أعرف حقك اليوم شو نجيو على هذية، هل هذية معناتها مكفول من القانون؟ هل أنه فما قانون يحميني في الكراء الصيفي؟ نعم أو لا، إذا نرجعوا لهم بعد شوية. زيدا الحقيقة اليوم باش نبدأ ونحكيه شوية على التوجيه الجامعي، نعرف مازلت تعمير ورقة بعيد شوية، ولكن فما كالمراحل الصغيرة هذيك، هاو عندي الباسبورد، هاو ما عنديش، هو بعثولي هم بعثوليش، زعمك فيش نعمر، زعمك فيش نحسب، فما تفاصيل صغيرة ساعة تغيب علينا، وهي تنجم تمنعنا من برشا حاجات وتنجم توضح لنا أكثر، رؤية تكون خير للمستقبل. طبعا في تحدي الدنيا باش تكون موجودة، كل لباس باش تكون موجودة كالعادة. اليوم هكا أحلى زادة باش تكون موجودة، وباش نحكيه على صناعة الشموع، خاطر انا شو نقول الصيف زيدا متاع هكا مثالش، مش ديما لما على تلفزة ولا على سالون دو تي، في سالون دو تي ولا لما كان على عشاء، ولا نجم نكون ملمومين على اتولية صغيرة في الدار، تكون الام عندها الحرفة ولا مغرومة، وكل الوليدات الصغيرات هكا معاها يجربوا تجربة صغيرة على شلافة. هذا تشوفوه اليوم بعد شوية في هكا احلى. نهاركم اسعد الايام، موزيكتنا نبداوها هكا ونكملوا ان شاء الله بموزيكا تعجبكم.

0: Kerbes. العشرة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس الكل. كون لاباس اليوم باش نجيو عليها على أهمية تلقيح الحيوانات الأليفة، ولكن زادة باش نجيو بصفة أدق على اللي قاعد يتقال تويك على الإبل، الإصابات اللي قاعدة تتحكي، ما مدى أهميتها، هل فيها عدوى، هل ما فيهاش عدوى، تخوف ما تخوفش. فهو بلاغ بطرة والبارح والدولة ووسائل الإعلام الكل، وقالوا أنه في معتمدية بن قردين المندوبية الجهوية خذت الأمور بجدية اللازمة. نحكي هنا عن المندوبية الجهوية للفلاحة بطبيعة الحال، خذت الأمور بالجدية اللازمة، نفذت عمليات تلقيح لقطاع الإبل بالكامل. ومع هذا احنا ميسيرش نجيو عليه كخبر، دولته البارح هبطته البارح المندوبية الجهوية للفلاحة، ونقولوا إذا كان ثم خطورة على بقية القطع. يعني نجم الفلاح يسأل قل كل والعلوش اللي عندي والبقرة إذا كان هو معناتها مربي كيف تعدى الإنسان ولا لا، ونحكي بعدها هي على تلقيح الكل اللي لازمها تصير في الصيفية حماية للحيوانات وحماية لينا نحن زاد.
1: صباح الخير.
0: صباح الأنوار سارة ميساوي، طبيبة بيطرية، نهارك أسعد الأيام.
1: يا عايشك. صحيح، هو فما مرض الجرب اللي مس قطيع متاع الإبل، أما الحاجة البوزيتيف أنه فيسع ما تم المصالح البيطرية قامت معناتها بحملة متاع تلقيح.
0: صحيح.
1: الحملة متاع تلقيح يقوموا زادة فيها بعزل الحيوانات المصابة وتطويق المنطقة. فهمت؟ دونك ما عادش فما الباساج من بلاصه لبلاصه، فهمت؟ دونك معناتها نعزلوا الحيوانات المريضه، ما عادش نخليهم يتعديوا، معناتها يهزوهم من ولايه لولايه والا من معتمديه لمعتمديه، تقعد معناتها المرض في بلاصه واحده
0: حتى يبرا،
1: حتى هو يبرأ.
0: ما عنده حتى كم يصير نجز بيك خطوه ولا اثنين، ما عنده حتى تاثير على الحمل داخل.
1: ليه ما عندوش؟
0: فوالا،
1: هو باش يطيح شعر متاع الحيوان مسكين، باش يولي يحك برشا، وساعات تصير سيغ انفكسيون بكتيريان، فهمت؟ هو يقلق الحيوان، واحنا ديما نحبوا نحميوا الثروه الحيوانيه متاعنا. على هذاك فيسع ما قاموا بحملات بتاع تلقيح اللي قاعده تصير حتى لليوم، ومازالت باش تكون متواصله اكيد.
0: فما دواء فيها؟
1: اي هي يلقحوا لهم
0: تلقيح كهو، نقصد معناها ابار التلقيح فما دواء يتحط على الجلد، على
1: فما تبدا فما دي ليزيون اخرين. دونك لازم نديو ان تريتمون لوكال زيد. اما احنا التلقيح هو اهم حاجه باش ما يبراو فيسع وما تنتشرش.
0: هو كي تنتشر عند نفس يعني

0: إبل في إبل وألا تنتشر على بقية القطيع؟
1: هما اون جينيرال إبل يبدو متربين وحدة امرأة.
0: اي صحيح.
1: فهمت؟ دونك ما فماش، دونك ما ماهيش تتعدى الحيوانات أخرى.
0: صحيح.
1: دونك سبع.
0: اي به نواصلوا توا مع بقية، احنا خاطر بطبيعتنا موضوعنا كان التلقيح وأهميتها بالنسبة للحيوانات الأليفة اللي تعيش معنا في الدار.
1: اي
0: فوالا، دونك احنا هاكا فقط راني حبيت ناخذوا فكرة معاك أشمل على التلقيح بالنسبة للإبل وعلى البلبلة اللي تحكيت، خاطر ولينا ناكلوا بزيت الحمل القعود ولينا معناتها
1: الحمل ديما يبدا كونترولي.
0: اي اي
1: فهمت؟ دونك ما فهم ما يتعديش.
0: اي
1: وأول ما تصير مثلا يلقاو الملادي اللي قاعدة معناتها وليت موجودة، المصالح البيطرية بالوقت يهبطوا معناتها ويتم تطويق البلاصة هذيك ويبداو البروتوكول فاكسينال متاعهم. فهمت؟ دونك ما فماش خوف.
0: بقيت الحيوانات، شكون تقصد بقيت الحيوانات؟ بقيت الحيوانات الأليفة
1: اللي باش نحكيو عليها احنا احنا باش نحكيو على الحيوانات الأليفة اليوم، القطاطس والكلاب
0: اكاهو،
1: باش نحكيو عليهم هما اكاهو. وباش نحكيو اكثر في التلقيح نتاعهم على التلقيح نتاع الكلب، على خاطر ديرنييرمون نلقاو ثلاثة بؤر جدد نتاع لغاش اللي زاد المصالح البيطرية توقتهم وقاعدة تعمل توا في حملات تاع تلقيح.
0: وانا نقعد ديما نقول معناها الى متى سؤالي انا هذايا، معناتها دكتوره معناتها الحقيقه السؤال
1: ليش الى متى؟ في 2024 كي صار فما معناتها كثر حالات الوفيات بدا الكلب، الناس معناتها ولات تهز تلقح. قبل راه فما عبيد يجيب لك قطاطس وما يعرفش اللي هو القطوس ينجم يمرض بدا الكلب. 2024 الناس الكل هزوا قطاطسهم وكلابهم ولقحوا لهم. فهمت؟ دونك يجينا 2025 نلقاو اللي العدد نتاع الاصابات تاع داء الكلب
0: نقص
1: للعبيد وقتها نقصت. بون فما كا واحد توفى ربي يرحمه، مي كمان نقصت. وللحيوانات زادا نقصت الشتر، واحنا وقتها راهو الحمله معناتها مكثرها صارت على الناس المالكين، معناتها الناس اللي عندهم حيوان سواء في داره في الجنينه نتاعو، معناتها مش الحيوانات اللي في الشارع.
0: علاش مش الحيوانات اللي في الشارع سمحت؟
1: على خاطر
0: ما يعديوش الحيوانات في الشارع؟
1: هو احنا كي لقحنا الحيوانات اللي عندهم مالكينهم ديجا نلقاو اللي هي داء الكلب، معناتها الحالات اللي كانت دياغنوستيكي اللي هو عنده داء الكلب قلت الشتر في 2025.
0: فهمتك دكتوره، فهمتك. اما انا نقصد كلمتي انا كي قلت الى متى، الى متى الفوضى هذه نتاع الكلاب؟ الى متى؟ على خاطر دكتوره انت تحكي على الكلاب اللي يعيشوا في الدار عندهم عند المالكين نتاعهم،
1: الكلاب والقطاطس.
0: والقطاطس بيان سور. انا نحكي على الكم الهائل اللي يعرضك باختو، اللي اليوم لا تنجم تعمل مارشه، لا تنجم. انا البارح بنتي شعره لماتت بفجعه، ثلاثه كلاب قدام باب الدار ما نجمتش لا تتحرك، لو طول احنا باش نحلوا الباب لا نجمت لا تتحرك لا تحل ما عرفتش شنو تعمل. فانا حكيت حاجه صارت عليا تو، ما كان نحكي لك شنو سمعت وشنو صار شنو ريت على عينيا سنوات. الى متى ذات البشريه معناها تتساوى بالحيوان؟ لا ما تمسوش، لا حيوان لا تخاف عليه، لا المجتمع المدني يتكلم من غادي، البلديه تجيب تخدم خدمتها والمجتمع المدني يتكلم من غادي، تولي الناس كل تفتي. اي وذات البشريه اللي قاعده تتمس وتتفجع وساقها شعره لا تقصت المراه والاخرى عندها انيمي تحت ديخه في القاعه، كان نحكي لك لي كالي ريتهم قدامي شيء يفجع. الى متى احنا معناتها ما نحصروش الشيء هذا، ما ننظموش الشيء هذايا؟
1: فوالا احنا لازم ننظموه. كيفاش ننظموه؟ هو عندهم سنين، مش كان تونس كهورا، برشا بلدان اخرى قاعدين يعملوا في لاباتاج، عندهم سنوات عشرات السنوات. لاباتاج طلع لي هو مش باش يقضي لك على داء الكلب به، ومش باش يقضي على الكلاب السايبه به. شنو هو الحل؟ الحل انه لي سونتر دو ستيريليزاسيون اللي كانوا موجودين، وانت تفكر كان قبل راه فما اقل عدد نتاع كلاب في الشارع.
0: وي
1: فهمت؟
0: وقاعدين يمشيو ويكثروا
1: خاطرهم سكروا لي سونتر دو ستيريليزاسيون اللي عملتهم البلديات، ما عادش موجودين توا. دونك سي نورمال انت الكلبه باش تولد لك مرتين في العام. فهمت؟
0: وهو احسن حل نتصوره، خاطر نذكر مره بحثنا دكتور ايمن بحروني قال راهو انت كي تهز حيوان من حومه خليت له المساحه، الكلب اخر باش يجي يسكن الحومه هذيك، مش معناها خليتها فارغه.
1: بيان سور.
0: لكن بالستيريليزاسيون هذيا تحد من الولادات. فبشوي والعمر نتاع الكلب معروف، معناتها عنده عمر معين.
1: الحيوانات اللي في الشارع ما تعيش برشا باغابوغ الحيوانات اللي في الديار.
0: فبشوي بشوي تو ينقص بشوي بشوي، خدمه نتاع صبر نتاع معناها نظام ذكاء صبر، ونخلطوا راهي مش مش حاجه سحريه انه نخلطوهاش.
1: برشا بلدين خلطولها، علاش احنا ما نخلطولهاش؟ احنا بيدنا نجمو نخلطو، اما نتنظمو وناس كل تخدم مع بعضها وناس تولي مسؤوله. فمش معناتها مسؤوله معناتها راو انت ترى اللي ما عادش جوست كليب تاع الشارع العاديين مستنسين بيهم. احنا راو تلقى كليب دو غاس تلقاهم في الشارع. علاش انت تربي كلب ومن بعد تخرجونا للشارع؟ انت كي تخرجهم تربي في وسط دار وتخرجوا للشارع، اول حاجه انت عملت تختار ليه هو الحيوان هذاك
0: ليه يبدا
1: مثلا زيد اختار على العبيد.
0: اختار على العبيد اكثر حاجه،
1: ما هو باش يبدا تروماتيزي خايف. راه الحيوان كي يولي يبدا خايف وقتها يولي اغريسيف على خاطر خايف يحب يحمي روحه، فهمت؟ دونك هو ينجم يكون اغريسي من حيوانات ولا من عبيد، وينجم يكون هو سبب الاغريسيون العبيد اخرين في الشارع ولا حيوانات اخرى. معناتها توا لازم ننظموا تربيه الحيوانات سورتو الكلاب. تربي كلب لازم يبدا عنده بيس الكترونيك باش كي نلقاوها في الشارع نبداو عارفين شكون مولاه ونعملوا خطايا للناس اللي تخلى على كلاب.
0: وهذه مهمه
1: قانون، نخرجوا قانون اللي هو يكون
0: معناش قانون هكا
1: انه يبدا فما اوبليغاسيون بيس الكترونيك. معناش لي بيس الكترونيك موجودين في تونس، باش عبيد نعملوا لهم سومهم
0: تقريبا
1: تقريبا في 90 دينار. فهمت؟ دونك ننظموا ويولي اوبليغاتوار كيما لا فاكسيناسيون. هي راهي اجباريه، التلقيح اجباري راه مش اختياري. معناتها انت كي باش تربي حيوان لازمك تلقح له باش ما تمثلش اختار على عبيد وما تمثلش اختار على عليه هو. فهمت؟ احنا كي نحبوا نقصوا من الظاهره نتاع لاغاج لازمنا نبداو بالفاكسيناسيون. لازم الناس تولي تلقح حيواناتها، ما عادش تخلي حيواناتها تخرج لبرا، ونخدم على بروتوكول دو فاكسيناسيون تاع الحيوانات اللي في الشارع.
0: تحكي على مستوى وعي معين، انت توا دكتوره
1: للزوز اي
0: تحكي على مستوى وعي معين من المواطن ساعة
1: اي،
0: على خاطر انا وقت اللي تدخل انت الكوشه وتخلي معناتها اسم الله عليك وكل وحشك تخلي كلبك لبرا باش ما يدخلش الكوشه، اما تخليه مسيب وكي واحد يعملك ملاحظه يقول لك عندي صغار معايا يخاف ولا انا نخاف ولا مرا كبيره تخاف، تقول له حد شيء ما يعمل شيء صغيان، انت برادوي على روحك معناها كانك تخاف. فانت ما احترمتش السيد اللي مقابلك خاطر هو ما ينجمش يكون عنده نفس طبيعتك انت.
1: Exactly. وهو تروماتيزي عنده فوبي،
0: وهو كلبك انت تحملني انا مسؤوليه اني نتلقى انا وهي فيش قام مثلا. فهمت؟
1: مثلا فما صغار يشوفوا كلب مصغرون محليه وما يعرفوش ويمشي يحكي يلعب معاه، ينجم مثلا يمسوا من عينه، الكلب يتغشش يقدمه وهو الكلب هذيك حياته كل ما قدم حد.
0: مثلا
1: احنا علاش نتعديوا على حريه الاخرين؟
0: محلك.
1: فهمت؟
0: هذا هو.
1: انا نكون منظم، انا نحب حيوان نربيه نتولها بيه
0: هذا هو،
1: ونحميه ونحمي الناس، ما نتعديش على حريه الغير، نكونوا ناس مسؤولين. اي سورتو ركزوا على الفاكسيناسيون، راهي سي اوبليغاتوار، لازمنا نلقحوا حيواناتنا، لازم يولي ممنوع اللي انت تطيش حيوانات في الشارع، لازم الناس تولي تعمل ستيريليزاسيون، لازم نعاودوا نرجعوا لي سونتر دو ستيريليزاسيون باش نقصوا من الحيوانات هذوما اللي موجودين في الشارع. نعاونوا لي ريفوج اللي موجودين اللي هما تابعين جمعيات خاصه. فهمت؟ ماذا بينا كان البلديات زاده تعمل دي ريفوج، وراو ناكد لك انه لي فيتيرينير بريفي الكل، معناتها نحكي على روحي ونحكي على الناس اللي نعرفها
0: ونحكي على برشا وبرشا
1: نجموا نعاونوا البلديات باش نعملوا لي ستيريليزاسيون. انا بيتي ما نحبش نشوف كلاب قاعده تتقتل في الشارع. يغيظني كي يجيني كلبة تبدا مضروبة بكرتوش ولا تبدا هي ميتة وصغارها فوقها، راهي حاجة ياسر توجع. فهمت؟ دونك باش نحميو الناس الكل، هما هاكا ينقص العدد نتاعهم ويعيشوا في بلايص سافا دي ريفوج ونقصوا في الشارع
0: والإنسان يتحمي.
1: اي على خاطر سامحني واحد عبد كبير في العمر ساعات هو الكلب يجيك راهو ينبح باش يخوفك اما مش باش يعملك حتى شيء. انت عبد كبير في العمر تعرف شنو لي مالادي اللي عنده، اكل فجعه هذيك بركه تنجم تقلق على الاخر.
0: والحقيقه معناها الكيسات عدمت، حتى الفم اللي عن حتى شويه لي باركور دو سونتي شويه اللي عندنا بالكلاب ما عادش
1: راهو الناس ولاو يمشيو يشوفوا بلاصه فيها عبد مثلا يوكل في كلاب غاديك يمشي يهزك الكلاب اللي في حومته ما حاجتوش بيهم يمشي يحطهم غاديك، ولا يمشي يحطوا قطاط غاديك ويطيشوا. علاش علاش تعملوا؟ راو بالحق معناتها كي ترجع وتثبت تلقى مثلا اكا الشوانت اللي كانت تتبني هما كانوا جايبين كلاب كملوا شوانتهم مشي وخليوا كل كلاب الكلاب ولدوا جابوا تلقى انت حومة تبنيت بعد عام عامين فيها برشا كلاب في الشارع.
0: فنرجعوا هذا عمل بلديات خاتزم يكون عمل مضيق
1: زوز.
0: على نطاق مضيق نحكي على الخدمة الكبيرة نحكي على شكون ينجم وقت اللي نسيب المواطن يسيب يلوح حيوانه شكون اللي في الاخر ينجم يعمل التوازن هو العمل البلدي وطبعا من الاساس معناها الدرجه الاولى بالكل والمهمه هي التونسي
1: exactly.
0: هي التونسي خيتا وحنا سامحني نراهم انا عمال الحضاري بدهم مازالوا اخريد ما كملوا لموا في السخانه هذيه ولا حتى في الشتاء وفي البرد والاخر يتعدى بكل سهوله بكل اريحيه يرمي الكاغب فهذيا تقريبا نفس الشيء راه نحكيوا تقريبا نفس الشيء. شكرا لك دكتوره ساره مساوي طبيبه بيطريه شكرا لك.

0: مفاتح الدنيا.
1: مفاتح الدنيا اليوم تأمنه لنا خبيرة في تطوير الذات خولة شريف. باش نحكيو معاها اليوم على تقنية الحقيقة احنا عمرنا ما حكينا عليها. مفتاح ينجم يكون في الدنيا يعاونك على شنو تحكي لنا هي على شنو، لكن مفتاح مزيان برش. انا نتصور باش يركزوا معايا برشا الناس المغرومة بتطوير الذات وكتب تطوير الذات والخدمة على الذات، ومحليها الخدمة على الذات كي تكون مركز على نفسك مش على اللي قدامك، مش على راجلك، مش على بنتك، مش على أمك، مش على أخوك، مش على أبوك، على نفسك. وبعد السيد هذا اللي هو ركز على نفسه يفهم وأنه المشاكل مع الآخر الكل تتحل خاطر هو حلها مع نفسه. يعني أنا في عضو نلوم على خولة مثلا، نلوم على روحي أنا اللي أنا مثلا ممكن ما وصلتش معلومة كما يلزم باكزامبل، فهذية يرتح برشا ويخلي العلاقات تكون سلسة خير. فأحنا في هالرحلة هذه اللي بديتها معاكم أنا في سبيحة توينسا تويكا عامنا الثالث إن شاء الله، بدينا رحلة مزيانة ياسر، كل يوم نعطيو فيها مفتاح نكونوا فيه أرتاح خير، في تقبل أحسن، في تسليم أكثر. فاليوم خط الزمن شو نجم يربحني هالمفتاح هذا، شو نجم يربحني، وهو أصلا شنو هو هالمفتاح هذا خط الزمن. نهارك أسعد الأيام خولة شريف.
2: نهارك مبروك ريم، ميرسي. عندنا مدة ما تقابلناش وما حضرتش معاك
1: من برنامج نور عشير، هو عزيز ياسر على قلبي خاطر الحقيقة التوى الليكيب هذيك الفريق العمل هذيك التوى من أعز معرفته ومن أحسن معرفة الحقيقة، ونحبهم برشا، والتوى قعدنا الحمد لله في علاقة طيبة جدا. صباح التوينسة نكملوا معاك رحلة احنا بديناها سنوات، نكملوها في تقنية جديدة خط الزمن. بون جديدة عليا انا، هي تصورها قديمة برشا.
2: هي جديدة سي فري.
1: جديدة
2: على خاطر هي تقنية تابعة البرمجة اللغوية العصبية البروغراماسيون نورو لانغويستيك اللي طورها تاي جيمس، طورها اللي هي اون تكنيك اللي يخدموا بها لي كوتش وإلا كي تجي متدربة تتعلمها وتولي انت تخدمها وحدك، اللي هي تعاونك باش تتعالج من الصدمات اللي انت صارولك في الماضي. بخلاف هي اسمها خط زمن، دونك باش تفهم روحك انت فين زمان عايشه. نحن ثم ناس يعيشوا الاكثريه في الماضي، اللي ديما يحكيوا على الماضي، صار لي وعملوا لي وقالوا لي ويقعد غاديك. ثم ناس واللي ديال انك تعيش في الحاضر، اللي ينجز، اللي يبدا عنده، اللي يحدد اهداف في الحاضر، هو اللي نجم يوصل لهم ويطبقهم في المستقبل. وثم ناس عايشين خارج الزمن، اللي هما انديغي ما همش عايشين، اللي هو
1: ديما خايف من غدوة،
2: ماشي هو
1: ديما خايف من غدوة،
2: خايف من غدوة
1: ديما زعما شي يستنى فيا،
2: ما هوش واعي كاريمون. اللي هو يجيوه الاحداث يستقبل في الاحداث وهو عامل هكا، لا ينجم يلغياجي، لا ينجم يعمل حتى شيء. باهي كي نكونوا عايشين في الحاضر وقتها نكونوا في حالة تمكن. شنو هي حالة التمكن؟ حالة التمكن انك تكون عايشة في الانستون بريزون، وتكون كونكتي بالطاقة، انك غيان كو قاعدتك مستوية، ظهرك مستوي، انت تلاحظ عبد حتى الصغير يبدا يحفظ، كي يبدا يحفظ وهو هكا ما يستقبلش المعلومات كيما يحفظ وهو هكا. معناتها هذيك حالة التمكن، انك تكون مركز على السنتر دو غرافيتي نتاعك اللي تجي ابوبري في النيفو نتاع السرة، وانك تكون كونكتي زادة مع الرسالة نتاعك. باهي الرسالة شنية؟ الرسالة نحنا لويش جايين لهالدنيا؟ اسكو جايين باش ناكلو ونشربو ونقراو ونعرسو ونجيبو صغار و
1: وكهو
2: وكهو
1: ونهاية وإلا احنا
2: وإلا نحنا جينا عندنا هدف اللي هو يخص البشرية. انت جيت لها الدنيا شنو باش تزيد لها العالم؟ اسكو تحب تكون، قالك ثما واحد اسمه انسان عادي، قراية عادية، خدم خدمة عادية، عرس بمرأة عادية، جيب ولاد عاديين ومات عادي. اسكو نحن نحب نكونوا انسان عاديين ما نخليوش اثر؟ هاو ثم ناس الى يومنا هذا توفاو ونسمعوا اساميهم ونكرموهم ونحتفلوا بذكرى وفاتهم، وخليوا بصمه، واللي ثم اللي ما تكرموش في حياتهم ملغوزمون، نحن نعرفوا قيمه العبد بعد ما يمشي. دونك هذوما ناس خليوا اثر، واي انسان ينجم كل انسان نحن عنده بصمه، حتى واحد ما عنده بصمه كيما الاخر. اسكو انت تحب تتعدى في الدنيا هذه اين ابيرسو، والا تحب تخلي الاثر نتاعك واثر بوزيتيف والناس تقعد ترحم على والديك، وخاصه في العلم يقول لك تقعد صدقه جاريه.
1: هو مش حتى في العلم، هو نعطيك انا حاجه ابسط من هكا برشا، ابسط برشا برشا. كل ام عندها صغيرات هي معناها بطبيعتها باش تربي صغيراتها طيب، وتتفقدوا في دروسه وتمشي المعلمه كان فما مشكله وغيرها. ولكن ام على ام تفرق في شنو، في انها صاحبه رساله تحب تعلم قيم، تحب تعلم مبادئ، تحب توريه الدنيا كما ربي يحبها بالصحيح، معناتها تربي ولدها على العيب وعلى النميمه لي وعلى الغيبه لي وعلى در شنو لي، تمشي لام ذيك ويقعد عايش في في في في رخاء في في في راحه، خاطر تعلم يعيش في الدنيا هذيه بحب، تعلم يعيش في الدنيا هذيه بتسامح بسلام. فيقول لك امي ربي فذا امي ربي يرحمها وينعمها علمتني علمتني علمتني كذا، يبدا يسمي. او ساعات تلقاه استاذه، او ساعات تلقاه عارفه اللي في الخدمه، او ساعات يعني حتى في معاملاتك اليوميه اذا كانك مدير، اذا كانك أخال عم، إذا كانك جار، إذا كانك أستاذ أستاذ أستاذ، شنو تنجم تخلي في من سيرة في هالدنيا هذية، وأنت تقري وأنت تعفي مهامك العادية، مش مطلوب منك أكثر من العادي، لكن وأنت تعفيها فما حب، فما حب لصغيرة ذيك وحب لنفسك وحب، لأنه تعرف اللي كل حاجة بأجرها واللي كل حاجة ستؤجر عليها. ولي قد ما نخلي قيم بنزيانة في شخص يعديها هو ثلاثة أربعة الكل راجع علينا بالخير، فشو محلها شو الحلقة الكلها ما بنها
2: ريم. للأسف اللي خاصة أنت حكيت الأكثرية على الأم، توا الأم تقلص الدور متاحة، توا ما عادش التربية للأم بركة، توا الشارع يربي، الانترنت يربي بيه، ماهيش انتر غيمي معناتها اللي هما يتأثروا،
1: ما تسحبهاش ما تسحبهاش صحيح كلامك،
2: اللي هما اللي نحنا مالوغوزمون وصلنا لمرحلة تخوف. اللي توا ما عادش تخاف على الطفلة، توا تخاف على الطفلة والطفل
1: بالطبيعة،
2: معناتها كان ما توعيهمش من الصغرى والتربية مش نحنا يسخايلو توكي هو يصرف عليه ويقريه ليتود ويهز ويجيبه، هذيك مفروغ منها. ما القيم اللي كما كنت تحكي والتربية سليمة والحاجات اللي باش تغرسهم فيهم من حب من مساعدة العباد متاع انت تعمل حاجة إذا في، مع انك تعطيهم تعطيهم انت القيم وبعد تعطيهم حسن الاختيار. جايين تو للتوجيه اللي ثم نقدو نحن اللي ثم ناس يأثروا في خط الزمن على ولادهم، اللي هما يفرضوا عليهم برانش معينة، اللي هو أنا نعرف هذوما في الواقع، مثلا طبيب حب ولده يعمل طب، قرأ له الطب جاب له الشهادة قالوا أنا باش نمشي نعمل فن، تو ما كتب شهادة الطب
1: أهي.
2: أما هو فك العوامة ذوكم كيفاش عاشوا مسكين. معناتها الإنسان كان ما يختارش هو مسار حياته، يختار هو أهدافه من غير ما يتدخل فيها الإنسان، يختار هو رسالته. باهي باش نعطي تكنيك صغيرة كيفاش تعرف، باهي كيفاش تعرف الرسالة متاعك، كيفاش تعرف الرسالة متاعك. ديباك شوبرا يقول، ديباك شوبرا هو كوتش متاع مايكل جاكسون راه ومختص توسكي طاقة وكل، يقول كيفاش تعرف الرسالة متاعك، اسأل روحك كان جيت عندي الوقت الكل الفلوس الكل الصحة شنو نقعد نعمل، شنو تقعد تعمل. أي إنسان
1: يتوقع عاودوا سؤال إذا باش نخدموا به خاطر
2: كان جاي عندك تسأل روحك كان جاي عندي الفلوس الكل، الفلوس موجودة عندي الصحة حالة بس وعندي الوقت،
1: شنو نعمل
2: شنو نعمل،
1: كيفاش نعدي حياتي،
2: كيفاش تعدي حياتك اللي هذيك تكون الرسالة متاعك. معناتها رسالتك تكون في حاجة انت مستعد تعملها من غير ما تخص عليها، اللي انت كي تعملها شنو الميزة انك حاجة تفرحك حاجة تمتعك ويكون عندها فايدة على البشرية على العالم
1: على الكل.
2: تبدأ معناتها في عائلتك في خدمتك في بلادك وتنتشر.
1: شكرا لك خولة شريف. احنا عطينا يظهر لي 0.001 من تقنية خط الزمن.
2: هي تطبيق راهو لازم يكون حضور. هي تطبيقات
1: حتى نرجعوا لها ان شاء الله. ناخذ من عندك تمارين اخرى اللي تنجم تعاوننا، خاصة انت ذكرت حاجة مهمة ياسر، صدمات الماضي اللي هي تنجم تعيقنا توات، نجم نورثوها لصغارنا، نجم تنجم تكون عائق كبير ياسر. فهو مفتاح مزيان لنا عودة ليه ان شاء الله. شكرا لك خولة الشريف.

0: بالنا ومنفعة.
1: العشرة 47 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ندخل الكوجينة في وقت غير وقته، ماذا بينا نعطيكم رسالة اليوم. ندخل الكوجينة غدوة 6 متاع الصباح. أنا في الصيف شايف أسماء العاشوري، ساعة نهارك مبروك.
2: نهارك زين، صباح النور.
1: أنا في الصيف ما نقبلش معناها واحد يطيب لحدش تاع الصباح ونص النهار بالحق شمشة. معناها يا بكري يا 6 7 8 غو ماكس ين طيب العشية مخخر ويبرد في عقله مع الفجر تنحطه في الفريجيدير الغدوة. أما واحد يبدأ العروقات شرتلة والجري
2: تطبيعتنا نحن نحن نطيبه في الليل. أوكي نطيبه صحيح. في الليل خليه يبرد
1: صحي
2: نطلع نتعشينا كل صافي، حضر السلطة الفينيغريت، حضر كل شيء وبعد ألو حطه
1: أحسن حاجة، أحسن حاجة، وهي الأحسن فيهم الكل تبرم تاع المخرج متاعنا قداش محلي ما طيبوش. قالي انتوما في الصيف خذوا كونجي شخص ماذا بيها شك خطك شخص سيئتا مش تعمل باكية أسمع الكوجينة ربي يهديك يا مهبي والله العظيم، خاطر هذه نتصور معناتها امنيه نتاع النساء الكل معناها
2: اللي نحب نطيب انا
1: بالحق غرامه هكا لقيت له الحل انت في الليل. احنا نجموا اليوم في الليل نحضروا سلطه اسمها سلطه الشيف اسمع اتنشوفوها وشكشوكه القراع اللي برد
2: القراع علاش تو فما القراع الاخضر اون بروفيت فيك الخضره الغله
1: كل كي ترى المنافع نتاعو القراع الاخضر
2: نعرف نعرف نعرف انا قلت علاش ديما تسمع شكشوكه تقول لي ما نحب الشكشوك هذه شكشوكه ان بو سبيسيال
1: ترى
2: ناخذ زيت زيتونه
1: اي
2: باه ناخذ زوز غرينات فلفل انا الاخضر والاحمر وناخذ قرعه
1: فيتامين سي ودنيا
2: غونديل شوي نحطهم يتقليو فك الزيت هكا نحي الزيت نتاعي نتاع نحي الفلفل والقرع نحطهم على جنب زيد الطماطم مكعب مغيفه طماطم معجونه نحط هريسه عربي وسيرتو كان عندنا كل مكوش نقولوا نحن مش
1: ايه؟
2: مش الشمسي
1: فوالا ايه؟
2: نحط التابل نتاعي فما شكون يحط كرويه في الشكشوكه برشا يحطوا الكرويه مع التابل نحط كتابل تحط شويه ملح تقليهم بياسيغ البصل مقصوص نقليهم شويه بالكدا نزيدك المغرفه قديد نتاعي تزيدك المرقز الشايح ولا مش شايح كيما نحبوا نحن
1: القديد مش حطوه وحده يغلي قبل الخير
2: كنتي والقديد انت والمسلي انا مثلا قديدي مريقل عندي قديد البقري وحده تمدوا من الحكت وتاكلوا نعملوا بالمرقدوا في اللية والزيت وعندي قديد العلوش وحده وانت اللي عندك ولا كعبه مرقيز نحطهم يترمقوا نمرقهم بشويه بشويه بشويه وبعد ناخذ كعبه قرع ونحطها دي غونديل معها بصل زاد واحد اخر دي غونديل خليها تطيب بالكدا هي تطيب ونحن نزينوها عيبه طماطم هكا نيه رشه مع نص وبصل ونزينو كلك عيبات القرع اللي قليناهم ونحطو هاي جرينات فلفل ورشة نعناع بنينة ومنظرها مزيان
1: بنينة ومنفعة صافي معناتها القرع علاش حبوه القرع في الصيف قالك القرع فيه 96% ماء
2: الاخضر أي. حتى الاحمر
1: وزيد هو مضاد الاكسدة معناه مضاد الاكسدة كبير القرع الاخضر ف ديجا هي لو فيت اللي فيها القرع الاخضر ومعدنوس ناي وبصل ناي
2: ليه كيفاش اون بريزونت مش شكشوكه شكشوكه مزيانه فيها وتنجم زيدها كعبه بطاطا مقليين وقرين الفلفل النعناع مزيانه انت حطها منظرها مزيان ما عادش تلقاها
1: وسلايت
2: انا سلطه كالعاده نشوف شنو عندي في الفريجيدير نعمل سلطه مثلا بالحمص سلطه بطيخ شاد كريير دو ميلون هذيك كلام دوره شار بطيخه ماشي بنينه برشا خاطر قصيناها حطيتها حطيت معها دي طومات سيريس حطيت معها حبق حطيت لها شويه فرماج فتفتو كاو مع دنوس بنينه بنينه بنينه على
1: الاخر هو يظهر لي في الصيف لازمنا نمشيو للذي الكومبو هذا خضره غله خضره غله خضره غله
2: كيما نتاع الخوخ الخوخ توا على الاخر بنين تحطوا ني وتحطوا مشوي شويه تشوي جست تعملوا شويه زبده تقليه شويه وتحطوا
1: سوتيه
2: ياسر مع البوراتا بون نقولوش بوراتا بليسك غاليه شويه نحطوها مع جوتا جوتا مفوحه تاكل جوتا نفوحوها نعملوا لها زيت ملح نعناع شبه فلفل الاكحل فلفل احمر فواحه كيما عسل تفوحها وناخذوها نحطوها ديكويير هكا فوق سلطه لوتو ومعها خوخ مشوي بنينه على الاخر دلع اللي عندك
1: هذا هو افكار في سلايت مهمه ياسر باش نخدم معاك شيف اسماء العاشوري باش نخدم معاك بدبارة اخرى متاع سلطه مثالش على خاطر وقتنا تقريبا وفي والاحنا التوينسا نوحلو في السلايد في الصيف خاطر عندنا كان فلفل طماطم بصل
2: اكزاكتومون نحن نحبوا هكاك اما والله دلع وقوتا دلع وجبن لوتو حط انت حط الغله البطيخ توا يتعمل كي تقص هكا طويل يعني
1: أي على برج طول. برج
2: نحطوه في كل فيون سيشي يتحط باللي جامبون بون اللي ياكل الجامبون بيان سور تحط معاه لي طوماط سيريز كولوري هذيك الوان حتى الطماطم العاديه تعطيك سلطه بنينه في سافيس تاخذ الطماطم مكعب نتاع نقصهم دي روندي ناخذ صوص ديما حط ساشي صغيره فيها فوم مشوي شوي ثوم بعد خد افرسها مع الزيت زيتونه هذيك حط لها بصل جويه غابي اوكي وحطيت لها شويه نعناع وحبق شايح رقد فيها الطماطم رقدها وبرا امشي اقضي ومن بعد ايجا حط فوقها الكروفيت حط فوقها التون حط فوقها اللوتشي حط فوقها البصل حط فوق ريتك الطماطم اللي عم رقدناها نحن باش تبدل الجو ما فماش طماطم كش تاكل في الطماطم كومبليتمون زيت فوقها اللي تحب وقص عليها العوينه الحمراء
1: لا يزمنا نكملوا معاها شايف في سنة خلينا نربحوا شوية سلايد نرويو بيهم مهمة يسر السلاطة
2: حط الغلة عمل ميلانج غلة وخضرة
1: يسر بالنايس شكرا لك شايف اسم العاشوري كنت هذه بنا ومنفع معاك شكرا لك

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى،

0: صيفية متنوعة خفيفة وقريبة منك. الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
2: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: استوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
2: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 لـ8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: 11 صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار البرنامج السنوي التكويني لمساعدة الحرفيين أصحاب المؤسسات والباعثين الجدد على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية بالأسواق الخارجية، غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية الثاني من جويليا المقبل بمقر الغرفة بسوسة. تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا، تونس تحتضن بداية من يوم الأربعاء غرة جويليا فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لمختلف الدول الإفريقية. مؤسس الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في تونس نبيل جريدات يؤكد اليوم أن مبيعات السيارات الكهربائية في تونس في الربع الأول من 2026 تعادل إجمالي مبيعات 2025، موضحا أنه تم خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري بيع حوالي 600 سيارة كهربائية، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع في حال تم إيجاد حلول للإشكال المتعلق بمحطات الشحن العمومية. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة وفق الإدارة العامة للأداءات. بداية من يوم غد إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. في الشأن الثقافي، القائمون على الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا من 23 إلى 29 من أوت المقبل يعلنون عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعالية الدورة. وتم تحديد تاريخ 25 من جويليا كآخر أجل لتقديم الترشحات. مسابقات الدورة تستهدف أفلام قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب وفق بلاغ صادر عن هيئة تنظيم المهرجان. في الشأن الدولي، تركيا تستقبل قمة قريبة لحلف شمال الأطلس الناتو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى دمج تركيا في هيكلة الدفاع الأوروبية ورفع القيود عن قطاعها. حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد انتعاشها تدريجياً، وذلك للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجياً لدى شركات الشحن ومالكي النقلات. والخارجية الألمانية تدعو إلى ضرورة التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز مع التعامل مع برنامج إيران النووي وفق بيانها. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى قطر، ومن المتوقع عقد اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع. وواشنطن تعلن عن اجتماعات رفيعة المستوى مقابل إشارة طهران إلى مناقشات فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
5: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: وسيم بن شعلي.
1: نهاركم أسعد الأيام نسكل، مرحبا بكم معنا في ساعة ثانية من صباحنا تونسي. ضيفنا هو سي حسين المستوري، مستشار التوجيه المدرسي والجامعي. مع بعضنا نمشيو للفاكولتي خطوة خطوة، وخطوتنا الأولانية باش تشوفوها توا مع سي حسين المستوري. للناس الوليدات اللي خذاو طبعا الدورة الرئيسية، بشوي بشوي خنشوفوا شنو الخطوات الأولى لازم نركزوا عليهم، لازمهم يكونوا صحاح حتى على مستوى التنظيم والتفكير متاع الصغير في التوجيه متاعه. سي حسين هارك مبروك. سي حسين هارك مبروك. به نرجعوا له سي حسين، نعملوا ترسيحة صغيرة بالموسيقى، نرجعوا نشوفوا عمليا كيفاش نبدأ التوجيه متاعه. حاضر. به سي حسين هارك مبروك.

نرجع بعد شوية نركزوا معنا وتلمذتنا يركزوا معنا بعد هذا كيف اليوم شو نحكيه على الكراء الصيفي باش نعرفوا برشا الحقيقة برشا حاجات موجودة في القانون مش قاعدة تتطبق ونختموا إن شاء الله مع هكا أحلى مع أتولي نجمو نعملوها حتى احنا وصغيراتنا.

0: سي حسين المستوري مستشار التوجيه المدرسي والجامعي التحق بنا في المباشر. نهارك مبروك سي حسين.
1: أهلا مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي.
1: كل المستمعين
0: شكرا ليك على حضورك معنا. فقرة يستنيو فيها الوالدين ويستنيو فيها تلامذة زيدة الخطوات الأولانية عمليا كيفاش نقرأ التوجيه الجامعي متاعي، عمليا كيفاش نمشي نقبل على التوجيه بطريقة صحيحة.
1: سأسمحك في البداية، معناها أنا نعلنوا عن طريقكم على تظاهرة نظام المندوبية الجهوية للتربية بابن عروس، وهي تخص كل من يرغب بالحضور من ناجحين ومن الشباب بشكل عام، خطر حتى التكوين المهني معنا، وكل معناها سواء أخذين البارك ولا مازالوا. يوم الجمعة 3 جويلية في المركز الرياضي والثقافي للشباب بابن عروس، مرحبا بهم الكل. وإحنا متجندين أكثر من 30 شخص مهنيين من التكوين المهني، من التربية، مستشارين، حتى مهنيين من قطاعات أخرى، الكل المصلحة الشباب باش نعاونوهم على الاختيار.
0: شكرا لكم. شكرا لكم. هذه الحقيقة الشكر موصول زيادة للجامعات اللي قاعدة تخدم على هذا، يتحل في بيبينها باش تعرف بالجامعة وبالاختصاصات الموجودة فيها، ببقية المندوبيات زيادة في كل منطقة في تونس، في كل ولاية في تونس، في خدمة كبيرة على التوجيه الجامعي وعلى حسن الاختيار. فقط على التلميذ أنه يتبع هالتظاهرات هذية وهالاجتماعات هذه مع المختصين، تبعها، اسأل، ادخل، شوف، راهو قد كل لقاء معهم يربحك برشا.
1: فعلا، وجهدنا الكل احنا معناها نجتهد، ديجا انا اعتذرت على الحضور معكم في الاستديو بسبب الاعداد للتظاهره هذه.
0: اي صحيح.
1: عندنا قداش ونحضروا، راهو الدخول مجاني وهدفنا فقط مصلحة الشباب، معناها ثم حتى هدف آخر أصلا المساهمين الكل من القطاع العمومي. يعني
0: بربي سي حسين كان ممكن معناها نبدأ معك من الأول، هو ساعة ديجا مشكلة صغيرة في الباسورد، وهنا نوصلوا صوتنا لوزارة التربية والتعليم العالي، راهو مش تلامذة الكل عندهم كلمة السر للعبور باش يدخلوا يسجلوا، مش ناس كل وصلتهم هذه. نعرفوا انه تحل سيت يظهر لي في المنظومه هذه باش الناس اللي ما وصلهمش كلمه السر يدخلوا على سيت ويحاولوا انه يبدلوا ارقام الهاتف نتاعهم، ولكن كاينها الحكايه زعما اكثر دقه.
1: هو الحقيقة الموضوع هذا يرتبط بحاجات صارت في السنوات الفارطة، بل كان الحصول على كلمة السر يصير بطريقتين، يصير عبر الهاتف اللي يسجل به المترشح وقت التسجيل للباك، معناها في نوفمبر أكتوبر نوفمبر، وقتها يحط رقم هاتف، ورقم الهاتف هذاك تاخذ وزارة التعليم العالي، وهذاك الوحيد اللي تقبل التعامل به، معناتها يلزم لا اسباب امنيه باش ما يجيش شخص اخر يتسلط على الناجح ويحط له توجيه من عنده هو. لكن وكانت وزارة التعليم العالي تعرف اللي ثم مترشحين يحطوا رقم ومن بعد يبدلوا رقم هاتفهم وتصير لهم مشكله بعد النجاح في الباك، أعطتهم إمكانية أخرى أنهم يدخلوا على موقع الويب متاع orientation.tn، يعطيوا معلومات حول معناها المؤسسة والمعدل وبرشا حاجات يحطوهم ويتحصلوا على كلمة العبور بالطريقة هذه. هذا كان صاير قبل، لكن للأسف اكتشفنا اللي تصير عدة حالات متاع أشخاص ما نعرفوش شكون تتعدى قدامهم هالمعلومات هذه، وينجموا يدخلوا على موقع الويب ويحطوا معلومات ويتحصلوا على كلمة العبور ويغيروا اختيارات المترشحين وتصير مشاكل معناها مترشحين ساعات معدلات

0: ممتازه، حتى مش معدل ممتاز.
1: صار عم ناول بعض الحوادث وشفناهم تبعناهم الحقيقه صارت عم ناول. اي
0: ولذلك وزاره التعليم العالي لتجنب المشكله هذه نحت حذفت الامكانيه الحصول على كلمه العبور عبر الويب، وبالمقابل صارت برشا تذكيرات للمترشحين باش يجددوا ارقام هاتفهم حتى للفتره قبل الباك، لكن يبدو ان بعض المترشحين تلهوا في المراجعه وما سمعوش بالموضوع.
1: صحيح.
0: زادوهم فرصه اخرى هي معناها يوم امس واليوم يعني 29-30 اوت باش يدخلوا قبل 30 جوان عفوا باش يدخلوا ويغيروا رقم الهاتف، اذا اليوم هو اليوم الاخير. يدخلوا على نفس الموقع نتاع التسجيل للباك back.education.tn back.education.tn اللي سجلوا عليه في اكتوبر نوفمبر.
1: باهي واضحه العمليه
0: غادي وينجموا يبدلوا رقم الهاتف باش، وهذه عمليه ضروريه باش من بعد باش تجنبها من الاتصال المباشر بوزارة التعليم العالي والتنقل وساعات حتى اللي من تونس الكبرى باش يتنقل راهو باش يتعب.
1: هذا هو
0: الافضل عبر الويب.
1: نرجع لعملية التوجيه نتاعنا تو في المرحلة هذه، على شو يركزوا اكثر سي حسين في المرحلة اللي احنا فيها تو 30 جوان؟
0: في المرحلة اللي احنا فيها تو عنا المتفوقين اللي يبداوا نهار الجمعة التوجيه نتاعهم، والمتفوقين هم اللي جابوا من 16 الفوق في الشعاب العلمية وإلا من 14 معدل الفوق في الأداب. بالنسبة للمجموعة هذه الاختيارات مش متعددة برشا، فما كسوا في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى هذه شعبة الرياضيات، وإلا في فرنسا وألمانيا البقية الشعاب للشعب الكل يعني بما في ذلك الرياضيات. دونك مطالب المترشح انه يشوف هالاختيارات هذه قبل كل شيء، ياخذ كلمه العبور نتاعه خاطر هو زاده يلزم يدخل على موقع orientation.tn لان كل شيء يصير على orientation.tn. دونك مطالب انه ياخذ كلمه العبور نتاعه ويشوف الاختيارات، يشوف رموز الشعب، معناها هما الشباب يعرفوا لكن نزيدوا نذكروهم راهو جدا انه واحد يبدا قدامه دليل التوجيه، شوف رمز الشعبة ورمز الشعبة يكون مناسب لاسم الشعبة باش ما يغلطش، والشروط هي انه عنده الحق بالنسبة للاداب عندما اختيار واحد هي دراسة في السربان في فرنسا. بالنسبة للشعب الاخرى شعبة الرياضيات عندهم ثلاث اختيارات، اما المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى ليبيست بيست معناها اللي هو يحضر البوليتكنيك، والا الدراسات العليا في المدارس العليا في فرنسا، والا في المدارس العليا في المانيا. الاختيار هنا بالنسبه لشعبة الرياضيات معنيين بانهم ينتبهوا للاختيار خاطر بقيه الشعب عندهم اختيار واحد المانيا ماهيش مشكله. دونك بالنسبه لشعبة الرياضيات يلزم يختار، عنده الحق يختار بلد واحد بين فرنسا والمانيا ومعه المعهد التحضير للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى، دونك باش يرتبهم حسب الرموز الشعب ويختار. دونك هذا هو المطلوب بالنسبة
1: إذا كان هذوما الكل ما عجبوش وعنده اختصاص مثلا هو علوم تجريبية ويحب يمشي مثلا ميديسين، يستنى حتى لين تتحل
0: يستنى للدورة الرئيسية والدورة الرئيسية للتوجيه. هنا ديما ثم تشابه في الأسماء بين الدورة الرئيسية للتوجيه والدورة الرئيسية للبكالوريا اللي نذكره به، اللي معناها الدورة الرئيسية للتوجيه راهي تشمل جميع الناجحين اللي ناجحين في الدورة الرئيسية واللي ناجحين في دورة المراقبة.
1: أي هذه الدورة الرئيسية تشمل كل ما هو ناجح، هذيك علاش نستنوها للمراقبة، هذا قلناه برشا مرات، ولادنا اللي مروحين تو امتحاناتهم وإن شاء الله يبداو الوالدين يسمعوا يوصلوا لهم، راهو حد ما باش ياخذ قبلكم، راهو إلا ما تكملوا أنتوما تنجحوا أنتوما ومن بعد معدلك وسكورك هو اللي يخدمك، معناها كسوة أنت دورة رئيسية أو دورة مراقبة.
0: بذا بتاعتك صح مدام، هو الحاجة المؤكدة في التوجيه راهو اللي يحكم هو السكور. معناها اللي عنده سكور أكثر اللي مجموع نقاطه أكثر في الشعبة هو اللي يأخذها، معناها لا ترتيب لا حتى شيء، معناها هذا الأساس.
1: احنا خذينا اليوم زوز معلومات مهمه. واحد يهم كلمه العبور بلاش بها هي متش تعمل حتى شيء، واليوم اخر نهار اخر فرصه انك تدخل على السيت اللي قايد فيه في الباك باش تعاود تبدل النمره نتاع الهاتف نتاعك اللي باش يجيك عليه الميساج
0: وتبدل
1: طبعا وحاجه اخرى حكينا على دوره المتفوقين اللي معناها كانت نجم توا تستغل الفرصه باش تاخذ بايك من الاول يكون احسن يكون افضل. شكرا لك سي حسين المستوري، ان شاء الله الاسبوع القادم تكون بحثينا نحكيوا على الدوره الرئيسيه للتوجيه. شكرا لك مرة أخرى. نذكروا مثالش نذكروا أنه في 3 جويليا المركب الشبابي والثقافي بن عروس يفتح بيبانه للناجحين في البكالوريا باش يحضروا يوم خاص بالتوجيه.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: أعرف حقك،
0: أعرف حقك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى. الكري صيف يغلب على قلوبنا، الحقيقة تفتف على قلوبنا، الأسوام غير عادية، الكري بالشرط اللي تكمل جمعتك ولا لا، ما أنت لا يزيد تغلي في السوم ولا يزيد تحبهم جمعة كاملة 7 أيام. وفي هذي الكل الدولوين، وهل كيما عقود الكراء متاع السنة على الكامل منظمة في البلدية ومسجلة، هل الكراء الصيفي هكا ولا لا؟ أنا كمواطن تونسي في جنة من حقي برشا أسئلة الحقيقة، إن شاء الله نخلطوا نجاوبوا عليها مع الخبير في النجاح العقارية سي سمير زنتون. هارك أسعد الأيام،
4: صباح الخير،
3: صباح الأنوار الكل. من الموضوع
4: موضوع الساعة
3: بالله، القلب معبي، ها وقلبنا قداش معبي على الكراء الصيفي اللي معناتها في ظرف عامين ثلاثة طلع بطريقة رهيبة.
4: صحيح.
3: رهيبة.
4: صحيح.
3: ولا مشروط زيادة.
4: صحيح. هو لو كنا نرجع للعوامل ولازمنا نشوفوا دو زونغ دو فيو تاع المالك الملاك ونتاع اللي بشكري، لازم نحطوا روحنا في بلاصة زوز من الناس، زوز مواقع عموما. الموقع الأول كونوا الوضعية العامة نتاع العقارات، الأسعار قاعدة تزيد، الكلفة وسوام البيع ولا حتى اللي بيشبني راهو معناتها الملاحظات والمؤشرات معناتها ثم زيادات في الأسعار. احنا من نقوله من 2016 حتى 2026 ثم زيادة بريس 60% في الأسعار بارابور 2016، بين عامنا والسنة ثم المعدل 5% 6% مؤشرات زيادة في الأسعار، أسعار شراء العقارات وشراء الشقق ومتابع. دونك الأسعار نتاع الكراء باش تزيد راهي حاجة لوجيك وحاجة متوقعة،
3: بما أنه سوم الشراء زاد.
4: صحيت،
3: فسوم الكراء باش يزيد.
4: صحيت، وهذا مطلوب راهو احنا في الكراء الموسم والكراء على طول السنة، خاطر لاحظوه كونوا العزوف على الشراء بالنسبة للطبقة الوسطى. ثم برشا عوامل وحكينا فيهم قبل، والطلب موجود، اللي ما نجمش يشري راهو بالشكري.
3: هذا هو.
4: دونك
3: هذا تحكي في الكريب بصفة عامة.
4: نحكي في الكريب بصفة عامة وتمشوا التخصص.
3: والمشكلة زادة في هذه فيها حسبة، يظهر لي وانت خبير.
4: كيفاش؟
3: فيها حسبة، معناها إذا كان نخلط الكريم تاعي مليون و200 ومليون و300 ومليون و400، وشنو خليت على القسط نتاع البنك؟
4: صحيت، احنا نشجعوا على الشراء، خاطر تو ثم نافذة حلها البنك المركزي. التمام في انخفاض، طاح مرتين نزل مرتين، واخر نزول كان في جانفي 2016. وصلنا أقل شوية من 7%، والتوقعات نتاعنا الشهر الجاي في جويليا ولا في فرونتري في أكتوبر ثم انخفاض آخر بشي يصير، معناتها ثم ربح في القروض البنكية، ونشجع العباد باش تاخذ القروض البنكية.
3: وفما الدولة عملت برشا تسهيلات الحقيقة في حكاية الشراء، معناها
4: تذكير المملك برشا وبرشا برشا هو قانون مالية،
3: برشا منظومات
4: دعم الدور الاجتماعي للدولة. وإن شاء الله الباحثين العقاريين الحكوميين يمشوا في التوجه هذا وتكون حركية. هي مثلا سنيت مبرمجة 5000 مسكن شقة من 2030، ثم 1230 ظهر لي شقة السنة في 2026 حتى موفر 26. الناس كل سنة في المنصة باش تحل باش الناس تقيد، وهذا مربوط بالتمكين الدولة من الأراضي الدولية للسنيت والسبرولس واللافهاش باش تتساهم في تعديل وانخفاض الأسعار سواء للأراضي سواء للشقق. قد ما يخفيكش كانوا كلفة الشقق، كلفة الأرض بارابول كلفة الشقة في 20%، معناتها باش تاخذ الخمس سعر الشقه بشابط الخمس 20% راهي سي كونسيديرابل،
3: وطبعا
4: بالطبيعه بتساهم في قدره شرائيه، والعباد تزيد تشري
3: طبعا.
4: والعباد تزيد
3: وتو الكري يرخص على الناس اللي مش خالطه.
4: صحيت، علاش؟ خاطر لوفر ودوموند مش قابلين بعض. ماك علاش تو
3: الصيفي؟
4: الصيفي كما كنا نحكيو عن عرجنا على المالك الملاك اللي باش يكري، عنده رونتابيليتي وعنده ريتور سير انفستيسمون، نقولوا احنا في قداش من عام قداش حط فلوس وقداش ترجع له في ظرف قداش من عام. بالنسبه للسكني راهو ديما نحكيو على 10 سنين ماكسيموم 12، بالنسبه للكوميرس ولا بيروتوك تنجم توصل 15 عام، اما الحسبه معروفه، وثم دو رونتابيليتي بروت صافي بريد معناتها خام وثم الصافي النت. هذيك ثم لا فرقوا بين اللي شارج واللي تاكس واي مصاريف تاع اونترتيان اي حاجه هذيك تدخل في باش يعرف قداش التودرونتابيليتي اوبتيمال بالنسبه لي. نرجعوا احنا تو للصيف الكراء الصيفي الماجوريتي الاغلبيه نتاع المحلات المعدل للكراء ثم خاصة في المناطق الجامعية المدن الجامعية هذيك عام كامل تلقاه للطلبة وكراء عادي
3: حتى للطلبة ماهوش عادي.
4: أنا قلت لك الأسباب
3: نعطيك أسوان في مداخل في
4: حطيت الكاسكيت نتاع الملاك ولازم نعذره لازم نعذره خاطر عنده فلوس حتى لازم ترجع له في ظرف قداش معناتها سي با فاسيل 12 عام ترجع له فلوسه ويدخل في الربح راهو مش
3: هوني احنا هوني لنا باش نعذره الملاك ولنا باش نعذره الكاري
4: نعطيه الصحيح
3: احنا باش نعطيه القانون اش يقول وانا كيفاش نضمن حقي في الاخر بكل كل واحد عنده الحق
4: صحيح.
3: ولو الملاك تلقى داره عمره 20 سنه وخلصت وسيي وكملت ويقول لك انا يا خويا مدام الاسوام تتراوح بين علاش تحبني انا نكري برخيص مثلا حقه
4: هو
3: لازم احنا هوني ماناش باش نلومه لا عليه ولا باش نحكم عليه. اعطيني انا كمواطن تونسي قدرتي الشرائيه ماشيه وتضعضع شنو يضمن شنو القوانين تضمن لي حقي باش نكري معناتها بالسوم المعقول
4: احنا نحكيو على اللي لازم يتعمل وباش نحكيو نعطيو امتي سكوب كانوا ثمانيه اللي جعل قانون تتولى الإشراف عليه وزارة السياحة عن طريق ديوان الوطني للسياحة اللي هو يكون العقارات مخصصة للكراء الموسمي والقصير المدى يكون ريفرنسي بنومرو الرقم ذاك كما نمر بطاقة تعريف مخصص للشقة ولا المحل ذاك والروح نتاع القانون كانوا المنصات نتاع الإشهار ولا الانترنت باش تعمل الإشهار نتاعك للمحل نتاعك ما تقبلوش من غير النمر ذاك هذاك يخلق مصداقية وتراسابيليتي وشفافية بين الملاك وبين بين البشكري
3: معني حسب فهمت هي منصة فيها هي
4: أو فكرة
3: هي نية
4: لا منصة لا قانون لا
3: هي هي
4: فنية النية موجودة
3: الفكرة موجودة
4: الفكرة موجودة كونه تولي أمور مقنة خاطر توش يصير تعمل تنجم تعمل كونترات وتنجم بالكلمة تعطي فلوس وتمشي على راحك
3: وهو 90% هك
4: 90%
3: مش باش يعمل الكونترا على جمعة
4: احنا تو باش نعطيو النصائح شنو لازم تعمل وشنو لازم تتصرف
3: لا فقط حبيت نرجع انه نهارت لي المنصة هذية تحضر او تاخذ فيها قرار رسمي من الدولة التونسية خاطر حتى لتو مازالت هي مجرد فكرة
4: مازالت
3: فما حتى خطوة أخرى القدام ولكنها فكرة الحقيقة معناها محترمة جدا جدا جدا تحترم زاد التونسي وتحترم البلاد هذه والقوانين تاع البلاد هذه أنه بما أنك أنت قاعد تكري يعني علاش الكاري معناها متاع وسط العام عنده كونترا وعنده راه تخسابيليتي وكل شيء والكاري متاع الصيف ما وراه حتى شيء لا الملك نجم يضمن حقه كان صارت حاجة في داره ولا الكاري نجم يضمن حقه
4: هو الحالة الموجودة تو عدم توازن بين الملاك والكاري معناتها الملاك 90% عنده المعلومة عنده المحل عنده كل شيء الفلوس فيدو ضمد فيدو كل شيء
3: يسيطر
4: عليه يعرف كل شيء واللي باش يكري الجمعة ولا الأيامات ولا أكثر تلقاه في
3: سماحية فباش تولي كل دار عندها ريفيرونس نتاعها على المنصة هذية أنت هبطت الأنونس نتاعك على فيسبوك هبطتوا على سيت هبطتوا على أي حاجة ما يقبلوش
4: ما يقبلوش
3: إلا بريفيرونس هذيك بما أنها فما ريفيرونس دونك فما الدولة ولات عندها التراسابيليتي
4: هذيك ندخلوا في الجباية وندخلوا في العقود وثم كما نقولوا احنا اذا كان كلاسيفيكاسيون علاش وزاره السياحه خاطر تولي فيها كلاسيفيكاسيون اذا كان تو دوكوباسيون في العام فات معدل عدد ليالي معينه يدخل في الكلاسيفيكاسيون تاع اوتيل ولا تاع اقامه ولا تاع
3: حكايه اخرى باهي نرجعوا تو شنو لازم نعمل باش نضمن حقي
4: اول حاجه ثبت تسال لي زانونس راهو مثلا نقول لك ماش نقولوا في الحمامات
3: صحيح
4: فانا حومه في الحمامات فانا شارع فانا نهج تطلب تصاور ما تعطيش فلوس تبعث فلوس هكاك تمشي وتثبت تعمل الغزر النظره نتاعك وتشوف المحل وقتها تنجم تعطي فلوس واذا كان بلاصه بعيده وعندك قريبك ولا عندك صديق في الزون هذيك حتى دو باساج يمشي يشوف فهمت تراسابيليتي ثم يتدلو تتعمل في الدخول وتتعمل في الخروج بتصور بالداتي التليفونات كل تكتب فيهم الدات وتصور على روحك أو دخلتها
3: يتقبل هذا يتقبل
4: نحمي روحنا
3: خاطر يقولك في القانون ما نقبلهمش الفيديو هذو ما
4: لا نحمي روحنا الماكسيمو باش تثبت حسن النية وهم بليس الكونترات وتقاهم قيد مصحح راهو ليلة ولا ليلتين ولا جمعة كذا كذا
3: وكما تلقاش كونتراتو
4: كونترات هو هو هو ابسط الايمان في المحل هذا كان صح. والسلام عليكم بطاقه التعريف نتاعي وبطاقه التعريف تاع الملاك وش فيه الشروط وقتاش دخلت وقتاش خرجت والسلام عليكم. ما انت تلقى ابسط الايمان هذا ما مشيناش البلديه وما عندناش حاجه اخرى
3: على حتى هذا. انا نقول لك معناها من ارض الواقع مش من ما حتى هذا ما فهميش معناها تكري وقول لك تلقى كذا وتلقى كذا وتلقى ماشين لافي مثلا
4: مسالش اظن احنا التواصل كان بالانترنت ولا بالمسنجر ولا واتساب ولا اي طريقه.
3: ابعث لي فيديو
4: اي عبد عنده المصداقيه باش يصور لك تقول لك تفضل فيها شكون الداره مكريه نصور لك من برا نصور لك لاكسي نصور لك البلاصه فهمت ولا عندي تصور كي يخرجوا تك تك نصور ونبعث لك. معناتها المصداقيه نجم نثبت فيها كل شيء
3: واضح.
4: الخطوات هما اللي باش يكونوا باش يكونوا كل شيء قلنا بالكري. المصاريف ساعات يقول لك مصاريف وبعد كتظن مصاريف اخرى تاع الدران تاع الالكتريسيتي تاع الكليماتيزور تاع الماكله اي حاجه سيبليمونتير لازم توضحها ولازم تكون مكتوبه. وتراسبيليتي كما قلت لك احنا بوسائل التواصل معناتها الميسنجر ولا الاس ام اس ولا الواتساب ولا اللي هو اكتب ثبت في الكليماتيزور بس هذيك فيش قصه نتاع ماء
3: سيبو
4: معك صغار ولا كبار
3: معناها نحطهم له كتيبه الاسئله باش يقعدوا لي لي انا
4: صحيح صحيح هذا اذا ما قدرناش على المكتوب كتيبه كونترات
3: او اصلا هما يرفضوا المكتوب هو كتبوا اجا نكتبوا يقول لك لا خويا انا نكري هكاك بالجمعه وكان حبيت خذيته كان حبيت نستناو
4: بيناتنا مراسلات
3: وهنا وعي التونسي كان كل تونسي يرفض انه يكري كاريا من غير وضوح من غير كونترا من غير فيديوهات من غير تو العام الجاي تو ترى النظام كيفاش وتو ترى
4: ما تنجم تلوم كان راحك بعد ما تنجم كان تلوم كان
3: اذا هذا هو بدينا الحكايه الحقيقه بيه
4: نكمل كيما قلت لك ليتا دو ليو في لونتري ثبت تصور
3: نصورها ها هاي تفضل
4: هي ورقه تعمل ليتا دو ليو العاديه مع الكونترا تعمل مع جمعه ولا جمعتين
3: اذا كان ما تعملتش نعمل حتى فيديو
4: مسج فيديو هاو هاو الدات هاو اليوم 30 جوان 2026 الساعة 11:30 رانا صورنا كذا هذه الكوجينة هذه البيت هذه الصالة هذه القعدة هذه مكسرة كذا مكسرة
3: واضح
4: ما عادش أي حكاية فهمت ولا هاو لونطري هاو الباب هاو البانتير
3: واضح باهي
4: خص ونهار اللي باش تخرج كيف كيف إذا ثم اللي تيش قول له هاو كيف شخيتها تفضل هاو الدات نتاعي هاو مصور
3: واضح
4: فهمت باش تلقى كل شيء مضمون وكيف كيف الكوسيون برشا يطلبوا كوسيون الكوسيون هذيك في حكايه اخرى
3: ترى
4: معناتها لازم تضمن الكوسيون نتاعك يعطيك لو سيفي مش تحت الحيط مش سبيس هاو ماذا بيك شيك اعطيه شيك هو انت قادر تقعد جمعه من زمان حطوا له فهمت وتقو فيه روسيون نتاعك عطيتو سبيس خذ روسي ورانا عملنا ايتا دي ليو في الدخول الفرغوش
3: هو عن طريق البنك يدور الحق مضمون خاطر بعد فما في البنك اللي انت عملت له تحويل بنكي
4: صحيح برشا احنا نعتمدوا على السبيس على السبيس اما تحويل تقديم تراسبيليتي موجود تقديم موجود تقديم موجود وتضمن حقك
3: اذا كان انت في بلاصه وفي بلاصه باش تعمل تحويل بنكي ما عندكش حل
4: المحبذ الا ما تعاين وتشوف وتعطي الفلوس محبذ
3: فما نقطه اخرى نكملوها ولا كملنا
4: النيغوسياسيون خاطر انت مش كيما تقعد نهار كيما تقعد شهر كيما تقعد اكثر وقت انت نجم تنيغوسي خاطر لي بري انترميديير زاد نشجعوا احنا الانترميديير خاطر باش يكون يضمن لك حقوق الطرفين اذا كان ثم مشكله ولا ثم كذا اما كانت عملت مباشره مع الملاك تنجم تنيغوسي معاه المبلغ الكراء وتنجم تمشي معاه معناتها في في في اسعار اقل وثم احنا نقولوا الزون كرو وزون بلان اوت سيزون ولا باس سيزون الاسعار تفرق زاده المده والوقت نتاع الكاري يفرق في النيغوسياسيون
3: تتفاوض معاه تتفاوض معاه ولو انه هما بلاش مفاوضات زاده
4: مواطنينا بالخارج كيف كيف لازم ينتبهوا كنا نحكيوا على الملاك اذا كان هو ملاك وعنده داره مسكره وحب يكرهها الدوبل بوزيسيون راهي مش موجوده في تونس معناتها هذيك كان ظرفت امر ترتيبي معناتها بدل بلد الاقامه وتونس الاغلبيه ما ثماش دوبل بوزيسيون في القباضه وعن بعد ينجموا يتصرفوا عن طريق وكلاء عقاريين دو كونفيونس ومعتمدين وينجموا يعتمدوا عليهم والناس كل تلقى حقها والناس كل تلقى الاكيليبر تلوج عليه.
3: شكرا لك سي سمير زنتور خبير في النجاعة العقارية شكرا لك. لكري صيفي ما تخليهش هكاك محلولة ما ترضاش تاح بالأمر الواقع وتقول أنا منيش باش نلقى لو كان كل واحد يحمي روحه يحمي مصالحه توعى من جاي تلقى الأمور خير بارش تلقى الملاك ينجم يتفاوض معك ويحب يتفاوض معك. إن شاء الله الأسعار في النزول زادة تتعدل خاطر ما طلعت السويم الكري
4: توقعات ماشى في النزول
3: بالضبط السويم ما طلعت في الكري ما خطرها في النزول معناها اكثر من لازم برشا فهي هي حلقه تنجيو عليها كل مره شكرا ليك سي سمير زنتور
4: عايشه

0: أحلى.
1: لحظة شفوني 40 دقيقة. لو سهل بيكم مرحبا بيكم ملا موزيكا الحقيقة وملا ريتم أحلى مع السخانة هذي نعوشني بدي وحدك ماشي عاتي للفشلة يتنعوش هكا تطلع معنويات وتطلع. شكرا لك وهبي يعطيك صح. نستقبل ضيفتي في الاستوديو ربيب عوادي. مرحبا بيك ربيب. شنو الحوال؟
2: عايشك الحمد لله لاباس
1: الحقيقة. هكا أحلى على الأخر معك محلاها قطيعة تعمل 66 كيف الإذاعة اللوجو متاعنا الإذاعة التونسية الكل بإذاعاتها 13 إذاعة معها الشمعة متاحة تقعد تذوي إن شاء الله
2: تاخذ شم الريحة
1: فلور دو كوتون مش نقول لك حتى أنا ياسر بنينة الريحة ومحلاها لو كادو محلاه للإذاعة التونسية ربي فضلك
2: إن شاء الله مبروك استوديو جديد
1: لا وألواننا زادة جري بلون روج ألواننا نحن شكرا على الهدية المزيانة هذية الحقيقة فرحتنا برشا لهنا في استوديو. اليوم ما هو كم من هديتنا نفهموا اللي احنا عندنا الشمع اليوم
2: عندنا الشمع موجود
1: وعلى كل حال معك انت باش نعملوا برشا هديتات الاخرين
2: ان شاء الله
1: اما مش تقرب لنا شويه الميكرو
2: اما اليوم معناها مش باش نحكيوا على الشمع كهو باش نحكيوا على اسرار كيفاش صناعه الجموع في القوالب
1: اش معناها فكر
2: معناها باش نحكيوا كيفاش انت تصنع شمعه في المول نتاعها بالليتاب معناها باش نحكيوا عليها ونعطيوهم بعض استيوس كيفاش باش يصنعوا حاجه في الدار مزيانه باستيوس خفيفه اول حاجه احنا باش نعملوه يلزمنا نختاروا الماتيريال نتاعنا كي باش نصنعوا شمعه في المول اول حاجه نستحقوا مول يمول هكايا باش يجي بالماش والا عنا دي مول هكايا صغار بلاش ماش
1: باه
2: اخترنا المول بعد نختاروا الماش اللي باش نخدموا به يلزم ماش يكون ان كوتون وتخدموا انت في الدار ما تشريوش شكل الماش اللي حاضر خاطر مغطس في البارافين بعد المول والماش نختاروا انواع السير فما برشا انواع متاع سير مش باش نحكيوا بتبيع على سير دو بارافين باش نحطوه على جنب
1: على جنب هذاك مش صحي
2: هذاك خاطي عندنا ثلاثه انواع من سير دو سوجا اللي هو سير دو سوجا اون بلوك يجينا هكايا راهو هو مش ناتوريل 100% ا باز دو سوجا فيه 80 سوجا و 20 مواد مصنعة معناها ماذا بينا ذي زيدا نتجنبه
1: أما
2: يقعد أبرك من بارافين فوالا عنا زيدا السيغ دو سوجا الغرانيولي هذي يمشي مع الليمول نجمو نخدمو بي عنا زيدا السيغ دابي عنا لي أون بلوك وعنا الغرانيولي الزوز يمشيو
1: وزوز
2: ناتوريل 100% زيدا
1: عنا لي أون بلوك
2: هما لي اون بلوك ارخص من الغرانولي من البلون من هذا معناها كيف السير دو سجا عنا زيدا السير دو بالم زيدا ناتوريل 100% باش يجينا في شكل هكا حبيبات صغيره اصغر من السير دو سجا هذا يمشي تنجم تختار اي وحده من الانواع نتاع السير
1: هذا فيهم الكل الارخص هي
2: الارخص هو السير دابي اون بلوك جون والا السير دو بالم هما زوز نفس البخي ديجا 500 غرام نتاعهم معناها نفس البخي اخترنا السير نتاعنا سي بون سافا عندنا البول اللي باش نذوبوا فيها الشمع نحطوا الشمع نتاعنا يذوب ما يلزمش يكون على نار قويه يلزم تكون نار هاديه والا شوف بلاك حطينا الكونتيتي نتاع السير نتاعنا نخليوها تذوب فقالها ندخلوا الماش نتاعنا نخدموها في المول نتاعنا كيف ما هكايا
1: اي ديجا انت واضحه منين باش تدخل
2: ديجا فما تخو انت تعملها في المول معناها المول مش باش يجيك فيه تخو تخو انت تحضرها هذيك قبل ما تدخل الماش نتاعك دخلت الماش وسي بون لو طون لي السير نتاعك ذاب تهبطوا ما كشوف بلاك تخليها على جنب تقعد تستناه يبرد تقيس بالترمومتر كان عندك ترمومتر تقيس الدوغري نتاع السير توصلها لل درجة الحرارة 70 سيغ دو بالم يتحمل سخانة حتى في 80 نورمال نجم توصلوا ل 80 وصل للدوغري اللي حاشتنا بها وقتها نشدوا البارفان نتاعنا ونزيدوا البارفان كاين انت تحب تعمل كولور تزيد الكولور سينو تخليه على جنب تستكفى معناها بالبارفان وتبدا تحرك ولهنا التحريك نتاعنا يلزم دقيقتين ونحركوا بشويه معناها نحركوا بالسياسه باش البارفان تدخل فك السير بالكدا سي بون خلطنا نشدوا الماش نتاعنا نثبتوها بالمثبت نتاع يبدا فيه دي ترو نتاع الماش ونصبوا ونخليوها تبرد في عقلها ما نزربوش في الديمولاش خاطر انت والكبر نتاع المول فما ديمول كبار ياخذوا وقت برشا
1: قد ايه برشا
2: تقعد حتى ساعتين ثلاثه سوايع فما ديمول كبار نحكي على البوجي كبار معناها
1: الصغار
2: عادي حتى في نص ساعه ثلاثه ربع ساعه درجين تنجم حتى فما اصغر من هكايا يقعدوا في ساعه معناها ثبتنا المش نتاعنا، تخليها تبرد في عقالها سي بون. بعد تعمل الديمولاج نتاعك تخرج شمعتك، لكن بعد تخريج الشمعه ما يلزمش نستعملوها ديريكت. فما لهنا المدة الكيوغ متاحة اللي هو مدة التعتيق الشمعة. وأهم مرحلة هي مدة التعتيق اللي تاخو شمعة وقتها باش ترتاح، باش نثبتو نوتات البخفان اللي حطيناها، وباش زيدا نحسنوا من مك الدخان اللي بعد ما يطلعنيش دخان أكحل، نحسنوا مثل من الاحتراق معناها متاحة. مدة التعتيق تاخو من 7 أيام ل 15 يوم، ما أقلش من 7 أيام، خليها تاخو راحتها. اما يلزم مش في بلاصه فيها سخانه، يلزم في بلاصه بارده شويه ومغطيه، وفي بلاصه ظل ما يلزمش تقبلها الضوء
1: مش تتعتق مليح،
2: باش تتعتق بالكدا. سافا كملنا مده التعتيق نتاعنا، تخرج شمعتك وشمعتك تكون حاره وتستعملها مريقله.
1: معناها مراحل مزيانين برشا
2: وسهلين، ما فيهم حتى شهر.
1: كل مرحلة تتوصل لأختها.
2: أي.
1: ما تتصورش معناتها لي حاجة سحرية بعد غرام جمع. حب على قد ما أنت تحب هالحاجة هذيك باش تتفنن فيها. هذا الفرق بين إنسان عنده المعلومة والإنسان الآخر عنده المعلومة، زوز عندهم معلومات.
2: أما لازمك تعرف كيفاش توظفها كالحاجة هذيك وكيفاش تعرف تخدمها بالضبط. مش هكاك تو، حتى في نوعية السير يلزمنا نختاروا السير المعين، خاطر مش الكل معناها تو السير دبي فيه ثلاثة أنواع. احنا اليوم مش بدنا زوزة كهولي، نمشيو مع القوالب إن شاء الله. مرة جيت ونحكيو على السير الآخر، النوعية الأخرى اللي تمشي مع حاجة أخرى، فهمت؟ بحاجة أخرى نعطيهم أستيوس صغيرة فورمول صغيره بالسيغ دو بالم. نجم تاخو 95% سيغ دو بالم، تزيد عليها 5% بارفان وتحطها في المول نتاعك وتخدم بالميثود اللي قلت لكم عليها، وتجيكم ريزولتا ناجحه معناها 100%.
1: محليها محليها،
2: لا تستحق سيغ دابي لا سيغ سوجا، بالبالم بركه ديجا تنجم تخرج ريزولتا مزيان.
1: شو ما شب ياسر مزيان.
2: زيدا كيف كيف نفسها هي تنجم تعمل 95 غرام سيغ دابي بلون معاه 5 غرام بارفان، والا كان باش تستعملوا سيغ دابي جون ماذا بينا نتجنبوا البارفان، خاطر هو بتبيته فيه ريحه مزيان
1: باش ما تخلطش الروائح.
2: باش ما تخلطش الروائح، اللهم باش تعرف لي بارفان كتجي فاني مع ميل كوكو ميل، خاطر هو ريحته بالرسمي ريحه عسل.
1: انت ديجا فما حاجه
2: فما حاجه
1: في فما ريحه ميل فيه حبر.
2: ديجا ريحته فيه حبرش، دونك نتجنبوا ان باش نغطيو الريحه نتاعو. اعرف كيفاش توظف البارفان، معناها تختار بارفان تجي مع مع الريحة متاعه.
1: شكرا لك ربيب عش. عوادي شكرا لك الحقيقة، معناها كي نقولوا أتوليه مع ربيب العوادي لهنا في استوديو هاكم ريتو نقولوها أتوليه كاملة بالفم وبالملاي، معناها بالغسات بالماتريال بالطريقة حتى من الديمونستراسيون عملتها لنا كيفاش توري معناها ريناها معاك خطوة بخطوة. شكرا لك مرة أخرى ربيب، يعطيك صحة ربيب العوادي. شكرا لكم انتم تابعتونا في صباح التوانسة من 9 متاع الصباح، من 10 متاع الصباح، من 10 متاع الصباح حتى لتوا نص النهار. فريق البرنامج الكل اللي يخدم على حصة اليوم نقول له ألف شكر ليك. شكرا ليك عواد في الشابي، شكر بالقاسم في الإعداد، وهبي الواعر في الإخراج، عبتي في الوسليتي في التنسيق، سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي، ريم بنش عليا في الميكرو.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: منتصف النهار هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إجابة كتابية وجهتها وزارة الدفاع الوطني إلى مجلس نواب الشعب، الوزارة تفيد بأنها بلغت مراحل متقدمة من أعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية بهدف تطوير النظام الحالي، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يؤكد أن الوزارة أدرجت ولأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في المعرض الدولي بمارسيليا الذي سينتظم بالشراكة مع الجامعات الوطنية للصناعات التقليدية خلال الفترة الممتدة من 25 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر 2026. الديوان أوضح أن المشاركة ستشمل 8 حرفيين أو مؤسسات حرفية يمثلون مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية بهدف الترويج للمشاركة منتج الحرفي التونسي وتعزيز حضوره بالأسواق الخارجية. في الشأن الدولي، العاصمة القطرية الدوحة تستقبل وفد واشنطن وطهران، والوفدان الأمريكي والإيراني سيجريان غدا مفاوضات منفصلة مع وسطاء من قطر وباكستان وفق موقع أكسيوس الإخباري. حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد انتعاشها تدريجيا، وذلك للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجيا لدى شركات الشحن ومالكي الناقلات. والخارجية الألمانية تدعو إلى ضرورة التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز مع التعامل مع برنامج إيران النووي وفق بيانها. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: ببلاش وحدين هي مقدريني، ببلاش وحدين هي مقدريني.
4: يوسف التميمي
7: عامل معروف يا سنة، عامل معروف
4: لذا الوطنية تونسية 100%.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن، هذه نسختنا الصيفية على موجات الإذاعة الوطنية لمتابعة الأخبار والأحداث بالعرض والتحليل والتعليق. التحية تجيكم من عند كامل الفريق، وهبي الواعر في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، وكامل فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي اليوم باش يرافقني في التحليل والتعليق صهيب المزريقي. أهلا وسهلا. مرحبا سهيل.
9: اهلا وسهلا ليليا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
8: نبدأ بعرض اخر الاخبار مع التعليقات في المشهد الان.
1: المشهد الان مع ليليا الحسيني.
8: ديوان الحبوب البارح كان أعلن على تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني، منها 6.6 مليون من حبوب الاستهلاك. طبعا الحدث الأبرز فلاحيا واقتصاديا هو موسم جمع الحبوب، إن شاء الله يتعدى في أحسن الظروف رغم أخبار الحرائق اللي قاعدة تجينا للأسف من حين لآخر. سهيل.
9: نعم ليلي، هذا مهم جدا، خاصة احنا نعرف اليوم انه الركيزة الأساسية في السيادة الوطنية هي السيادة الفلاحية، وأيضا نعرف أن السيادة الغذائية اليوم هي أحد أعمدة السيادة في تونس. وأيضا رينا ليليا في فترة الكورونا كيف صرنا مرتهنين غذائيا وفلاحيا لبعض الدول المنتجة عالميا. وأيضا اليوم وقت نتكلم على 7 مليون فإنه بالضرورة سنتكلم على أنه هنالك رقم مهم ومهم جدا لما نقارن هذا الرقم بالسنة الفارطة، يعني سنجد أن هنالك أكثر من 15% أو هنالك يعني حتى أرقام تتراوح إلى أن تصل إلى 20% مقارنة بالسنة الفارطة من ناحية الارتفاع. أيضا اليوم ليلي وقت نشوفوا احنا هنالك انتاج بقيمة 7 ملايين إلى حد هذه اللحظة، فإنه نتكلم عليه على الأقل احنا نعرفوا أنه 6.6 منه ماشي الاستهلاك المحلي، فبالتالي على الأقل نولوا ليلي نشوفوا أنه هنالك تخفيف للعبء المالي على الدولة التونسية من ناحية الإيرادات. نعم. ونولوا نحافظوا أكثر على العملة الصعبة واحتياطي العملة الصعبة في تونس، وهذا النجاح يعني في اعتقادي يعود إلى 3 أسباب أساسية ومركزية في اعتقادي، اللي هي يعني العوامل المناخية وخاصة من ناحية الأمطار وغيرها في هذه السنة. أيضا رينا أن هنالك توزيع للحبوب والبذور يعني الجيدة التي يعني ساعدت وزارة الفلاحة وساعدت الدولة التونسية إلى أن توفرها وأن تكون هنالك توزيع على عامة الفلاحين، سواء كان ذلك كبار الفلاحين أو صغار الفلاحين. وأيضا الرقابة والصرامة التي يعني اعتمدتها الدولة التونسية. وأيضا ليليا يعني حتى نختم في إطار تعليقنا انه احنا اليوم مازلنا لم ننجح بعد، وان كان هنالك نجاح نسبي لكن لازلنا لم ننجح بعد، لانه عندنا اول حاجه عاملين استشراف انه باش نوصل 11 مليون، هذه الحاجه الاولى.
8: نعم.
9: الحاجه الثانيه ليليا عندنا عده تحديات وعده عقبات، اليوم الدوله التونسيه يلزم تذلل كل هذه العقبات، خاصه منها يعني المحافظه على هذه المحاصيل بكل الظروف.
8: نعم. فما جهود الدوله، فما جهود الفلاح، واحنا هذا موضوعنا الرئيسي باش نرجعوا له بعد شويه مع ضيف المشهد اللي هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمدي بوبكري. أكيد باش نرجعوا بالتفصيل لهذا الموضوع، باش نتعديوا للسياحة سهيب من خلال تبرقة وعند دراهم، استثمارات سياحية في الشمال الغربي بقيمة 500 مليون دينار، حبوا المنطقة تتحول إلى قطب سياحي، شنو المطلوب في هذا الصدد؟
9: هو ليلي لما ننتقل إلى التكلم عن السياحة فإنه سننتقل إلى الرافعة الثانية للاقتصاد الوطني التونسي. احنا نعرف اليوم الهدف منها بالأساس هو التطوير وتأهيل المنطقة إلى أن تتحول إلى قطب عالمي من ناحية السياحة، وأيضا يعني تولي عنده قيمة عالمية وتولي عنده قيمة عالية من ناحية الجودة ومن ناحية الأساليب اللي باش تتوجد فيه خاصة الفنية والبنيوية. فلما نتكلم مثلا على المشاريع اللي باش يتم تركيزها مستقبلا، نتكلم على 3 وحدات فندقية، نتكلم على أنه باش تؤدي بنا إلى تنشيط حركة الطيران بالأساس وقت اللي تولي الطيارات تنزل في مطار تبرقة. أيضا نتكلم على المشاريع الموجودة الأخرى على غرار يعني كونساكوليس إلى غير ذلك. وأيضا اليوم نشوفوا إحنا السياحة تطورت، عوض أن تبقى في منطقة السياحة الكلاسيكية، اليوم الدولة التونسية توجهت إلى أن تكون هنالك سياحة داخلية. وقت نحكيه على تبرقة وعند راهم لابد أن نذكر الشروط الموضوعية والشروط الطبيعية اللي متواجدة في تبرقة وعند راهم، من ضمنها نتحكيه على السياحة الإيكولوجية، نحكيه على السياحة الرياضية، نحكيه على السياحة الغابية وغيرها من هذا، يعني اللي اليوم تخلي السائح يقبل أكثر على زيارة هذه الأماكن. أيضا ليليا وقت نشوفوا إحنا هذه المشاريع السياحية لن تقف فقط على مستوى السياحي، بل ستكون لديها انعكاسات وارتدادات إيجابية على مستوى ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. نتكلم اليوم على التنمية وخلق يعني فرص العمل، وبالتالي سنتكلم بالضرورة على الحد أو التقليل من نسب البطالة، لأنه هذه باش تخلق يعني يد عاملة
8: تشغيلية.
9: وأيضا سنتكلم القائم على دفع الجهة اقتصاديا وديناميكيا عن طريق هذه التنمية التي مزمع أن تكون يعني في مدينة
8: تبرقة وعند رهم. أنها تشع اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا تبرقة وعند رهم وكامل منطقة الشمال الغربي اللي عندها جمال استثنائي. احنا باش نحكيو بيئة وطاقة من خلال تجربة بدأت في جربة أول رحلة لقارب صيد يعمل بالطاقة الكهربائية، وهذه الطاقة مولدة بالطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية الطاقة البديلة اللي بدأت تدخل أكثر فأكثر في اقتصادنا وفي دولتنا الاقتصادية.
9: هو شوف لي اليوم الدولة التونسية وعدت يعني بضرورة الانخراط في هذا التوجه العالمي للطاقة الشمسية والطاقة البيئية. وقت نشوفوا احنا هنالك قارب يعني يشتغل بالطاقة الشمسية لابد أن نقول بأنها سابقة بيئية وتقنية، هي الأولى من نوعها في منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط. وأيضا اليوم نشوفوا أن الدولة التونسية ذهبت إلى منطق استبدال الوقود وإلا استبدال يعني الطاقة الأحفورية بالطاقة النظيفة، لأنه اليوم وقت نتكلم على الطاقة الشمسية ما هيش باش تصدر يعني نفس مثلا الانبعاثات الغازية وغيرها، ولن تكون هنالك يعني تلوث للبحار بقدر يعني ما كنا نشهده سابقا في الطاقات الأحفورية وغيرها. وهذا يؤكد أنه اليوم الدولة التونسية متوجهة بالأساس نحو هذا التمشي اللي هو يعني اقتصادي، وخلي اليوم حتى من ناحية يعني تقليص الأعباء نتاع أنه نشري وقود يعني بالعملة الصعبة وغيرها، يحافظ على التوريد تاع العملة الصعبة في تونس، يحافظ على أنه اليوم تكون الدولة التونسية يعني في مرحلة استقرار اقتصادي من ناحية التوريد وغيرها. وأيضا ليلي وقت نحن نحكيه على مكافحة التلوث البحري، خاصة أنه الطاقة الشمسية ما هيش باش تلوث البحار، ورينا أنه اليوم الدولة التونسية ليلي باش تتوجه أيضا حتى في جابس من ناحية يعني تجهيز 8 قوارب اللي هي تشتغل يعني بالطاقة الشمسية وتدريب أكثر من 100 صياد. وهذا يؤكد مرة أخرى احنا باش نحكيه حتى على جابس والتلوثات اللي صايرة في جابس وغيرها. إذا الدولة التونسية توجهت إلى أن تحد من هذا التلوث عبر هذه القوارب التي تشتغل بالطاقة الشمسية وأيضا تدريب الصيادين.
8: هي تجربة أولى، تجربة أولى وإن شاء الله تنجح ونشوفوا أكثر من قوارب. حد الآن نحكيه على تجربة انطلقت بقارب صيد فقط من جربة. باش نختم جولة الأخبار مع بلدية تونس. بلدية تونس اللي تفاعلت سريعا مع حريق سوق سيدي عبد السلام البارح، أعلنت اللي هي ستوفر فضاء وقتي للتجار المتضررين. صحيح هو مؤقت، ولكن على الأقل يرجعوا المورد الرزق متاعهم. الناس هذوما نعرفوا اللي فما خسارة مادية كبيرة بخلاف الخسائر البشرية اللي حصلت، ربي يرحمه الضحية التاجر اللي توفي في هذا الحريق. ولكن اليوم لازم العناية ولازم توفير مورد رزق لباقي التجار اللي كانوا يعيشوا من الانتصاب في سوق سيدي عبد السلام.
9: نعم ليلي، اليوم وقت نشوفوا احنا توفير يعني هذا الفضاء المؤقت للانتصاب لفائدة التجار اللي كانوا موجودين في سوق سيدي عبد السلام، والتفاعل السريع لهنا من قبل الدولة التونسية. لابد أن نؤكد مرة أخرى

0: هو يعني
1: التحقيق في
0: التحقيق
1: الأسباب. نعم
0: والمحاسبة، سواء كان ذلك يعني عن بفعل فاعل أو كانت هنالك يعني
1: تقصير في
0: تقصير في
1: الصيانة. نعم
0: الصيانة وغيره. وخاصة احنا رينا التجار مؤخرا أنهم قد اشتكوا يعني من تهرع الحالة الكوابل اللي موجودة في السوق إلى غير ذلك.
1: نعم
0: ولهنا يعني نفتح هذا المجال حتى يكون القضاء هو الذي من سيفصل في هذا الملف.
1: واضح صهيب. باش نرجعوا للملف اللي انطلقنا منه اللي هو الحبوب وتجميع الحبوب وموسم الحبوب بعد شوية مع ضيف المشهد.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي.
4: قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال

0: الهادي جويل
1: والخال بورات لي فوق الحنة عن ركب

0: الدنيا عربية يا سعدية أموري أو بهدي الدنيا عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: ضيف المشهد.
4: ضيف المشهد من اتحاد الفلاحين، رحبوا برشا بضيفنا سي حمادي أبو بكري، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
5: شكرا اخت ليلي على الاستضافه، شكرا للساده المتابعي القناه الوطنيه الاذاعه الوطنيه في ربوع تونس او خارجها.
4: مرحبا بك. مكلف بملف الزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحين، نشوفوا في برشا حركه، برشا تصريحات، زيارات ميدانيه لوزير الفلاحه، تصريح لمديره ديوان الحبوب. اليوم نحبوا نسمعوا صوت الفلاح، الموسم انطلق، احنا اليوم فنا نسبة من تقدم الموسم ووجهة نظركم كفلاحين اليوم في سير موسم الحبوب.
5: مجدد شكرا. أولا موسم الحبوب السنة، أو نرجع شوي للتاريخ، أنه بدأ بصعوبة كبيرة خاصة في فقدان مات الدي أبي ولامونيتر وغيره، تجاوزنا المرحلة ذيك، اليوم في موسم حصاد، نأمل وأن يكون موسم طيب في مجمله، ولو المؤشرات مش باش يكون كيما الموسم الماضي.
4: الموسم الماضي
5: خير
4: افضل
5: يكون ولا اقل من الموسم الماضي؟
4: اقل بقليل من الموسم الماضي
5: نظرا للعوامل المناخيه اللي مرت ببلادنا في شهر افريل وشهر ماي اللي اثرت برشا على مزروعات الزراعات الكبرى. تعرفوا اللي احنا عندنا حوالي 97 و96% من زراعات الحبوب هي زراعات بعليه، معناها تخضع للأمطار بشكل كبير. الأمطار السنة كانت موجودة، ولكن تعرف على العوامل المناخية والتطرف المناخي والتغير المناخي، السنة لاحظناها في ارتفاع كبير في درجات الحرارة في أواخر أفريل وبداية ماي، مما سبب نقص بطبيعة في تكوين الحبة، وثم ساعات تلقى سبولة كبيرة مصلي عني بي، ولكن تلقى الشطر اللوطاني والثلث اللوطاني فارغ. حتى احنا كفلاحة ما فقناش بها، وفقنا بها كان مؤخر وقت اللي دخلت الماكينات تحصد واحد بين، وانه روندمون ما هواش كيما عم ناول كيما سنا، ولكن دائما وابدا نحن نقولوا الحمد لله على ما اعطانا ربي، لانه هذيك حكمة الله عز وجل، واحنا تعرف فلاحتنا هي مرتبطة بالعوامل المناخية. نقولوا الحمد لله، ثم ارقام موجودة كما كان الاخ يحكي عليها، جمعنا الحدود.
4: نعم. ديوان الحبوب يحكي على 7 ملايين قنطار،
5: اي حاليا الحدود البارح لم 7,237,000 قنطار من الحبوب.
4: فما تفاوت في الجودة،
5: تفاوت
4: في الحصاد بين الجهات بين الولايات؟
5: شوف نعطيك الرقم
4: ونتعدلك بشوي. نعم.
5: أولا الساعة نعطيك مقارنات. المقارنة اللي هي ربما في نفس الفترة عم ناول نسبة تقدم الموسم الحصاد لا تتجاوز 40% في اللوح، لمدنا 4,700,000 مقابل في القمح الصلب مثل 5,022,000، في القمح اللين عم ناول 364,000 حدود كما اليوم. اليوم

0: مدنخير 744,000 في المقابل تراجع انتاج الشعير الى من 2,200,000 للمليون ونص. هنا نفسروا شوي لانه الشعير هو معناها ما يخضعش للمراقبة. الفلاح وين يلقي بيع على روحه سوى في المعمل في المطاحن وفي غيره ما ثماش مقارنة برش. يبقى الموسم الفلاحي توصلنا مثلا كيما ولايات الوسط قفصة لسيدي بوزيد والقروان اللي هي فيها كمية كبيرة من الحبوب. أظام الناس كملوا بنسبة مئوية 100%. تبقى الولايات المنجل ربما الأربع ولايات اللي هما رئيسية كيما ولاية باجة في حدود 65%، ولاية الكيف 70%، ولاية جندوبة 60%، ولاية سليانة تتراوح بين 50-55%. الولاية تضامن مازالوا كذلك بنزرت قطعة أشواط كبيرة في مجمل ثم 60% على مستوى وطني تم حصدها والحمد لله
1: والحمد لله
0: دائما وابدا. نأمل وأن نكمل الموسم في ظروف طيبة في ظروف عادية، لأنه تعرفوا اللي الحبوب عندها أهمية قصوى وأهمية بالغة في بلادنا،
1: لأنه تأمن الأمن الغذائي
0: والسيادة الغذائية.
1: حمادي أبو بكري، أنت بديت بالتحديات وقلت المناخرة ولا متقلب جدا، وهذه حاجة متاع ربي، ولكن من التحديات اللي واجهها الفلاح شنو آخر؟ فما إشكال الحرائق، احنا كمتابعين عن بعد نشوفه كل يوم خبر الحرائق، يعني توجع القلب. تأثيرها على موسم الحصاد السنة، أنت بكري في الكواليس قلت الحمد لله أقل من السنة الماضية الحرائق.
0: السنة الماضية الحرائق، ولكن راهو كل حريق يشب حريق إلا وفيه خسارة للمجموعة الوطنية وللفلاحين اللي هم مساكن تعبين ويستنوا عام كامل في الواحد. أخيرها حاليا منذ قليل معناها التنسال متاع ضو، حسب المعلومة اللي عندي في الكريب 16 هكتار تحرقت في لمح البصر
1: اليوم أصبح
0: فارينة تو ما عندهاش حتى ربع ساعة ولا ربع دراج من اللي طفوه. وتعرف اللي كيشب الحريق خاصة في الوقت هذايا نصف نهار وسخونة متنجمش للحماية المدنية تتدخل فيه، وما جت الجرارات من بعيد وما خطر الحماية المدنية إذا كان ميكونوش ثم جرارات قراب ثم باش يقص وكل الحريق يصعب حتى على الحماية المدنية وباش تطفيه. معناها الخسائر هذية نسجلوها بكل ألم، لأنه راهو الحرائق كسوسوا مفتعل كسوسوا علني او السيجار واحد يلوحه بدون ما يشعر والا تنجم تكون قزازة والدنيا سخانه دبوزه مكسره في الضيعه تنجم تعمل الحريق. هذا من كل روعه وامد، ودائما هضم لي زانسيدون دروم دي موجودين في الفلاحه وخاصه في الزراعات الكبرى. نعم. اللي هو معناها هشيم وقت اللي يبس راه يولي ايش ما جاي يشعل، ولكن الحمد لله ان شاء الله نتجاوزوها المرحله ذي، وان شاء الله الله اللي يورينا مكروه في بلادنا وفي فلاحتنا.
1: إن شاء الله ذيك حد البيس. نقوله ثم نقطة أخرى اللي هي أسعار القبول. كنت كفلاحين طلبت بتحديد وترفيع في الأسعار، اليوم ماشيين في 60% من موسم حصاد الحبوب، راضين على أسعار القبول مقارنة بكلفة الإنتاج مجزية اليوم لتعب الفلاح التونسي؟
0: شوف هو الواقع باش نحكي لك، الفلاحة كانوا ينتظروا في شوي زيادة بحكم السنة راهو مدخلات الانتاج مش كان فوسفات ودي ابي ومونيت، ولكن الادويه الاخرى راهي غليت برشا وثم زياده تكلفت على الفلاح وثم الميكنه وثم البياس دو روشانج وثم غيره، ثم كلفه قاعد يتحمل فيها الفلاح بشكل ملفت للانتباه. لكن هذا لا يعني وأن الدوله اقرت البقاء على الاسعار فيما يخص معناها القبول او البيع. الحاجة الوحيدة اللي ربما الفلاح السنة باش يشكي منها وفعلا مش اعترضتنا ومش تعترضنا هو أنه سلم التعيير تمنينا راهو تم مراجعته، لأنه مضر بالفلاح، لأنه سلم التعيير مخدوم معناها على المطاحن وعلى الفلاح. هذا ما يجيش، أنا ما عنديش ذنب وقت تصب المطر اليوم وتبيض لي النعمة وإلا تفرقع التفرقيع هذاك موجود ينحو عليه حتى في ساعات في الحالات يوصل إذا كان وصل 30% ينحو عليه حوالي 22-23 دينار القنطار الواحد. أنا ما عنديش كفلاح دخل فيه، صبت المطر تو شنو دخل الفلاح؟ النعمة تبياض ليه ينحو له منها جزء كبير من المرابح نتاعه أو من البيع نتاعه، وهذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس سلبي على مدخول الفلاح وعلى الفلاحين.
1: نعم. هذا يأثر على مدخول الفلاح. باش نحكي وزادة على الحبوب، نعرف اللي في موسم الحبوب فما جزء يمشي للبذور وجزء للاستهلاك المحلي. البذور اللي هي مهمة جدا بالنسبة للفلاح لأنه تحضروا للموسم القادم.
0: احنا نأملوا نأمل وأنه السنة نوصل رقم طيب، ولكن إلى حد هذا اليوم نعطيك رقم صحيح، وصلنا 331 ألف قنطار من البذور الممتازة موجودة عند الثلاثة مؤسسات اللي هم وأربع مؤسسات اللي يعملوا في البذور الممتازة، سواء خواص او
1: اللي هو الرقم طيب. شنو تعليقك عليه الرقم؟
0: مازلنا في يعني قلت لا
1: مازلنا غير كافي،
0: ما نعرف لا هو ضي غير كافي، ما نعرف مازلنا في حوالي 50% من الحصاد، خاطر لا تعرف البذور دائما وابدا توخر شوي في الزراعه، مش كيما القمح اللي باش يتكل وباش يمشي للمطاحن عنده طو دي ميديتي وين يحضر واحد، لكن بالنسبه للبذور الممتازه معناها الشركات تقبل بشوي بشوية حسب الطاقة متاعها متاع الخزن وحسب طاقة القبول متاعها، هي تبرمج كيفاش الحصاد في الجهات سواء في تونس سواء معناها في الولايات المنجة للحبوب. بالنسبة للواحد إن شاء الله يكون عندنا موسم طيب في البذور، ونأمل أنه السنة البذور راه الفلاحة معملين على البذور الممتازة بشكل ملفت للانتباه، ورينا عمناو الموضوع موضوع مهم جدا اللي هو عمناو لبقينا بلاش بذور ممتازة، وكانت الوزارة متخوفة من 541 ألف قنطار على أساس وأنها ما هيش باش تتباع، ولكن الفلاح ولا واعي بحكم أنه عنده إحاطة مباشرة سواء من الاتحادات المحلية أو الاتحادات الجهوية أو الخيان الفنيين في المندوبيات، وأنه كيف يزرع بذور ممتازة باش يكون عنده روندمون خير من اللي يكون بذور عادية، لأنه ديما العادية تلقى أضعف حتى الإنتاج متاعها أضعف. عمناول وصلنا 514,000 قنطار تباعت وتزرعت عنده خيان الفلاحة، واسنا كيف كيف مضى بينا إن شاء الله الرقم ضايع يزيد يتطور ويزيد أكثر، مضى بينا نوصله 25% من المساحات متاعنا تكون مبذورة ببذور ممتازة، لأنه البذور الممتازة كما تفهمنا كما قلنا عندها راهو معناها روندمون خير من البذور العادية.
1: نعم.
0: تساعد الدولة وتساعد الفلاح وتساعد المجموعة الوطنية.
1: واضح سي حماد، يتفاعل معنا صهيب المزريقي ثم باش نرجع لك في نقطة الأمن الغذائي وتوفير حاجيات التونسي، شنو ينقصنا باش نوصلوا لهذا؟ صهيب تفضل.
2: هو شوف ليلي يعني عام سنة الفلاح يعني كانت عنده برشة تحديات وبرشة صعوبات، مثلا من ضمنها هي عدم توفير ويعني النقص في توفير مثلا مادة اللامونيتر ورينا يعني حتى بعض البذور اللي موجودة، وأيضا ليلي نحكي حتى على عمليات تجميع الحبوب، يعني ثم بعض الأماكن وبعض المناطق ما فيهاش يعني ديوان اللي مش إنهم يجمعوا فيه الحبوب، ترسي الفلاح يعني يمشي يقطع أكثر من 30 و40 كيلومتر. بون كل هذه العوامل يعني الفلاح التونسي استطاع اليوم إنه يتجاوزها ويتغلب عليها، لكن ليلي اليوم وقت اللي احنا نسمع بعض الأرقام يعني شوفوا إنه على عكس ما كنت مثلا نسمع فيه من السيد الضيف، يعني اليوم نشوفوا إنه فما تطور على عمناول، فما تحسن، فما ارتفاع في الأرقام، فما يعني إنتاج مقارنة بسنة 2025 يعني مرتفعة، خاصة اليوم وقت نحكيه وإحنا إلى حد هذه اللحظة في سنة يعني الإحصائيات اللي موجودة أمامي اللي هي الأرقام الرسمية يعني تؤكد أنه إلى حدود 26 جوان 2026 مقارنة بالسنة الفارتة اللي موجودة في 22 جوان 2025 يعني فما
1: توقفوا عند النقطة هذه سي حمادي وضح لنا.
0: نعم. عناول وصلنا حوالي 40% من الحصاد الوقت هذا، اليوم نحن في 60%، والفرق واضح. معناها انا نحكي لك انا فلاح تفاجأت، انا عم ناول في الروندمون عندي معدل 45 حتى وصلت لواش 60،
1: يعني توقعات مع نهايه الموسم قداش باش نوصلوا ان شاء الله؟
0: والله شوف تو الموسم بدا باش نقعدوا نتوقعوا، احنا كي نعملوا كوليكت كيما عم ناول تسموا الحمد لله.
2: البريفيزيون نتاعكم في اتحاد الفلاحين قداش تنجم؟
0: مش قضيه بريفيزيون، احنا نعيشوا في واقع اخر، مش قضيه بريفيزيون تعملها الوزاره على روحها، اما احنا نعيشوا على الميدان. فرق بين تحصدنا التحصدوا عمنا والفرق بين تحصدوا
2: لكن الوزاره زادت تعملوا صالون يعني حاجات عمليه يعني على حسب ما هو
0: حتى
2: هي
0: تفاشت اكثر مننا،
2: على حسب ما هو موجود يعني
0: مش ندافع عليها متفاشت اكثر مننا.
1: هو سي حمادي بكري كيوضح قال ينجم يحصد وفي وسط السبوله يلقى الجوده ما هيش كيما
0: شو الجوده ما هيش كيف كيف في اغلب الحالات، وثم حكيت لك حكايه معناها موضوع انه كيف تشوف السبوله صعب، لكن كيف تجي تحك سبوله تلقى ثلاثه واربع كعبات واربع وخمسه كعبات من اللوطه فارغي، هذاكم عندهم تاثير بطبيعة على الواحد. هيك الاشكاليه وين؟ بما فيهم الوزاره بما فيهم المعهد الوطني للزراعات الكبرى. نعم. تفاجأ بذلك، ولكن لقى لها معناها اللي زارجيمون تاعها هو انه ارتفاع درجه الحراره اللي هي تسجلت في افريل لاواخر افريل وبدايه ماي خلت النبته تعمل افورتمون.
1: واضح تغير المناخ،
0: تغير المناخ
1: على السنبله في حد ذاتها،
0: السنبله في حد ذاتها
1: القمح ولا
0: السنبله في حد ذاتها. هذاك اللي خلى ما نجمش نقارن لك احنا ماذا بين اللمده 20 30 مليون، لانه كل من لمده قنطار زايد.
1: نعم.
0: في بلادنا كل ما نربحوا معناها الامن الغذائي نتاعنا ونحمي السياده الغذائيه نتاعنا وكل ما نقصوا من التوريد
1: التونسي. باش نحكيو فيه الموضوع هذا يا سي حماد وصهيب، فقط احنا باش نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضيف المشهد.
2: تقبل الأصالة الجميع مواصلين مع ضيفنا من اتحاد الفلاحين سي حمادي البوبكري، عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالزراعات الكبرى. سي حمادي، خذينا فكرة على تقدم الموسم، على التغيرات المناخية، تأثيرها على موسم الحبوب السنة. نحب نعرف ظروف الجمع، ظروف النقل، خاصة أنه في بعض المناطق هالتغيرات المناخية ينجم في أي لحظة نشوفه الأمطار.
3: شوف، بالنسبة للوزارة خاصة ديوان الحبوب، خذ على عاتقه متابعة مراكز التجميع اللي موجودين في كامل أرجاء معناها الانتاج. ربما ركزوا على الناقلين، تعرف اللي احنا عدنا 94% من طاقة الإجلاء هي تتم عبر الناقلين، عبر الكاميونات مع لي سومي، و 6% على طريق السكة، لأنه أغلب المراكز ما هيش على السكة الحديدية. الحق الناقلين قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام في نقل الواحد. طاقة الخزن والحمد لله موجودة، والإجلاء إلى حد هذا اليوم وصلنا 2.3 مليون قنطار من المراكز. طاقة التجميع والخزن الوطنية في التجميع هي 8 مليون قنطار، والخزن عندنا 5.5 مليون قنطار، منها حوالي 2.5 مليون قنطار مخصصة للتجميع. المطاحن زاد كيف كيف عندها 2.9 مليون قنطار وقت نلتجي، وقت لتعب المراكز الواحد نولوا يلتجي الديوان للمطاحن هذه، وباش يحط فيها القمح والفارين للرحي والأحضارها الواحد. بالنسبة للموضوع هذايا، الحق قاعد ماشي تجميع في أحسن ما يرام، وديوان الحبوب عنده خطة مدروسة وخطة ملموسة بطبيعة، بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة وزارة الإشراف. ما نتصورش أنه باش تكون ثم نقايس ولا غيره حد هذه الساعة، وما نتابعوا فيه ماشي بنسبة 100% على أحسن ما يرام. يبقى توصية لخيان المجمعين أن يردوا بال مع التغيرات المناخية، خاصة كتصب المطر النهارات، معناها قاعدين يبعثوا في إشارات على المطر والسحبة في التغيرات المناخية، يردوا بالهم يغطوا على الأقل الغطاء والواحد باش ياخذوا احتياطاتهم لغي.
2: واضح.
3: يبقى ربما جبتنا على الاستعداد.
2: أي الاستعداد للموسم القادم، لأنك تقول لي فوتنا 60% سنة، لازم نبدأ ونخدمه وعينينا على الموسم القادم للحبوب.
3: كلامك صحيح وسؤالك وجيه جدا، لأنه تحب تنجح في الفلاحة أبداها على بكري مش مخر. لازم تحضر البذور على بكري، لازم في 10 قوت تكون الزراعة حاضرة ويفكتوها يعبثوها للمراكز باش الفلاحة تهز باي. اثنين اللي هي ربما أهم، والنقطة اللي هي معناها عم ناول فقدناها، هي الأسمدة الفلاحي. اللي راهو إذا كان ما نحضروش الفوسفات والدي بي على بكري وباش الفلاح يلقى، راهو ما نجموش نحكوا على موسم واحد آخر. أثناء النقص اللي واصل حاصل لنا هو نتيجة فقدان مادة اللامونيتر،
2: والنقص اللي حاصل في توفير حاجيات تونس. مازلنا في الحبوب، مازلنا نستحق التوريد والتوريد بحجم كبير. شنو ينقص الفلاح التونسي وشنو مسؤوليته اليوم في توفير الخبزة للتوينسا؟
3: شوف، نعرف الناس كلها في استهلاكنا في تونس 12 مليون قنطار من القمح الصل، و12 مليون قنطار من الفارين.
2: قداش نوفروا احنا انتاج؟
3: نوفروا كما عم ناول، وفرنا 12.8 عم ناول. الأسناء مزلنا في الحصاد، إن شاء الله نوصلوا كما عم ناول، ولما لا نتجاوزوا لعل رحمة ربي وبركة ربي ما ندروش عليه. بالنسبة للقمح الصلب نحقوا في حوالي 80% فما أكثر. بالنسبة للفارينة ما نحقوش أكثر من كما سنات، أو حسب المعطيات نوصلوش زملين قنطة على 12 مليون.
2: يعني قداش يجيوا ذوما من نسبة
3: الأسناء؟ الف زملين على 12.
2: زوج زملين على 12. عاوننا وهبي زوج زملين على 12 قداش يجيو النسبة اللي يستحقها التونسي في غذائه.
3: أي.
2: دونك مازلنا بعاد في الفارينة.
3: لا، في الفارينة مازلنا بعاد، لكن في القمح الصلب هو علاش؟ هي استراتيجية وطنية. الدولة تمشت ومشيت في موضوع القمح الصلب، لأنه القمح الصلب في الأسواق العالمية غالي برشا. فهمني؟ نولوا نعاولوا على ارواحنا باش نحضروا القمح الصلب في بلادنا، ولو انه عندنا كميات صغيره نتاع فارينه نولوا نوردوا الفارينه اللي هي ارخص. فرق بين الفارينه ب 110,000 فلاح يقبي فيها وبين 140,000 القمح الصلب، معناها يبان لك الفرق واضح. ثم 50,000 ولا 40,000 فارق بيناتهم. دائما وابدا الدولة تشوف المصلحة نتاعها بالطبع وين تتوجه وين تلقى روحها، وباش تنقص على صندوق التعويض، باش تنقص على التوريد، باش تنقص على الواحد. هذيك استراتيجية الدولة في الهن. ولكن الاستراتيجية هذه راهو اذا كان ما نحضروش له من الاول لي مويان نتاعها تقعد استراتيجية جوفاء. وبالتالي اليوم يلزمنا من تو نستعدوا اي مستعداد للموسم القادم. ان شاء الله ربي يكون عام ممطر، ان شاء الله يكون عام طيب على المجموعه الوطنيه، ان شاء الله يكون ممطر زاد كيفاش كي شفتوا معناها المطر وقت اللي تصب على الاقل حتى السدود تتعبى والبراجات موجود فيها والميد المائيه كلها عندها انعكاس ايجابي بالطبيعه على المواطن بصفه عام، على توفير الحاجيات نتاع الاكل سواء خضروات او غلال وغيره، ومن هكا على مستوى الحبوب.
2: نعم، شكرا لحضورك سي حمادي بوبكر المكلف بالزراعات الكبرى في المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. شكرا لك سي حمادي. بعد شويه في عن قرب باش نقعدوا في الجو نتاع الفلاحه والبيئه، فما مشروع دولي للكشف المبكر عن الحرائق وخاصه حرائق الغابات انطلاقا من حلول ذكيه فور فاير AI عن طريق الذكاء الاصطناعي. دكتورة بثينة الدوح وهي أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشت مريم باش تحكي لنا على هذه الحلول الذكية من بعد شوية.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا أم واصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: عن قرب.
3: مشروعنا هو مشروع ترانسفرونتالي بين تونس وإيطاليا. في المشروع هذا احنا 5 شركاء. الشريك الأول هو لينيزو اللي هي المدرسة للمهندسين بسوسة، ثم المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، يونيفرسيتي دو بالير دونك شريك إيطالي، روبوكير اللي هي دونك ستارت اب تونسية باش تتمكن من تحليل صور الأقمار الصناعية، دونك وسيتس اللي هي حليف إيطالي زيدا كيف يخدم برشا على الانتليجنس ارتيفيسيال. من الاهداف المشروع نتاعنا هو تعزيز الوقايه والكشف المبكر عن حرائق الغابات باستخدام الذكاء الاصطناعي في المناطق الساحليه التونسيه والايطاليه، وذلك بتطوير استراتيجيات عابره للحدود وحلول متكامله وتنفيذ مشاريع تجريبيه مشتركه بين الدولتين تتمثل في نماذج مناخيه، تقييم مخاطر وتنبؤ وكشف مبكر ودراسه الاثر البيئي للحرائق. من تفاصيل ومكونات المشروع نجد أن نظام أنذار مبكر قائم على البيانات المتكاملة، بيانات خاصة بالطقس مثل درجات الحرارة، الرطوبة، سرعة الرياح، حساسات أرضية أو ديكابتور اللي يكونوا انسالي في الأرض للتثبت من نسبة الرطوبة في الأرض، خاطر باش نتأكدوا اللي البيرامتر ديكلونشور دونك متاع الحرائق يكونوا موجودين وإلا لا. في صورة ما فما أرضية أنه تكون فما دي بيرامتر موجودين، وقتها نجم يجينا اشعار او نوتيفيكاسيون على البورتابل ولا تجي للسلطة المعنية باش يتم التدخل في اقرب وقت ويعرفوا ان المكان هذاك مهدد بحريقة في وقت معين، وكذلك استعمال صور الاقمار الصناعية وتصوير بطائرات بدون طيار. من مخرجات المتوقع لهذا المشروع هي منصة ويب عملية لربط البيانات وتحليل المخاطر، مجموعة بيانات مندمجة بين الطقس، الحساسات وصور الأقمار الصناعية، تقارير ونتائج تجارب ميدانية في موقعين اللي هي في سيسيليا وفي غابة دار شيشو في تونس، إجراءات إنذار محسنة ومخطط تدخل موسى به، ومواد وأنشطة توعوية وتدريبية للمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة.
2: عن قرب.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: المشهد الآن.
0: أخبار المجلس.
4: في أخبار المجلس باش نمشيو مباشرة الباردو اليوم موعد مهم لأنه جلسة الاستماع موحدة بين كافة اللجان القارة لمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم. هذه الجلسة ستكون مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والموضوع هو مشروع مخطط التنمية 26-30. وجيه النمر موجود على عين المكان. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
5: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: أكيد أنه انطلقت الجلسة مع وزير الاقتصاد والتخطيط منذ الصباح، والنقاش كان مهم جدا في عديد النقاط اللي يحبوها تكون واضحة النواب بالنسبة لمخطط التنمية القادم.
5: بالفعل ليلى، تتواصل حاليا يعني اشغال الجلسه المشتركه لمختلف لجان مجلس نواب الشعب واللي تم تخصيصها للاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في خصوص مخطط بخصوص مشروع مخطط التنميه 2026-2030. البدايه كانت يعني بعرض قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، في البدايه تحدث يعني على مراحل اللي تم فيها انجاز المخطط هذا، تحدث يعني كيفاش انه بدا من كما نقولوا من المجال القاع من المحليات في البداية، المجلة المحلية هي اللي قدمت مقترحاتها، ثم يعني تم بلورتها عبر المجالس الجهوية، مخطط محلية ثم مخطط جهوية، ثم يعني توجهت لمجلة الأقاليم وأصبحت مجال يعني مخططات إقليمية، وكان يعني تم تنظيم أيام دراسية في مختلف الأقاليم لمناقشة المخططات هذه. ومن ثم يعني وزارة الاقتصاد والتخطيط هي يعني قال اللي قامت بالتأليف بين مختلف المخططات هذه، وتحدث يعني على عدد كبير من الأفكار والمقترحات اللي تم يعني عرضها من قبل المجالس المحلية، وتحدث يعني على بعض الأفكار أو المقترحات اللي ما تضمنهاش المخطط النهائي. قال يعني عدد كبير من المقترحات والأفكار والمشاريع والمخطط يعني خماسي لا يتحمل كل هذه المقترحات. وزير الاقتصاد والتخطيط قال أنه التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030 تتركز بالأساس على إرساء نموذج تنموي عادل ومستدام يكرس الدور الاجتماعي للدولة ويعمل على تحقيق إدماج اقتصادي شامل وتقليص الفوارق بين مختلف الجهات. نسمع مقتطف من العرض اللي قدمه وزير الاقتصاد والتخطيط.
6: التوجهات العامة والأهداف التنموية، قلنا اللي فما خمسة توجهات عامة اللي هي ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الزراعي والمائي والغذائي والحفاظ على البيئة السليمة، وتحديث الإطار المؤسساتي والتكريس مجاعة المرفق العام. الأربعة هذوما اللي ذكرت مع الخمسة موجودين ولقاء موجودين في الوثيقة التي تهتم بالسياسات التنموية، السياسات التنموية، السياسات يعني محورناها حول أساسا أربعة محاور وقعت تطرق لها هنا، والأربعة توجهات وقعت تطرق لها بالتفصيل في الوثيقة الخاصة في السياسات التنموية، وتركنا تركنا التحقيق التنمية المجالية المتوازنة في إطار المجلد الثالث اللي هم التنمية المجالية. هذه هي يعني نظرة شاملة على موادنا الوثائق اللي اليوم بنديكم مخطط التنموي 2026-2030. انطلقنا من الثوابت الوطنية، والثوابت الوطنية اليوم هي واضحة، تعزيز السيادة الوطنية والتعويل على الولايات من خلال إرسال نموذج تنموي.
4: نعم وجيه، هذايا عرض من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن أهم الأهداف بالنسبة لمخطط التنمية 26-30 وأهم التوجهات.
5: بالفعل ليليا، وزير الاقتصاد والتخطيط تحدث زاد على من بين المحاور الأخرى اللي يقوم عليها مخطط التنمية هي الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية باش يكون في حدود 65 نقطة مع موصل مخطط، مع التقليص الفوارق بين الحد الأعلى والأقصى للمؤشر في حدود 11 نقطة بمختلف الولايات. قال زاد أنه في مجال ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة المخطط هذا يهدف للتقليص من نسبة الفقر الأقل من 15% وتحسين مؤشر التنمية البشرية باش تكون في مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة مؤشر فوق 28 نقطة. في مجال تحقيق تنمية مجالية متوازنة قال إنه المخطط يهدف لإرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام هدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في تونس. تحدث زاد على الطاقة والطاقات المتجددة، قال إنه المخطط يهدف للترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقة.
4: نعم وجيه به صعيب نكملوا نسمعوا وجيه، نعرفوا لساعات تحت قبة البرلمان يكون صعيب يكون فما يعني ريزو. خليني نمشي معاك في التعليق صهيب المزريق. اليوم موعد مهم لأن اللجان القارة باش تناقش مع السلطة التنفيذية في شخص وزير الاقتصاد والتخطيط أهم الأهداف وأهم تفاصيل هذا المخطط.
3: نعم ليلي، هو يوم مهم كما قلت، يعني لأنه اليوم عودة اشتغال الدولة التونسية العقل البراغماتي من ناحية يعني أنها تريد خلق تنمية حقيقية وتنمية عادلة وتنمية شاملة داخل الجهات، خاصة نحن نعرف أنه في الفلسفة العامة التي يقوم عليها التخطيط أو المخطط التنمية اليوم لسنة 2026-2030 هو بالأساس يقوم على فلسفة التصعيد، أي أن يكون هنالك مشاغل ومشاكل المواطنين يعني تصعد على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى مركزي ثم يتم تبويبها حسب الأولويات. إذن
4: نعم خلينا نرجع لوجيه لأنه استرجعنا الخط مع وجيه باش نعرفوا أكثر تفاصيل على تصريحات الوزير وأيضا على التفاعل والحوار مع النواب اللي كانوا موجودين.
5: بالفعل ليلى كما قلنا يعني وصلنا للمشاريع في عرضه، يعني وزير الاقتصاد والتخطيط قال انه عدد الجملي للمشاريع المقترحه من المجالس المنتخبه فاق 40,000 مشروع، منها 718 مشروع مقترحه من المجالس المحليه ونحو 5,000 مشروع مقترحه من المجالس الجهويه، 650 مشروع من مجلس الأقاليم، وأضاف أنه بعد التدقيق في المشاريع هذه تم الاحتفاظ بنحو 20,000 مشروع مقابل يعني فما نحو عدد آخر من المشاريع مازالت متواصلة، وأضاف أنه فما 14,000 مشروع جديد المخطط التنمية القادم. يعني مازال ما بداش يعني النقاش، مازال يعني مازلنا نسمع في تدخل الوزير وعرضه على مختلف يعني محاور المخطط 2026-2030، مازال ما بداش، ما تمش فتح الكلمة للنواب، ولكن يعني حسب ما تحاورنا مع بعض النواب يعني قبل انطلاق الجلسة تقريبا يعني اغلب النواب اعتبروا انه المخطط هذا او النسخة يعني اللي تحصلوا عليها هي يعني نسخة انشائية تقريبا، ما فيهاش يعني المشاريع اللي تحدث عليها الوزير ما تمش تحديدها، يقولوا انه حتى لتوا ما وصلتهمش نسخة تتضمن مختلف المشاريع اللي تم اقرارها. نعم. في المخطط هذا
4: يستناو في ملحق بالمشاريع باش يفهموا اكثر، لانه المشروع هذايا ما فيهش المشاريع يعني مضمنه
5: بالضبط مفصله. والنقطه يعني الجوهريه اللي ربما اثارت يعني تضارب يعني او يعني النواب بعض النواب معترضين عليها هي مساله عدم يعني تعديل اضافه او يعني تنقيص من المخطط هذا، باعتبار انه مقترح يعني القانوني نص على فصل وحيد هو اما بالمصادقه بين عام او لا في على المشروع برمته.
4: نعم شكرا لك وجيه النمر، اكيد تفاصيل كلمه وزير الاقتصاد والتخطيط باش نلقاوها بالعناوين على صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه. صهيب المزريقي نختم معك اخبار المجلس بتعليق من عندك.
3: ليلي نعم، احنا اليوم وقت نحب نرسيو عداله اجتماعيه، فانه بالاساس نشوفوا اهم المشاغل والمشاكل اللي موجوده، والاهم المشاغل والمشاكل هذه تم تصعيدها مؤخرا. اذا اليوم وقت باش نحكيوا احنا على السياده الوطنيه من ناحيه يعني ان يكون الشعب التونسي يمتلك لهذه الحياه اللائقه والكريمه اللي تضمنها له، خاصه انك اليوم باش نحكيوا على توفير يعني المستشفيات، توفير مدارس وغيرها، وتوفير ايضا محطات التنموية بالأساس أنها اليوم تشغل المواطن التونسي وتحد من عملية البطالة وغيرها. نعم. فهذا بكل ليليا في اعتقادي اليوم أنه بشي يحسن الظروف المعيشية للمواطن التونسي من جهة. أيضا ونتمنى ليليا أنه حتى في مخطط التنمية يعني يكون يستوعب وإلا يكون يعني مضمن فيه خاصة المعابر الحدودية أو النقاط الحدودية الحرة اللي تم تصعيدها خاصة، وأنا أعلم أنه تم تصعيدها
4: في مقترحات المجالس المحلية
3: نعم. وتفعيل الاتفاقيات سواء كان ذلك مع الجارة ليبيا أو الجارة الجزائر.
4: واضح أكيد أنه اليوم بش يكون النقاش طويل تحت قبة البرلمان، لأنه جلسة الاستماع هي موحدة بين كافة اللجان القارة من المجلسين مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. فقرتنا الختامية من المصدر بش نحكي فيها على القبة الحرارية، بش نحكي فيها على فرضيات انتقال موجات الحر من أوروبا إلى تونس. بعد الفاصل نسمع الأستاذ المبرز الباحث في علم المناخ عامر بحبة.
7: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
8: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
7: صفوة
9: دبلج واحد هي مديري لي دبلج واحد هي مديري.
7: يوسف التميمي
10: عمار يا سنة عمار أو خلني وروح يا سلمى أو خلني.
7: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: المشهد الآن من المصدر.
11: موجات حر قوية تضرب أوروبا خلال بداية صيف 2026، موجة أولى نهاية ماي تقريبا دامت 10 أيام، ثم موجة ثانية الموجة الحالية التي انطلقت يوم 18 جوان 2026 ومتواصلة إلى الآن. يعني الأرقام القياسية في فرنسا تم تحطيمها مرتين في ظرف 24 ساعة، كيف كيف في ألمانيا الرقم القياسي زاد تم تحطيمه مرتين في ألمانيا. تقريبا كل الدول الأوروبية يعني شهدت وتأثرت بهذه الموجة في غرب أوروبا وحتى زادها في شرق أوروبا ليلا ونهارا. يعني هذه الخطورة، يعني الإنسان البدن متاعه الجسم متاعه ما يرتاحش خلال ساعات الليل، والإجهاد هذا نهارا وليلا طبعا خاصة الفئات الهشة اللي يعني عمرهم كبير ولا حتى الصغار والمرضى عادة يتأثروا، وذلك علاش تم تسجيل كثير من حالات الوفاة. موجة الحر على اليابسة يرافقها كذلك موجة حر حتى في البحر بحرية، هذاك علاش يعني كنشوفوا المياه السطحية متاع البحر المتوسط خاصة اللي قريبة للقارة الأوروبية، معدلات عادة يعني متاع المياه متاع البحر في المناطق كي عادة تكون 20 درجة 22 درجة 23 درجة، ولكن توا في عدة مناطق الحرارة متاع السطحية متاع المياه البحر والمحيط الأطلسي تجاوزت 28 درجة، وربما مع موجة الحر المتوقعة خلال آخر هذا الأسبوع والأسبوع القادم ربما مياه البحر متاع المتوسط نجم توصل حتى 30 درجة. دونك قاعدين نقربوا زادة حتى من أرقام قياسية الحرارة مياه البحر المتوسط، وطبعا هذا ينجم يكون عنده تأثيرات مناخية خلال الأسابيع والأشهر القادمة على المستوى الأمطار. المخيف أكثر اللي من المتوقع يعني بعد الانخفاض اللي قاعد تشهده توا خاصة غرب أوروبا، وأنه ربما والاحتمال مرتفع جدا في الحقيقة، كل التوقعات تشير لموجة أخرى ثالثة خلال هذه الصيفة ربما من يوم 6 جويلية 2026 والأيام الموالية، ربما زاد تدوم مدة طويلة ممكن توصل حتى 10 أيام. بالنسبة لتونس احنا في الحقيقة بعيد على تأثيرات يعني هذه الموجة القوية، احنا موجودين على أطراف المرتفع الجوي هذايا، يعني عندنا أجواء صيفية حارة نسبيا ولكن تقعد ديما حرارة حول المعدلات أو أعلى بقليل، وربما الأيام القادمة خاصة فترة 3 جويلية وما بعدها على الأقل لمدة 4-5 أيام باش تكون فما أجواء معتدلة في تونس، الحرارة باش تنخفض أكثر. يعني بصفة عامة خلال النصف الأول من شهر جويلية ما عندناش موجات حر في تونس.
4: هذا يا عامر بحبة أستاذ مبرز باحث في علم المناخ. سهيب حكي على مناخ تونس لأنه فما مخاوف من موجة الحر. يقول الأجواء صيفية في تونس، في أوروبا ستواجه أوروبا موجة ثالثة من الحرارة. تونس بعيدة عن هذه التأثيرات أكيد. بغض النظر على كل هذه التغيرات المناخية، فما استعدادات لازم تصير على مستوى اللوجستيك بالنسبة للفضاءات العامة، بالنسبة ربما للناس اللي مضطرة انها تخدم وتتنقل في اوقات الذروة متاع درجات الحر.
3: هو شوف ليلي، حمد الله انه يعني ماهيش باش تصيبنا يعني درجات حرارة كما اصابت يعني بلدان الحوض البحر الابيض المتوسط من جهة. من جهة ثانية اليوم لو بدا انه المواطن التونسي يلتزم بمستلزمات ولا بالدعوات سواء اللي اصدرتها وزارة الصحة او حتى الدعوات الطبية والنصائح الطبية من جهة ثانية. ايضا ليلي انت تكلمت على البعد اللوجستي، اليوم لازم يكون فعلا متواجد. احنا رينا مؤخرا يعني حتى سوق سيدي عبد السلام كما كنا نحكيه، لانه في نهايه المطاف يعني وقت اللي تسخن الدنيا وغيرها، وقت تكون هنالك يعني مباني متهرئه وغيرها، رينا انه وقت نجم لقدر الله تحصل يعني ما لا يحمد عقباه. وفي نهايه المطاف يعني ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وان شاء الله ربي يحفظ مواطنينا ويحفظ الناس الكل.
4: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، تحيه كامل فريق البرنامج نشره الظهر للاخبار على موجتنا.
0: المشهد الان مع ليليا الحسيني.
12: الدكتور حكيم.
13: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعودوا رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
12: الدكتور حكيم.
14: الخبر عنا مسؤولية
15: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
15: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. خلال جلسة استماع بالبرلمان، وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من بين التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 26 و2030 و2000. هيئة الصيادلة تحذر من تهديد الأمن الدوائي وتحدث خلية أزمة لمتابعة ملف المستحقات المالية مع الكنام. وفي العالم، تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية بالدوحة، وطهران تهدد بعرقلة العبور في مضيق هرمز خارج المسارات المحددة. في تفاصيل النشرة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة استماع بالبرلمان، قال أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يرتكز على 5 توجهات كبرى، من بينها ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، والعمل على التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%.
17: بالنسبة لضمان التنمية الاجتماعية عادلة وشاملة، نستهدف التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%، وتحسين مؤشر التنمية البشرية ليبلغ مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، أي مؤشر يبلغ 0.8 نقطة. ترى باش نحقق مؤشر التنمية البشرية غير يلزمني استثمار أكثر في التربية والتعليم العالي، استثمار أكثر في البحث العلمي. بالنسبة لتحقيق تنمية بشرية متوازنة، نستهدف الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 0.6 نقطة مع موفى فترة المخطط بالتوازي مع تقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للمؤشر في 0.1 نقطة بين الولايات لتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على بيئة سليمة.
18: على صعيد آخر، انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للإدارة يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، والتي ستلغي وتعوض منظومة سيكاد. وقالت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفا الصولي في تصريح لخولة سليتي إن منصة دليل هي فضاء موجه للمواطن والهياكل العمومية، تمكن من رقمنة الإجراء الإداري بشكل محين وذات طابع إلزامي، بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. كما أفادت بأن المنصة مكنت من حصر الإجراءات الإدارية في حدود 3200 إجراء، حوالي 80% منها موجهة للرقمنة.
19: منصة باش تكون فضاء للمواطن، مرجع رسمي للوثائق والشروط الكل المتوفرة في الإجراءات الإدارية. معنيها الإدارة ما عادش تنجم تطلب وثيقة غير اللي موجود في المنصة هذية. تعطي زوز فضاءات، فضاء للمواطن وفضاء للهيكل العمومية. رقمنة الإجراء الإداري باش يكون بصفة حينية ويكون ملزمة للهيكل العمومية. والحاجة الإضافية إنه زدنا الموقع الجغرافي، معناها أي مواطن يحب يمشي يقضي شؤونه في الإدارة يعرف أنه الإدارة اللي أقرب له باش ما نكلفهوش عناء التنقل هكي. وإن شاء الله في سبتمبر باش يكون الإطلاق الرسمي للمنصة هذية. المنصة هذية مكنتنا لأول مرة في الإدارة التونسية باش نعرفوا قديش عنا من إجراءات. وصلنا ل 3200 إجراء، 80% موجهة للرقمنة. أهم حاجة ترابط البيني اللي الوزارات تتبادل المعطيات بين بعضها. المنصة هذه باش تكون المرجع الوحيد لكل المنصات.
18: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص، وفق الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النايفر.
20: البلاغ هذا كان اثر الاجتماع الذي وقع البارح في مجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ووضع عليه رئيس الهيئة اثر المشاكل والعلاقة المشحونة بين الكنام ومهنية القطاع الصحي على اثر الاشكاليات المالية اللي مستهم. حس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي منظومة الدواء كلها والصحة باش تمس، وقع تخصيص خلية ازمة باش نتابعوا ونراقبوا حالة الوضع. نطلبوا من سلطة أشراف وسلط باش تتداخل لحل حالة الأزمة، خاطر تو المشكلة ولات القطاع الكل ينجم يتمس صحة المواطن، وخصوصا باش يعمل التحليل نتاعو وإلا باش ياخو الدواء نتاعو.
18: أفاد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار بالترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة. وأضاف بن بشير خلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد أنه تم تزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة لتبلغ 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
21: الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات، عنا أكثر من 25,300,000 مواطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين. عندنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، مركز المعدات سوسة، عندنا مركز فتاة ريفية نفيذة، والمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بكرومبالي. المبيتات والمطاعم موزعة على كامل تراب الجمهورية بتقسيم عادل. الجديد اللي صار تويكا زدنا أسرة إضافية، عندنا ما يقارب 1700 سرير إضافي موزعة على كامل تراب الجمهورية.
18: المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أضاف أن نسبة التحاق خريجي التكوين المهني بسوق الشغل في مختلف الاختصاصات تتجاوز 70%.
21: فما اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مي عليها شوية عزوف في طالب التكوين. في الإكسي فما اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مي مالوغوزمون فما شوية عزوف. خدمنا زادة كيف كيف على الجانب هذا، خدمنا على مستوى الإعلام والتوجيه باش نرغبوا الشبان في الالتحاق بها. قلت لك هو ديسبوزيتيف كامل لمستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، نخدموا على الاختصاصات. كي تبدأ اختصاص مش مطلوب في سوق الشغل أوتوماتيكمون نحيوه من النوموكلاتور. دونك هو موجود في النوموكلاتور أو اختصاص مطلوب في سوق الشغل، وراهو نسبة الالتحاق بسوق الشغل مرتفعة ومرتفعة برشا في التكوين المهني، نحكيوا على أكثر من 70% نسبة الالتحاق سوق الشغل.
18: في شأن وطني آخر، تحتضن تونس بداية من يوم غد وإلى غاية 3 شهر جويلية المقبل فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا. وينتظر أن يتم على هامش المؤتمر التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مؤسسات وهياكل اقتصادية إقليمية. في الشأن الثقافي، أعلن القائمون على دورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا التي تنتظم من 23 إلى 29 أوت المقبل، أعلنوا عن فتح باب الترشح أمام صناع السينما المستقلين والطلبة الهواة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة. وقد تم تحديد تاريخ 25 جويلية المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
18: في أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة اليوم إلى الدوحة، رغم أن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع وسطاء من قطر وباكستان، حسب ما ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، في حين أكد الرئيس الإيراني مسعود بزركيان أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. يأتي ذلك بينما نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مع واشنطن على مستوى الفرق التقنية، مشيرة إلى أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، ومؤكدة أن زيارة وفدها إلى قطر تقتصر على متابعة الجوانب الفنية المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني أمس أن خبراء إيرانيين وعمانيين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن إيران ستحاول عرقلة مرور السفن خارج المسارات المحددة. على الجبهة اللبنانية، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان اليوم أن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، مؤكدا أن حوالي 1.5 مليون شخص في لبنان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وفي فلسطين المحتلة، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى ما لا يقل عن 8 شهداء و24 مصابا. وشهدت مدن خان يونس ورفح وغزة اليوم عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي، شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية واستهدافا لأحياء سكنية، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال جلسة استماع بالبرلمان، وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من بين التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 26 و2030 و2000. هيئة الصيادلة تحذر من تهديد الأمن الدوائي وتحدث خلية أزمة لمتابعة ملف المستحقات المالية مع الكنام. وفي العالم، تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية بالدوحة، وطهران تهدد بعرقلة العبور في مضيق هرمز خارج المسارة المحددة. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفاعل.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبذ الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية.
3: من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق،
0: أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
4: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
5: غزالك الجبال.
4: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
5: غزالك الجبال.
4: تأليف حمادي عمار.

0: راني شوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة سهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة يا معذبتني. يا مشال أزهار. يا أزهار الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعمله فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سالمين غانمين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا أهلا أهلا.
5: تيجين يا سي فتاح، شربنا الأولى وشربنا الثانية وجددنا البراد، وانت عاد قريب ما تجيش.
2: أبجاه ربي سامحوني، اتشديت من هذه الهذ تو غير كي جيت من المعصر. عندي بريسة تكسرت أمس، مشيت اليوم نشوف فيها صلحوها ولا لا. نلقى هاك الفانفاني داخل فيها.
3: تبارك الله عليه، هاك الفانفاني صنايعي من البريمة، ما يكود عليه شيء. أما مغلاوي صلح لي هالليامات محراث بقلبه، رجعه جديد، أما كلفهولي.
4: ادري على سنسة، خلي عليك، عندنا كان هو في البلاد وكان يختانه، هو اللي عنده ماكينة وكانت يلوحها وتوقف البلاد.
3: ايه الله غالب، ذريتنا ما حبوش يتعلموا الصنعة، لا فلح ولا في القراية ولا في الصنعة. اللي بطل من المكتب طول يشب للجر، للمسحة والمساكب. سترك ربي يا سي فتاح الأخرى، أعطاك ربي في هاك النوارة محمد علي وجا متعلم.
2: ها وشدني في هالمدرسة ما حبش يسيب، قد ما جريت وراه وقلت لها ولدي أختانا من اللي يعطوك نعطيك قده وارتحني، قال لك لا يا ولدي، اللي عندك يعيشك الولد ولدك، قال لك لا، قال لك أنا عندي كيف نعلم تلميذ القراية والكتيبة خير من اللي يبقى جاهل، لا يعرف لا يفك الخط ولا يكتب ولا يكتب اسمه، ويبدأ يتحكموا فيه كما يحبوا. راهو كي نعلم بشر عندي أجر عند ربي.
3: صحيح سي فتاح، ولدك صالح ربي حاله، ظنوا حليلية وعنده الحق يا سيدي. هاو بيناتنا، أو كان ما جاش ولدك متعلم ومتنور تتنجم روحك وحدك. هاو هاز معاك وذن العديلة وماشو مقصر، واللي يصعب عليك انت هو متقبي بيه. تيما وهكا يا جماعة.
5: اي والله كلامك صواب، كلامك صواب.
2: الله يرحم والديكم. أسي صالح، راني باش ندلل عليك في حويجة، وعارضك ماكش تترد.
5: ندلل يا سي فتاح، وخيان واصحاب، وبين الاحباب والاصحاب ما ثمش مزايرة.
3: نعم
2: ماك تعرف، الصابة سنة جيت مصلي على رسول الله، ومعصرة واحدة ما تكفينيش، وانت مصلي على النبي عندك ما يكفي زيتونك. قلت عاد قلت ندلل عليك شوية، زوين الثينات متاعي نجيبهم للمعصرة بتاعك وانا نتقبل الخدام.
5: لا لا يا سي فتاح، كان تجيب زيتونك تعصرة وتجيب بتاتيك وتعبي زيتك، زين يا مليح وربي يبارك لك. كان انت تتقبب خدامتي لا عندي معصرة ولا اثنين يا سي فتاح.
4: ربي طيب المعصرة بيناتكم يا سي صالح.
2: ثور ثور ابي السحبي، حل لنا كعبة كريش، خلينا نبدلوا مطعم فام.
4: كعبة واحدة كريش تستويس يا سيدي، علاش ما تحل لنا كعبتين ولا ثلاثة؟ خلينا نشرب معاكم، خليني نبيع لكم ونشرب معاكم.
5: ايوه هو اللي يلغلغ علينا بالسوري. خلاص
4: شنو لنا ناقف السوري؟ ايه كومون سافاتوا تو فهمتوها؟ كومون سافاتوا بالحرام لا فهمتوها.
3: لا صريح بربي، شني احوال ولدك مبروك؟
5: هاوينه هاوينه بين نسمه وعلمه، وهذا كان اللي اعطاه ربي ونحمدوه.
3: ونعم بالله، اللي يجي من عند المليح مليح.
4: بربي هزيتاش للطبيب الجديد اللي جاء للسبيطار يحكوا عليه، قالوا طبيب سمح والله اعلم. الله اعلم.
5: الله غالب هزيته وشي قال لي كيف ما قالوا لي طب التصفاقس وتونس ديكابي ما فيش دواء.
4: كيفاش ما فيش دواء يا سيدي؟ حتى الرعوان يراه عندك فيه ما تقول يا سي صالح.
5: هانا ندو سوري وعربي وربي يجيب له فرش.
4: امين. جاني هاك ليامات واحد شرا من عندي شوي حشايش وحكالي على مدب، قال لي ماشو بعيد من هنا، شيرت للقطف، قال لك يا سيدي ايده تجمد الماء ضربه وبرشا مرضى رفوزهم الطبيب دواهم هو.
5: عجب.
4: عشان رايك هز له المبروك، بالك ما تدريش يفتحها لي ربي ويرتاح.
5: اي اي الاعمال على الله، انا مستعد نهزه حتى اللندوشين غير يا بربرك. والله ما عييت نجري في جرة الطب، قلت لهم كان لازم يتداوى في فرنسا نهزه، قالوا لي زيت.
3: يعطيك الصحة.
4: مال هو الراجل باش يرجع لي، حين ما يجي تو نهز من عنده لدريسة بالضبط والعمل على الله.
5: الأعمال كان عليه هو.
4: آمين.
5: ثورة بالسحبي ثور، ثور أعطيني حكة شامية باللوز وشوي بشكوت بالزبدة وميتين جرام كاكاوية خليني نروح، وحضر ليك السباسة.
4: السباسة حاضرة وهانية محطوطة على جنب.
5: ما هي ياسر، أما لا تو يجيك لزهاري الصباح كان عشنا يهزها. هيا السلام عليكم يا جماعة.
3: في لمان سي صالح.
4: في لمان بسلامة. في لمان.

0: الله عينك يا خالي.
1: يا ولدي يا ولدي سيب هاك الغرسات راهم تيخمروا بالماء.
0: الله يبارك.
2: مرحبا مرحبا. الله يعينك يا سي صالح.
3: الله يعينك بابا.
1: الله يهنيكم. وفي غزاله بنيتي تراه نحي لي البرنوس من كتافي رزن عليا.
3: باه
1: نحياك الشاميه والبشكوت والطربوش احطيهم قدام خوك واعطي قرطاس الكاكاوية لامك.
3: الله يبارك يا بابا.
1: هاني جبت الولدي اللي يحب عليه.
2: سي صالح ما عادش كيما بكري. انت مديدة ينبش نبشي شبعان فيهم كان ازهاري.
1: والله يا خديجه كان حرت وحارد ليلي وما عادش داري اش تنعمل معاها المخلوق. ما عندي ما شاغبني في الدنيا كان هو.
2: الله غالب. وكان جت حاجة العبد توفك وهلا بالدراع حتى بضرب الزلاط. أما هذه حاجة ربي.
1: نحمدوه ونشكروه.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: واللي يجي من عند الباهي باهي. غزالة بنيتي.
3: نعم.
1: بري بري هاتي لي شوي ما سخون رنخ في رجلي نحس فيهم طيبين من كثرة الوقف. ونادي لك لزهاري.
3: باهي يا لزهاري لزهاري.
2: سي صالح أخش بها سباسة وفافيسة. أنا نعرف سباسة تشد شهر وساعات حتى أكثر. بالخير هالحالة اللي تبعت لو فيها يأكلوا منها شوي ويبيعوها. أنا أكسب سيلهم بالمرتين في الشهر سي صالح.
1: يا خديجة يا خديجة اللي يعطي الله ما يمنش.
2: صحيح.
1: هو الخير خير ربي. راهي عيلة زرقة 12 وكلهم دقدق. يا ومرة نايا مرة سي فتاح مرة سي مشري مرة سي إبراهيم كل مرة واحد. لزهاري يا لزهاري.
0: مال عم خالي أقومت على الطعام.
1: بالله معناها أنا ولد حرام قومتك على الطعام.
0: لا لا لا لا يا خالي لا لطف عليك وحساك. أما قومت على الطعام.
1: شد ورد بالك على الصوارد لطيح لك. استحفظ مصيبة. غدوة تتعدى الحانوت بالصحبي.
0: باهي باهي باهي. غدوة تتعدى الحانوت بالصحبي نهز السباسة ونوصلها. والله يا خالي كان فاهم درسي حتى البهيم حفظ ثنية وين نعبي عليه السباسة من غير ما نلخت. يشد الثنية طول وما يحبس كان في البلاصة. يا خالي يا خاك شوي بلي نلقاه غادي عنده ثلاثة بهايم. يا أخي منها هو قليل وما في حلاش ومن عندنا سبهايم. أنا خالي هذه بصراحة ما فهمتهاش. فهم هذه. شفت ودختك قداش ذكي وشجاع.
1: اسأل البهيم اللي عندك واللي حفظ الثنية وزيد اسأل البهيم اللي تلقاهم يستنوا فيك غادي توي فهموك. يا أخي ما قلت لكش كي نبدأ نحدث فيك ما عادش تلقف علي الحديث. انت فمك معبي بالخبز وحالتك حليلة والزيوت تتقاطر منه مش كمسلم.
0: يا خالي لا تكلمت توا يا خالي هاني ساكت.
1: اسمعني اسمعني. كي توصل غادي وتهبط المونة مد له الصوارد وقول له قال لك خالي ما تلومش الدنيا مشي باهية هاللي مات والسباسة الجاية تكون خير. هذاك اللي قدرت عليها المرة.
0: اشلهي نقول له الدنيا مشي باهية والسباسة الجاية تكون خير. عباية ثلاثة بهايم يبدو هزينهم ويضحروا وكمشة فلوس وتقول لي يقول هكايا اللي قدرت عليه. هذاك اللي قدرت عليه. هذه يا خالي زادة ما فهمتهاش.
1: يا خديجة روتي فرصة. يا خديجة قولي له يوم من قدامي لنعمل في روحي سبة.
2: برد دمك برد دمك. دي برا دي برا لزهاق وخدوا اعمل اللي قال لك عليه.
0: يا خالي راه
1: امرق علي امرق علي امرق علي. مصيبة وصابني بها ربي يا خديجة.
2: وسع بالك وسع بالك يا سي صالح. أنا غالب أخي ما تعرفهاش. هذاك هو لزهاري.
1: الله يرحمك يا خيتي.
2: أرحمها.
1: الله يرحمك يا خيتي. مشيتي وخليتيني نعاني فيه.
2: احنا والله زاز حالنا. غايضتني بنتي كيفاش تتعيش معاه.
1: أيوة لزهاري عمل لي طرق وتوخد هيجة باش تبدل لي الطرق.
3: شوف تراها بابا كان سخون ياسر خليني نزيدها شوي ما بارد. شوف تراها
1: تراها تراها. اي اي اي اي الله يشد لي فيك بنيتي. الله يشد لي فيك وفي صحيحتك.
3: عيشك.
1: لا لا لا هكا بريمة بريمة يكمد العظام مليح مليح. بري يرضى عليك بنيتي. اش بيكي يا خديجة اش بيكي تبكي مولا باز.
2: لا لا سي صالح ماشيني نبكي. هنا يترشح بالدموع وحدها.

0: هذيك هي الحكاية وما فيها.
1: دي حالة برك من حال محمد علي خوي. أما لاش يقولوا هالمساكين اللي قدامك؟ شوف هانا نمشوا. عرضك شو جهضاوي ولا راوي؟ دي وجوههم صفطة ضربتها مع صوت الذل. جراتيل مرقعة القملة فيهم تهرب بخلعة.
0: لا لا أنا ما نحكيش على فقر الأبدان والجيوب.
1: أنا
0: نحكي على فقر المخاخ.
1: سياسة المستعمر جهلة تسلم من شره. وهذه ما نتصورش كانت تفوتك سي محمد علي. شوف مدرستك من 200 تلميذ 7 عرب والباقي ذريت الفرنسيس والطلاين والمالطيين، وإن شاء الله ما ليهم يخلوهم يكملوا، وإن شاء الله ما يكونش مصيرهم الغيب وكو خيانهم.
0: صحيت، وعلى هذا الأساس جتني الفكرة، ونعرف ما تعاوني فيها كان أنت.
1: منك نسمع.
0: نحطوا البسكليتات وندخلوا ونحكي لك.
1: هاي هاي حطوا البسكليت.
2: لاهي مشمخة، لاهي معدولة، نهارها ظلام ببالها محلولة، نهارها ظلام.
0: والله يا عبد الملك يا خويا ما مرتاح في هالدنيا، كانت طهر مشمخة. هالدنيا ماشي ومعدل عليها أصل، عايش في دنيا أخرى تكروري وتاي أحمر.
1: الشعب التونسي كل ضبعوه وخرجوا من عقله بهالتكروري المشوه. كل تركينة تلقى فيها ميسة متاع تكارية، والغريب في الأمر يشدوك التاجر في التكروري يربطوك وهم يبيعوا فيه.
0: الاستعمار يا صاحبي، أمال كيفاش باش يبرك علينا؟ الوسائل كلها متاحة، تكروري، بطالة، تهريب، تفقير، تجهيل، ومش كان المستعمر متاعنا احنا برك في العالم الكل، أينما وجدت الثروة يجثم الاستعمار، وباش يدوم يلعب على هالعناصر هذه.
1: جميل جدا يا صديقي، أما راك ما قلت ليش التو على هالفكرة اللي في مخك واللي أنا باش نعاونك فيها.
0: جستمو باش نحكي في هذا الموضوع. شوف أنا عندي 3 تلامذة شي عجب، عندهم ذكاء وقدرة استيعاب للمعلومة مش عادية. ولعلمك هم اللي أوحولي بالفكرة. قلت حرام نوابغ كيفهم يمشوا في العفس على خاطر نعرف مصيرهم المحتوم. الطفلة كالنوارة تعجن في العجين وتغسل في الحوالي، ومن بعد شن يعطوها الراجل قطوس في شكار يأكل لها عمرها. جاهل ومش وقاري، عاش تتصور ويعملها. والطفل كيف كيف يلقى روحها بين المساكب، يعزق بالمسح وهو من مسكب المسكب.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: اهلا يا عنتر يا حبيب عبلة.
3: عنتر ها قدامك سي محمد علي. هي عبلة اللي تحكي عليها؟ وين انا والله ما شفت هالتو سيدي، انعتني عليها وانا والله لما نمشي لها ونجيب.
0: باهي خلينا من عبلة حتى نحكوا عليها وقت اخر. قل لي اما اقوى انت ولا شيبوب؟
3: راني قلت لك من المره اللي فاتت كان عنده بنيه خشينه جيبه لي. ومن هو الشيبوب ولا شيبوب؟
0: برا جيب لنا زوستاي ودبوزه ما فيش، وبربي هز كاستيل صاحبك الطاهر مشمخ كالعاده.
3: الله يبارك سي محمد علي، اما بربي ما عادش تحكي لي عليها الشبشوب. هاني في القهوه كي جي تو نشربوا قهوه.
0: شفت الناس هذيش عندها في مخاخها؟ شعب كيف هذا تنطردوا به الاستعمار ولا تنقاوموا به الهم اللي جاينا؟
5: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نشرة الأخبار.
6: نجم تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية.
7: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: فلاش سبور، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية كالعادة بآخر أخبار كأس العالم فيفا 2026. اليوم في البرنامج باقي مباريات الدور 16، 6 متاع العشية المنتخب الإيفواري ضد المنتخب النرويجي، والعشرة متاع الليل المنتخب الفرنسي المنتخب السويدي. المباراة هذه تهم المنتخب المغربي في صورة التأهل طبعا، والمنتظر بنسبة كبيرة منتخب فرنسا باش يتأهل، باش يواجه بعد منتخب الباراغواي. منتخب المغرب تنرجعوا له في الإنجاز اللي حقه في الدورة القادم، دور ثمن النهائي باش يلعب ضد كندا. يعني على الورق مبدئيا باش نلقاو في ربع النهائي نلقاو مواجهة منتظرة بين فرنسا والمغرب، هذا سابق لأوانه، لكن قاعد نعطي فيكم يعني القرعة المواجهة حسب التقريب وين تهز وين توصل في كأس العالم، أمريكا مكسيك وكندا. أيضا في الفجر غدوة يعني يوم الأربعاء الليلة ماضي ساعتين، المكسيك مع الإكوادور، هذه أيضا مباراة تتبع الدور 16. الخمسة متاع العشية غدوة إنجلترا مع الكونغو، تسعة متاع الليل ديما غدوة يوم الأربعاء بلجيكا مع السنغال. ومباريات الدور 16 يتم اختتامها يوم الخميس فجر الخميس ماضي ساعة يعني بتوقيت تونس، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، ويوم الخميس في الليل 8 متاع الليل إسبانيا مع النمسا. إلى حد الآن المواجهات المؤكدة في الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة نص الليل منتخب البرتغال مع كرواتيا، الأربعة متاع الصباح ديما يوم الجمعة سويسرا مع الجزائر، السبعة متاع العشية بوقت تونس يوم الجمعة 3 جوان أستراليا مع المنتخب المصري، وفي نفس اليوم 11 متاع الليل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب الكاب فير. واختتام إلى حد الآن مش اختتام هو إلى حد الآن المواجهات المؤكدة يوم السبت 4 جوان ماضي ساعتين ونص متاع الفجر كولومبيا مع غانا، وفي نفس اليوم في العشية 6 متاع العشية المنتخب الكندي كما قلت يواجه المنتخب المغربي. إنجاز كبير إذن للكرة المغربية، يعني استانسوا بعد 2022 شفناهم وصلوا للدور نصف النهائي. المغرب يطيح اليوم صباح بمنتخب هولندا، مباراة كبيرة للمغرب اللي تأهل للدور القادم بضربات الجزاء بعد نهاية المباراة هدف مقابل هدف. نسمعوا تصريح للمدرب المغربي محمد وهبي مع الترجمة بالعربية.
7: كانت مباراة صعبة أمام منتخب قوي جدا، لكن يجب الاعتراف بأننا فرضنا سيطرتنا الكاملة على مجريات اللقاء واستحوذنا على الكرة بنسبة تقارب 70% وصنعنا فرصا أكثر، وكنا واثقين من أننا سننجح في التسجيل. نحن فخورون جدا وسعداء بهذا الفوز، لكننا سنواصل العمل. علينا الآن أن نركز على المرحلة المقبلة لأن تحديات أخرى تنتظرنا. لسنا هنا فقط من أجل الفوز على هولندا والاحتفال، بل نحن هنا من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة إن شاء الله.
8: On n'est pas là juste pour battre les Pays-Bas et faire la fête, on est là pour aller plus loin, inshallah.
6: كان هذا تصريح مدرب منتخب المغرب. أيضا من الأخبار اللي توصلنا من كأس العالم بعد هزيمة المنتخب الألماني البارح ومغادرته السباق من دور 16 بطريقة مفاجئة ضد منتخب الباراغواي، قرر الحارس المخضرم الحارس العملاق مانويل نوير الاعتزال الدولي، إذا بعد خروج بلاده كما قلت من منافسات كأس العالم. إلى أخبار الكرة المحلية، نادي الإفريقي رجع البارح للتمارين تحت قيادة فوزي بنزرتي استعدادا للموسم القادم. اليوم يلتحق كل من أسامة شريمي اللاعب الليبي وفيليب كينزومبي لاعب الكونغولي. بالنسبة للشامخ حارس المرمى وفراس شوات تحصلوا على رخصة استثنائية بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب التونسي، فترة فقط للاسترخاء والراحة ثم يرجعوا لتدريبات النادي الإفريقي. والخضراوي أيضا حمزة الخضراوي خذا راحة خاطفة بأيام قليلة احتفالا بزواج نقوله مبروك. وكانت التمارين البارح عرفت وجود معتز الزمزمي اللي كان حاضر بالزي المدني لتوديع الإطار الفني وزملائه قبل خوض تجربة جديدة في بلغاريا، في انتظار الإعلان الرسمي أيضا على أولى الانتدابات. ياسين مرياح قد يمضي في الساعات القادمة بصفة رسمية ويتم الإعلان على انتدابه من طرف فريق النادي الإفريقي. هتنسمع المدرب فوزي البنزرتي في الحصة التدريبية البارح مع عودة الفريق للتدريبات بعد فترة من الراحة.
8: كانت معناتها بعد فترة تاع السنة الفردة اللي كانت سهلة، ولا الناس كل تعبت، الناس كل معناتها يتزمقوا سفتوا له شهور، خذوا الفترة معناتها اللازمة من الراحة، والوقت الحاضر تاعنا التمارين زعما نحضر عام جديد، لأن عام جديد العام باش يكون أصعب من العام الفرد، زعما اللاعبية كل كيما كنت نحكي معاهم لازم يجهزوا رواحهم للتحضيرات بدنية وتحضير تكتيكية، ومجبور ماشا ديما لطلبه من كل لاعب يزيد يحسن من إمكانياته ومن مردوده، وهذا المطالبين به لسنة المقبلة إن شاء الله قدرة ربي في مكان خير.
6: الاتحاد الرياضي المونستيري قرر التعاقد مع المدرب الفرنسي رومان فولز. المدرب هذايا هو الأجنبي الثالث لحد الآن في البطولة، ترجي عندها روماني، الملعب التونسي برتغالي وفرنسي. في الاتحاد الرياضي المونستيري عديد من التجارب كانت له، بيراميدز كمساعد، درب برشا في غانا كمدرب أول أبرز الأندية في أشانتي جولد الغاني، درب حورية كوناكري الغيني وغافريكانز، مساعد في سان داونز، مساعد في نيور في فرنسا. توفيق طبعا هذا انتداب في الاتحاد الرياضي المونستيري. في كرة اليد، النادي الافريقي يضرب بقوة في سوق الانتدابات، يتعاقد مع حارس المنتخب الوطني ياسين بالقايد المتكون في جمعية الحمامات بعد تجارب في اوروبا. هذا تاسع انتداب ياسين بالقايد، نضيفوا لهم امين بن سالم، عصام مرزيق، وجيه بوصبيع، رامي فرحات، رسلان الكتل، احمد عبيد، حمزة الزواوي، وحسام العيادي. ننهي بالكرة الطائرة. في بطولة منطقة شمال إفريقيا للكرة الطائرة 2026 المنطقة الأولى، المباريات تقام في قاعة المسيرة في مكناس في المغرب. المنتخب الوطني التونسي اليوم معفى راحة، منتخبنا حقق إلى حد الآن انتصار على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط، انتصار على المغرب البارح بثلاثة أشواط أيضا مقابل شوط. اليوم المغرب والجزائر تونس معفاة اليوم بالنسبة لمنافسات الدورة. غدوة 1 جويلية الساعة 6 المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الجزائري، 2 جويلية تونس مع المغرب، 6 متاع العشية في اليوم 6 من منافسات البطولة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
9: فلاش سبور.
10: لما تصيف
11: مع كريمة الوسلاتي،
10: ملاك اليزيد، سامي الويسر، وبشير خلف الله.
11: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
10: من 5 to 7:30، وانتي تحت الباراسول
11: تاكل في البامبالوني
10: ولا تقرمش في الكاكي،
11: نقترح عليك كتاب تقراه،
10: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
11: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
10: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
11: متاحف،
10: حسيلو معانا كينك حاضر.
11: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
11: لما تصيف بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المجلس الوطني لهيئة الصيد يعلن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وزير تكنولوجيات الاتصال سوفيان لهميسي يفيد خلال يوم إعلامي اليوم للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، يفيد بأن الإطلاق الرسمي للدليل الوطني للإجراءات الإدارية مبرمج خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المنصة هي تتويج لعمل إداري متواصل.
14: التركيز حاليا على الخدمات اللي أكثر طلب من المواطن والمؤسسة وكل ما يتعلق بالعلاقة المباشرة مع المواطن، مثل الخدمات اللي تم الحاله المدنيه، تم جوازات السفر، تم المسار المستثمر، مرحله اخرى في مراجعه شامله للعلاقه الاداره مع المتعاملين معها من خلال الدليل الوطني للاجراءات الاداريه. الاطلاق الرسمي في بعض الترتيبات التقنيه اللي باش تصير، ومعنا اختيار توقيت شهر سبتمبر، لكن اليوم كل الاعمال التقنيه تم استكمالها. الهدف من الدليل هذا اللي هو معناه جعله مرجعيه موحده الإجراءات الإدارية.
13: وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. في أخبار العالم، استشهاد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الخارجية القطرية تقول اليوم أنه لن يكون هناك اجتماع رفيع المستوى أو لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة خلال الأيام المقبلة. وختاما، 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية تحذر من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
15: الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام ولحد والسبت مع وداد محمد.
16: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
17: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
15: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
16: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
17: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
15: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
17: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
15: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشمري.
17: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
15: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
17: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
15: موجة بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: اسمع خليك على الموجة.
17: على الموجة.
15: على الموجة.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عالموجة. مرحبا بكم عالموجة، وموجتنا باش تحملنا في رحلة مدتها تقريبا ساعتين من زمان للموسيقى، للإبداع، للحديث كذلك على كل ما هو تأثيرات الإي آي على الأعمال الفنية، متابعة لكواليس الأعمال والمهرجانات واللقاءات. برشا مواضيع نطرحوها كل يوم في عالموجة، وكل يوم عنده شخصية امتع. شخصيتنا لليوم في عالموجة باش تكون بالاستضافات، بالحوارات، وكذلك بالإيقاعات والموسيقى. فريق كامل باش أمن لكم عالموجة. بالنسبة لليوم حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، وسمية زواوي في الإخراج الرقمي. تسمعوا الموسيقى التونسية، ونحاولوا كذلك الطرب يكون حاضر حتى لو كان قايلة، حتى لو كان فما شميسة، أما ينجموا برشا يسمعونا وهما يحبوا في الدار سواء الكليماتيزور، بالطرق التقليدية لتبريد الطقس. كل هذا نحاولوا أنه نبعث فيكم برشا موجات إيجابية. مرحبا بكل مستمعينا.

0: المجموعة هذه اللي تغني وتعاود أغاني من التراث المغربي العيطة وفن العيطة تونسي مغربية سمعناها في حاجتي فكريني وبش تكون حاضرة في إطار مهرجان الحمامات هذه الدورة اللي يحب الثنائي هذم والمجموعة هذه عيطة منامور بش تلقاوها في الحمامات بعد ما كنت حاضرة كذلك قبل في مهرجان دقة. واحنا نحكيه في الكواليس مع ضيفنا, هو مش ضيفنا, هو باش يولي معنا كل أسبوع بين السونوريتي اللي نسمعوا فيها والصوت الطبيعي, قديش تحس معناه طبيعي وقديش الاي اي في الأصوات أخرى وفي أشكال أخرى موسيقية تظهر اللي هي اي اي. الموضوع هذا باش يكون تقريبا حديثنا الفن وعلاقته بالاي اي, تأثير الاي اي والذكاء الاصطناعي بالأعمال الفنية, وكل مرة باش ناخذوا حاجة ملموسة نعرفوها ونسمعوها ونحكيوا عليها كل أسبوع. أيمن بن سليمان, أهلا وسهلا ومرحبا بيك, خبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي. مرحبا أيمن.
1: عصام عبير والناس اللي يسمعوا فينا كل الإذاعة الوطنية, الدنيا سخونة شوية
0: الدنيا سخونة, ما نحاولوا احنا نخفوا عليهم.

0: من خلال الفقرات والاستضافات نحاول أنه نعطيهم زادة معلومات زاد في هالتطور الكبير اللي نعيشه فيه. أنا اختصاص ثقافة وفن، فبالتالي باش نقعد في الاختصاص هذاك لأنه يظهر لي الذكاء الاصطناعي والاي اي في كل المجالات، لكن العمل الفني والثقافي والسينما والصورة والصوت تبرز أكثر وحاضرة أكثر، فبالتالي مهم
1: لأنه زاد عندها تأثير أكثر على النفسيات، على المجتمعات وعلى الثقافات، فهذا علاش يزمو ياخو حظه زادة في الـ في الـ في النقاشات،
0: نعطيهم زيت معرفي يفهموا، ومش باش نقول لهم من باهي ولا خايف، الاخر يلزم تكون عندك زيدك باش تفهم هالتطور هذايا. وكيما كل مرحله في تاريخ البشريه فما تطور، احنا نقبلوا التطور ونقبلوه، لكن مهم ان تكون عندنا زيد
1: نفهموه، يلزم نفهموه، يلزم نعرفوا كيفاش نتعايشوا معاه، ونعرفوا نفرزوا الباهي والخايب،
0: نحافظوا على الاخلاقيات،
1: ونحافظوا على الاخلاقيات.
0: هذا اللي حكينا فيه في الكواليس في تحضيرنا للفقره. اعطينا فكره عامه شنو باش نحكيوا في الفقره هذه ايمن.
1: دونك فيرسيون اي احنا سميناها فيرسيون اي، باش نحكيوا شويه على الجانب نتاع الثقافه والابداع، الفن، السينما زادا، وحتى المحتوى اللي نشوفوه في الديجيتال باش نحكيوا فيه بوجهه نظر تقرب أكثر للذكاء الاصطناعي. شنو هو تأثير الذكاء الاصطناعي على المجالات اللي حكينا فيها ذي الكل، وبتتر احنا قاعدين نعيشه ونشوفه ونستهلكه في محتويات احنا في بلناش بها اللي هي ذكاء اصطناعي، ولكنها محتويات فيها نسبة كبيرة من استعمال الذكاء الاصطناعي، إذا مش لتوتاليتي بتاعها كلها جنيري بالانتليجنس ارتيفيسيال. فبش نحاولوا نحكيه على أهم الظواهر اللي موجودة اليوم خاصة في تونس والعالم العربي ساعة بور كومونسي، وفي العالم ان جنرال وين ماشية الصناعات الثقافية والإبداعية هذية في العالم الكل مع ثورة الذكاء الاصطناعي، وشنو الأخلاقيات وين تنجم تمس الحدود متاع الأخلاقيات متاعنا متاع مجتمعنا متاع الحاجات اللي تربينا عليها، زادة باش نعرفوا رواحنا شنية ثنية اللي زمنا نمشيو فيها،
0: باش نكتشفوا آخر التقنيات، ونجموا زادة نعطيه مقترحات للي يحب ممكن يطور من العمل الفني بتاعه. أما نقعدوا ديما لهنا الليتيك الأخلاقيات
1: بالضبط،
0: وين المسموح وين اللي مش مسموح. فما اليوتيوب اللي أكثر ممكن تداول بالنسبة للإنترنت في مستوى الأعمال الفنية الموسيقى، نشوفوا فما اللي يقول ويذكر أنها إي آي موجودة مولد بالذكاء الاصطناعي، فما اللي ما يذكرش هذي الكل. هل فما قانون قادر على أنه يحميني أنا كمتقبل؟ نفهم اللي هذيك اي اي مش بشري، الشخصيه هذيك الفنانه هذيك راهي ماهيش حقيقيه، هي اي اي.
1: هو تول الحقيقه بور مومون مازال ما فماش قوانين دوليه مثلا تبنيها الامم المتحده ولا اليونسكو بار اكزومبل، باش على الاقل المحتويات اللي خلقها الذكاء الاصطناعي في لي ماينستريم شانلز كيما يوتيوب كيما تيك توك في مواقع التواصل الاجتماعي تكون على الاقل لابيليزي. اش معناتها لابيليزي؟ معناتها تكون انديكي كونو لا فيديو لا ايتي جينيري بالانتليجنس ارتيفيسيال ولا بالذكاء الاصطناعي. ولكن الحقيقه في اخلاقيات كل شركه مثلا كيما نشوفوا توا يوتيوب قاعد يتبنى في الفكره هذه شيئا فشيئا، وقاعد يحاول يفرص فيها شيئا فشيئا على المحتويات اللي تخلقت بالذكاء الاصطناعي، خاصة المحتويات احنا نقولوها الرخيصة يعني الـ AI slop. الـ AI slop هما
0: مجانا ولا رخيصة معني السعر
1: يعني ماهيش محترفة، تلقى فيديوهات ساعات ماهيش محترفة، وتلقاها لحتى المعلومة اللي تخرج من غادي تنجم تكون معلومات غلطة. دونك اليوم المنصات هذية خاصة منصة يوتيوب قاعدة تخدم على نوعية أخرى احترافية أكثر من المحتويات تسمى الهاي أند فيديوز. مش معناتها الهاي أند فيديوز هي محتويات احترافية يخدموها ناس دي بروفيسيونيل وفيها امباكت، يعني عندها ان امباكت تنجم انت تخلق بها شخصيه جديده، تنجم تكون رياليستيك يعني لفيديو الى اكثر مدى ممكن، وتنجم تكون عندها امباكت خاصة ايجابي خاصة على الصغار، لانه اليوم من اكثر الفئات اللي قاعده تكونسومي في الكونتنت هذا هما الصغار. يعني احنا عندنا مثلا دي ستاتستيك باش الناس تفهم شويه، فما منصه اسمها كابوينغ عملت لي ستاتستيك على الفيديوز المنتشرين خاصة في يوتيوب وتيك توك باش نحكيو عليهم. دونك المستخدم الجديد اليوم اللي يدخل لليوتيوب باش يتفرج في الفيديوهات، فما سكون ابل الفيديو سجستنج اللي يعني المقترحات نتاع الفيديوهات اللي تتفرج فيها. المقترحات هذه فما 60% منها، يعني المستخدمين الجدد 60% من المقترحات اللي يقترحها يوتيوب عليك هي فيديوهات مولده عن طريق الذكاء الاصطناعي. في تيك توك مثلا سمحني النسبة في يوتيوب هي 22%، في تيك توك 60% كان انت مستخدم جديد، الفيديو اللي يقترحوها عليك كلها ذكاء اصطناعي،
0: لأنه هو من الأول يعطيك مقترحات وبعد انت تتنظم الالغوريتم نتاعك.
1: لا هو هما الاقتراحات هذه هي اللي تنظم نتاع لي زالغوريتم مثلا نتاع تيك توك ولا يوتيوب باش يعرفوك انت على انه نوع نتاع محتوى تلوج. مثلا اذا انت مغروم بالكره باش يبدا يفهم شيئا فشيئا من خلال لا دوري نتاع المشاهده، ومن خلال قداش تقعد في الفيديو هي بيدها، من خلال التفاعلات زاد سواء كان باللي لايك ولا باللي بارتاج ولا باللي كومنتس، هو يفهم شنو لي كاتيجوري اللي انت تبحث عليهم. يعني اسهل بالنسبه مثلا للالغوريتم تاع تيك توك كونه يقترح عليك فيديو بالذكاء الاصطناعي، لانه لي فيديو بالذكاء الاصطناعي يسون لابيليزي ديجا، مثلا انديكي اللي هي فيديو نتاع سبور ولا فيديو نتاع راب ولا فيديو نتاع
0: طبي، ساعات نلقى نصائح
1: اكزاكتومون اي سون لابيليزي. دونك لي فيديو نتاع الذكاء الاصطناعي في تيك توك ولا في يوتيوب يسهلوا عمل لي زالغوريتم باش ينجموا يعرفوك انت شنو رغباتك في المشاهده وشنو الحاجات اللي تميل لها اكثر. هذاك علاش اليوم المحتويات اللي تكون معروضه ليك انت مقترحه ليك انت خاصه كي تبدا مستخدم جديد ولا في كاتيجوري جديده كلها مولده بالذكاء الاصطناعي باش تعاون اكثر المنصات هذيا ولي زالغوريتم تاع المنصات هذيا باش يعرفوك انت شنو تحب.
0: قلت لي انه الطفل اكثر استهلاكا للفيديوهات هذيا،
1: صحيح؟
0: علاش الطفل اكثر استهلاكا؟ هل المحتوى هو يعني الطفل، والا فما ممكن طريقه الاي اي نشوفوا احنا اشكال مثلا بعض الاحيان غله هي تولي شخصيه ما نعرفش، معني فما اشكال مختلفه ومتنوعه لكن متشابهه زاده في نفس الوقت، نشوفوها باللهجات مختلفه باللغات متنوعه. هل الطريقه هذه هي توصل اكثر للطفل لانه يقرب للديسان انيمي شوي؟
1: صحيح. شوف بالنسبه للمحتويات الموجهه للاطفال عبير، الدراسه نفس الدراسه تاع كابوينغ تقول لك كانوا فما 30% من المحتوى هذا المولد بالذكاء الاصطناعي ماشي للاطفال. وعلاش الاطفال؟ ما فما حتى شيء بالصدفه، راهو في الديجيتال وفي التكنولوجيا ما فما حتى شيء بالصدفه، لانه الاطفال عندهم قابليه اكثر كونهم يقعد اكثر يتفرج في الفيديو ويتفاعل اكثر مع الفيديو، وينجم يتفرج فيها اليوم يعودها 3 و4 و10 و20 مره. وهذا بطبيعه حسب دراسات اتعملت قبل، ولانه زاد لي زالغوريتم تاع المنصات هذيا فهموا طريقة التصرف نتاع الأطفال في المجلات هذيا، وحتى لي توبكس يعني المواضيع اللي تكون موجودة في الفيديوهات هي يعني مواضيع موجهة للصغار هذوما، لأنه فيها عندها قابلية أكثر للمشاهدة. اليوم يعني عندك قابلية أكثر كونك تحط محتوى موجه للأطفال يتشاف أكثر من أي محتوى آخر إذا نقارنوهم مثلا مع المحتوى الرياضي أو خاصة المحتوى الفني أو التثقيفي أو التعليمي، لأنه اليوم الرياضة والأطفال هذوما زوز مجالات اللي فيهم قابلية أكثر للمستعمل ولا للمستخدم كونه يقعد أكثر في الفيديو هذوما ويتفاعل معهم أكثر ويطلب من نوعية هذيك ولا من الكاتيجورية هذيك فيديوهات أكثر.
0: خاصة تزامنا توا مع كأس العالم ذولي فما فيديوهات في الموضوع هذية.
1: صحيح. دايور تنجموا تلاحظوها انتوما كي تدخلوا مثلا على ريلز نتاع يوتيوب اليوم تلقى ساعات فيديوهات عملتها معناتها دي قنوات مختلفه ولكن بنفس نبره الصوت ولا بنفس المعلق. شفنا زاد غنيات بنفس النبره بنفس اللحن بنفس الصوت بنفس كل شيء، هما كلهم اي اي كلهم
0: اللي كما احنا مثلا رد على انه نطق تونس بطريقه الغلطه، الموسيقى هذيك او الاغنيه هذيك اللي دارت هي بيدها تلقاها موجوده في دول اخرى بالاي اي.
1: صحيح نفس الصوت ساعات تلقاها غنية تونسية مولدة بالذكاء الاصطناعي تنجم تلاحظ كونه نفس الصوت استعمل في عند فنان افتراضي خلقته الاي اي في اي دولة اخرى ويكون يعطيهم بتيتر جنسية واحدة اخرى لانه اليوم فما بيبليوتيك في الانتليجنس ارتيفيسيال في المنصات اللي ما يعبر عليها بالاي جينيراتيف يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي فما بعديد من المنصات وكل منصة عندها البيبليوتيك متاع الأصوات متاعها فالعالم الكل وخاصة لنا في العالم العربي يستعملوا في نفس البيبليوتيك متاع الأصوات يعني عندك شوا بين 20-30 صوت
0: ثلاثة مقترحات اخترناهم هما AI نسمعوهم وبعد نرجع نحكيهم

0: هذم ثلاث اغنيات اي اي تذكروا راهم اي اي احنا انا وايمن نحكيو قلت له انا هكا اخلاقيين ما نجمش نعدي اغنيه اي اي نحس كاني هضمت حق الفنان خاصه الفنان التونسي الحقيقه اللي يعمل مجهود في مستوى ومش ساهل برودكسيون في تونس يكتب ويلحن ويوزع ويسجل ويعمل محاولات نتاع تصوير من بعد يلقى نسخه اخرى رقميه بالذكاء الاصطناعي كل شيء فيها بارفي معناه كامل تلقى حظها معه
1: متكلفه 2000
0: ومتكلفه 2000
1: اي تنجم تكلف حتى 2000 انت كي تعمل ابونمون برو في منصه من المنصات مثلا كيما سونو سونو منصه خاصه بالكومبوزيشن ميوزيكال يعني تنجم تعمل التلحين والتوزيع وكل شيء مع بعضه يعني في سونو
0: خليني نذكر انه الاغنيه الاولى اللي سمعناها
1: اي
0: شخصيه اي اي ما ماش شخصيه حقيقيه اسمها لارا وتعمل في اعاده هي قناه تهتم بالمحتوى الغنائي القديم وتقوم تقديمه بشكل معاصر باستخدام تقنيه الاي اي
1: يعني نون سولمون تو الغنيه كلها اي اي 100% المغني هو بيدو بيرسوناج كله اي اي مخدوم بالذكاء الاصطناعي
0: الثانيه تعرفوها وتسمعوها برشا غنية هي كردية وتوا تراند معناها تدور برشا في تيك توك وموجودة نسخة عربية للغنية هذه أجمل انتي ورديتي هكا الغنية النسخة العربية نفس القناة كذلك هي اللي قايمة بها والأخرى من قناة عود روتس اللي هي نسخة ريجي لي قارئة الفنجان عبد الحليم حافظ شعر نزار قباني انا السؤال اللي دير معناه مباشرة هل من قادرين من حقهم انهم يعاودوا يهزوا غنية نعرفوا قارئة الفنجان شنو رمزيتها زادة معناه عندها ابعاد سياسية فكرية وتهزها العالم اخر مغاير ريجي تردها نسخة اي اي صوت اي اي تنفيذ اي اي كله اي اي مسموح
1: وبكاليتي زادة ممتازة برشا الحقيقة قولوا الحق خلينا نبدأ من الدغوة دوتور الحقيقة يعني حقوق التأليف وحقوق الملكية ما عندكش الحق راك تستعمل أغنية متاع شخص آخر تعب عليها ويلا كريي وفما فنانين وراها فما ملحنين فما شعراء فما كذا باش تجي انت تعمل افيك اون بلاتفورم تاع اي اي تعمل غنية ولو حتى تكون ناجحة ولا تعجب برشا ناس ما عندكش حق تستغل خدمة غيرك يعني لهنا تطرح مشكلة كبيرة أخلاقيا هي مشكلة حقوق الفكرية ولا الحقوق الملكية ذي بور كومونسي الحاجه الثانيه انت قلت اليوم فما ناس تتعب صحيح وتصرف برشا وتجي انت بلفين تعمل اغنيه احنا نقولوها جوست باش نفدلك وما الحقيقه ما تكلفش برشا باللي بلاتفورم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال يسوفي تعمل ان ابونمون مره في الشهر ولا مره في العام وتخدم به برشا حاجات بطبيعه افيك لي توكنز فما دي ليميت نتاع يوتيليزاسيون ولكن انا نقول هذايا العامل هذايا يلزم الفنانين نتاعنا يستغلوه اليوم باش يعاونوا رواحهم في الكرياسيون ميوزيكال في التلحين في التوزيع وفي التكاليف هذه الكل لانه الاي اي ينقص برشا التكاليف نتاع الانتاج نتاع الاغاني هذه مش الاغاني برك زاد حتى في انتاج الافلام والافتر افكت اللي موجودين في الافلام وفي المسلسلات يعني تنجم تنقص عليك تكاليف انتاج كبيره برشا دونك اليوم الفنانين نتاعنا ما يلزمكش راك تكتفي بالموهبه اللي عطاها لك ربي وبالخدمة اللي قاعد تخدم فيها يزمك زادة كفنان يزمك تحاول تطور روحك وتستعمل الأدوات هذه باش تحسن من الكاليتي متاع الخدمة متاعك وتنقص من تكاليف الانتاج لأنه إذا أنت كفنان ما تعملش الشيء هذا فما ناس أخرين باش يجيوا باش يعملوه بطريقة بتتر اللي فيها انتهاك للملكية الفكرية وانتهاك للحقوق متاع ناس أخرين وزادة كيف مش كيما إنسان ماهوش بعيد على الميدان الفني عنده معرفة تكنولوجية يعمل حاجة كيما إنسان عنده لو باك جراوند هذاك نتاع الفنان والموهبة اللي عطاه له ربي بطبيعة لو برودوي ما ينجم يكون كان خير برشا.
0: أنا فقط باش نخدم بالسؤال هذايا أيمن حكينا على فما ناحية شكل تشابه حتى في الفنانين التوانسة اللي يستعملوا في الإي آي واللي هما ترند وطالعين. ديما فما الساعة نوعية الصوت 5x5 الصوت يتشابه، فما النوعية متاع الصوت متشابهة،
1: ونجمو نسمعوه في بلاد أخرى عند فنان آخر اي اي هو بيدو.
0: والجمهور اللي في حفل مباشر ورجع صدى من الجمهور تقريبا هو هذا الشكل اللي توا قاعد أكثر يلقى في نجاح،
1: وخاصة الأكسون. الأكسون صحيح توا احنا أكبر مشكلة، هون نقول لكم يعني الناس اللي يسمعوا فينا، أكبر مشكلة تلقاها المنصات بتاع الذكاء الاصطناعي توليدي في في في في المسألة هذه نتاع نتاع نتاع المسألة الصوتية أو تقليد الصوت هو الأكسون. عندنا مشكلة كبيرة معناتها البلاتفورم تاع الذكاء الاصطناعي توليدي مع الأكسون، لذا احنا تو قاعدين نلقاو في ديزاكسون متشابهين، يعني نقولوها لغة بيضاء احنا. وهذه سي لا ديرنيير فيرسيون، لانه قبل كان فما اللهجه المصريه، كان فما اللهجه الخليجيه،
0: تو لهجه بيضاء للدول العربيه الكل.
1: جوستومون فما لهجه بيضاء
0: يخلقها الاي اي،
1: يخلقها الاي اي، لانه اليوم لي موديل نتاع الانتليجونس ارتيفيسيال ما يساعدوش يعمل مثلا يخدم على الديالكت التونسيين على الدارجه التونسيه، لانه احنا قداش احنا في العالم الكل، احنا 10 12 مليون، بالنسبه لها سي بارونتابل كون تمشي تستثمر في في الدرجة التونسية باش تخلق في البيبليوتيك نتاعها الدرجة التونسية.
0: قادرين انه نعملوها،
1: قادرين اكيد جدا قادرين.
0: واحنا
1: هي ما تتعلقش بالقدرة، تتعلق بالتكاليف وبالغونتابيليتي. هذه الشركات بتاع الذكاء الاصطناعي في شنو تخمم، دونك يجيو يشوفوا يلقاو احسن حل بالنسبة للدول العربية. بتتر فما دول كيما مصر مثلا عندها قوة سكانية وحتى على المستوى الفني، دونك يساعدهم يخلقوا اللهجة المصرية.
0: بالنسبة لبقية
1: عندهم سوق بالضبط، بالنسبة لبقية الدول العربية يعملوا سكون ابيل هذه اللهجة البيضاء اللي حتى كي تدخل فيها كلمات تونسية ولا ساعات من بعض الجهات من جيبس من الوطن القبلي من الجنوب دخل فيها كلمات اوكي، اما اللهجة ما تكونش النطق نتاعها ما يكونش 100%. وذي لاحظناه من خلال جميع الأغاني اللي موجودة، ديما فما دي لاكون على مستوى النطق وعلى مستوى الأكسون.
0: يعطيك صحة أيمن بن سليمان، خبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل أسبوع باش ناخذ مقترح
1: موضوع معين
0: وموضوع فني في علاقة مع الـ AI. أنا باش نسمعكم وراه نذكر أنه قبليك الميكس اللي سمعناه هذاك AI، وتو باش نسمعوا واحدة ما أنه نحكيه على الـ AI، نسمعوا نسخة AI من الشخصية بالذكاء الاصطناعي لارا في إعادة التراث عراقي جميل جدا. نسمعها على موجات الإذاعة الوطنية. صغيرة كنت وانت كنت صغيرون هكا بتراث،
1: لقات رواج كبيرة هي في العالم العربي، لقات رواج كبير برشا الغنية هذه،
0: وشخصيات بحذها وجمهور انا ما فهمتش حقيقي ولا خير. اما انتم تسمعوا تذكروا انها اي اي. شكرا لك ايمن،
1: عايشك، ميرسي بوكو عبير، ان شاء الله.
0: شكرا لك.

0: نذكروا أنه هذه نسخة AI، الفنانة AI، شخصية AI اسمها لارا، سمعناها في إعادة للتراث العراقي الغنية. هذه تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكروا أنه موضوعنا كان الذكاء الاصطناعي وعلاقته تأثيره على الأعمال الفنية. في كل حلقة باش ناخذوا موضوع نحكيه عليه مع خبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان، وسمعناكم الغنية هذه لأنها الشخصية بكلها AI، تنفيذ AI، كله AI. أما حنا تو باش نمشيو للموسيقى الإنسانية الحقيقية، الإبداع الحقيقي. نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية باش نحكيه على ورشات صيفية لشارع فن مهمة جدا انطلقت البارح ومازالت متواصلة، باش نحكيو على المسرح بعد ما نسمعو بروة.
1: اليوم مع عبير بوليلة، ديما معكم، ديما على

0: اسمعنا برو على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجاتنا على الموجة. اليوم معاكم حتى للأربعة مع الفريق الكل، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وفاتن حسني في الإخراج الإذاعي. سمعنا مجموعة برو، وتوا باش نحكيوا على الشباب، الشباب اللي عندهم فرصة أن يكون حاضر الحقيقة، حاضرين في أنشطة فنية صيفية لي جمعية شارع فن، انطلقت البارح وتتواصل حتى 30 جويلية. كل أسبوع ثم موضوع وفما أتولي وورشة باش تكون على ذمتهم، وأكيد مجانا المشاركة، مهم جدا أن نقولوا راهو مجانا، فبالتالي استغلوا الفرصة هذه حتى تكونوا حاضرين وتتأطروا من قبل مجموعة أو أسماء مهمة جدا كل في اختصاصه. مجموعة أو أتولي المسرح بدأت البارح وتتواصل حتى لثلاثة جويلية. نحكيه على ورشة المسرح من قبل وتأطير المسرحية لبنى مليكة. لبنى تحكينا على كيفاش كان هذا اللقاء مع الشباب المراهق اللي تقريبا من 13 ل16 سنة واللي مازال متواصل لأتولي هذية، نسمعوها.
1: بديت نهار 29 جوان معناتها البارح، والتقبل الحقيقة لقيت نوع من التقبل الإيجابي، لأنه لقيت مجموعة عندها نوع من الجاهزية للعلامة وللتفاعل للتعبير. فيهم برشا من اللي يتواجدوا في الأخو حتى خلال سنة دراسية، يعني يقوموا أمر ما قاموا بأتولي متاع مسرح السنة، لكن عندهم دي أتولي دو يظهر لي دي سيني كلوب، دي أتولي دار بلاستيك دو دانس، عندهم برشا ورشات. هذيك علاش مستنسي بالفن، وعندهم برشا تعطش باش يتعلموا حاجات جديدة. أنا يظهر لي اللي يلقوا رواحهم في ديزاتولي كيما هكا عندهم حاجة اكسيبسيونيل دو توت فاسون، لأنه ما أسهلش من أنه يشد الدار ويشد التليفون ويقعد يكونكتي يعدي سوية من غير ما يفيق، أنه يتفرج في لا شيء، في العدم يتفرج. إذا كان يخير أنه يلقى روحه في وسط أناتولي، أي نوع متاع أتولي، سيكو عنده حاجة يحب يبلخها ولا يحب يوصلها، يظهر لي عنده حاجة إكسيبسيونيل. والحقيقة لقيت أن جروب إكسيبسيونيل، لأنه ثم زيد برشا إنصات، بوكو دو كوريوزيتي، معناتها كل ما نجي نحكي على مفهوم نحاول نبسطه مربوط بالمسرح، ونحاول نبسطه ماكسيموم بالطبيعة باش ينجم يفهمني، العينين تشعل لأنه يحس أنه لهنا فما حاجة جديدة، لهنا فما حاجة ينجم يستعملها في وسط التمرين، لهنا فما حاجة ينجم يتعلمها. فما زادة نحس ومربوط هذا بالترانش داج هذه، فما عركة، لأنه كي نخدم مع أطفال أصغر شوية التلقائية تكون موجودة، لكن مع الأدوليسانس تنقص شوية التلقائية وتولي فما عركة باهية إنها تظهر لي، لأنه عركة بينك الحشمة، بين إنه عبد مازال ينسون باترو سانكور، وبين فرض الذات، نحب زيدا نفرض ذاتي، نحب زيدا نبرز، يظهر لي غادي وين تبدأ الخدمة متاعنا معاهم، وين احنا زيدا نتعلمه. تعرف كل من نعمل دي زاتولي كيما هكا، نمشي انا لاتولي زعما باش نعلم، ونلقى روحي انا زيدا نتعلم ولا نتذكر، نتعلم الطاقة متاعهم، نتعلم كما قلت لك من العركة بين تلقائية وبين حاجة أخرى تشد. تخلي العبد ما يقدمش، ما ينجم حتى ما يحاولش، كأنه فما طاقات تجذب في وسط الذات. كي تراها العركة هذيك تعاود تذكر عركتك الأولى بالكل، بين أنه كي نكبروا سختوة، بين أنه نعمل ونصدم ونقول، وبين أنه فما حاجات أخرى تشدني. Malheureusement, avec le propre de la société, hein, التسكيره واللي ما يجيش واللي ما يتقالش واللي ما يلقاش حتى كي يلقى باش يقول، واللي يفك فكين واللي يتقال بالعنف واللي يتقال بالصعب، يظهر لي كي يولي يتحمل مسؤولية بدنه ويتحمل مسؤولية القولين، ويعرف اللي عنده فضاء، فضاء هذاك خاص بيه ينجم يبلغ فيه اللي يحب عليه هو. يظهر لي أنا بيدي كي نعاود هذايا نتذكره يضيف لي معاه. فما حاجة صغيرة مع الدهشة، الدهشة متاع العمر هذاك، الدهشة متاع الفضول، الدهشة متاع أول مرة نطلع على ركح، أول مرة نتكلم، أول مرة نخاطب حد آخر وفما شكون قاعد يتفرج فيها. فما كل دهشة، دهشة ساعات كي نكبروا ننساوها. أنا بيدي كي نعاود نتفكرها معاهم ونعيشها معاهم تضيف لي. اللي حبيت نقوله أنه ماذا بيا الورشة هذه اللي باش تواصل نهار 3 جويليا تكون تجربة جماعية بيني وبينهم هما المجموعة هذية، نعيشوا فيها تجربة الركح، نكتشفوا فيها وين نعاود نكتشف معاهم عالم المسرح، وفي نفس الوقت يكتشفوا طاقاتهم قدراتهم وذواتهم.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجدي.

0: وتتفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اليوم لجان القارة بمجلس نواب الشعب أن مخطط تنمية 26 و2030 و2000 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% بالأسعار القارة، إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. بداية من يوم غد، خدمة السجل الوطني التجاري تصبح رقمية بصفة كلية بعد التخلص من خدمة النسخ المطابقة للأصل، لتكون بذلك أول إدارة تونسية تستغني عن هذه الخدمة، وفق ما أعلنه وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، مضيفا خلال حضوره اليوم الإعلامي حول الدليل الوطني للإجراءات الإدارية أن عدد المنصات الرقمية التي انطلق العمل بها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية بلغ 14 منصة. في تتويج دولي جديد يعكس كفاءة الإطارات الطبية التونسية، الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا، وينتظر أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده بمدينة غوادالاخارا المكسيكية في جوان من العام القادم. استئناف نشاط قسمي طب الأسنان وتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة بمدنين بعد استكمال أشغال التهيئة والصيانة والتجهيز بهما. في العالم، مفاوضات غير مباشرة غدا الأربعاء بين وفدي أمريكا وإيران في العاصمة القطرية الدوحة ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. مناسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان يقول اليوم إن مليون شخص ما زالوا في عداد النازحين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ مارس الماضي. وختاما، استشهد فلسطيني اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: اسمع وخليك على الموجة.
1: على الموجة.
3: على الموجة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على الموجة، وسعيدة جدا أنه تكون حاضرة معايا واحدة من الأسماء التونسية ومن الأصوات التونسية اللي تألقت قبل مشاركتها في برنامج The Voice، حاضرة من الطفولة، نميت زادها الموسيقي تو تقريبا بعد The Voice 8 سنين، وهي تنوع في الأنماط الموسيقية من الشرقي للتراث للتونسي للأغاني الخاصة والألبومات. تقريبا نجم نحكيه على فنانة الافتتاحات، لأنها تفتتح في عديدنا المرات مهرجانات هامة. في كل هذا باش نحكيه فيه، باش نحكي خاصة على حضورها جمعة هذية باش يكون في افتتاح ليالي العبدلية 3 جويلية حتى 9 جويلية المهرجان، لكن هي باش تكون في سهرة الافتتاح، وباش تكون حاضرة كذلك في افتتاح مهرجان بنزرت 17 جويلية، باش تكون حاضرة في جمال، باش تكون حاضرة في سلينة وعديد المهرجانات الصيفية. أيا دغنوج، أهلا وسهلا.
1: عاصمة عبير، مرحبا بكل مستمعي ذاع الوطنية.
0: فاتن حسني قتلك هكا 5 و5
1: يعيشك يا بيتن، ميرسي. انت لي 5 و5 منورتنا اليوم، يعيشك
0: منورتنا. اي دغنوج، اي الحقيقه احنا حضورك معانا ديما كان انت بنت الدار، مش كان انت
1: بنت الدار.
0: حتى وقت اللي نسق معاك في الدخول تقول لي ليه يعرفوني،
1: انا من الباب ندخل الباب نقول لهم اني جيت هاني جيتكم.
0: ونفرحوا برشا الحقيقه، نفرحوا برشا بالاصوات التونسيه باللي حامله مشاريع فنيه، لانه قبيله مع ايمن بن سليمان اللي فاتوا لفقره الاي اي في الساعه الاولى، حكينا على اهميه الانتاج التونسي وتشجيع الاصوات التونسيه. ما تقوليش شخصيه اي اي، ما تقوليش صوت حتى تونسي.

0: فيه لكرياسيون معناها اللي نتخوف من الذكاء الاصطناعي الحقيقة. من الأول هكا كنت شوكي به شوية وسمعت حاجات قلت معناها كيفاش باش يفكنا بلاصتنا ولا شنو الحكاية. أما أبخي أن بو دو ركول بعد ما رجعت روحي وقعدت نخمم ما نجمش يفكنا بلاصتنا معناها. أبخي تو هو وسيلة من الوسائل اللي تنجم تعاوننا باش نخلقوا موزيكا معاصرة أكثر باش نربح وقت نربح مجهود نربح زادة وسائل مادية وموارد بشرية ومادية نربح برشا حاجات معنية بيه أن نقول دونك نستغلوه نستعملوه باش يعطينا الإضافة مع عمرنا ما نخاف ما نتخوف ولا نخاف منه الحقيقة.
1: نستعملوه مهم جدا أنه يربحنا خاصة مع الثقل المصاريف.
0: قلت لك يربحنا موارد مادية كبيرة يربحنا برشا فلوس ويربحنا برشا وقت زادة ويربحنا برشا جهد خاطر تحب ولا تكره أكل مجارات الذات البشرية شوية والوقت وقوم وخدم لي وبربي حل لك البلاصة وعمل لي ويعيشك إيجا هاني نستنى فيك وفينك ثم الكل احنا تو بوتون
1: تعملها انت تدخل فيهم التفاصيل هذو
0: لازم ندخل فيهم.
1: أنا بالتجربة وباللي سمعت وحاورتك وحكينا ونسمعك زيادة في أي. لقاءاتك الحقيقة راني نتبع ونسمع على خاطر مهم اللي تحكيه واللي تقوله كذلك مش أي فنان قادر على أنه يشد وتعرف معناها حسن أنك تحكي وكل ذيك موهبة زيادة عند ربي تتنمى. تحكي على شخصية ونعرفوا إيه عندها حضورها وشخصيتها من اللي كانت صغيرة التوى تحب الاختلاف عندها قراراتها هذاك هو من نحكيه على الشباب توى المراهقة ما كاش
0: مش فاهمين
1: كيفاش تنجم تنضبط لمجموعة ستاف اللي وراك موسيقيا ولوجستيا وإدارة أعمال وين المسموح وين أي تقولك أنا برك نقرر وين تنسحب وتخليهم يقرروا عليك.
0: شوف هو مش أنا برك نقرر أنا ما نصورش كيف ما حاجة فيها أنا برك نقرر في الحياة الكل معناها مش حتى في حياتي الشخصية فمش أنا أكهون قرر فما قرار ناخذوه معناها مجموعة من الناس أو أفراد مختلفة على خطر تحب ولا تكره ما مكش تعيش وحدك معناها وزيد فما ناس بالحق تحب لك الخير وتحب لك الأحسن بتدخل انت ما تشوف فما حاجات انت ما تراهمش بتدخل ما يراوهم فيها بيس النقاش مهم وبيه. أما بتدخل أكثر حاجة نجم نفرض فيها رأي شوية نناقش أكثر ونكون متشدة شوية في رأيي هي مجال دراستي ومجال تخصصي معناها في التوسكي أرتستيك كل ما هو فني وكل ما هو موسيقي نجم نكسح فيه راسي شوي. أما الآخر نظن أني أنا من الفنانين اللي منفتحين نجم ناخو رأي مخالف ونجم نمشي برايك حتى إذا كان معناها منيش مقتنع به برشا أما بتدخل أنت ترأي اللي هذيك يصلح إذا كان ما يخالفش مبادئي طبعا.
1: بعد The Voice خذيت فترة عملت غنيات نجحت زادة تجارب نجم نحكيه على تجارب كأنك تتلمست المشهد والساحة وإدارة الأعمال كيفاش تكون حضورك ثم لقيت الثنية متاعك حضرة الطرب كانت مغامرة في الأول موسم أول موسم ثاني وإلى الآن حضرة الطرب موجود خلقت شخصية فنية وخلقت إيدنتيتي زادة فيزيال صورة في الحفلات الأخيرة ومؤخرا السبت اللي فات كانت حفلة مع لطفي بوشنيق فما حتى في مستوى الاختيار هذيك فما فريق وراه
0: طبعا بطبيعة ما نجمش نعمل أيه؟ كل شيء وحدي ليه ولا ليه فما فريق وراه فما فريق تاعب برشا وراه ومن خلالكم نقدم لهم تحية كبيرة خاطر بالحق يستاهلوا الكلام اللي باش نقولوا بتاتخ ما وفيش جهدهم وتعبهم وقديش بالحق ناس منضبطة وناس تعطي من وقتها الخاص في خدمة مشروع جوست خاطرها ممنة بالإنسان وممنة بالمشروع وممنة بالفكرة فتحية كبيرة ليهم وشكرا لكل مجهوداتهم اللي بلاش بيهم بتاتخ ما كنتش نجم نوصل للي أنا فيه اليوم من إدارة أعمال الفريق الكل الحقيقة الأفكار حتى التنفيذ راهو تنجم تكون فكرة أنت تراها في مخيلتك محلاك جيت تنفس فيها تلقى برشا صعوبات وتلقى برشا ديزوبستاكل حواجز وحاجات نجم تصعب عليك الحياة لكن الاجتهاد والانضباط ونجيبه ونحاول ما نرخوش
1: ثم خطة معناها العمل هذية والاشتغال هذية ثم هدف
0: بالطبيعة
1: أنه نخدمه على الطرب وعلى الأغاني، هل هي ثنية كذلك؟ حتى

0: تأية تحط سيق لأنك عندك زيادة أرضية في الحضور العربي اسمك يدور معروف بالطرب وبالأغاني الطربية، هي حضور عربي ثم يأتي الانتشار بالأغاني الخاصة.
1: نجم نقوله هو كما انت قلت، هي هو هدف، هي حلمة، هو حاجة نسعولها الناس الكل. انا نرى اللي عندي من المؤهلات ما يسمح لي باش نكون فنانه تونسيه منتشره عربيا وعالميا، علاش لي دونك نشوف في كارير كبيره، نشوف في مشوار فني يقعد للتاريخ، نشوف اللي النجم وقادرة أني نحقق هذا البليدي والروحي ولليكيب اللي تخدم معايا زيادة، خطر يستاهلوا أني نمثلهم أحسن تمثيل. وما شاء الله الحمد لله عنا كما كنت تقول عنا جمهور يتابع فينا من العالم العربي ويطلبنا وممن بينا زيادة. فأنا من أولي كنت نشوف البذرة هذه فيا، وبشوية بشوية نسمع، نحاول نغني، نتعلم، نقرأ. أبخي برشا خدمة ولقيت ليكيب. أنا أقول لهم ديما أهم حاجة تنجم تخليك تزيد تحلم بعيد هي الناس اللي دايره بيك، اللي تزيد تدز معاك وحدك ما تنجمش. ساعات يبدأ معاك حد ما في الظاهر ممن بيك، ما هو مش برشا ما هو مش ياسر، فما حاجات أخرى يفيقوا برويح الحقيقة. معناها اللي يحب لك مصلحتك حتى إذا كان ما فماش مردود جاي وراهو بشي بجل مصلحتك، فهمت؟ وديما في البدايات ما فهميش مردود جاي، فهمت؟ ديما في البدايات النجاح الفرصة هي المردود، هو اللي يرجع لك، فهمت؟ معناها حقك تاخده بنجاح، تاخده بفرحة الناس، بفرحة نجاح المشروع. دونك ما فهميش برشا مردود مادي ولا مردود متطلبات الشخص هذاك تكون انت ماكش توفر فيهم برشا. دونك تبين الحقيقة، يبين
0: وقت اللي روحت يظهر لي تجربة The Voice علمتك.
1: حلت لي عيني باش.
0: حلت لك عينيك سواء في وسط The Voice ولا خاصة
1: حلت لي عيني في الحياة. هي راهي انا نقول لك تجربة The Voice هذيك تجربة.
0: شو اللي خذيت منها؟
1: خذيت منها برشا حاجات الحقيقة، وراني ما فقتش بهم في وقتهم. في وقتهم كنت رافضة الفكرة، كنت في الدينية معناها، كنت رافضة جملة روحوا بيا لبلادي، ما كهو تعبتوا ما عادش حب نقعد، وتعبتوني برشا وكهو يزيني، فهمت؟ اما رغم اني كنت نحقق في نجاحات حتى في The Voice، معناها مرحله الى اخرى، وعاصم مش مسلم فيا ولا نقول له تعبته، يقول لي ليه مازلت بلاستك، مازلت معانا، اقعد معانا، استغل الفرصه، معناها يفيق فيا في حاجات. بس وقتها ما كنتش فهمتها، ما كنتش صغيره في العمر، ما بتتخ ما عشتش تجربة توريني الحياة صعب الحياة كما لازم. أنا با ديما يقول لي خشوشة فإن الحضارة لا تدوم، أنا وقتها فهمت معنى حضارة لا تدوم وقتها حسيت روحي لازم نخشوشة بالحق. فبقى فيك أبود غوكول بعد ما رجعت من The Voice واكتشفت بديت نخضر بعين أخرى، معناها كان ما قبل كان فما حاجة مغطيت لي ما كنتش نشوف فيهم، بعد The Voice وليت نشوف في برشا حاجات ونفيق ونفهم ووليت فهمة أنا وين نحب نوصل، خاطر ما كنتش نعرف اللي فما هكيكة شركة متاع صناعة نجوم وكل إحساس هذيك متاع أنت حاجة مهمة برشا وناس تبع فيك وتجيك وجمهوري نيدي بصوتك وهزين ايه. مريول وبلاكيت فيهم تصويرتك شوية لحق شوية العادي الطبيعي، لكن بطبعي ما
0: شكون اللي رجعك للقاع؟ شكون كان السند متاعك باش رجعك وحط لك ساقيك على القاع؟
1: أنا أقول لك والله روحي أنا وينجم يكون عائلتي معناها القراب لي، ومن بعد بشوية زوجي معناها كيف عرفت وبديت نفهم شنو هو الترتيبات وشنو هو التعب والصعب اللي احنا لقيناه في تونس من الاول. راهو مش هذيك، راهو مش انت اللي كنت يهزولك في البلايك وفرحانين بك، راهو مش بالحق معناها سي بون تاورك رجعت تعاود تبني من الصفر، راه انت ما عادش غادي فك البرج العاجي، انت كي روحت من لبنان وصلت لتونس راك هبطت، لازمك توا تعاود هذيك راه موريوك هما انت وين لازمك تحب توصل، توا اخدم على روحك، اسعى، حاول، انت شفت الهدف توا تطمح له الهدف هذاك ويسهلوا عليك، مش كيما كنت تتخيل حاجه كيما شفتها معناها ايتون كونكريتيزي حققوا لك هدف وقالوا لك هاوكا بروتوتيب هاوكا مجسم، توا انت اخدم باش توصل للمجسم هذاك. دونك
0: وبديت الحلمه تكبر بشويه بشويه. انا قلت فنانه الافتتاحات،
1: اي
0: بديت من دقه
1: صحيح.
0: ومن بعد كل مهرجان
1: السنة تأكدت
0: السنة
1: تأخذت اللقب
0: عندك ليلة العبدالية 3 جويلية
1: جويلية إن شاء الله
0: 17 جويلية بنزرت. شو يضي شو يعني أنك تفتتح
1: ثم جميل زيدا إن شاء الله في آخر جويلية إن شاء الله
0: في آخر جويلية ووين ثم تاريخ أكيد إحنا نقدموه للمستمعين شنو يضيف أو شنو يعني ليك أي ولا لأي فنان افتتاح مهرجان؟
1: أنا نقول لك اللي معنويته ولا اللي يعنيه افتتاحي المهرجان هو معنوي أكثر من أكثر أكثر من أي شيء. معنيها لفيت اللي ناس خمت فيك باش تمثل لهم مهرجانهم وافتتاح مهرجان كبير بتاريخ بجمهور باش يبداو بيك الموسم متاع المهرجان هذيك راه أول حفلة ترسم باقي الحفلات وباقي المشوار حتى لو كانت الحفلة اللي بعدك اللي فنان عنده 70 سنة كارير فهمت لكن انت حفلتك انت الأولانية هذيك لا بروميير امبريسيون هذيك اللي باش تشد الناس فهذه مسؤولية كبيرة عندهم ثقة فيا عندهم ثقة في صوتي عندهم ثقة في خدمتي عندهم ثقة في الليكيب اللي معايا عندهم ثقة في مدى تحملي لمسؤولية حاجة كيما هكا وهذا شرف كبير ليا اكيد وانا نقول راهو التحضيرات اللي تصير لافتتاح مهرجان كبير او لاي حفل مهما كان في اي جهة امام اي عدد من الجمهور راهي نفس التحضيرات نفسها نفس الجدية في كل الحفلات
0: نفس التركيز للجمهور كيفاش يتفاعل مع كل
1: بالطبيعة طبعا
0: لأنك تبدأ تغني وعينك على الجمهور
1: نقمرهم بالواحد نبدأ نخزر لهم بالواحد ومن بعد نقول لهم انت راك شفتك شديت تليفونك مرتين وانت لينا نعرفهم الكل
0: عطينا شوية كواليس الكل. من الافتتاح اي الانسانة
1: اي
0: تستعد اي تصعد يقولوا لها توا مازالك صيف ساعة
1: ماذا بيك ما ترانيش في صيف ساعة دي
0: شو تعمل؟
1: ما نعرفش نحس الدنيا وسعت عليا ولا ضيقت عليا الله أعلم ونحس الوقت ولا يمشي بشوية ونحس روحي جعت وشبعت وعطشت وتعبت ورقدت وفقت في نفس الوقت الأحاسيس الكل هتتعبى وتتحط في نفس اللحظة نحس مليار ألف إحساس ونجلس ونسخن وكل شيء ونقلق ونقوم ونحب نقعد ونحب نمشي ونحب ماذا بيك ما ترانيش
0: عندك حاجات تعملهم وانتي وراء السين هكا باش تطلع
1: بطبيعة
0: ما
1: توفيقي إلا بالله نقرأ شوية قرآن رضيت الوالدين نركز روحي ندعي لربي وفقني في هاللحظة هذه خطر برشا ناس تستنى فيك وتستنى باش تستمتع بصوتك باش تغني لهم موزيكا باهية وبقيتوها ما ناس
0: تعرف عدد الجمهور تسأل على عدد الجمهور ولا
1: أنا لحقا نسأل مرة ما يقولوا ليش ديما ساعات يخبيوا علي يقولوا ليش ديما أما أني قلت لك خطر الحقيقة ما يفرقش معايا برشا أنا راه
0: تقرا مساج
1: نكلم ولدي نكلم ولدي اي نقرا مساج انا ماذا بيا نعمل اي حاجه راه نركز في اي حاجه كان نصف ساعه ولا ساعه اللي قبل بدايه الحفل ماذا بيا نركز في اي حاجه نعمل قهوه كان تعطيني روبه نخيطها كان تعطيني قرقيف تو نعملو كان تعطيني ما نعرفش انا نتكسكيس تو نعولك اي حاجه المفيد ما نركزش في اللي جاي اما لو مومون كان لي انستان اللي قبل لي كلك سكوند اللي قبل ما نطلع سور سين هذوكم اللي نحس فيهم كالأحاسيس هذوكم الكل أما ديك نشوف الناس نتبدل نولي شخص آخر
0: عبش نهزك الافتتاح دقة
1: أي.
0: على خاطرك واللي صورتها كذلك
1: صورناها في دقة
0: في دقة كلمات دكتور علي الورداني
1: تحية كبيرة لي
0: الحان الناصر صموت
1: سي ناصر صموت توزيع صديقي مروان الزيدي
0: مروان الزيدي نسمعوا على خاطرك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ضيفتنا آية دغنوج أقدم معانا مزلنا باش نحكي ومزلنا باش نزيدو نبربشو في آية

0: على خاطرك سمعناها بصوت آية دغنوج. آية دغنوج ضيفتنا منورتنا في ساعتنا الثانية في على الموجة وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. للي فاتوا الجزء الأول يرجع يلقاها صفحة رسمية على الفيسبوك الإذاعة الوطنية، اسمع حوار آية حكيت على برشة تفاصيل ومزلنا افتتاح العبد اللي باش يكون بحضرة الطرب اثنين. انت سبت اللي فات قدمت حفلة مع لطفي بوشناق،
1: اي
0: ما شاء الله، حتى في رمضان عملت جولة كذلك وافتتحت كذلك
1: افتتحت بيا خير والله العظيم، هذاك شرف كبير ليا والله.
0: الوجه الطيب
1: يعيشك
0: يجيب الخير
1: الحمد لله.
0: انا بيدي راني نتفائل بيك،
1: يعيشك ربي يخليك.
0: وانا قلت لك نقبل امانه نتفائل بيك،
1: يعيشك ربي فضلك،
0: يعيشك. اي ليلى العبدلية 3 جويليا، مسرح عنده خصوصيه كذلك، باش يكون هو بيدو البرنامج اللي باش يكون حاضر في بنزرت، هو بيدو في حضره الطرب. كيفاش باش يكون الامور المستوى الاختيارات؟
1: انا نقول راهم من عرض لاخر ومن حفله لاخرى البرنامج يتبدل، راهو مش نفس البرنامج ومش كيما غنينا حتى في تونس، مش كيما غنينا الجمهور العبدليه كيما نغنيو الجمهور المسرح البلدي ولا الجمهور كارتاج ولا الجمهور كيما في الحفله الاخرانيه. الجمهور معناها في في في في مكان خاص، ماهوش نفس الببليك، دونك ماهوش نفس البرنامج. ومش كيما نغنيو في تونس كيما نغنيو في بنزرت، مش كيما نغنيو في بنزرت كيما في قفصه، كما في مكثر، كما في سليانة، راهو يتبدل البروغرام ونحاول
0: حسب شنو يتبدل،
1: حسب الجمهور شنو هو الجمهور هذاك شنو يحب شنو يسمع. في اكيد فما حاجات لازمه، فما اغنيتي الخاصه نسمعوهم ونعرف زاد انا بانتاجي الخاص اللي تعبت فيه ونحب الناس تسمعوا وتعرفوا وتتفاعل معاه، وزاد نحب ملاحظاتهم زاد علاش ليه بوركو با.
0: واحنا نحكيوا على الملاحظات، انا دخلت راني لوشت هكا في لي كومونتير.
1: انا نعرف انا نعرف ناسي نعرفهم.
0: ساعه انت اللي تجاوب على لي كومونتير؟
1: اغلبيتهم، اما راه حتى اذا كان ما جاوبتش راهم يوصلوني لي كومونتير وطبعا في دي كابتشر ونشوفها
0: حتى على صفحتك انت الخاصه، مش صفحه اي دغنوج الفنان.
1: اي اذا كان انا البريفي نجاوب انا ذيك اكيد.
0: تلقى وقت خاطر ما وقت راه
1: اخص، مش ما نكذبش عليك، راه فما الحاجات الكبيره مثلا في الانستغرام ولا في التيك توك ولا في الفيسباش فيسبوك، راهم اغلبيتهم مش انا اللي نجاوب، اما راهم يوصلوني. معناها كيما توا انا وياك نحكي وراه وصلتني كابتشور نتاع كومونتير، وانا قلت لهم معناها قولوا له هكا وهكا وجاوبوه بالطريقه، معناها هذيك راهو كلامي انا، اما مش انا اللي نكتب،
0: اما مش انت اللي تكتب.
1: او ساعات راني نكتب، اما حتى ليكيب اللي معايا تيلمو تطبعنا ولينا كيف كيف يعرفوني شنو. ساعات نقول لهم ليه ما نقولش انا الكلمه هذيك فسخوه ما يشبه ليش، معلي ما نجاوبش انا هكاك، فهمت؟
0: اما انت تعطي، انت تقول لهم شنو يكتب.
1: او بلوس والله العظيم فما برشا عباد ولا صحابي ساعات ما يكتبوش كومونتيرات، يبعثوا لي ميساجات ديريكت.
0: فما ساعه لاحظت تعليق من جمهور مختص معناها صحفيين اللي سواء في تونس ولا خارج، فما متابعين اللي مختص وجمهور معناها العريض، فما شكون يقول لك علاش ديما شرقي الأكثر شرقي غياب التونسي، وانتي معناها تطربنا ونستمتع بغنائك التونسي.
1: احضر الحفلة هذا؟
0: هذايا في حفل كلثوميات.
1: هكا عشان انت جاوبتو انت ولا جاوبتوش؟
0: انا سالتك
1: قلت له حفل كلثوميات. كيفاش حفل
0: كلثوميات؟ اما برشا كلثوميات ولا ليه في
1: اللي اخذ اللي هو احنا عملنا حفل كلثوميات ومن بعده ديريكت ما عملنا حفل تونسيات، عملنا حفل في حضره الطرب بالتونسي ميام البي، وما غنينا حتى كلمه حتى درجه شرقي، ما خرجت الكل تونسي 100% تونسي، من كلاسيك تونسي للتونسي المشرق للتونسي المطبوع لصالحه النعمه العليا العلي الريحي للتراث للايه دغنوج، غنينا كل شيء تونسي. معناها عملنا هكا وهكا، مو انا خاطر معناها نقولوا ما شاء الله نجم نغني برشا حاجات ويطلبوا مني برشا حاجات، دونك انا نحب نغني لهم كل شيء.
0: انا نحب نشكر روحي، اما راهو انا نجم نغني
1: والله. هم قالوا لي انا لا هم قالوا لي
0: هذيك هي المختصين يقولوا
1: ساعات نشكر روحي مش برشا ساعات يستاهل الشكر.
0: ايه انت من جيل التسعينات؟
1: ما نحبش نقول.
0: لا انت من جيل التسعينات
1: يعيشك الله يفضحنا. قول
0: خليني نحكي شوية على جيل التسعينات.
1: باش تعطي بالذات زادة ولا كيفاش ولا بستر تربي
0: التسعينات؟ الجيل هذايا اللي تقريبا هو آخر جيل عدى طفولة متاعه بلاش لي ريزو سوسيو. الجيل هذايا اللي يلعب قدام الدار في الحومة، يخرج الصباح
1: يا حسرة
0: وقت اللي تشعل لمبوبة الشارع هذيك يفهموا انهم يروحوا للدار.
1: أي. والله اذا ما نفهمش راني قبل جاي وقت المرويح نقعد
0: نقعد وتصحى
1: نقعد.
0: الجيل هذايا اللي يتسلل في القايله ويسميوهم جنون القايله
1: جنون القايله عاد.
0: الجيل هذايا اللي ما كانش عنده لا بورتابل لا ميساج اما يتفرجوا في شنو يتعدى في التلفزه وفي الافلام في اش اس لا يقدموا اللي يحبوا يتفرجوا فيه ولا يوخروا. هو جيل الانتظار. الجيل هذايا اللي خلق من الارض ومن الحاجات اللي دايره بيه اللعب نتاعها.
1: صحيح.
0: انت قديش نسبه الجيل هذا؟
1: 100%.
0: باه
1: انا بالحق 100%. انا لعبت بالتراب ولعبت بال
0: عملت عميل انت.
1: عملت برشا عميل برشا عميل عملت
0: للوقيده. شنو تعني لك
1: الفوشيك؟ فوشيك
0: في القايله
1: في الاوقات الكل. ان شاء الله ربي ان شاء الله يسامحوني جيرنا وانا احنا صغار نتفرج فيها يقولوا ذيك فنانه كنت عامله فينا قبل يا صغير.
0: كيفاش تلمهم وكنت تغني؟
1: والله ما نلمهم. عنا وقتها احنا في الحوم احنا بون كنا شويه مسكره معناها البلاصه نسكنوا فيها كانت مسيجه
0: برطمانات
1: اي مسيجي اما كنا برشا صغار برشا برشا برشا صغار يمكن فما 30 صغير معناها في البرتمان هذيك. كانوا عاملين لنا طاوله هكا رخام ومعها ابناك بحذيها رخام وكنا نقعدوا في الوسط ونطلع انا فوق هكا الطاوله هذيك ونعمل روحي شده ميكرو ونغني لهم ولي دربك ولي يشطح ولي زغرت ولي.
0: وقتها شو تغني الحاجات؟
1: والله وقتها راه كان عندي زده مواعيد مع جمهوري في الغزيدونس هذيك. كنت نطلع في بالكون دارنا ونقعد نغني ويتلم واللي تقول لي من فوق تقول لي بربي كامل المقطع اللي من بعده يقول لي يعطيك صحته وغني لنا كالغنيه الفلانيه. كانوا نقاشات في البراكن فهمت وين نغني.
0: ترى من الحاجات اللي انت تتذكرهم في الصغرى ديما تغنيها ديما تظنهم؟
1: نغني شمس الاصيل كنت نحبها برشا نغنيها ياسر.
0: سمعنا شوي

0: الله في السخرة تغني شمس
1: الأصيل.
0: نغني
1: شمس
0: شمس
1: الأصيل نغني برشا حاجات.
0: ومن الفنانين التوانسة اللي وقتها يعجبوك هكا ويجيو هما وقتها يتعدوا في التلفزة
1: أيه.
0: تشوفهم في التلفزة، يعني هي الفنان اللي هكا تقعد تغزر لها تتفرج فيها وتعجبك
1: نحب
0: وقفتها؟
1: شبيلة قبل، نحب نموت على شبيلة، على ضخامة شبيلة، شعر شبيلة، مشط شبيلة. كنت نموت على
0: عندها
1: شبيلة،
0: وهرة.
1: مشط لي وهرة وهرة وضخامة
0: شو نسمع من شبيلة؟
1: شبيلة. أنا نحب نسمع لها قبل دار الفلك،
0: ايه

0: عشرة.
1: الله، كبرت الطفلة اللي كانت تلمهم ووليت تحطهم بيتروا وتعمل هي البلاي ليست متاعها.
0: أما وقتها تبدلت، وقتها مشيت ثنية أخرى،
1: ديت تكبر وقتها.
0: العمر خايب شوي.
1: كنت تسمع فضل شاكر؟
0: لا.
1: ليه؟
0: كنت نسمع الهارد روك. أنا وقتها ميتاليكا والجو هذيك.
1: هنسمعوك

0: ميتاليكا
1: كنت حاجه انا كنت حاجه
0: كنت ديما موجوده
1: كنت ديما في ودني وتبدلت حتى لوك تبدل وليت نعمل اكل واي وليت درا كيفاش
0: اما ميتاليكا ما ماتتش مازلت تسمعها
1: في بالك بتاتخ البيريود هذيك حالت لي عيني على لون اخر على حاجات بتاتخ هذيك علاش انا توا نقبل نسمع برشا دي ستيل ونحب نستلهم معناها دي سونوريتي حتى في غنياتي ناخذ حاجات من من من اجواء اخرى من اغاني اخرى نحب نحب هكا لو مارياج بين بين لي ستيل نحبو بتاتخ موجودين فيا هذوك موجود فيا لو كوتي هذيك الغامق شويه بتاتخ موجود حتى في الموسيقى موجود
0: انا باش نرجعك توا لفتره اخرى متقدمه
1: الرومانسيه
0: لا فتره اخترت انت خليتك من لون الموسيقى هزتك هزتك
1: قالت لي سمعت قالت لي كسر الميكرو خاطر ما ضرب في يدي شنو هو مش انا
0: تخبني انا
1: انا طلعت راه مش عارفه سامحونا سيد المستمعين كي سمعتوا ضربه راه مش بالعاني راه الميكرو
0: لاباس في اماكننا لاباس ما حد كبرت أيا بعد ما سمعت الميتال وسمعت الهارد روك وسمعت الألوان الكل مشيت للثنية هذية وسمعت صوتها يلا فيت نعطينا

0: تقريبا 8 سنين ايا
1: عندها 8 سنين
0: عندها 8 سنين 2018 أي. مشيت التجربة مهمة مشي واخترت اللي دار لك اخر واحد عاصي الحليني أي. محمد حماقي احلام اليسا
1: وعاصي
0: الحليني تجربة مهمة جدا انت قلت الحمد لله ما اختارونيش باش ما يعملوا لي شكل كونترا ويخلوني في حرية
1: اكزاكتومون
0: انا توا باش نخليك انت تختار باش نسمعك ثلاثة اصوات ولي شكون الدور
1: شكون ما قلتليش عليها الفازه هذه قبل
0: كان سمعك هذه
1: تعمل في المشاكل
0: ليه
1: باه

0: هذه سوداني على غرادة
1: محليها
0: صوت تونسي مش شباب أبش نسمعك صوت تونسي
1: برافو ياسر محليه لوفغ الحقيقة تم صحة
2: قالوا لي اكتب على الحب لقيت الحب

0: بوثينة نابول هذه غنية جديدة
1: محليها زيدة محليها محليها بوثينة سيرين ساعة كلامها ياسر محلي زيدة خدمت في سيتي لا كومبوزيسيون نتاع
0: ضاع لي تو نلقاو تو نلقاو
1: سيت ان كغون انا بدي
0: ضاع لي تو نلقاو مش مشكلة
1: سينو هي زيدة بوثينة الحقيقة صوتها إلي سبيسيال صوتها محلي قيس المليتي
0: قيس المليتي
1: فوالا سامحنا سي قيس الحقيقة
0: تحية لي قيس
1: تحية كبيرة لي سيت ان كغون ماتر سيت ان كغون مايسترو زيدة
0: باش نسمعك صوت آخر تونسي.

0: هذا ضيق.
1: قديش نفرح كي نسمعوا هالولاد.
0: ضيق مقنين.
1: والله قديش نفرح.
0: أصغر في العمر، أصغر في التجربة.
1: أما الحقيقة صوته ياسر كبير. الحقيقة معناها صحيح العمر.
0: بالمقارنة مع السوداني ومع بثينة اللي هما تقريبا نلقاو ثنية. أنت إذا دورتك تنجم تعطي إضافة لشكون الدور، تعطي البلوس، تخليه يكون حاضر معاك في حفلة ويطلع ويغني معاك.
1: أمان عليه هكا عملت لي هذي. تطلع أنت معايا، أنت جيت تطلع معايا. فيتن نحن نختار فيتن. ليه ما بالله حطيتني في بلاصة مش حلوة حتى طرف. خاطر أنت ما سمعتنيش ثلاث أصوات يغنيوا نفس ستيل، سمعتني كل واحد وستيلو.
0: أنا هو ستيل اللي تمشيله.
1: أنا أبن غنية تو من هدوما ثلاثة سمعتها. الأغنية الأولانية
0: على غرادة
1: لو ستيل محلي، والكلام العربية الفصحى اللي فصل الأغنية سي جون، اما اميم طون فيها موزيكا بنينه معناها، فهمت معناها، تشبه لي الاغنيه، نجم نغنيها، نجم الاغنيه ذيك نجم نغنيها. ذي الحقيقه ذيك نراه نستبشر خير، نعرف لي الموزيكا في تونس مازالت باش تحيا ومازالت باش تعيش ومازلنا باش نسمعوها على اصولها، ومازلت باش ذي بالحق من الناس اللي تعطيني الامل في اللي تراثنا موروثنا في المالوف مازال عايش. بالحق ذي نستبشر بيه برشا خير ونتفائل بيه خير ونشجعه ونحبه برشا. ونابولي سي اون فوا سبيسيال ما سمعناهاش برشا، ألا عندها برشا حاجات نجم تقولها، عندها بوتنسيال كبير، صوتها محلية، كاركتيرها سبيسيال، معناها ثلاثة محليهم الحقيقة. أما أنا قلت لك أول أغنية هي أكثر أغنية تشبه
0: اللي تقرب.
1: أما والله راني نحبها من ثلاثة. ما عادش باش نجي خاطر تحط في بلاصة.
0: ليه بالعكس، احنا حابين نحييهم على خاطر التنوع هذية في الموسيقى التونسية.
1: حاجة تفرح. نفرح على خاطر نرى اللي في ليجن فما باشا دي ستيل، مش نسمع باشا حاجات. انا سيغتو ذي راني بالحق نحبه برشا ونقدم له تحية كبيرة. صحيح ذي
0: شو تنصحو ذي؟ شو تقول له؟
1: ما عندي ما ننصحو، اعمل اللي انت تعمل فيه، واصل، كون وفي لروحك، اعمل حاجه اللي تحبها. نعرف ماهوش بالساهل، نعرف سافا با ايتر فاسيل بالكل، والدنيا مش تزيد تصعب. اما انا الحاجه الوحيده نجم ننصحو بها، ما تسكرش روحك على المالوف، حل المالوف على الوان اخرى، خليه يزيد يحيى في لي جينيراسيون جدد، لا سونوريتي جديده تنجم تزيد تحييه. معناها لي كولابوراسيون لي كوبيراسيون واللحمه بين لي ستيل، ومع زيد هي يقعد متشبث باللون هذاك، معناها لي زارانجمون جدد وهبليت تنجم تضاف للاغاني والطابع نتاعو، هو راهو تنجم تزيد تخلينا نحلو ثنيه ما اكبر للمالوف مع لي جون مع لي جينيراسيون جدد.
0: انا نحب نقول للمستمعين يكونوا حاضرين في حفلات دغنوج الافتتاح ليالي العبدليه الدوره العاشره، مهرجان مهم جدا.
1: صحيح.
0: يكون برنامج كذلك مهم. خليني نذكر بقيه البرنامج: الافتتاح 3 جويلية ايه دغنوج، 4 جويلية محرزيه الطويل، 5 جويلية باش يكون يوم عرائسي خاص للاطفال، 6 جويلية باش يكون حاضر من خلال أحمد عجيبي جاز فوياج كوانتت باش يكون موجود، نور القمر 8 جويلية، والاختتام بمحمد علي كمون لو تانغو أغاب باش تكون حاضر 17 جويلية
1: إن شاء الله. في افتتاح مهرجان بنزرت الدول بإذن الله.
0: مهم جدا بنزرت
1: بالطبيعة.
0: تقيس به قرطاج حضور الجمهور؟
1: الحقيقة لينا كل حاجة على روحها، راهو نعيش اللحظة كما هي مع جمهور هذاك اللي جيني باش يستمتع بها دغنوج في عام 2026 في مهرجان بنزرت الدولي. وفي الموضوع
0: حضرت لبستك الافتتاح
1: بالطبيعة
0: العبدلية
1: بالطبيعة
0: تولوا يتبعوا
1: ان شاء الله نهار 3 جويلية ان شاء الله. اي ديما نفاجئهم بالليلو
0: قاعدين يتبعوا عليه. هذاك قلت لك فما هوية بصرية قاعدة تخدم عليها
1: اكيد. استنى فيهم برنامج متنوع، برنامج مهم، غنيت ان شاء الله نلبيو الاذواق الكل، نحضروا برنامج كوم يفو، من الكلاسيك الجديد للتربي للشرقي للتونسي للباتريمون. ان شاء الله تستمتعوا معنا بعرض 3 جويلية افتتاح مهرجان ليالي العبدلية اللي انا خدمته قبل راهو قبال وانا صغيرة برشا مع الفنان زيد غرسة. دونك اليوم تاريخ يتعاد بطريقة أخرى، وشرف كبير لي أني موجودة في افتتاح هذا المهرجان الكبير الحقيقة.
0: شكرا لك آية دغنوج. شكرا منورتنا وديما منورتنا
1: الحقيقة.
0: إن شاء الله الجمهور كالعادة يستمتع في لقائك معاه في افتتاح ليالي العبدلية. هكا نكون وصلنا لختام لقانا في عالموجة. تحيات، شكرا لك فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، شكرا حميد الورغي التنسيق العام الحصة، شكرا لي سمية زواوي في الإخراج الرقمي. نختموا بالمحبة شنية؟
1: حابة شنية أغنية برشا محبة كلمات الدكتور علي الورتيني الحان سيد نصر سمود توزيع رياض بدوي.
0: شكرا لكم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة بقيمة جملية تناهز 38 مليون أورو، ويندرج هذا العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية. خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اليوم اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يستهدف الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% في أفق سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، فضلاً عن تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيدي يفيد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. بداية من يوم غد الأول من جويليا، انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 26 و2000، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في العالم، الخارجية الفلسطينية تصف المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهدف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على أرض فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتلقى طلباً من عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان غربي السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري، فيما دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف النزاع في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9
3: 93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
5: أهلا وسهلا بالحبيب، موعد جديد مع برنامج أصحاب الهمم صناع الأمل، وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية في موعد جديد تزامنا مع شبكة صيف 2026. دونك الموعد إن شاء الله باش يكون كل نهار ثلاث من الأربعة الخمسة، وديما فما عودة على مشاغل ومشاكل وحكايات وإنجازات وتحديات أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. أصحاب الهمم مش هذا فقط، ما يركزش على فئة عندهم اختلاف، بل وأيضا على فئة اللي عندهم ضمير، عندهم إنسانية، عندهم عزيمة، عندهم همة، عندهم همة ويعاونوا غيرهم. مرحبا بكم، هذا موعدكم كما قلت كل نهار ثلاثة إن شاء الله من الأربعة للخمسة صيفية، إن شاء الله نوصلوا فيها صوت، نحكيوا فيها على مشاغل هل الناس اللي عندهم اختلاف واللي ربما بحاجة في كل مرة للإسناد أو تطوير قوانين أو كسب قوانين جديدة. في كل مرة نحاولوا بشوية بشوية نقدموا خطوة إلى الأمام. هذاك علاش في كل مرة وفي مفتتح كل حصة وناشد وزارة التربية للتدخل عاجلا لفائدة أبنائنا وبناتنا من فقدي السمع والنطق اللي ربما قد يتعرضوا إلى صعوبات في الامتحانات بصفة عامة وفي الامتحانات الوطنية بصفة خاصة. نذكر لي أنا استقبلت مجموعة من الفئة هذه واللي عندهم الاختلاف يتعلق بالسمع والنطق، وكانوا حكيوا على مشاكل اللي اعترضتهم خلال إجراء الامتحانات على اعتبار أنه برشا فيهم يحطوا السماعات. دونك لهنا أربك العملية، معناها أربكت الناس المراقبين والأساتذة المراقبين. دونك لهنا صار نوع ما من الإشكال. إن شاء الله يا ربي تتدخل وزارة التربية في أقرب وقت ممكن ونشوفوا صيغة باش تضمن لهم راحتهم النفسية، كرامتهم زيدة، وباش يعديوا امتحاناتهم على أحسن ما يرام. على زيادة في مفتتح الحصة هذه وبمناسبة الصيف 2026 والعطلة الصيفية، دونك الأكيد نحب ديما نذكركم بحملة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف اللي في كل مرة تخوض حملة كبيرة وضخمة لإلحاق التلاميذ المكفوفين بمقاعد الدراسة. علاش الحملة هذه جيت؟ على خطر تم التفطن إلى أنه برشا من فاقدي البصر ولا اللي عندهم إعاقة بصرية حادة ما التحقوش بمقاعد الدراسة. دونك لهنا صارت حملات مكثفة، فما حتى التحق إلى مقعد بمقعد الدراسة وهو في عمر 12 و14 سنة وحتى 16 سنة. ولهنا وثمن زيادة مجهود الجمعية ووزارة التربية اللي سرعان ما لبت النداء ومعناه وقع التدخل بشكل استثنائي اللي فايدتهم وهم قاعدين يقرأوا حاليا في عطلة الصيف. دونك اللي يعرف شكون صغير وإلا بنية ولا وليد بحاجة إلى أنهم يدخلوا لهم، دونك عليهم إلا الاتصال بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. مفتتح الحصة نحب نحيي فيه الناس الكل تسمع فينا، نحيي فيه زيدا فاتن حسني، سمية الزواوي، حميد الورغي، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: بيكش انا صغيرة وما نعرفش حتى لو قلبي يحبك حتى لو قلبي يحبك.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كانت هذه نعمة ومحليها كلماتنا التونسية ومحليها الاحتفاء بالأماكن المزيانة اللي في تونس وبلادنا العزيزة الغالية، بلادنا اللي فيها ديما أمل وفيها برشا حكايات ترد الروح. حكاية من الحكايات اللي ترد الروح كانت كتبتها وئام جويد، اللي هي فتاة الحقيقة نشهد لها معناها بالدماثة أخلاقها وسلوكها الطيب. هي عندها إعاقة عضوية ومتخرجة كإخصائية اجتماعية، وشاركت معنا في البرنامج هذية وفي برامج أخرى في تحليلها الاجتماعي. أخيرا وليس آخرا، حكيت على الزمن اللي ولا فيه كل شيء يتقاس بالمقابل، ولكن ما زالت الإنسانية موجودة. حكيت على موقف بسيط أما لازم يتحكي، على خاطر احنا محتاجين نسمع حاجات إيجابية. حكيت كيفاش هي كمان ديت ماكلة من عند ريستوران، كيما توا جاري العمل مع برشا شباب وبرشا معناها برشا ناس، دونك كمانديت الماكله هذيه. بعد عرفت اللي المنطقه اللي تسكن فيها ما يوصلولهاش، معناها كشغل خدمه التوصيل مش موجوده، ما توصلش للمنطقه نتاعها، معناها نحكيو على ريستوران هذيك بالذات. ولكن وقت اللي سمع اللي هي مقعده واللي هي غير قادره على الحركه، امن لها التوصيل ومجانا. هذه هي الحكايه اللي ترد الروح، حكايه من برشا حكايات. نعرف اللي اهل الخير يخدموا في صمت ويعطيوا ويقدموا المساعدات في صمت، فلكل واحد دخل الفرحة والسرور القلب أي إنسان راهو بأجره عند ربي. ورانا نقوله ديما بلادنا مازال فيها الخير، مازال فما الخير. وقت لي برنامج أصحاب الهمم برشا يحبوا يدخلوا فيه وبرشا تفاعلات مع هالبرنامج هذية بالذات. أخيرا وليس آخرا، حبيت الحقيقة في مفتتح الحصة أني نوصل صوت فئة ذوو الإعاقة السمعية بين حق التعلم وتحديات الامتحانات. كان المفروض تحضر بحذية بنوتة اجتازت الامتحانات ومش نحكيه على مشاكلها في الامتحانات، ولكن للأسف تعذر عليها الحضور على اعتبار أنه ما فماش نقل، هي بجينا من الفحص، دونك تعذر عليها الحضور. ولآخر لحظات حاولت ولكن للأسف دونك معها عذرها معها، وانا معناها نعذر الشيء هذية ونوجه لها تحياتي القلبية. ولكن هذا ما يمنعش ان زيادة باش نحكي عن فئة اللي هي ومشروع الحقيقة اللي توجه الى فئة الصم والمكفوفين. نحكي عن مشروع نفاذ الأشخاص الصم والمكفوفين الى المعلومة البيئية، حاجة من نجمه كان نثمنها. تفاصيل الموضوع باش نقشوا بعد شوية مع الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة. فاصل ونواصل.

0: البحر بيضحك لي. وصلنا ل 34 دقيقة الموعد باش يكون بطبيعة الحال مع الناس اللي تقدم الدعم للناس اللي عندهم اختلاف، للناس اللي تخمم فيهم، وللناس اللي تقدم لهم جديد وما يفيد. نحكيو عن موضوع استثنائي وبطبيعة الحال جمعية استثنائية. نتابعوا الموضوع في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
0: فقرة اليوم تحمل إمضاء الشاب رنيم حمودة، منسقة مشروع نفاذ الأشخاص الصم والمكفوفين إلى المعلومة البيئية، هي ممثلة عن الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة. مرحبا رنيم، أهلا وسهلا.
2: مرحبا عسليمة،
0: مرحبا بكم. جيت تجري
2: ليس بقى. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين نتاعنا ومشاهدينا.
0: شكرا لتلبية الدعوة أولا. ثانيا راهو كل لحظه وجود شباب في جمعية كيما الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة، نتهنيو خاطر نعرفوا الشباب يقدم ديما جديد والكل. دونك مع إسناد سي خميس أكيد بقدرة ربي مجهود مضاعف وباش تقدموا جديد والحاجة اللي تفيد لذوي الإعاقة بقدرة
2: إن شاء الله يا ربي. نقدموا له تحية ديجا.
0: نقدم له تحية كبيرة وديما شكرا ليه على رحبة صدره. الموضوع في حد ذاته وانت باش تقدمه لنا ولكنه استثنائي، انه اليوم نحكيه عن المعلومه عن نفاذ الناس اللي عندهم اختلاف، مش لاي معلومه، المعلومه البيئيه تحديدا. دونك كيفاش كانت الحكايه، كيفاش بديت
2: الحكايه؟ بديت بانفيت نحن كجمعيه بطبيعتنا نخدموا على الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني في اغلب الاكتيفيتي نتاعنا، اغلب النشاطات نتاعنا في الجمعيه. في الفيضانات الاخيره صارت اللي صارت معناها في جانفي المفروض 2026 واللي بالحق معناها ضرت برشا مناطق في تونس وولايات الكل تقريبا، معناها الكل. هي مراه بالذات من الاشخاص ذوي الاعاقه، هي فاقده للسمع في ولايه المنستير، توفيت الله يرحمها جراء الفيضانات. وانها ما سمعتش اصلا بالمعلومه، يعني ما فقدتش عارف ما عرفتش انها هي فما فيضانات نجم تصير في ولا قاعده صايره اصلا في تونس في الفتره هذيك. فالله يرحمها، وبطبيعه نقدموا تعازينا لاهاليها وذويها. وهذه الحقيقة رجنا كجمعية طبعا. وخلينا أنه نخموا في هالمسألة هذية. بطبيعة هي المسألة هذية مقنة ولا هي مأطرة بالاتفاقيات العالمية، وبطبيعة يعني حقنا في هذه المعلومة في تونس. بالنسبة للاتفاقيات العالمية، في اتفاقية أرهاوس اللي هي الاتفاقية لنفاذ المعلومة البيئية بالأساس، وفيها بطبيعة في بنودها يعني نحكيه على الأشخاص ذوي الإعاقة، وبطبيعة نحكيه على كذلك الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبطبيعة يندرج ضمنها حق النفاذ للمعلومة طبعا. وبطبيعة في الحقوق الدستورية متاعنا في تونس أنه نحكيه على ذوي الإعاقة والنفاذ إلى المعلومات، كافة المعلومات وللنفاذ عموما للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال هذا.
0: أنتم حددتوا نفاذ الأشخاص الصم والمكفوفين، لهنا الاختيار كان معتمد أنكم معناها تأكدوا على معلومة البيئية للصم والمكفوفين، معناها كان معتمد أنكم تختاروا هالفئة هذه بالذات.
2: نحن في الاختيار متاعنا اختارنا فئة الصم والمكفوفين لأنه الحقيقة ما نجموش نخدمه على كافة الأنواع متاع الإعاقة. بطبيعة نحن نحكي كذلك على الإعاقة الحركية
0: والعضوية، مثلا كيف يتحرك بشيز وقت يكون فما فيضانات، أو مثلا طين وغيره كيف يجب يتحرك بي
2: طبعا. وكذلك الإعاقة اللي هي ذهنية كذلك زي مهم جدا أنه يكون عندهم نفاذ المعلومة. يعني كافة الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أنواع الإعاقة لازم يكون عندهم نفاذ إلى المعلومة البيئية. ولكن في إطار المشروع هذا اللي هو مشروع ممول من طرف Minority Rights Group بطبيعة في البروجي متاحهم هو الأقليات والمسائلة والفضاء المدني. في الإطار هذا اخترنا نحكي على فئة الصم والمكفوفين لخصوصية الوضعية متاحهم
0: والاختلاف
2: هذا. وطبعا يعني في ديمومة للمشروع ماذا بينا نخدمه على الفئات الأخرى متاع الإعاقة.
0: باهي، باش نحكيو شنية وصلنا ربما وشنية الحاجات اللي لازم تكون عاجلة باش نحميوهم باش نقدموا لهم المعلومة البيئية. ولكن نرجع مرة أخرى للمشروع هذايا اللي هو نظمته الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي حضروه فئات معناها عندهم إعاقات مختلفة بما فيهم الإعاقات العضوية. دونك كيفاش كان التفاعل، كيفاش كان رأيهم، كيفاش أنتم حاولتوا تلموا هكا المقترحات هذيك اللي تم تقديمها؟
2: هو نحن نحكيو على فئة لا تقل عن 400 ألف تونسي المثلى من ذوي الإعاقة اللي هما منهم 1.5 يعني من الإعاقة السمعية متمدرسين ولا عندهم نسبة تمدرس. معناها الأغلبية ما عندهمش نسبة تمدرس. هذية بالنسبة للموضوع هذية بتبيع في الإعاقة البصرية. كذلك فما 2% من الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية متمدرسين كذلك وعندهم يعني قابلية إنهم يدرسوا في المعاهد متاعنا وفي في كافة المؤسسات الجامعية ولا التربوية متاعنا. المشروع متاعنا هو كان في الإطار هذا يعني إطار تعزيز حق النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص هذوما اللي عندهم خصوصية معينة وكذلك يعني نحن حاولنا أن نمكنوهم من أنه يكونوا كذلك فعلين في في الموضوع هذا. يعني ما كانتش الفكرة متاع المشروع أنه يكونوا أشخاص فقط يعني خلينا نقول بين ظفرين سلبيين أو نحن نوصل لهم المعلومة فقط، ولكن هما يكونوا فاعلين إيجابيين في الموضوع.
0: يديهم في العجينة
2: بالضبط.
0: أي هما أصحاب المشكل وهما أصحاب الخبرة والتجربة وهما اللي عاينوا التقلبات الجوية وغيرها من الأوضاع البيئية. دونك هما أدرى بالحلول اللي ممكن أنه يقع تنفيذها.
2: طبعا طبعا هذا هو نحن الحقيقه لابروش نتاعنا كانت هي ولا الاطار اللي نحن نخدموا عليه هو لابروش بارتيسيباتيف. معناها نحن نحكيوا على التشاركيه ولا قيم التشاركيه في المشروع. فقط كنعرج على هو كيفاش بدا، مش كيفاش بدا لمحال المشروع، ولكن هو المراحل نتاع المشروع. المشروع هو بدا من الاول بدراسه ميدانيه حول حق النفاذ المعلومه البيئيه للاشخاص ثم المكفوفين. واللي قامت به معناها معانا هي زميلتنا ربيب، وكذلك سي حمادي كذلك
0: هو اللي قاموا
2: بالمشروع بالدراسة هذه. ونقدموا لهم تحية بطبيعة، وهما معناها استخلصوا من الدراسة هذه. هو اللي أنا قلت نحكي فيه توا من عوارض ولا مظاهر للإشكال هذه خلينا نقول. بعد بطبيعة في المشروع هذه كان فما تكوين حول الاتصال البيئي اللي للأشخاص اللي هم معناها مؤسسة الدولة ومؤسسة المجتمع المدني، وهنا تخلق ريزو معناها شبكة تخلقت في إطار المشروع هذية. خدمت هي على بداية المناصرة خلينا نقول، ولا بداية حمل المشروع. بعد في المرحلة الثانية هي المناصرة إفكتيفمون، اللي هي بدأت بطبيعة بالمناصرة، يعني تكوين حول المناصرة البيئية بالأساس. وطبعا يعني هو الجيد هذا أو الدليل اللي نحن من مخرجات المشروع باش يصير، هو دجا قاعد يصير في المرحلة هذه. وفي نفس المرحلة عملنا يعني بطبيعة المناصرة مع وسائل الإعلام، وهذه تقريبا آخر ولا ما خلي ما نقولش آخر ما
0: تتويج
2: ولا تتويج في الإذاعة الوطنية متاعنا
0: باش ناخذوا الزبدة ودونك ونبلغوها اي للراي العام.
2: بالضبط. دونك في الميديا نتاعنا وكنا حاضرين في اكثر من اذاعه ومؤسسه اعلاميه. وبطبيعه معناها في لي ريزو سوسيو نتاعنا كذلك. يعني كان فما في 5 جوان اللي هو اليوم العالمي للبيئه، كنا حاضرين مع وزاره البيئه بمختلف مؤسساتها في مكان الماء انتوكا حضرنا معهم في الايفينمون هذايا اللي هو في مدينه الثقافه فوالا. وكنا عندنا ستوم تاعنا، وبطبيعه عندنا كان عندنا زاد كيف وقت انه نحكيوا فيه على المشروع للاشخاص اللي كيفت المؤسسات ولا كيفت الاشخاص الحاضرين في النهار هذايا. وكان عندنا بطبيعه مداخله مع حتى وزير البيئه واللي هو حمل المشروع كذلك، يعني وعدنا بحمل المشروع.
0: اي به ممتاز باير به يا ذي
2: طبعا
0: يا ريت.
2: والدليل نتاعنا يعني اليوم
0: الدليل باش تقولي شنو اللي فيه بالضبط، وقت اللي انا اليوم يا رنيم اتحدث عن نفاذ وولوج الاشخاص الصم والمكفوفين او ذوي الاعاقه الى المعلومه البيئيه، كيفاش بالضبط شنو الممكن اليوم وقت اللي انطلقنا من حدث سوسه وفما احداث اخرى معناها مؤسفه
2: طبعاً.
0: الحقيقه دونك احنا اليوم شنو المطلوب باش نحقق لهم هل الامتياز هذايا او الحق هذايا.
2: طبعا فقط هي المرحلة الجاية بتكون هي بتبيع الديز امباسادور يعني هما سفراء صحيح. للبيئة. نحن اخترنا انه يكونوا من معناها من الاشخاص اللي هما الشباب والاطفال كذلك اللي هما باش يكونوا حاملين للمشروع هذايا. وطبعا يعني في اخر المشروع المرحلة الرابعة هي تتويج لهذا الكل في الاستدامة ولا في فكرة الاستدامة. كيفاش نحن نعززوا الحق هذايا؟ عن طريق طبعا وسائل الاعلام تاعنا. نحن حاولنا انه نكونوا في أكثر اللقاءات متاعنا في وسائل الإعلام. حاولنا أنه على الأقل يكون موجود مثلا مترجم لغة الإشارة مثلا يعني حاولنا على الأقل لما ولكن ساعات الظروف لا تسمح بهذا. أما نحن على الأقل نذكروها المسألة هذه ولا نحاول أنه نحكيها
0: طبعا عليش ليه لازم نحقوها
2: باش نحقوها في حتى في سيب في
0: مثلا في الأخبار تكون معناها ديما فما ترجمة للغة الإشارة في الحصة اليومية أنا نغزر الحصة اليومية للنشرة الجوية مهم جدا ان نبلغ المعلومة بلغة الإشارة بالنسبة للمكفوفين. ما نعرفش شنو تصوركم مع طريقة براي ولا كيفاش بالضبط. والحال انهم يسمعوا مثلا في الولوج الى التلفزة او الراديو يسمعوا
2: اي هما يسمعوا ولكن ما يراوش يعني اللي قاعد صاير. على الاقل يعني نحاول نوصل لهم المعلومة بشكل هذا يعني بشكل السمعي يعني وبالبراي بطبيعة. في كنا كده بدنا نحكيه في وثيقة ولا حتى في الريزو سوسيو ولا في الانترنت ولا في التليفونات متاعنا. عنا في كل التليفونات موجودة طريقة انها ينجموا يتعاون الاشخاص المكفوفين في انه يلجوا الى المعلومة. بطبيعة هذا كله في اطار تعزيز النفاذ المعلومة المعلومات الكل والمعلومة البيئية كذلك بصفة خاصة. الدليل متاعنا هذية هو دليل يشتغل على محاور أربع محاور ولا أكثر من أربع محاور عموما اللي هم معلومات حول لديفينيسيون معنى تعريفات حول المسائل البيئية.
0: أي
2: مثلا كما نحكي البيئة في حد ذاتها هي شنية معناتها البيئة شنية معناتها التنوع البيولوجي شنية معناتها الاحتباس الحراري إلى آخره من المعلومات ولا من المصطلحات البيئية. طبعا المخاطر شنو هما المخاطر اللي نجموا يتعرضوا لهم. المؤسسات اللي تشتغل على المجال في المجال البيئي في تونس وحتى خارج تونس. كيفاش نجموا نحمي ورويحنا من مخاطر هذه البيئية. وطبعا المناصرة البيئية يعني في مرحلة كبيرة ولا بارتي كبيرة في الدليل هذه هي المناصرة البيئية وكيفاش حمل هالدليل هذه باش انه يكون هو بداية وليست نهاية معناها تكون فما استدامة في المشروع. طبعا عن طريق الدليل ولكن عن طريق السفارة زيادة كذلك يكون صوتهم هما مسموع أكثر مادامهم هما حاملين للقضية.
0: نذكروا اللي المشروع هذا صار وقتها هو نهار السبت وأنا كنت حاضرة لبرنامج دونك معناها الشغل المباشر هو اللي حال دون أني نحضر المشروع هذا. فحبيت كان ممكن تحكي لي رنيم على كواليس الحضور ومقترحات ذوي الإعاقة في حد ذاتهم اللي عندهم معناها مشاكل في السمع وإلا في مشاكل في البصر. دونك الفئتين هذوما واللي عندهم الاختلاف هذوما كيفاش وصلوا شنو المقترحات نتاعهم اللي يلقاوها عملية وتحل لهم مشاكلهم معناها جذريا في ما يتعلق بالمعلومة البيئية.
2: بالأساس بالنسبة للأشخاص السم خلينا نحكي بالفئة معناها حاليا خاطر كل واحدة فيهم ولا كل خصوصية. إعاقة عندها خصوصية معينة. نحن كانوا المحلة كان فضاء آمن للأشخاص السم والمكفوفين وبطبيعهما وكذلك يعني أشخاص عندهم إعاقة حركية. وكانت الفضاء هذه معناها لمنا كمؤسسات مؤسسة عمومية مؤسسة مجتمع مدني وكذلك يعني أشخاص تشتغل في المجال هذية حتى في الخاص يعني. فالموضوع هذايا كيفاش راوه الأشخاص السم والأشخاص المكفوفين. بالنسبة للأشخاص السم باختصار نحاول أنه نختصر أنه خاصة مترجمي لغة الإشارة
0: ديما مطلوب به طبعاً. ديما مطلوب
2: طبعاً. أهم حاجة هي ترجمة لغة الإشارة. في ابن شرف ونقدم لهم تحية كل المترجمين ومترجمات لغة الإشارة هم يقرأوا ويتخرجوا من ابن شرف فنجموا نعملوا حتى شركات مع المعهد ولا الكلية.
0: مسألة ممكنة وراهي ما فيش معناها
2: حتى في الإعلام العمومي خلينا نحكي إعلام عمومي على الأقل يعني خاطر هذيك هو ملكنا معنا ملك الشعب ونحن نحن منه وإليه كما نقول فيكونوا موجودين بالطبيعة بخصوصيات معينة يعني هما فما معناها لازم تكون وراهم شاشة بيضاء يعني وراهم مكان على الأقل أبيض نجم حيط معناها فقط أبيض ويكونوا ظاهرين تكونش حجمها صغير في الاكران في الشاشه في شاشه العرض ويكون معناها الارتكولاسيون تاعهم واضحه يعني يكون قريب معناها للشاشه ما يكونش ياسر معناها يقلق العين
0: فما دينور فما شروط معينه لازم تتوفر
2: شروط كيف الشروط اللي تلقاوها اصلا حتى في معناها في الانترنت موجوده أي. يعني شروط هذه الكل طبعا السوتيتراج ترجمه معناها الفوريه من اللي بتكون ماذا بينا بلغة باللهجة متاعنا العامية التونسية بالدارجة التونسية وكان فيما لغات أخرى ما هيش مشكلة يعني تكون موجودة يعني إضافة هي إضافة الأشخاص الصم خاطر هما كما قلت نسبة التمدرس متاعهم ما هيش كبيرة برشا دونك ماذا بينا بلغة سهلة يعني وبسيطة الألوان ما تكونش يسر
0: قوية
2: خاطر هما قاعدين يعملوا على حاسة أكثر حاسة البصر أكثر من أي حاسة أخرى فماذا بينا معنا كيف نكونوا واعين بالمسألة هذه بهذا بالنسبة للأشخاص الصم وكان بطبيعة نسيت حاجة هما يشاركون
0: بالنسبة للمكفوفين
2: بالنسبة للأشخاص المكفوفين فما هما يعملوا أكثر على السمع طبعا فالبراي معناها هو ديجا حتى الدليل نتاعنا باش يكون مترجم بالبراي وباللغة الإشارة زوز بالبراي اول حاجه طبعا معناها الصوت ماذا بينا يكون مسموع بالكدا معناها وما يكونش فيه ما يكونش قريب ياسر للميكرو فما ينجموش يسمعوا بالكدا طبعا يعني ما يكونش فما صوت عالي برشا باش ينجموا يفهموا شنو قاعد يتحكي معناها وبشويه زاد كيف ماذا بينا بطبيعه ماهوش معناها بيطون معناها جوست مفهوم خلينا نقول كذلك يعني مهم جدا انه يكون فما معناها حتى يعني هما يكون عندهم تصور يعني للبيئة اللي هما فيها مثلا خلينا نعطي مثال مثلا كان نحن في فورماسيون في تدريب ولا في مكان معين ماذا بينا أي ويكون معانا شخص من المكفوفين ماذا بينا نحن نفسروا البلاصة شنية هي كيفاش هي موجودة معناها نحن
0: توصلوا له تصويرة
2: ولا نوصلوا له تصويرة ولا ونحن كيفاش موجود يعني كيفاش حتى لبستنا إلى آخره
0: احنا راهو نحكيو في التفاصيل هذية راني باش للناس معناها نختصر لها شوية راهي تفهم اللي الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية راهو عندهم مشاكل في القراية والتعليم والكتابة دونك فيهم أغلبية أمية ما قراوش ولا عندهم صعوبات الحقيقة في التعلم صعوبات على اعتبار إنهم فقدي للسمع بالنسبة للمكفوفين لا يقرأ ويجتهدوا بطريقة براي ولكن ديما تقعد علاقتهم السمعية وطيدة برشا هذاك علاش هم علاقتهم بالراديو أكثر من علاقتهم بحاجات أخرى
2: صحيح.
0: حسيت اللي فما تركيز مثلا على وسائل الإعلام هذا موضوع مهم مفروغ منه إنه يقع إيصال المعلومة عن طريق وسائل الإعلام بدينا بالعمومية في انتظار إن شاء الله يدفع للخاص ولكن هل تم طرح مسألة وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن عنها دور زيادة
2: طبعا طبعا نحن موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يعني نحن الشبكة هذه اللي خلينا نقول تخلقت في المشروع هذية قاعدين كذلك يعني نتواصلوا مع بعضنا بطريقة يومية شبه يومية على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي مع بعضنا وكذلك يعني تلقاو كل شيء يهبط في الصفحات نتاعنا خاصة في الصفحة نتاعنا في فيسبوك وهذا مهم جدا يعني كنا نحن نوصلوا لأكثر فئة معينة من الناس وبالطبيعة عندنا السيت ويب نتاعنا اللي هو لتيبيهاش فيه كذلك يعني المعلومات الكل على الجمعية وعلى المشاريع وهذا المشروع يعني خاصة
0: نحييكم مرة أخرى على اختياركم لهذا المشروع وموضوع المشروع هو حكاية تنفيذ الأشخاص الصم والمكفوفين إلى المعلومة البيئية موضوع راه متفرع جدا جدا طبعا. جدا أنا اللي استخلصت رانيم من حكايتك اليوم ربما ومن شيء اللي قلته على أهميته أنه رانا لازمنا حتى أحنا معناها نوصلوا المعلومة لبعضنا اللي طبعا. عندهم اختلاف نقولوا راهو اليوم رد بالك ما تقصر راهو اليوم حرارة كذا دونك على الأقل نجتهدوا أحنا في انتظار يكون فما اجتهاد رسمي وتكون معناها المسائل مترجمة بلغة الإشارة وإلا بطريقة براي هكا نبدأوها
2: هذا هو. هذا كل واحد في كل واحد حكينا نجم تكون حامل الرسالة.
0: بالضبط
2: يعني.
0: بالضبط.
2: المهم تكون واعي شوية حتى بالقضية وبالأهمية متاع الموضوع هذية باش نجم تكون حامل الرسالة. ونحن ملنا إلا بداية للمسألة هذية أو تحسيس خلينا نقول ومناصرة حول الموضوع هذية. اليوم موضوع مهم جدا
0: أكيد.
2: ولي أي شخص فينا مهما كانت صفة متاعه ينجم يكون حامل للقضية وللرسالة هذية.
0: شكرا مرة أخرى لتلبية الدعوة. ديما نقعد ومفتوحين هالبرنامج هذية في كل ما يتعلق بأنشطة الجمعية. وجه تحياتي لسي خميس. شكرا جزيلا لك رنيم حمودة منسقة مشروع نفيذ للأشخاص الصم والمكفوفين إلى المعلومة البيئية وممثلة عن جمعية تونسية للأشخاص ذوي الإعاقة. هل الجمعية هذه اللي قاعدة تنشط قاعدة تقدم في خدمات متميزة جدا.
2: شكرا
0: اللي
2: تواصل
0: معكم على صفحتكم بالفيسبوك رنيم. صفحتكم بالفيسبوك
2: صفحتنا ATPH. بالضبط ATPH هي الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: واضح
2: بالعربية هي مكتوبة ديجا ونجموا تلتحقوا بينا حتى في السيت ويب متاعنا.
0: شكرا لي. كان هذا موضوعنا اليوم البيئة بلغة الجميع وكيفاش نظموا حق الصم والمكفوفين في المعلومة. إن شاء الله يا رب نكونوا هكا وصلنا حتى رسالة والناس الكل يد في اليد باش نوصلوا المعلومة البيئية للناس اللي عندهم اختلاف. شكرا لكامل فريق البرنامج. أجمل تحيات كوثر بنت ليلى في أمان الله.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية، تحتضن تونس بداية من يوم غد وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. بداية من يوم غد انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج النوفيام، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نوف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في العالم، إيران ترجح أن تجرى في قطر غدا مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. وزارة الخزانة الأمريكية تدرج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله ومسؤوليها على قائمة الإرهاب. في خرق متواصل لوقف إطلاق النار، مدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وختاماً، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف إفريقيا حوالي 3.6 مليار دولار ويتسبب في فقدان مئات الآلاف من الوظائف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.

0: هكا لمتنا وهكا أجواءنا لما تصيف كيما شفتوا البارح، وأكيد باش تعودوا على فقراتنا وتعودوا على المجموعة وعلى الإكيب من الاثنين حتى الخميس، من الخمسة لسبعة ونص على العشية مع كامل فريق. اليوم سعيدة جدا جدا جدا إنه معايا سامي. أهلا وسهلا سامي نويسر.
1: أهلا وسهلا ملك، شحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله الإكيب الكل يكونوا بخير. اليوم 30 جوان 2026 مع بعضنا ملك على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله باش نودعوا شهر، باش نستقبلوا شهر اللي هو شهر جويليا واللي هو فصل كامل ان شاء الله، كله افراح وكله مسرات وكله لما مزيانه وعشره دائما على موجات الاذاعه التونسيه، اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. انا فرحان برشا بالاستوديو، استوديو نبيل بالذكري، استوديو وليد التليلي ان شاء الله ربي يرحمهم وينعم، استوديو محلاه باللون الاحمر. ونذكر زاد المستمعين انهم يسمعونا على التطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه، يسمعونا على المواقع نتاعنا اللي هو www.radiojeune.tn www.radionational.tn اكيد على موجاتنا. واليوم نحكيو على صفحاتنا على الفيسبوك، صفحه مزيانه صفحه الاذاعه الوطنيه، تفرجوا في اللايف ستريمينغ ويسمعوا اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه اللي مسوا محلاه. سمعتكم البارح
0: انت وبشير
1: لما تصيف مزيانه مع الكيب الكل ومع ومع المستمعين.
0: انا عرفش نسالك نقول لك لما تصيف اليوم تجمعنا نحن، تجمع زوز من احلى واجمل الاذاعات، اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه الاصفر والاحمر، استوديو الاذاعه الوطنيه، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، وايضا استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم الكل، قامات اللي
1: تربينا عليه نتاع نجاح، معناها اسامي نشحت واسامي تعبت برشا، ان شاء الله نوصلوا حتى للشويه اللي يعملوه.
0: انا وياك سامي عندنا مديده، ما خدمناش مع بعضنا، ما خدمنا كمان مع بعضنا 10 سنين.
1: ما نقولوش على اعمارنا، مازلنا صغار 15 سنه، اما نحن خدمنا تجربه مزيانه مع بعضنا، والتجربه هذه تكون اذن وخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. سامي اهلا وسهلا ومرحبا بك. فتونا فاتن حسني ترافقنا اليوم في الاخراج، حميد على مستوى تنسيق العام للحصه وديجيتال، احلى صوره انا راهو كاليتي ديماج اخر ما شاء الله، اخر صيحه اي بي، خلينا نقولوا تقنيه الاي بي على مستوى الصوت. سميه زواوي ترافقنا اليوم في الصوره هذه الحلوه اللي تلقاوها على صفحتنا الرسميه على غاديو ناسيونال وعلى إذاعة الشباب.
1: نذكر ديما الحقيقه ملك بالتواصل معنا من خلال المواقع نتاعنا اللي تلقاو فيها الاخبار الكل، تلقاو فيها البرمجه كامله والتطبيق المزيان اللي تقدمها الاذاعه التونسيه، تسمعوا الباكيج كامل نتاع الاذاعه التونسيه وتسمعوا اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. شنو رايك نبداو بالموسيقى ملك؟
0: نبداو بالموسيقى، ما هات نعطيهم انا فونغو بالنسبه للضيف نتاع اليوم، وما تعرفوا على فقراتنا البارح عندنا شويه نسنيس في فقره النسناس، حكايه شط، كتاب بحر، بقيه الفقرات
1: المونديال زاد اليوم تكتشفوا حاجه تاريخيه اليوم ان شاء الله في المونديال بعد شويه.
0: سبور ديكالي معك انت ان شاء الله. سبور
1: ديكالي في المونديال 2026 يصير فيه حاجات مزيانه، بيان سور باش نحكيو على الرياضه، باش نحكيو على اللي قاعد يدور معنا حولها.
0: اكيد الكواليس، نحن نهزكم الكواليس، لكن هات نقولوا لهم شكون ضيفنا اليوم. الفنان هو ارتيستو من نوع خاص وعنده الموندو نتاعو والموزيكا نتاعو، وسمعتوه في اكثر من عمل. يفرحنا برشا انه من جيلنا، من جيل الشباب، نضال يحيوي شويه اخر يكون حاضر معنا مع الموسيقى ومع الاعمال الاخيره نتاعو باش ياثث معنا ضيف اللمة. لكن توا باش نسمعوا سامي،
1: باش نبداو مع الموسيقى. شكون هذاك ترى؟
0: وائل كفوري.
1: وائل كفوري ظهر
0: لي عمري
1: عندي برشا مريتوش، قاعد يخدم برشا على السوشيال ميديا زي
0: اي
1: نسمعوا مع بعضنا ملك
0: يلا.

0: إذن الدوس سمعنا صوت ووصلنا حتى الـ 85 دقيقة سمعنا يبّي على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب كما قلنا الـ 85 دقيقة مليك مستمعين الكل اللي كيف الكل توقيت نستقبل محمد بن حمودة في فقرة حكاية شط.
1: حكاية شط
2: حكاية شط وبرشا شطوط اليوم تحكي حكايتها وأكيد كل شط نمشي له روراه تاريخ كبير. البارح كانت أولى حلقاتنا مع حكاية شط. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا مليك تحية ليك
2: وتحية ألو.
3: لسامي
0: مرحبا أهلا شيخ أهلا وسهلا مرحبا بيك
3: وتحية لكيب تكنيك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والمكان.
0: مرحبا بيك نسلم عليك برشا شيخ محمد بن حمود. حكاية شط اليوم مش نمشي والسيد بوسعيد واللي حكايته كبيرة وأكيد مهمة وعندنا من نحكيه فيها.
3: سيدي بوسعيد نحكي على جبل المنار اللي منسوب للولي الصالح سيدي أبي سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي. وقلنا اللي الباجي مش باجة اللي نعرفوها
2: أي.
3: الشمال الغربي خاطر في تونس عنا ثلاثة باجات، عنا باجة القمح اللي هي باجة الشمال الغربي، وعنا باجة الزيت هذه في المهدية، وعنا باجة منوبة اللي تولد فيها سيدي بوسعيد واللي انبثرت معاش موجودة تويكا. وكما قلنا معناها من منوبة مشى للجبال المنار كان مرابط بعس خشية أنه يجي الغزو أو العدو من سواء إسبان ولا اللي هو باش ما يغزيوش تونس. كان من الناس اللي في الصف الأول هو والعديد معاه من الأولياء والصالحين كما سيدي سبعان كما سيدي بالحسن اللي جاء وقرأ عنده وقعد مدة في سيدي بوسعيد قبل ما يمشي لمصر. وهو بيدو اللي قرى السيدة المنوبية معنا سيدي بالحسن معنا بما كل كلام في سيدي بوسعيد الباجي يسميوها رئيس البحار. رئيس البحار لأنه كان كما قلت لكم مرابط ومدفون تحت الجامع اللي توا اللي فيه جامع سيدي بوسعيد. وكيف كيف كما قلنا اسمه سيدي الغبريني سيدي الشريف سيدي الجراح سيدي الظريف سيدي عزيزي وغيرهم من الأولياء والصالحين اللي تشارت بهم منطقة جبل المنار، ولكن كلهم تحت ضوء سيدي بوسعيد. على ذلك سميت سيدي بوسعيد وقت ما بدأ فيها محمد محمود بي بنى فيها دار الخلاعة. اتشهرت المنطقة هذيك في فصل الصيف أنها تولت فيها برشة ديار بتاع خلاعة. والخلاعة والصيف والبحر ما كانش في تونس يبدأ في جوان ولا في جويلة ولا في أوت، يبدأ في الحد الثاني متاع شهر أوت. على ذلك فما تو الخرجة يسميوها
2: أي. اللي هي خرجة سيدي بوسعيد اللي تصير سيدي بوسعيد
3: يعطيك الصحة تجي في الحد الثاني متاع أوت وقتها هي انطلاق بداية التصيف. وقتها
2: إعلان انطلاق الموسم الصيفي بالنسبة للي يسكنوا غالي
3: نحكي على بكري طو نحكي على سيسمين تالي نحكي وقت اللي يكملوا الحصاد متاعهم وكملوا تشيح الفلفل وعملوا شريحة الطماطم وعملوا عولتهم وعملوا قديدهم وعملوا دنيتهم الكل ويغسل

0: يحلوا الحوايج نتاع الشتاء ويفتقوا الجراري ويمشيوا يغسلوا الصوف في البحر ويعاودوا البطاطن زاد يغسلوهم ويسمروا كل الجراري نتاعهم. كملت المراه عولتها ودنيتها، مولى الدار يتحف العائله الكل ويكرمهم انهم يمشوا يعملوا جمعتين ولا ثلاثه يوصل حتى سبتمبر، كان الصيف قبل معناها كانوا يعوم الناس في سبتمبر، فيبدا الحد الثاني هذاك نتاع اوت يعملوا خرجه سيدي بوسعيد، تطلع العيساويه من سيدي عمار من اريانا ويذبحوا عاصي بالقدا ويسهروا ليله كامله ويطيبوا غدوك اللحم للناس، ومن غادي ينطلق موسم الفرح وموسم الخلاعه. مولى الدار يخلي عائلته في شيء بعيد وياخذ شمان ديفير ويعاود يرجع للشواشيه ولا سوق البلاجيه ولا غيره. كل عشيه كي يجي مروح يعرضوا الخادم، كان مازلنا نحكيه قبل ما يقع تحرير العبيد، هي تونس كانت اول دوله عملت الشيء هذا، يعرضوا بالمغني
1: احمد باي شيخ
0: باش يطلع، يعطيك الصحه مع المشير احمد باي باش يطلع بها السعده، لانه السعده هذيك كانت صعيبه شويه في الطلوع. وكانت من الاشياء اللي تهم سيدي بوسعيد انه ما كانش فيها ابار، الماء كان قليل وكان نادر. اش كان فما؟ كانوا فما عيون، عندنا العين الطويله هذه تربت تو معاش موجوده، وفما عين الطفات. عين الطفات هذه وانتم داخلين تو سيدي بوسعيد على يدك اليمين اول ما تبدا السعده تتقاضى على اليمين، هذيك اسمها عين الطفات مازالت موجوده. وفما عين البليون، عين البليون هذه كانت موجوده حدا دار البارون دير لونجي،
1: قصر النجمه الزهراء،
0: قصر النجمه تو نحكيو عليه اللي هو من اهم واجمل القصور الموجوده في سيدي بوسعيد. وفما زاده عين الليزيه كلهم جلهم تردموا. اش كان فما ملال؟ شكون يوصل الماء للدار هذوما؟ كان ما يسمى بالقرباجي. القرباجي هذا يهز يعبي الماء من العيون هذوكم ويطلع كل دار يوصل لها الماء نتاعها. وكنت ما فماش برشا ديار في سيدي بوسعيد، كانت فما دار محسن. دار محسن هذه اصلها دار البنا، البنا هذوما من اريانا هما اللي يعملوا اللي بداوا الخرجه نتاع العيسى، كانوا يصرفوا كانوا بها. شكون بها؟ الحموده محسن. سيدي حمودة محسن كي شرى الدار هذيك قعد ساكن فيها، وبعد باعها لشكون؟ البارون دير لونجي، اول مجال تونس. اول مجال تونس كان في دار محسن. وقتها في البارون دير لونجي عجبته سيدي بوسعيد وقرر باش يبني فيه دار النجمه الزهراء. الدار النجمه الزهراء هذيك بناها وعطاها الدار هذيك لشكون؟ لاحمد الوافي. احمد الوافي هذا شيخ من مشايخ المالوف، نقولوا المالوف بكري، نقولوا خميس ترنين، ونقولوا سيدي احمد الوافي اللي كان يحبه برشا البارون ديرونجي، وكان يحب يعمل موسوعه الموسيقى ويوثق الموسيقى والعربيه خاصه، فجيب المشايخ والعلماء نتاع والموزيكجيه الكل حطهم بحذاهم منهم سيدي احمد الوافي، وقعدت تتسمى دار محسن. لين بعد منها وخذتها تونس تويكا مقر البلديه نتاع سيدي بوسعيد، هيك هي دار محسن. من اكبر الديار في سيدي بوسعيد، فيها ثلاثه سقايف ويعملوا فيها يكتبوا فيها اصدق، حاجه من اجمل ما فما. كيف كيف فما دار الدلاجي وانت طالع على سيدي بوسعيد على يدك يسار اول دار طاردك، فما دار الاخوه، دار العروسي، دار العنابي كان مفتي تونس محمد العنابي، بعد منها ولده اول عميد المحامين زاد كي طيب العنابي. وفما كيف كيف ديار اخرين مهمين لدرجه يسكنوا فيهم فرانسيس كما الفيلسوف اندري جيد، كما فنانين ورسامين عجبتهم سيدي بوسعيد لما تتميز به من جمال وما تتميز به من منطقه خلابه.
2: معناها الشيخ يقول قايل اللي يمشي سيدي بوسعيد باش يعمل عومه
1: يتسحر غادي
2: وتبحبيحه غادي في البحر ينجم يشوفك المعمار المزيان ويعمل الدوليشه حلوه العشيه كيف كيف يطلع الفوق ينجم يلقى البنبلوني ويلقى اجواء حلوه برشا فك القهوه وين القهوه العاليه.
0: يعطيك الصحة ويتمتع بالفيرفورجي اللي هو سبيسيال سيدي بوسعيد اللي هو نسميوه احنا بوكرش معناها، واللي مثلا كان في سيدي بوسعيد. والجنارية اللي هي حاجة كيما اللوح معمولة بالبربقلي تخلي المرأة أو الأهل اللي يبدأوا في الدار يشوفوا شكون في الشارع واللي في الشارع ما يشوفهمش، وهذه ميزة تميز البناء نتاع سيدي بوسعيد. وحاجة أخرى مهمة تميز سيدي بوسعيد القفص نتاع سيدي بوسعيد اللي هو نتاعنا وتراثنا، واللي فما برشا معناها دول أخرى حبت تنو تنسبوا لها. كيف كيف اليوم فما جولات بحريه في السواحل نتاع سيدي بوسعيد، فما الخلجان نتاع سيدي بوسعيد، فما رحله غروب فاخره تلقاها بعض اليخوت، والا فما الفلايك الصغار يخرجوا العباد ينجموا يستمتعوا بالمشاهد نتاع الدلافين زرتو. اللي هما يجيو في سيدي بوسعيد في الموسم تاعهم. وكيف كيف فما زادا نحكيو على اجمل مرسى من في لانه سيدي بوسعيد راهي ثامن قريه في العالم جميل. وايضا فما الغوص في سيدي بوسعيد وفما ركوب الامواج بخلاف المقاهي والمطاعم كما قلت مليك معناها وفما الحواس على الكورنيش تعمل 66 كيف بخلاف زاد الاطلاله البانوراميه اللي نلقاوها في الجبال الفوق وكسوا وانت خارجه من جامع سيدي بوسعيد والا حذا قهوه سيدي شبعان. منطقة ساحرة وجميلة خاصة عند الغروب ويعملوا فيها تولد دلجة جديدة مليك الشوتينج العرائس يعملوا تصاور غاديكا ويصوروا لأنه البيبان متاع سيدي بوسعيد مهمين وجميلين إلى درجة مع البقر.
2: احنا شفنا زيدا حتى الزوار عرب كانوا منبهرين بك الشبابك الحديد وبك الديكار والأبيض والأزرق وكأنه
1: والمعمار
2: كان في قرية يونانية
1: والطريقة متاع البني والمعمار والتمازج اللي يصير ما بيناتهم.
0: هذاك فرضوا البارون ديرلونجي كلم البيه وقتها وقالوا اللي بش يبني هنا ما يبني كان دار على الطريقة الأندلسية العربية التونسية ويعمل اللون الأبيض والأزرق ويحافظ على طريقة البناء. هو كان فنان وكان يحب تونس داير الوحيد المسيح الوحيد المدفون في سيدي بوسعيد معناها سبب من هو كان سبب أنه الطابع هذاك يقعد ويحافظ عليه حبها باش تكون جميلة. فكانت من أجمل القرى لأنها قرية في أصلها في العالم الكل وخير من اليونان وخير من منطقة جدة في المغرب وغنى عليها كما قلت لكم سيد علي الرياحي يا أبو سعيد العالي شرفتنا بالنور مقامك عزيز وغالي مشهور بالنظور. هذه قصيدة كتبها شيخ الطاهر القصار وهو معناها من المشايخ المعروفين بالقصائد بتاعهم وبجمال القصائد لأنها منطقة ساحرة كما قلت ملاك اللي يمشي سيد أبو سعيد كسوا ياكل بلوني ولا ياكل بطاطا مقليه ولا يمشي حتى يحوس يطلع في السعده البورتون هي سعده والتعب ولكنك التعب هذاك جميل وجميل جدا. علاش؟ لانك ترى ترى منطقه كاينها تابلو كارت بوستال معناها حي منك ليه ترى معناها اش خلى البرشا فنانين يقعدوا نحكيو جدا على المهندسين نتاع المعمار يطلعوا تلقاهم في الانهج وفي الشوارع لقطات نتاع سيدي بوسعيد جمال سيدي بوسعيد تيم نتاع سيدي بوسعيد والهواء النقي نتاع سيدي بوسعيد هو اللي يخليها انه منطقه جميله جدا نفتخر بها موجوده في بلادنا. يا ليت انها تتعاون في بعض المناطق عندنا برشا مناطق جبليه نجموا نبنيو فيهم قرى كيما هكاك وخاصه وقت نشوفوا انها الصين بنات قريه كيفها بالضبط سيدي بوسعيد كوبي كولي في الصين معناها تقعد ديما فاقده الروح نتاع سيدي بوسعيد بتاعنا والأولياء والذكر اللي كان موجود في المدى في جبل النار حاجة نفتخر بها إن شاء الله تكون وصلت التصوير للسادة المستمعين الكرام. هذا حبينا اليوم إطلالتنا نكملوها مع سيدي بوسعيد اللي هي منطقة كما قلت لكم جميلة وجميلة إلى درجة وكل واحد يجي لتونس إذا كان مزار سيدي بوسعيد تعتبر زيارته لتونس أو سياحته لتونس ناقصه لانه
1: يجيوها بالذمه الشيخ على خاطر سيدي بوسعيد معناها اي بالضبط موقع تايم اوت هو موقع خاص بالسفر والسياحه نلقاو سيدي بوسعيد في المرتبه الثالثه كاجمل بلده ومدينه صغيره في العالم كما قلنا حسب التصنيف العالمي اللي اعلنوا موقع تايم اوت.
0: حويجه برك سامي نخدموا بها انه لو كان بلديه سيدي بوسعيد ونخدموا احنا على انه تولي هي تابعه لليونسكو لانه فما برشا فلوس تدفع من الصندوق باش نحافظوا على المدينه هذيك نربحوها معناها احنا وعندها مقومات انها تكون هي محميه صحيح ولكن انها تصنف زادة في من القرى اللي تابعين تخدم عليهم البلديه باش يوليوا هما ياخذوا دعم من الصندوق عملته اليونسكو من اجمل القرى لانه فما فيها التاريخ وفيها نحكيوا على 400 و500 سنه معناها البلاد هذيك البني وجمال البني متاحة والخصوصية متاحة اللي ما تغيرتش وما تبدلتش إلى يوم الناس هذا والحمد لله معناها قاعدوا محافظين عليها بالإعلام وبالخدمة والمجتمع المدني إن شاء الله تولي تاخذ بلاصتها سيدي بوسعيد وهكا تكون منطقة معناها النجم نحافظ عليها خاصة نلقاو الدعم المادي خاطر المال قوام الأعمال وخاصة نحكيو على تهيئة عمران وكذا راهو غالي برشا عباد يقول لك هاي مناطق في المدينه ايل السقوط وين البلديه وين راهو غالي برشا مكلف الى درجه انك باش تحافظ على
1: الصيانه ديما موقف الشيخ
0: بالضبط.
1: يعطيك الصحه شيخ، كل شكر ليك، تشكرك برشا شيخ محمد بن حمود. تحضر معنا كل يوم على موجات الاذاعه الوطنيه، موجات اذاعه الشباب، في فقره حكايه شط اول فقراتنا.
2: حكايه شط، حكاية شط كانت هذه أولى فقراتنا. شوي آخر كيف كيف زاد نحكيه على الكتاب وأهمية الكتاب، كتاب بحر، وأكيد رافقنا الحبيب بن صالح اللي بشكون معنا في الأستوديو. البارح حكينا لكم على كتاب مزيان برشا وبرشا تصور وتعرف الشريط الساحلي المزيان متاع تونس، منه سيدي بوسعيد اللي كنا نحكيه عليها قبيلة، والخصوصية متاع المعمار متاع سيدي بوسعيد. لكن توا باش نحكيه على أودور دي تي، ريحة الصيف، ونعرف الصيف ثم تفاصيل سامي تخلينا ديما ترجعنا لذكريات الصيف وسهريات الصيف وأجواء الصيف. ذيك علاش الفنان محسن ماطري عمل لنا إصدار جديد وغنية جديدة. وأكيد أكيد محسن الماطري ابن مؤسس الإذاعة التونسية اللي نحييه بتقنية الفيديو كليب اللي من خلاله هذه نجمو نحكيه على الصيف وعلى أجواء الصيف. وكما قلت راو اليوم بالحق تونس ولات وجهة سياحية، وبرشا برشا جانب قاعدين يحكيه على الوجهة السياحية هذه. وتونس راهي فيها أكثر من معناها خصوصية، نحن اليوم نجم نكونوا نمثلوا أكثر من دولة، لأنه قاعدين نشوفوا في الانفلونسور مؤثرين اللي قاعدين يخدموا في التصويرة متاع تونس، كل ما يوريو تصويرة اللي يقول يونان، اللي يقول لك هذه يحكي لك على تايلاندا، يحكي لك على
1: معناها كل واحد يعمل إشارة للبلاصة. ثم هاشتاج ذكرته مالك اللي هو هاشتاج تونيجيا إز نوت إندونيسيا، اللي نجح برشا زيادة إنه تونس ما هيش إندونيسيا، حتى تقرب شوية للإسم وتقرب حتى في الجمالية متاع الصورة، واللي سامت في الانتشار بتاع صورة تونس، وبرشا عباد عرفوا تونس.
2: أكيد برشا عباد عرفوا تونس، وماذا بينا المؤثرين يخدموا على الوجهة التونسية وعلى تصويرة التونسية، لأنه هذه أقل حاجة وعنا
1: ما نقوله في رواحنا،
2: وعنا ما نقوله في رواحنا، وما فيها بيسكي نحتي ومحتوى يهم تونس في عوض اللي نعرفه بدول أخرى، ثقافات أخرى، هيت نتعرفوا على بلادنا ونمشي ونزوروها في أكثر من منطقة. أودور دي تي جديد الفنان محسن الماطري، تسمعوه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لما تصيف
1: لما تصيف.
2: هذه لمتنا وهذه أجواءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب، أكيد باش تابعونا من الاثنين للخميس. نقول لكم عدلوا موجاتكم على لي دو فريكونس تاع الوطنية وإذاعة الشباب
3: وتطبيقها زاد اللي هي محلية تطبيقها مزيانة في الإذاعات الكل، وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والمواقع نتاعنا www.radiojeune.tn www.radionationale.tn. وأكيد موجاتنا فما كلام على أحوال الطقس اللي قاعدة تبدل
2: مع السخانة هذه الغريبة.
3: أنت من الاثنين تاع الصيف ولا تاع الشتاء؟
2: أنا الحقيقة مولودة تسمى بداية الصيف، نحب الصيف، اما الحقيقه ما نحبش السخانه برشا، معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه ارتفاع درجات الحراره. اما الحقيقه راهو التونسي يتاقلم مع الطقس بكل انواعه. ساميه
3: اللي متقلق بالطقس مرحبا به في لما الصيف اللي يتكلم مع الصيف والا مع الشتاء. نعملوا طلع للمعهد الوطني للرصد الجوي خلايا رعديه مصحوبه بامطار احيانا غزيره بقيه اليوم وفي بدايه الليل بالشمال والوسط ومحالين الجنوب، ثم سحب قليل على كامل البلاد. هكا الطقس اليوم، فما في شويه امطار مالك واللي كيف الكل. اليوم الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله بقيه الجهات. بالنسبه للبحر متموج الى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقيه السواحل. الحراره الليله عامه مستمعينا تكون ما بين 25 30 درجه وتكون في حدود 22 درجه بالمرتفعات الغربيه وتوصل حتى ل 33 درجه بالجنوب الغربي، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كل ما يكون تحيين تسمعوا معنا على موجات الاذاعه الوطنيه وعلى موجات اذاعه الشباب. بعد شويه ندخل في عالم الادب وعالم الكتب وكتاب بحر ومحلية القاعدة على البحر تقرا كتاب. اليوم الكتاب تلقاه مع نافيغسيون ورق كما تيم مالك تيم الورق.
2: أنا نافيغسيون ديجيتال من جيل الورقي،
3: كل شيء موجود. جيل الورقي عنده قيمته وجيل الديجيتال عنده.
2: أما سي الحبيب راه ما يتفقش معك، يظهر لي بعد هو يفسر لك أكثر للموضوع
3: لأنه يظهر لي التيم نتاعي.
2: أنا مغرومة بريحة الكتب بالأوراق، نحب الورقة والستيل ونكتب نلقى روحي مرتاحة أكثر. ممكن نهار اللي تقص الإنترنت يا سامي شنو عملنا؟
3: لا أنا نشد الكتاب ونصبه ديجيتال وتصب في التليفون ونبدا نقرا في التليفون.
2: اي لكن الحقيقه مش كيما شارم الكتاب
3: باش نوريك نجربه. انا نقرا كتاب معناها ورقي وانت تقرا كتاب بي دي اف.
2: انا هذا مش معناها اني ما نقراش بي دي اف، اي
3: اما نستعملش
2: التكنولوجيا الحديثه معناها اما محلاه الكتاب كيبدا في دي تبدا قاعد على البحر قدامك الزروقيه نتاع البحر وجمال البحر واللون الازرق الحلو وانت في يدك كتاب قاعد تقرا فيه. خاطر ما تصورش تمشي نهار كامل تعوم انت، لازم نعمل هكا دي طون بوز
3: وترتاح والخدمه والقرايه كل شيء في التليفون.
2: طح التليفون شار الشعب
3: عندي تليفون باور بانك.
2: يلا شيء اخر سي الحبيب بدا يحكي لنا على قصه الكتاب نتاع اليوم اللي نجموا نزوم معنا فك القفيفه المزيانه اللي جابها البارح ورافقنا ليلينا. انا الحقيقه معنا الجيل الورقي طبعا وسي الحبيب يظهر لي ساندني في الموضوع هذايا. شيء اخر كتاب بحر لكن قبل الموسيقى مازالت متواصله معنا على موجات اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه لما تصيف. هذه لمتنا بقاو معنا.

0: وحدي الجريجو.
1: لما تصيف
2: لما تصيف
3: موجات الإذاعة الوطنية موجات إذاعة الشباب لما تصيف توقيتنا 5:51 دقيقة. مليك مستمعين الكل والكيب الكل سمعنا يونس أغنية I love you نلقاه فيها أكثر من 155 ألف شزام أكثر من 155 ألف شخص لوجوا على الأغنية هذه في تطبيقة الشزام. نحن مش نحكي وكتب ونحكي على عالم الأدب كتاب حلو مزيان برشا قالوا ما كذبوش موسوعة أمثال وأقوال ومواعظ وعبر تونسية وركزوا على كلمة تونسية هذه اللي مش حكينا عليه سي الحبيب بن صالحة توت سويت في فقرة تكتب بحرة.
4: كتاب بحر
5: هو كتاب بحر اما محليه كيبدا الكتاب في دينا هكا ونحن قاعدين على الشيز لونغ
3: ونظر تعرف عملت انا مليك انت تقصد فيها انا ميسالش انا نقبل راهو النقد
5: مش يجروا الكتاب اون بي دي اف
3: نلقى الكتاب اون بي دي اف في بيت الحكمه ونلقاه اون بي دي اف في المكتبه الوطنيه التونسيه موجودين الزوز اون بي دي اف وموجود تعريف الكتاب وكل شيء
5: خلي سي الحبيب
3: نلقى في يد سي الحبيب باش نكونوا صريحين
6: هو منجد انا نقول كيفاش نغرم اولادنا والكهول والمراهقين والعائلة كي تخرج والقفة القابسية والمظلة موجودة
3: لازمني نعمل تصويرة بخلاف اللي تفرجوا فينا في صفحاتنا على الفيسبوك
6: حطوا الكتاب في القفة حطوه في القفة وقلنا ننساهوه ما نرغموش الإنسان ونقول له أقرأ بالسيف لا خليه وهو الكتاب هذا منجد وكي تحل المنجد تلقى ما تلقى 12780 مثل 12780 العائلة القيمة الجار وانا خذنا البحر حبيت ناخذ البحر قلت خلنا نعاود نقرا رانا ما نقراوش مره برك رانا نقرا ونعاود نقرا ونقرا اذا كتاب ما عجبنيش علاش نكمل نقرا فيه وبلكش انا وقت لنا نقرا هو هذا الفرق بين الورقي والصيغه
3: هو الكتاب مغري هذا الحقيقه باش نقول لك الكتاب مغري وشدك يقول لك اقراني مغري
6: هذا ما يتلفن لي حد نقرا على روحي لا خلينا نقرا هو يتلفل
5: يقص نقص
6: على قرايه يقص على قرايه فكي تحل الكتاب تحل الكتاب شوف سي عبد الجمل هو راهو انسان متميز وقت اللي يبدا يقول الكلام سطر والبحر معنا هذه جمله برك نجم البو يقول عايش وليد فسرها لي بربي باش يجيك موضوع انشا هذايا فكي يقول العوام البحر ياكل العوام ما ردوا بالنا يا عوام رد بالك ما تقولش عوام
5: راني من
6: كي نقول واحد معروف البحر داخله مفقود وخارجه مولود وراكبه دود على عود مانيش باش نخوف الناس لكن وقت اللي نقولوا الام كي تغني على بنتها بركل عليها تبركل حوته بوريه ولا حوت يمشي حوته تمشي حوته تجي ونصلي على النبي انا نحب نقول الكتاب راهو وانا انا موافق اللي كمان الكتاب يتحل شوف شوف يتحل
3: يتشم زاد
6: يتشم دروس الحياه صروف الدهر العبره من الاسلاف قالوا ما كذبوش اخي الجد ننساوه هو مكتبه حيه حتى كي نسمعوه ما نوافقوش
5: صحيح
6: ناخذوا برايو
5: ما نبدلوش بحاجه اخرى
6: ناخذوا برايو فحبيت نقول حتى ايليا بوماذي راهو انا حبيت نثبته وطلبت زميلي سي محمد عجينه قلت له عجب ايليا بوماذي فاش يسال السيد هذايا وشنو يقول يحب يسال البحر يقول اعطينا اسرارك عجب يا اخي المطر منين تجي واحنا كلينا وكاننا ما كليناش والمطر صبت وقالوا ما اغرب البحر اسراره ابعاده رموزه فالبحر وقت اللي نقوله مدينه قرقنا قيمه سوسه البحر والزيتونه هكا يقول مثل راهو مش كان سوسه احنا البارح بينا المدن الكل كي تقول الريح البراني الريح البراني لغه كامله يلزم الجامعه تشتغل على لغه البحار وعلى الامثله
3: الموتيكنيك الكلام اللي عنده قيمه معناه مختلف
6: راهو كل كلمه هو شي يقول سي حمادي بن جبل اللي بوب الكتاب هذا وهو فيلسوف يقول الامثله والموعظه راهو ايتوس باتوس ايلوغوس ما معنى لفظ ووجود ومعنى راهو مش تقول هوني الكلمه هكا وبرا قالوا ما كذبوش كي تاخذ انت الحوت مازال في البحر وتناجر تغلي ما تزربش يا عايش قلبك
5: واحدة الحوت
3: سلة هذه
6: يعني حبيت نقول اللي تعلمته اليوم من الوعي الواعي هناك الذكاء الذكي وهناك الذكاء الغبي ردوا بالنا قالها ابن البحر الفيلسوف ألبير كامي ولا معليه لموه ياسر حتى كاتب ياسين قال ما فهم شيء من الجزائر هو ألبير كامي لكن مواقعه ما كانتش ربما في مستوى الفلسفة متاعه وجان بول سارتر تخاصم معه لكن يبقى ديما ابن البحر وما أروع ما كتب نوس اللي نجم يتقرأ على البحر قلت له هيك هو يحكي هو كتبه هو على البحر في الجزائر فإحنا باش نوعوا الأمثلة ونبينوا اللي يقول إيليا أبو ماضي ترسل السحب تسقي أرضنا والشجرة قد أكلنا وقلنا ما قلنا وشربنا وقلنا ماذا شربنا أصواب يعني حبيت نقول اللي البحر القيمة متاعه وهذا هذا شنو حبينا نمرو كون كي تبدا تقرا انت كي تبدا تقرا الحوت عليك قلنا البارح الحوت عليك اش معناها نحوتوا على الفكره هذه الاذاعه الوطنيه ومؤسسه الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب انا يعني فرحت كي قالوا لي اذاعه الوطنيه هذا قالوا ما كذبوش فما كيفك التواصل جسور بين المؤسسه مؤسسه الاذاعه اللي هي صورت الفقرات المتعدده وتقول للشباب راهو الكتاب هذايا تزوروا الزوران زوروا تحل هكا حل قال لك سكينه بوجهين لا ما عجبتنيش نبدل اذا كثرت الفير لا ما حشتنيش هذه نبدل الحل الجذري تهديت ولا طبت لا نبدل مش وقته فانا نجم الكتاب كي نبدا نقرا فيه ما تعجبنيش نبدل وهذا هو المنجد واهميه المنجد بالنسبه انت تفسر تلوج على معنى كلمه يعطيها لك فيس وكي تحل المنجد
3: تلقى برشا كلمات تلقى حاجات
6: من جديد نعمل شويه مدح البطء ربي كي نلوج على كلمه نمشي لواحده اخرى وانا ماشي للبحر لقيت الحوت ومشي للخيال نلقى شويه كذا ونلقى هذا اهميه الكتاب الورقي
5: هذا الكتاب الورقي اللي قعد معانا ويقص علينا حتى حد ونقمر وين وصلنا ونواصل
6: ونجمو نرجعوا
5: من غدوه ورقة. ولا العشيه ولا وقت اللي نلقاو الفضاء هذيك علاش احنا شدينا صحيح سي الحبيب انه تكون عندنا كتاب بحر حتى واحنا في الخلاعه وفي الصيف الوقت الفقره وفي شويه اخر نشرت الاخبار شكرا لك سي الحبيب بجي بحدنا غدوه زاده
6: احنا نقولوا باللغه انا شبتني الغنايه نتاع بكريكا تجاوزنا الصراع بين اللغات شبابنا يستعمل أدوات العالم ودي نذكر بها تعلم الصينية الهندية شوف الرياضة لغة العالم والموسيقى لغة العالم والأدب لغة العالم
5: أكيد شكرا لك سي الحبيب كان كتاب بحر
6: باش نهدي لك الكتاب
5: أكيد
6: الكتاب لأن هي تحب الورقي
3: ميسي الشيخ هو مالك الورقي وأنا تنقرأ الـ PDF
5: يلا نشرة الأخبار ونرجع نشرف في لما الصيف كتاب بحر

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري وفي عناوينه: أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة تنهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية المقبلة. إطلاق مشروع تونسي إيطالي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. وفي العالم وفي السودان، عدد النازحين يتجاوز 12 مليون شخص، ومنظمات إنسانية تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري. أهلا بكم. خلال عرضه أبرز توجهات مخطط تنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة استماع موحدة ضمت لجان القارة بالبرلمان، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تحديد 21100 مشروع بكلفة تنهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية.
3: هو مخطط مبني على فرضيات، مبني على ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطنين. العمل هذا ما هو إلا مرحلة التخطيط، مرحلة تحديد أهداف، إن شاء الله بعد مسابقة باش ندخل مرحلة التنفيذ، وهي ربما من أهم المراحل. عندنا 21100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. الكلفة التقديرية لها تقريبا 102 مليار دينار. مشاريع هذه إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. فما مشاريع هي متواصلة، عديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين.
2: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أضاف أن مخطط التنمية المقبل يستهدف بلغ نسبة نمو ب 4.2 وتقليص في نسبة البطالة إلى أقل من 15%.
3: نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى الخمس سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط. هي بعض المؤشرات اللي احنا باش نخدم عليها.
2: نظمت شبكة مبادرة تونس بالقيروان لقاءات جهوية حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. رئيس جمعية مبادرة القيروان لمجد السبري في ميكروفون نادر بن جبة:
4: الهدف من تنظيم التظاهرة هذه هو دعم الشراكة مع الأطراف المدخلة في تنمية الاستثمار، خاصة لفئة الشباب، ودعم قدرات الشباب على النفاذ للتمويل، الإدماج المالي. هذه علاش عملنا زوز محاور تم مناقشته. المحور الأول تناول بالذكر المشاريع وكيفية مراعاتها والاحترامها للبيئة. الموضوع الثاني اللي تم تناوله هو المشاريع المدرة للدخل. علاش الهدف بتاعنا هو تطوير يعني المشاريع المدرة للدخل حتى نوصل ونحقق هدف التنمية المحلية ولا التنمية الترابية.
2: في شأن آخر، قال المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحداث مسارات جديدة، مشيرا إلى أن عروض التكوين الجديدة أولت اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة.
5: المؤسسات الجامعية في عروض التكوين الجديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي. مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوج مؤسسات، كما بار اكزومبل في البيولوجيا وفي الإعلامية، فما العديد من الداتا اللي الانفورماتيك بو تريتي. فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوج مؤسسات، نجم يسانسكري في مؤسسة يقرأ السنة الاولى في المؤسسه هذيك ياخذ بار اكزامبل حاجات فوندامونتال في البيولوجي وعنده علاقه بالعلوم الاحياء، ومن بعد ينجم يكون التخصص نتاعو في الانفورماتيك في الميدان هذاك. فما زاده في المساله ما بين الفنون والانفورماتيك، فما سكون ابل فينتك تاع الفينانس اللي عندها علاقه بالتكنولوجيا، وفما زاده توسكي مهن التراث عملوا شراكه مع المؤسسات اللي تخدم سواء في علوم التصرف في الباتريمون، وفما زاده اللي في الفنون والانفورماتيك.
2: كما أكد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي أن الوزارة أدرجت تدريس مادة كفاءة الدراسة لأول مرة بداية من السنة الجامعية المقبلة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بعد رصد جملة من نقاط الضعف التي يعانيها الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية خاصة والمهارات.
5: وقت اللي الطالب يتخرج باش يدخل سوق الشغل لاحظوا اللي فما ضعف كبير في حاجتين، استعمال اللغات الاجنبيه، والحاجه الثانيه في ابراز المهارات نتاعو. فلذلك الوزاره قامت باعداد مشروع اسمه سافوار اجير في نطاق التعاون الدولي، قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات: كفاءات اللغويه في الانجليزيه والفرنسيه، والكفاءات الناعمه سوفت سكيلز، والكفاءات التدريسيه. عملنا ماده جديده اول مره تتقرر في الجامعه التونسيه اسمه ستادي سكيلز، كيفاش نعطيوها الكفاءه في السنه الاولى تاع الاجازه باش يولي نجم يقرا في الجامعه. وفي اون بارتي هذيا اللي هي ديجيتال سكيلز، كيفاش ينجم يستعمل توسكي الرقمي في القرايه نتاعو. حاجه باهية اللي هو باش يكون في جميع الاجازات في الميدان التكنولوجي، الميدان العلمي، وايضا وفي الميدان الانساني والادبي. وفما سوفت سكيلز اللي هي تجي في العام ونص الاخرين، لانه سوفت سكيلز عنده علاقه بكيفيه اعداد المشروع الشخصي نتاع الطالب والمشروع المهني. خذينا 16 اكسبير تونسي اساتذه في الجامعات التونسيه خدموا على المشروع هذايا واعطاونا الليفغابل فيه كيفيه التدريس وفيش موديول حاضر باعتماد الابروش با كومبيتونس. قمنا بتكوين مئات الاساتذه في المؤسسات الجامعيه في الـ4 كفاءات اللي قلت لك عليها. قاعدين نحطوا اون بلاس اون بلاتفورم باش وقت اللي في سبتمبر يقعد الابتداء في تدريس المواد هذيا نتبعوهم باستمرار.
2: أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأفاد بن عمار لبرنامج يوم سعيد بأنه تم تزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة لتبلغ 262 اختصاص في مختلف المستويات.
6: زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات، عنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باستسقنا في النشاط نتاعها في الدورة هذه، مركز المعدات سوسة، أنا مركز فتاة ريفية نفيذة، والمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومباليا. وراه نسبة التحاق بسوق الشغل مرتفعة ومرتفعة برشا في التكوين المهني، نحكيه على أكثر من 70%.
2: المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أكد أن تسجيل السنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، مشيرا إلى أن باب التسجيل في الاختصاصات التي شهدت إقبالا كبير سيغلق قريبا.
6: فما حاجة جديدة في دورتي سبتمبر ونوفمبر، نحكيو على منصة جديدة عملناها بكفاءات تونسية ومن داخل في الوكالة التونسية تكوين مهني، منصة بيداغوجية تبدأ من الترسيب إلى التخرج نتاعو. طالب التكوين يدخل، في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم توا على الترابط البيني في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية. كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصة، الباب التسجيل مفتوح بالمناسبة اللي مازال مش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8,000 مترشح، فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب، وفما اختصاصات تقعد محلولة حتى يشكل سبتمبر.
2: في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم اليوم في سوسة الإعلان عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها. ممثلة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم وملصقة المشروع بثينة الدوح في تصريح لمهر جعيدان:
7: المشروع هذايا انطلق في 2025، المدة نتاعو 3 سنوات، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي. هو مشروع بين تونس وإيطاليا. الفورم هو فرصة لتبادل أفكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء اللي باش يكونوا موجودين معنا. اخترنا نابل على خاطر الغابة اللي نخدموا عليها، السيت بيلوت اللي باش نستاليوه واللي باش يكون فيه ليكابتور، فيه دونك الميجاسيت وكل، باش يكون موجود في دار شيشو. وهذا اختيار مبني على عديد الاعتبارات، فيو الاكسيسيبيليتي للغابة، فيو الهيستوريك اللي فيها نتاع الحرائق. دونك تم اختيار غابة دار شيشو باش نستاليوه فيها سيت بيلوت، يكون فيه دي كابتور باش ناخذوا دونك ليزيماج ساتيلوتير، ليزيماج باردرو افيك دي كاميرا ملتي سبيكترا.
2: في شأن آخر، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية، دعتهم إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة على أثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولايات الكاف، سليانة، زغوان المهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و 40 ملم، وقد تصل محليا إلى 70 ملم بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ستعقد محادثات غدا مع قطر التي تطلع بدور الوساطة لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف نفس المصدر أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم، قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة، ولن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران. وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهدف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة حرب ممنهجة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعيات الدولية. تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبا من عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض العاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري مما ينذر بكارثة إنسانية جديدة. كما حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من الكارثة، داعية أطراف النزاع إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة. ووفق الأمم المتحدة نزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع في السودان، فيما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية المقبلة. إطلاق مشروع تونسي إيطالي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. في العالم وفي السودان، عدد النازحين يتجاوز 12 مليون شخص، ومنظمات إنسانية تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لمة صيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: بريحة البلاد.
2: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. دينا معاكم من 5:30 حتى لسبعة ونص في لمة صيف، اللي إن شاء الله تكون يا ربي لمة مزيانة، وإن شاء الله تكونوا متونسين بينا. سمعنا الذكاء الاصطناعي كما قال ضيفنا نضال اللوح يحيوي اليوم، ولا يعمل دي روبريز، يعمل كافرز، يعمل موسيقى مزيانة. سمعنا روبريز لغناية يا ريت لرغب علامة، وسمعنا صوت مرتضى لفتيتي يا ليل، الأغنية اللي تفوت 50 مليون فيو في 3 سنين كهو في الشانل نتاعو على اليوتيوب. نسمعوا ضيفنا اللي يحضر معنا تو سويت في ضيف اللمة.

0: ضيف اللمة.
1: عينيك فيها كلام.
2: ضيف اي برشا كلام. انا قلت لك نحن يظهر لي كل واحد فينا اسمع احنا الاتجاه المعاكس بشنو اللي وانا وياك سامي.
1: عينيك فيها كلام.
2: في اطار الهزل نتصور مثمش ارتيستو يحب انه نسمع غنيات معموله بالذكاء الاصطناعي، ما ثمش علاش خاطر عندنا اصوات.
3: لا وسورتو غنيه كامله معناها بالذكاء الاصطناعي، خاطر الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك في نجم يعاونك في في البرودكسيون، نجم يعاونك معناها اوتي جديده باهيه.
2: مش للموسيقى. كل شيء
1: لا في هذه ملاك انا وياك نفس الراي راهو معانا زاد نضال، انا نفس الراي معاكم في الراي هذا، مش معاكم مش ضدكم المره هذه، المره هذيك هوره على خاطر نضال.
2: نضال يا حيوي اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا
1: شرفتنا ونورتنا. مرحبا.
2: لما تصيف صيفي حاجه خفيفه حلوه مزيانه، واكيد اكيد انت باش تكون حاضر في الصيف في اكثر من مكان، وكنت ديرنييرمون حاضر في سليانه قربي، احنا نقولوا اسمع دار قربي الدنيا داخله، اما قربي الفنيه كيفاش شنو حكايتها؟
3: قربي في المخيل الشعبي بتاعنا هي الفضاء الصغير اللي معبي برش حاجات. مثلا كيما تونس، تونس بلاد ريلاتيفمون صغيره ومعبيه برشا انواع تاع موسيقى، برشا انواع يعني برشا انماط موسيقيه
1: متنوشه.
3: فما المالوف، فما الصوفي، فما المزود، فما القصبة، فما الزكرة، فما
1: الوتري زادة.
3: قد ما باش نحكي وقعنا بيدي بهت كي بديت في اللي غشيخش كل شيء تلمو عنا برشا أنواع برشا أنماط وبكوت ريبرتوار في معنى موسيقية في تونس، في الشمال في الجنوب في البلايس الكل. حاجة طيارة برشا، وهذاك علاش سميناه قربي وباش يكون دور على الحاجات هذوما الكل.
2: أكيد أكيد قربي اللي كانت حاضرة كما قلت مؤخرا في سليانة، حاضرة زادة عمناه وشفناها زادة ببعض العروض، وإن شاء الله تكون حاضرة سيف السنة والجمهور يتعرف. أنا حبيت نسألك نضال، إنه اليوم كان ضيف في أحمد جلمام وتحية ليه، وقت اللي يولي الحزب اللطيف يتعرض في مسارح عالمية محلها كالتوشة التونسية ولا الموسيقى التونسية اللي تكون حاضرة. اليوم نضال عنده حلم آخر كيف كيف زادة، أنه يهز موسيقى تونسية بيرمون تونسية للعالمية. نحكيه على المزود التونسي وعلى كل نغمة متاع المزود التونسي خلينا نقوله. أنت قلت حلم أنه يمشي للعالمية، هل اليوم هذا اكبر حلم بالنسبه لك انت نضال؟
3: هو من وقت اللي بدينا، من وقت اللي بدينا من ايامات بارجو زيرويت، واحنا على خاطر ذقت الحاجه وشفتها الحاجه. مشينا عملنا عروض في برشا بلدان من العالم، في اوروبا، في اسيا، في امريكا، في البلايس كل، وشفت اللي الريتمات نتاعنا والنغمات نتاعنا يحبوها ويشتحوا عليها في الثقافات الكل معناها. ديكو تقول احرام علاش ما تخرجش معناها، علاش نقولوا الجزائر، نقولوا الراي، نقولوا المغرب، نقولوا جنيوه في العالم كل معروفين، نقولوا تونس ما يعرفوش شنو هي. واحنا كنا نحكيوا على الثراء اللي عندنا في الموسيقى هذيك، علاش يقعد فريمون الحلم اللي الموسيقى التونسيه تخرج لبرا.
2: اكيد اكيد احنا ماذا بينا نسمعها تكون في العالم توصل للعالميه، ونشوفوا اكل لي توب اللي ضاربين في العالم تلقى هكا شويه ضربات
1: تلقى ضربات توينس
3: كايبه.
1: انا عجبني برشا نضال الحقيقه، قاعد نعمل في دوره في الانستغرام نتاعك معناها كونت مزيان برشا، نلقاو الخدمه، نلقاو البوم الاسمر خويا اوت ناو موجود في السبوتيفاي. قلت بالله خلينا نشوف نعمل طلع على سبوتيفاي، مش نسمع في معناها فنانين غربيين حتى في الشرق على سبوتيفاي، نلقى نضال ونلقى لافيش نتاع الالبوم، نلقى البوم كامل ونلقى نومبر دو في مزيان وحلو. ظهر بدينا في العالميه من خلال السوشيال ميديا.
3: هي السوشيال ميديا هي اللي تقرب الناس كل، هي اللي تخلي الناس يولي عندها كيوريزيتي ويشوفوا اش فما. انا بدينا ساعات ندخل نشوف أنا يوم بلدين اللي مشيو سمعوني وذيك حاجة
1: أنا بدي نعملها نشوف معناها مثلا التوانسة وين مسموعين، شكون يحب يتعرف على التوانسة،
3: وهي كأنها بوابة كبيرة. بعيدة سمعت مرسوم من عنا
1: ونلقى خدمتك كاملة معناها العروض الجديدة، العروض القديمة، الخدمة الجديدة، الخدمة القديمة، كل شيء موجود في السبوتيفاي في الانستغرام.
3: اكزاكتومون
1: حاجة حلوة يعطيك الصحة.
2: حاجة حلوة. واليوم علاش قلت راهو حاجة مكملة، لأنه تنجم تكون فكرتك مشروعك صوتك ممتاز، أما ما تخدمش على الديجيتال، ما تخدمش على الانتشار معناها من الجانب الآخر تنجم ما يوصلش. وإحنا هنا شفنا اليوم ثم شكون وصلوا للعالمية بإمكانيات صوتية بسيطة، معناها نحكي لك في العالم. لكن اليوم إنه عندك هدف وعندك حلمة إنه الموسيقى التونسية خلينا نقول بإعادة توزيع عالمية أنه تكون موجودة. مشروع حلمت به من اللي صغير نضال، عملت الاستثناء كي نشوفوا أنت قلت علاش كي نقولوا جنيوة نلقاو عندها جمهورها في العالم، كي نقولوا الطرق، كي نقولوا ريحة الربوع الشمال التونسي، كي نقولوا أنت هزيتنا الزيرويت وحكيت على برقو، هذه حلمة بدأت من الصغرى. حبيت الاستثناء هذيك أنه تكون سبيسيال شوية في الموسيقى متاعك في العروض متاعك.
3: والله ما كانش بالضرورة، هي من الأول أنا ولد كونسيرفاتوار وولد حلفاوين وأصولي من برقو سليانة، معناها الموسيقات هذوما كل تشبعت بهم، سواء الكلاسيك معناها ولا المزود بربوخات في الحومة ولا الاسطنبيلي. وأسقطهم ما بديت نتغرم أكثر بالقصبة والذكرى والغرام، خاطر الموسيقى نحبها أنا برشا، هذاك علاش مشيت بحثت فيها أكثر ومشيت لوجت علاش هكا كيفاش تقال هكا كيفاش كذا. ومن وقتها بديت لي بروجي كوم معناها دي بروجي ميوزيكال، ماهوش مش جوست تسجيل غنية والا اعاده توزيعها،
2: يعني مشروع كامل.
1: قال كلمه هو الفصل عليها اللي هي المشروع ملك، هو قال الفصل عليها وقالها، خاطر هو نضال حسب الراي عنده توجه، عنده تصويره كامله، اللوك نتاعو شكله الالوان الموجودين في الليزالبوم في الليزافيش، هو مشروع كامل مش جوست اغنيه لحن وكلمات وتتغنى وتتعدى.
3: اكزاكتومون، احنا بدينا اول مشروع كان اسمه برقو زيرويت، يحكي على معتمدية برقو والموسيقى سبيسيال متاع البلاصة هذيك. بعد عملنا بروجي اسمه شوية، اللي هو توسعنا أكثر للمنطقة الشوية للشمال الغربي والمنطقة المقابلة في الجزائر معناها. ومن بعد عملنا مسرب الهطايا، مسرب الهطايا هما الناس الهطايا اللي كانوا يجيو من الجنوب الغربي للشمال الغربي، فكر رحلة المشي وجاي هذيك يصيروا فيها حكايات ويصيروا فيها كذا. عملنا عليها بروجي، وعملنا بروجي اسمه حلفاوين بوبولير، يحكي على النوب نتاع المزود. المرة هذية نحكيه على القربي اللي هي باش نجمعوا هذا الكل في بروجيك
2: ريال. ما هو بداع مناول المشروع هذايا
3: القربي؟ القربي عملنا لافون بروميير في الكاتريام مار نهار 6 جوان توا
2: اللي فات
3: اللي هو اول عرض ما قبل الاول، وفلا وصديق به برشا. جست بعده هو عملنا عيد الموسيقى في القروين في باب جلادين، وكانت حفلة طيارة برشا، خاطر كنا في البطحة غادي. ومن بعد مشينا لسليان عملنا عرض ثاني، معناها فريمون مازال كي بدا البروجي.
2: المولود الجديد اللي ان شاء الله بشوفوه في مهرجانات، انا مش نسالك على تواريخ خاطر نعرف التو مازال حتى شيء ما هو مضبوط وما هو متاكد، لكن نحكيو شويه اخر خدمه. اذا كان اليوم معناها مو سهل باش نخرجوا حاجات، عندنا ساعه كم كبير من الاغاني التراثيه اللي نجموا نخرجوها وتشوف النور، لكن كل واحد بطريقته في اداء. احنا شفنا نجوز تكلم قداش من فيرسيون تغنيت، وكل واحد عطاها الروح نتاعو وطريقته في الغناء وفي الأداء، وحتى التوزيع الموسيقي يختلف من فنان لفنان. هذاك علاش كل مرة إن شاء الله نلقاو حاجة من التراث متاعنا نخرجوها، نوضو عليها الغبرة ونخرجوها. إذا كان مش نوصلوا بها العالمية، نتصور أنه الموسيقى والتوزيع والأداء يختلفوا. نضال، نحبك أنت تقدم لنا نوار اللي حبوا نسمعوها توا، شنية حكايتها
3: نوار؟ الله الله والله غنية ذي كنا نغنيو فيها قبل في العروسات، ماهيش معروفة، ماهيش منتشرة معنا في برشا بلايس. كنت نسمعها ما معناه من عند النساء في الدار كي يبدا فما عنا فرح، وهي كلمات بسيطه ولحن تحس روحك تعرفه. اما هو ذيك لحن يفرح، لحن متاع جو متاع شيخك
2: متاع اجواء صيفيه. يلا نسمعوا نوار نضال يحيوي، نرجع نوصلوا حوارنا ضيفنا اليوم، ذكركم في ضيف اللمه نضال يحيوي.

0: تنسيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: تسمعوا في لم تصيف على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب، واسمعنا صوت ضيفنا يضل يحيي، ونلقاوه على التيك توك، مالك نلقاوه على الفيسبوك، على الانستغرام، على سبوتيفاي، نلقاوه معنا في استوديو الإذاعة الوطنية، وأكيد البث متواصل على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. مرحبا من جديد نضال.
3: وبيك عايشك عايشك.
4: مرحبا نضال، نحن نحكيه في الأوف وتواصل الحوار. راهو اليوم كي نجيبوا حاجة من التراث كي نخدموا عليها راه مش حاجة سهلة، لأنه الارتيست وأنا نقول يدور من أكثر من مكان ومن منطقة ويسمع ويتأمل ويعاود ويسجل ويشوف يعني ما هي سهلة. مش نقوله طو انت قاعد في تونس وجبت حاجة تراثية من الشمال الغربي، تغنيت عام ما نعرفش انا قديش، وانت هك قاعد في استوديو وتسجل. انا شفت لك واحد من الحوارات تقول انت شفت، معناها صحيح انت تتسمى ولد المنطقة ومش بعيد برشا، لكن ثم بحث وثم تدقيق وثم تسمع الموسيقى متاعك قبل ما تصب صوتك على الغنية التراثية. يعني مش سهل، يقول لك اسهل حاجه ناخذ حاجه من التراث وانا قاعد، لا كلمات، لا مصاريف لحن، لا مصاريف كلمات، وانا هاني مرتاح. اما مش صحيح
3: والله، ايش خاصك جيت هكا معناها. هو اون فيت فما ستيل نتاع موسيقى كيما البرا نقولوا ستيل، هذا روك، هذا بوب، هذا حاجه. فما ستيلات في تونس اللي هما كيما نقولوا احنا الغناء نتاع الشمال الغربي، القصبه، القصبه والبندير، القصبه والطبل، ولا الزكره، ولا هذه حاجات لازم فريمون تفهم علاش تتغنى هكيك. علاش غنوا بالصوت؟ على خاطر فما جبولات وفما الطبيعة اللي دايرة بيك. علاش الغناء في الصحراء مش كيما الغناء اللي في الساحل؟ خاطر فما الطبيعة هي اللي تعاونك باش تفهم الموسيقى هذيك وكيفاش تتعمل. واحنا كي نخدموا مع ناس من غاديك، معناها المغنين الشعبيين، الناس اللي تحفظ، الناس الكبار، الناس سورتو خاطر هما اللي كانوا اكثر يحفظوا، اكثر يدونوا الحاجات هذوما، ونسجلوهم. ومن بعد كي باش نجيو نعملوا مشروع، نجيو نعملوا مشروع نقولوا السونوريتي هذا باش نخدموا عليها، باش نخدموا على الصون هذا. وهذا اهم حاجه في البرودكسيون، في الموسيقى، اللي انت تعمل صون معين باش تخدم عليه البوم ولا بروجي كامل وكل شيء. المره هذه مثلا في قربي قدمنا على صون الكترونيك الكل. تخيل انت صوفي مع مزود مع مالوف مع قصبة، كيفاش باش تلموا هذوما في
2: باش يخرج
3: باش تخرج اي باش تخرج. يزمك تحطهم في اطار، الاطار هذا اللي هو مثلا المره هذه استعملنا ميوزيك الكترونيك هي اللي باش تكون المحور الكبير اللي باش نخدموا عليه الموسيقى هذوما كل.
4: انا قاعده انتما تحكي وانا قاعده نتحاور مع سيد المخرج، نحبوا نسمعوا لك حاجه اخرى. ميساج خلي لك، ما نعرفش كان عندك حاجه تحب تسمعها نضال، لك انت تسمعها معنا، لك انت امانه. عجبني العنوان في جريده المغرب في حوار يقول لهم على الركح نشيخ، يعني الفنان رو مع الجو العام، مع الغنية، مع الموسيقى، عرض كامل وشامل. هل يتحول نضال يحيوي مش نضال اللي نعرفه طوي ولي شخص آخر على الركح؟ وقلت انت ماذا بيا قلت المز وتولي آلة عالمية. يا حبة ذي انا معك، انا ساندتك ان شاء الله. علش لي علش لي
3: بس سين، هي سين احسن حاجة للأختيست رو احسن معنى يحس روحه في بلاستو. وانا نتحاول الحق في السين، معناه ندخل فيها كبول ونشيخ مع روحي، وهذا يظهر للبيبليك وديما نعملوا ياسر جو مع الببليك.
4: هكا اختارت لك ساجوهر حل، هكا
3: ساجور حل.
4: شفت سيد المخرجة تنقش. انا باش نسأل نضال اليوم، اكيد ثم فنانين توانسة يقول لك انا حلمي نكون موجودة على مسرح كارتاج. انا رجعت لك الحوار قديم، كان زياد الزواري اللي نبن علي في ندوة صحفية من الندوات الصحفية، نحكي راهو 2019 رجعت بك بالتوالي. صحيح وقت اللي يقولوا ناس وفنانين توانسة سامي يقولوا ماذا بينا نطلع على مسرح كارتاج، انتم قلت وقتها في تصريح لا ما يستهويناش مسرح كارتاج بقدر ما انه نحبوا نقدموا المحتوى هو الاساس، وانه نكونوا موجودين في مسارح اوروبيه. مازلت على نفس الموقف والا اليوم اذا كان قربي نجم ياخذ معناها المكانه نتاعو ينجم يكون حاضر زيادة على مسرح كارتاج؟
3: هو مسرح كارتاج شنو معناها؟ مسرح كارتاج كمسرح سافا، فما مسارح اخرين اوسي تيوا، اما كقيمه للارتيست باش مثلا كيما نقولوا احنا بعد كارير كبير ويعمل ببليك كبير يمشي يطلع على مسرح كارتاج محليها معناها محليها الفازة كو. أما ما هوش هذاك المنتهي معناها مش هذيك الأختيست أون فيت ما يخممش نورمالمون فانا مسرح باش نطلع يخمم شنو باش نقدم كي نطلع فك المسرح الفلاني. ووقتها مشينا وطلعنا الكارتاج مع زياد
4: وزير زويري
3: ولينا بن علي وكانت سهرات حفونا على الاخر وناس عملوا جو ان شاء الله ان شاء الله ما نعاودوها
4: تكون توتام بروجي مع مشروع كامل وحاجه اللي تتقدم بيرتينونت مقنعه للجمهور. سامي
2: انا الحقيقه حبيت نشكر برشا نضال على حضوره معنا اليوم والحقيقه شيخ على الموسيقى وشيخ حتى على السوشيال ميديا وعلى التصور الفني الكامل. ونسالته قبيله في الكواليس نعاودوا نفس السؤال ديما تحسوا يحب يحافظ على الهويه نتاع الشمال الغربي حتى كان هو يحب يخرج منها هي باش تقعد بكبشه فيه شويه
4: زعم عليه
2: فخور به
3: خاطرني مغروم بالموسيقى هذيك مغروم بال معناها تمسني برشا الذكره والقصبه والغناء هذيك خاطر فريمون الكل غناء معناها يقولوا احنا بال مقصود وما يقولوا بالمعنى برشا كلام ما تفهمش شنو يحب يقول
2: واثرت فيك الموسيقى هذه اللي
3: بعد راهو بالكل انا نخدم على الميموار نتاعي معناها اثرت في الموسيقات الكل كما قلت لك انا ولد حلفاوين معناها تربيت على موسيقات معينه ولد الكونسرفاتوار تربيت على موسيقات معينه وولد الربع برقو تربيت على موسيقات هذوما الكل معناها
2: خليوا
3: الاثار بيان سور
4: واليوم هل حلمت نضال اي مسرح عالمي يطمح نضال انه يكون موجود فيه ومن خلاله هو يكون سفير خلينا نقولوا التراث التونسي والمزود التونسي والنغمه التونسيه؟
3: والله كما قلت لك اخر زوز عروض عملنا زوز عروض في ابيجان وفي زنزبار والناس غاديك عمرها مرات قصبه وعمرها مرات طبل والناس كل فيستيفال كل خاطر فيستيفالهم نتاع ميوزيك دو موند والناس من ميوزيك افريكان والناس من برشا بلدان جايين وليت الحديث نتاع الفستيفال هو شنو هي الآلة هذيا
4: وشنو
3: هي النغمة هذيا معناها فريمون حاجة تفرح ياسر
4: أمنتي أنت حلمتك وين تحب تكون موجود؟
3: و ان بو بارتو نحب نكون موجود
2: نحب نكون موجود وين ما كان المهم هو موجود هو
4: الموسيقى موجود ان شاء الله ان شاء الله اكيد وانا ان شاء الله نشوفوك في الصيف
3: ان شاء الله.
4: علاش قلت لك ما نحكيوش توا على تواريخ لانه حتى شيء الرؤيه مازالت ما توضحتش سامي
3: سسبانس عاملين سسبانس
4: مازلنا ما نعرفوش فقط يظل لي مهرجان الحمامات
2: نعرفو
4: نقولوا الحقيقه
3: سيغ لي ريزو احنا نقولوا على الحفلات وكل شيء معناها قبل بوقت
4: اكيد ان شاء الله. ومن خلالك انت بربي نحييو بنت الاذاعه ايمان اليحيوي ايمان ديما كانت حاضره بحذنا زاده في برنامج عشوائي على الوطنيه المخرجه ايمان اليحيوي الممثله ايضا تحيه لها من خلالك انت نحييوها. نضال خلي لك كلمه الختام نورتنا
2: شرفتنا
4: ان شاء الله قرب يكون حاضر في اكثر مهرجان باش الناس تعاود تكتشف الموسيقى والمزود والايقاع المزود بايقاع عالمية وبريتم آخر خاطر احنا بيدنا زي قاعدين نكتشف في الموسيقى متاعنا إذا كانت تمشي بمقاييس عالمية وبتوزيع عالمي.
3: عايشك مرسي بكو على الاستضافة والله سيتي سمباتيك وكهو قل للناس الحفلات الجاية يجي ورانا مش نعمل برشا جاو باش نشطحو سورتو وباش نفرحوا وميرسي
4: ان شاء الله. هي اختارتها واحنا باش نسمعوها تود سويت سيجوهر حل نضال يحيوي نسمعوا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا في برنامج سامي
2: نحن في برنامج لما تصيف على زوز الاذاعات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب مازلنا مواصلين حتى للسبعة ونص.
5: في اللمه

0: أم تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: مرحبا بكل ما نختار الإذاعة الوطنية، بكل ما نختار موجات إذاعة الشباب. الناس يسمعوا فينا على www.radionational.tn www.radiojeune.tn والتطبيق الخاص بالإذاعة التونسية. تسمعوا في لما تصيف، نعملوا تذكير صغير مالك بحوالي الطقس. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بقية اليوم وفي بداية الليل بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، ثم سحب قليلة على كامل البلاد. الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل. مالك ومستمعين، الحرارة الليلة عامة ما بين 25-30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، وتنجم توصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي. كي نحكيه على الحرارة ونحكيه على الصيف، نحكيه زاد على المهرجانات. هذه الكل نكتشفون استدعاكم الفقرة فيستيفال.
3: الفستيفال.
4: في الفستيفال اليوم حبيت نحكي لكم ونحكي لك يا سامي على الدورة على نسخة 60 من مهرجان الحمامات. وتعرف عاد انت واكيد تعرف مسرح الحمامات والخصوصية متاعه بين البحر والسماء، زرقة السماء وزرقة البحر والمسرح وكل القعدة الحلوة المزيانة، عروض تكون متكاملة 100%. المهرجان اللي من أكثر المهرجانات اللي تكون الرؤية واضحة فيه على البكري.
2: حسوني قاعدة مع الفنان في صحيح. في مهرجان في المسرح حسوني قاعدة مع الفنان.
4: أنتي مشوية القاعدة ومحليها كي تسرح. أنا نتذكر أنه نتفرج في عرض للبتراس وقتها ونغزر للقمرة كاملة ونغزر البحر من غادي ونعكس فيها عليها القمرة، حاجة حلوة مزيانة. هذاك علاش عنده خصوصية المهرجان هذية، وهذاك علاش اليوم الجدل قائم ديما مهرجان حمامات راو كل ملح اللي مغيب على طعام الجدل اللي محيط به. نذكر أنه الدورة هذية باش تكون من 11 جويلة ل 13 أوت 2026. الشعار اللي اختاروه في الدورة 60 هو ذاكرة تعيش، شعار المهرجان. وأكيد السهريات متنوعة وفما برشا سهرات بين التونسي وبين الأجنبي والعربي، 32 سهرة فنية بين الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا، مع حضور أكيد للفنانين التونسيين اللي عندهم زادة مكانتهم. وشفنا كل عام ثم مفاجآت وثم حتى أصوات رجعت بعد غياب، نحكي على الأصوات التونسية وكيف كيف زاد أصوات شابة وأصوات صاعدة على المستوى العالمي. أنا شخصيا كي نحضر في سهرات ثم فنانين ما نعرفهم، مش نعمل عليهم هكا تيتر شارش
2: تكتشفهم
4: ديجا وقتها، نكتشف فيهم سامي ما نعرفهمش الحقيقة. ما كنشوف الحضور وتلقى كل ليلة جمهور سامي، دي خصوصية مهرجان الحمامات. الفئات العمرية الكل تلقاها، معناها الاهتمام الموسيقي الكل تلقاه بين الطربي بين الريتم الجديد
2: حتى
4: بين الشباب
2: والراب والوتري.
4: حكينا على جنيه وقبيله، يعني الكل كل كل يكونوا حاضرين. اكيد الدوره 60 باش تكون على 11 جويليه مسرحيه الهريبات لوفاة طبوبي. وديما يظهر لي ولا تقليد اليوم بالنسبه للمهرجان الحمامات انه الافتتاح يكون بعرض مسرحي كما صار عمناول. ركح الحمامات كما قلنا باش يستقبل موسيقات العالم. أنا الحقيقة فرحانة ببعض الأسماء اللي قلت من عرفهم أنا ومن جيلي، وأكيد ثم شباب اليوم فرحانين بموسيقى أخرى. نحكيه على مارسيل خليفة، نحكيه على الفنان الفلسطيني فرج سليمان، نحكيه على أسماء عالمية برشا جايين من كوبا من الولايات المتحدة الأمريكية. بيجدي
2: ويلسون موجود زادة.
4: معناها ثم تنوع، وثم برغم هذيك الحقيقة ثم شكون مش راضي على الاختيارات هذية، وثم شكون مش عاجبه بعض الأسماء اللي حاضرة. لكن هذه خصوصية الحمامات انه فيها تنوع،
2: يلم الكل، يلم الناس الكل. اللي يحب شكري بوزيان يجي، اللي يحب نورد يجي، اللي يحب الاسامي الغربيه يجي. الحقيقه فما تنوع ما بين المسرح ما بين العروض الموسيقيه. سليف كايتاز اللي قاعد نشوف توا 31 جويليا 2026، عندنا ما نحكيو فيه مارجن الحمامات وعندنا ما نشوفو فيه.
4: واكيد والتغطيه باش تكون على موجه الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.
2: يارا زاد تحكي عليها برشا الفنانه يارا.
4: يارا الفنانه اللبنانيه اللي باش تكون حاضره، ملحم زين زاد كيف كيف، نجي تعتاب وبيجينا المغرب، وهني قلت
2: فرج سليمان، جوزيف عطيه،
4: الاجيال كل اسامي. ادم زاد باش يجي، ادم اللي عمل نجاح عمناول في مهرجان كارتاج. اليوم زاد المسرح حاضر في الحمامات، والاختتام باش يكون صوت تونسي 13 اوت. ونعرفوا عاد ما نجموش نهار 13 اوت واحتفاء بالمراه التونسيه ما تكونش عندنا فنانه هكا مزيانه. شفنا عمناول
2: صوفيا صادق،
4: صوفيا صادق شكون حاضره سنه، شفنا نبيها كراولي عمناول، شفنا برشا اسامي. هذاك علاش انا نقول مهرجان الحمامات ديما عنده هكا يسيل الحبر
2: اللي تحكي عليه برشا
4: تحكي عليه برشا وان شاء الله اكيد بالنجاح والتوفيق للدوره هذه اللي باش تكون مواكبتنا لها على امتداد برامج الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. سامي
2: نحن نوصلوا مع الموسيقى ملك بعد شوي باش نسافروا نحكيوا في سبورت دي كالي نحكيوا على المونديال مانيش نحكيوا على الرياضه مش نحكيوا على الفوت وعلى الارقام لا مش نحكيوا على الكواليس نحكيوا على الهوامش اللي قاعده تصير واللي فيها حاجات حلوه ومزيانه برشا. نعدوكم بموسيقى مزيانه وفقرات اخرى مزيانه ومازلنا مواصلين حتى للسبعة ونص على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكاف، سليانة، زغوان، المهدية وقفصة، وتتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليا إلى 70 ملم بولاية القصرين وولاية سيدي بوزيد وولاية القيروان. بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية، تونس تحتضن بداية من يوم غد على مدى 3 أيام فعاليات الدورة 7 للمعرض التجارية الإقليمية ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذرة. المجلس الوطني لهيئة الصياد لا يعلن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. بالعالم، تقارير عن اتفاق أمريكي إيراني مبدئي لوقف الضربات المتبادلة وسط أنباء متضاربة عن جولة محادثات مرتقبة في الدوحة. ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري هناك ما دام التهديد قائما. وفي سوريا، استمرار التوغلات الإسرائيلية جنوبا لتعزيز واقع أمني جديد وسط قلق من التطورات الميدانية في ريف درعا. سلطنة عمان تعلن عدم تأييدها لفرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز، وإيران تؤكد أن إزالة الألغام وتنظيم حركة السفن هو شأن سيادي لها. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف بريحة البلاد.

0: الإذاعة التونسية.
1: سبور ديكالي.
2: سبور ديكالي أكيد باش ناخذوا الأخبار الرياضية من جانب آخر، خاطر عنا تغطيتنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب، لكن اليوم سبور ديكالي فقرتنا معك أنت سامي. اليوم شنو عنا؟
3: عنا برشا ما نقولوا مالك في سبور ديكالي. مونديال 2026 وورلد كاب 2026، في برشا ما يتحكي من الجماهير، من العروض اللي قاعدة تقدم، من البلدان اللي محافظة على الهوية نتاعها وتقدم في حاجات حلوة. نحكيوا على مجموعة من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. الفيديوهات هذه ملك توثق طريقة التشجيع المميزة نتاع جماهير المنتخب النرويجي اللي ولات من أكثر اللقطات تداولا في كأس العالم 2026. الحركة هذه معروفة عالميا باسم الفايكينج رو، تتمثل في جلوس الجماهير بجنب بعضهم، تحريك يدهم بطريقة متناسقة كأنهم يجذفوا في سفينة مع ترديد هتافات جماعية في مشهد يجسد الوحدة القوة والانضباط. الفيديوهات هذه حققت ملايين المشاهدات وخلت ألاف المتابعين حول العالم يقلدوها ويشاركوها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حتى وليت من أبرز صور التشجيع في المونديال. نجاح الفايكينج رو ما اقتصرش على مدارج الملاعب، خرجوا للشوارع للساحات العامة، وصلت حتى للبرلمان النرويجي وين قام النواب في جلسة رسمية بأداء نفس حركة التجذيف تعبيرا على مساندتهم للمنتخب الوطني. في مشهد نادر عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب وعكس زادة الحب للوطن نتاعهم. الرمزية بتاع الحركة هذه ملاك ترجع لحضارة الفايكينجز اللي هما شعوب اسكندنافية عاشوا أساسا في النرويج، في السويد، في الدنمارك ما بين أواخر القرن الثامن والقرن الأحداش، واشتهروا الفايكينجز بالشجاعة بقوة الملاحة البحرية، واعتمدوا على السفن الطويلة لونج شيبس، هي سفن خشبية خفيفة وسريعة جدا تتحرك بالأشرعة وبالمجاذيف في نفس الوقت، الحاجة اللي كانت تفرض على البحارة التجذيف باستنسجام كامل وبدقة كبيرة برشا. بفضل السفن هذه تمكنوا من عبور البحور والأنهار، وصلوا لإنجلترا، لفرنسا، إيرلندا، إيزلندا، جرينلاند، وصلوا حتى سواحل أمريكا الشمالية، وخاضوا غزوات ورحلات استكشافية وتجارب خلتهم واحدة من أشهر الحضارات البحرية في التاريخ. الحركة متاع الفايكينج رو اللي نشوفوها اليوم في الملاعب ونشوفوها حاليا زادة في الصفحة متاعنا غاديو ناسيونال على الإذاعة الوطنية وغاديو جون على كيف كيف زادة على صفحتنا على الفيسبوك، نشوفوها في الملاعب، هي إعادة إحياء رمزية المشهد التاريخي، وإن كانوا البحارة يجذفوا مع بعضهم بنفس الإيقاع في رسالة كما قلنا تعكس الوحدة القوة وروح الفريق. حبيت نخرج ملاك من الملاعب ونشوف التاريخ، نحكي لكم على معركة ستامفورد بريدج. باتل اوف ستامفورد بريدج صارت في سبتمبر 1066 في انجلترا، وهي كانت النهاية التقليدية لعصر الفايكينجز وغزواتهم. في المعركة هذه تم قتل ملك النرويج اللي كان اسمه هارولد هاردارا، تهزم قدام ملك انجلترا اللي كان اسمه هارولد جودوينستون. هو الحدث اللي يعتبر المؤرخين نهاية عصر الفايكينجز كقوة عسكرية مهيمنة في اوروبا. نحكيوا على كأس العالم 2026، مازال متواصل حتى 19 جويلية 2026، وكان انطلق نهار 1 جوان 2026، والنسخة هذه تمثل حدث تاريخي خطرها أكبر نسخة منذ انطلاق المونديال بمشاركة 48 منتخب حول العالم وموجودة في ثلاثة دول اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. اليوم حابين نحكي لكم على مجاذيف الفايكينج اللي صنعت أمجاد الماضي وحركة الفايكينج روم اللي تصنع أجمل صور للمشجعين في الحاضر. الجماهير النرويجية نجحت في تحويل التاريخ إلى رسالة وحدة وقوة باش تبقى من أبرز المشاهد اللي ميزت كأس العالم 2026. ونحن ما زلنا مش نحكيه برشا معي أنا ومع بشير ومع كنتي ملاك إن شاء الله في كل ما يخص عالم المونديال وسبور ديكالي. نلقاو مجموعة من الشعوب اللي قدموا الهوية متاعهم، يقدموا رقصات مزيانة ويقدموا عروض حلوة برشا برشا.
2: أكيد هذا سبور ديكالي.

0: الكبار ديكالي.
1: مازلنا مواصلين مع المزيكا في لمة صيف معكم انتم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم حتى لسبعة ونص شوي آخر. مش نسمع شنو مش نسمع سيد المخرج يلتحق بينا محمد الغول، رؤوف ماهر ولا لا مرض الهواء؟ يلا شوي آخر معكم مع المزيكا ومختياراتنا الموسيقية. والناس ناس على شنو هي زعما
2: تمشي اليوم وشنو الباب اللي باش تدقوا مالك؟
1: ترى السؤال اللي باش نسأله في الناس ناس قاعدة هكا نبتبت زعما ثم عروض أجنبية في المهرجانات.
2: هذايا ناس كبير.
1: يلا نمشيو
2: للمزيكا. سي نسناسة دي.
1: نسناسة مؤنث. نمشيو للمزيكا ومن بعد نرجعو ونواصلوا مع آخر فقراتنا.

0: على خبر شنية الحقيقة، معناها من الحقيقة من الفيك خلينا نقوله صحيح من الغالط، خرج خبر في علاقة بالعروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية.
1: لا لا لا
0: سامي،
1: لا لا لا مليك منش معك في هذه، خاطر مشكلة انت باش نسنس تونس كامل نسنس تعليق
0: تونس كامل تلوجع لي. احنا عملنا رشيرش عكسية، يعني اليوم اذا كان خرج الخبر انه باش تكون باش يتم الغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية العام 2026 باستثناء الحمامات وكارتاج، هل صحيح الخبر وإلا ليه؟ وهل ثم بلاغ رسمي صدر؟ هو من حيت البلاغ الرسمي مثماش حاجة من طرف وزارة شؤون ثقافية ولا من طرف أي جهة رسمية، لكن الخبر خرج دونك أنتوكس وإلا
1: تحكي عليه برشا مش خرجك هو
0: وتحكي عليه برشا. أنا عملت هكا الغشيخش شكون اللي حكيوا عليه، هل ثم اليوم معناها خبر رسمي وإلا ليه؟ قلنا ليه، لكن تحكي عليه برشا وفي أكثر من وسيلة إعلامية، موقع العربي الجديد لقينا مقال يقول هل تدفع المهرجان جنت صيفية ثمن حماية احتياطي النقد الأجنبي وربطه ممكن استضافة الفنانين الأجانب لأنه خلاصهم باش يكون بالعملة الأجنبية، وأكيد النقد الأجنبي كما قال المقال هذا في موقع العربي الجديد. شفنا زيادة في غاديو إكسبريس أفام تصريحات لأحمد بن حسين حول أنه الإلغاء مرتبط بتجاوز السقف المالي المحدد من البنك المركزي. شفنا زيادة في تونيزي تيليغراف مقال بعنوان وزارة الثقافة تلغي العروض الأجنبية الموازية في المهرجانات الصيفية. شفنا مقال في زوم تونيزيا يقول انه ممكن هذا تأثير القرار على البرمجة الصيفية. شفنا زيادة تقرير في يونيفير نيوز اللي يقول يتحدث على ضبابية الرؤية ومقترحات لتفادي الغاء العروض بالكامل، لكن زيادة كان ثم تصريحات لبعض مديري المهرجانات على غرار مهرجان بنزارت مثلا اللي هو من ابرز المهرجانات، مهرجان بنزارت الدولي. لطفي صفاقسي مدير المهرجان تحدث في تصريح لموزايكا فام وقال انه ادارة المهرجان تعيش حالة من الضبابية. علاش؟ على خاطر أيامات فقط تفصلنا على الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 للمهرجان، ولحد اللحظة ما نعرفوش هل باش تكون ثم عروض أجنبية ومثلا هذا هو
1: تفاعل.
0: لكن احنا باش نوصلوا في التنسنيس متاعنا سامي،
1: متاني عليك أنا مليك في التنسنيس.
0: نوعدكم أنه غدوة إن شاء الله نحاولوا نلقاو زيادة من طرف رسمي إذا كان صحيح الخبر وإلا ليه، خاطر قلت لك عملنا في الموتور دو ريشيرش وأنت أكثر مني يظهر لي في النقطة هذه ما ثمش حتى بلاغ رسمي يقول يأكد أو ينفي هذا الخبر، لكن ما ستكون تبعاته ونحن نعرفه لجمهور التونسي يحب زاد العروض الأجنبية والفنانين الأجانب هكا ولا سامي.
1: وتحرك المهرجانات الفنانين الأجانب كي يحضروا ويدخلوا معناها برشا فلوس يعملوا معناها عودة بالفلوس في سولد أوت كبيرة برشا، وساعات حتى اللي سولد أوت نلقاوها في السيت نتاع المهرجانات قبل ما تخرج حتى التكيات في الشبابيك نتاع بيع
0: التذاكر. ثم بعض العروض احنا نشوف الحمامات سهريه آدم يظهر لي بعد بساعتين فقط سولد أوت، يعني نعرفوا
1: وذيك تحكي عليها برشا زيد يقول لك شكون شراها كيفاش تشريت وتحكيت عليها برشا.
0: فما كلام تقال على المارشي نوار تنحكيوا عليها اكيد في اطار تنسنيسنا المتواصل في الفقره اليومي تنحكيوا عليه ونعرفوا هل صحيح من الغلط، لكن كما قلت اليوم الجدل مازال قائم، ذاك علاش لازم اليوم موقف رسمي يؤكد او ينفي
1: وبه الوضوح به
0: والا يحدد كوتا معينه مثلا انه زوز عروض والا ثلاثة عروض والا اللي هو بحسب الامكانيات المتاحه بالنسبه للمهرجانات الاخرى. نذكروا انه تقال انه باستثناء مهرجان الحمامات وكارتاج اللي نعرفوا مهرجان حمامات باش تكون ندوه صحفيه زاده الاسبوع هذايا وان شاء الله نواكبوها، واعلن دجا على الاسماء الاجنبيه اللي باش تكون حاضره فيه. سامي ما عادش دقائق فقط تفصلنا عن نهايه الحلقه
1: قريب نكملوا نحن مستنين حتى السبعة ونص ان شاء الله. انا حبيت نشكرك مليك، نشكر ليكيب الكل ونشكر برشا المستمعين، واليوم فرحانين برشا باللمه المزيانه هذه لمه صيف اللي تجمع بين مستمعين الاذاعه الوطنيه ومستمعين اذاعه الشباب. وديما نذكركم نفرح برشا بالفيدباك نتاع المستمعين على صفحاتنا على الفيسبوك صفحة الإذاعة الوطنية وصفحة إذاعة الشباب. هذا ذمتكم لسيت نتاعنا ونحب ديما نذكر بهم www.radiojeune.in www.radionationale.in وتشوفوا حتى الكواليس وتشوفوا الموسيقى وكل الأخبار في السيت نتاعنا والتطبيقة الخاصة بالإذاعة التونسية. تلقاو فيها الإذاعات الكل باكيج كامل باقة كاملة نتاع الإذاعات التونسية، تلقاو الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وأكيد مرحبا بكم على موجاتنا. بعد شوية نحن عندنا نشرة أخبار السبعة ونص ملك وكيف كيف زاد البرمجة متواصلة على إذاعة الشباب، عندكم موعد مع ديديكاس شنو نلقاو على الإذاعة الوطنية نصور سهرية مزيانة ونتصور كيف كيف زاد البرامج مازالت متواصلة ملك.
0: أكيد أكيد وتغطيتنا للمهرجانات وسهرات المهرجان على في ليالينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وأكيد كل ليلة في تقديم تقديم لأحد الزملاء كيف كيف زاد إذاعة الشباب التغطية متواصلة في برمجتنا الصيفية.
1: ظهري مش نبتغ برشا مش نقابلك غدوة
0: مليك. إن شاء الله غدوة غدوة كيف كيف
1: موعدنا غدوة إن شاء الله.
0: أنا وياك من 5 لـ 7:30 وأكيد في لمة صيف موزيكتنا كما عرفتوها فقراتنا بديتوا تتعودوا عليهم بقوا معنا ما تبدلوش الموجة لموجة الشباب ولموجة الوطنية.

0: شكرا لك محمد الغولي، رافقتنا اليوم في الإخراج. شكرا لفاتن حسني كانت معنا قبيلة، أكيد حميد على مستوى التنسيق العام للحصة، وعلى مستوى الديجيتال نشكر
1: سمية
0: زواوي، ونشكر زادة فاروق فرانكو اللي معنا يرافقنا توا واللي بشي واصل معكم المشوار. أنا زادة نشكرك سامي، نشكر مستمعي ذات
1: الشباب، فرحان برشا معكم اليوم
0: وفرحانين برشا زادة،
1: ونشكر سامي القصيبي محمد عنتول زادة نسلم عليهم برشا، أي الدريد اللي كانت كوتي ديجيتال،
0: وأكيد نشكرهم الكل وكل مجموعة فريق الأعداد الكل. تبقوا معنا لمتنا إن شاء الله تكون حلوة ومزينة بكم أنتم أحلى مستمعين، نقول لكم في لمن.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
4: صباح بنبض الشارع التونسي. والجمعة
0: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
0: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
4: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
0: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
4: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
0: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
4: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
5: فلاش سبورت. أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، ونذكر أنه ثالث المواعيد الرياضية تيلة البرمجة الصيفية في التوقيت هذايا 8 غردرجين. البداية كالعادة بمونديال 2026، مونديال أمريكا، المكسيك وكندا، والبداية بمباراة في آخر دقائقها، لحظاتها الأخيرة. المنتخب النرويجي يتقدم على المنتخب الإيفواري 2-1، مباراة فيها 3 أهداف، مباراة مثيرة مشوقة. منتخب النرويج افتتح النتيجة دقيقة 39 عن طريق أنطونيو نوسا، مهاجم ومتوسط ميدان لايبزيغ الألماني. أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد عدل دقيقة 74، ونجم السيتي الهدف هالاند دقيقة 86 تمكن من إضافة الهدف الثاني للمنتخب النرويجي. نلعب تقريبا في 90+1، الحكم أضاف 7 دقائق، وهالاند أضاف الهدف الخامس ليه إلى حد الآن في بطولة العالم. وأكيد حوار كبير مع مبابي، مع ليونيل ميسي، هداف المونديال إلى حد الآن. نعود نذكر إلى حد الآن دقيقة 90+2، منتخب النرويج يتقدم على المنتخب الإيفواري 2-1. بقيت البرنامج الليلة 10 متاع الليلة، المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويد. المتأهل سيلاقي في ثمن النهائي منتخب الباراغواي اللي أحدث مفاجأة البارح، تمكن من الإطاحة بمنتخب ألمانيا، واحد من بين المنتخبات اللي ديما مرشحة أنها تلعب الأدوار الأولى، ولكن بفضل ركلات الجزاء منتخب الباراغواي تمكن من حجز مكانه في ثمن النهائي بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي هدف مقابل هدف. هذه ساعتين متاع الصباح، مواجهة أخرى ضمن دور الـ 16 مستضيف البطولة، واحد من بين المنتخبات اللي تستضيف المونديال والبطولة، منتخب المكسيك يواجه منتخب الإكوادور، مواجهة كلاسيكية تعودنا بها في الكوبا أمريكا، مواجهة المرة هذه إطارها الدورة الـ 16 من المونديال. وغدوة الخمسة متاع العشية، المنتخب الإنجليزي يلاقي منتخب إفريقي، منتخب الكونغو الديمقراطية، واحد من بين المنتخبات اللي أحفت المفاجأة، تمكنت من المرور إلى الدورة الثاني في ثاني مشاركة لها في المونديال. غدوة أيضا التسعة متاع الليل، منتخب إفريقي آخر، منتخب السنغال، يواجه المنتخب البلجيكي. بعد غدوة مديساة متاع الصباح منتخب الولايات المتحدة يلاقي منتخب البوسنة، 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا، مواجهة منتظرة نص الليل بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي. بقية المواجهات يوم 3 جويلية 4 متاع الصباح المنتخب الجزائري يواجه المنتخب السويسري، في نفس اليوم 7 متاع العشية المنتخب المصري يلاقي منتخب أستراليا، 11 متاع الليل يوم 3 جويلية المنتخب الأرجنتيني يلاقي منتخب الكافير، وآخر مواجهات الدورة 16 يوم 4 جويلية مدي ساعتين ونص متاع الصباح المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. امبارح المنتخب المغربي يتألق ويتمكن من حجز مكان في ثمن النهائي، منتخب مغربي أطاح بالمنتخب الهولندي، واحد من بين المنتخبات الكلاسيكية اللي ديما مرشحة أنها تلعب الأدوار الأولى، ولكن المنتخب المغربي أكد أنه رقم صعب في المونديال على غرار نسخة قطر 2022 وقتها وصل إلى نصف النهائي، نفس الطموح للمنتخب المغربي بعد ما أطاح بمنتخب التواحين الهولندية، رغم هدف الافتتاح للمنتخب الهولندي، ولكن المنتخب المغربي تمكن من التعديل الدقيقة 90 عن طريق عيسى ديوب، ثم بفضل تألق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، المنتخب المغربي يتمكن من المرور 3-2 على حساب المنتخب الهولندي، ويضرب موعد مع منتخب يستضيف البطولة، المنتخب الكندي مواجهة ضمن ثمن النهائي يوم 4 جويلية القادم. امبارح ايضا كما حكينا منتخب الباراغواي عمل مفاجاه كبيره، طاح بالمانيا بركلات الجزاء، منتخب الباراغواي ينتظر المتاهل من فرنسا السويد الليله. امبارح ايضا تابعنا سيناريو مثير، ايضا المنتخب البرازيلي يحول الهزيمه الى انتصار في اللحظات الاخيره امام منتخب ياباني، الحقيقه كان منظم كان قادر على المرور الى ثمن النهائي، ولكن بفضل دهاء انشيلوتي وايضا النجاح البرازيلي في آخر اللحظات يتمكن منتخب السيليساو من ضمان مكان في ثمن النهائي في آخر اللحظات بفضل انتصار كما ذكرنا على المنتخب الياباني 2-1، ومنتخب البرازيل ينتظر من سيفوز من المواجهة اللي صايرة الآن بين النرويج والكوت ديفوار في تقريبا 90-6، دائما الأسبقية للنرويج 2-1، يعني مبدئيا وحاليا منتخب النرويج هو منافس المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي. بعيدا عن المونديال رسميا، حسام تقى متوسط ميدان سابق للترجي أمضى مع فريق شباب بالوزداد الجزائري، عقد لمدة 3 سنوات ضمن صفقة انتقال حر، نذكر شباب بالوزداد يدربوا التونسي نبيل معلول ونادر داود باش يكون مساعد نبيل معلول في تدريب الفريق الجزائري. إلى كرة اليد، وفريق النادي الإفريقي أبرم جملة من التعاقدات، رسميا التعاقد مع حارس مرمى المنتخب وترومبلي الفرنسي ياسين بالقايد لمدة 2 مواسم، نفس المدة 2 مواسم لكل المنتدبين. أحمد عبيد منسق لاعب وظهير أيسر 28 سنة قادم من فريق الروضة السعودية. وسام العيادي 32 سنة لاعب دايرة قادم من نادي ساقيت الزيت. عصام رزيق جناح أيمن 37 سنة 2 مواسم أيضا قادم من النجم الرياضي الساحلي. أمين بن سالم منسق لعب 23 سنة لاعب سابق لفريق أنجي الفرنسي. كرة السلة، برنامج النافذة الثالثة تصفيات مونديال قطر 2027، برنامج المنتخب الوطني التونسي يوم 2 جويلية هذه ساعة المنتخب الوطني يلاقي المنتخب النيجيري، 3 جويلية 7 متاع العشية ضد المنتخب الرواندي، 5 جويلية المنتخب الوطني التونسي يلاقي المنتخب الغيني بتوقيت 1 ظهرا بتوقيت تونس. نكمل بالكرة الطائرة. بطولة منطقة شمال إفريقيا في المغرب مؤهلة لبطولة إفريقيا غدوة. المنتخب الوطني التونسي 6 متاع العشية يلاقي المنتخب الجزائري. نذكر منتخبنا كان فاز على الجزائر في المباراة الأولى وعلى المغرب في المباراة الثانية في انتظار مواجهة أخرى ضد المنتخب المغربي يوم 2 جويلية 6 متاع العشية. هكا نكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
6: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
7: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
6: صفوة
8: دبلجة حبيب هي منتري لي دبلجة حبيب هي منتري.
6: يوسف التميمي
9: عمارو يا سلمى عمارو
6: لذاع الوطنية تونسية 100%.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. على أثر التقلبات الجوية المنتظرة، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة بقيمة جملية تناهز 38 مليون أورو. ويندرج هذا العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية. بداية من يوم غد، خدمات السجل الوطني التجاري تصبح رقمية بصفة كلية بعد تخلص من خدمة النسخ المطابقة للأصل، لتكون بذلك أول إدارة تونسية تستغني عن هذه الخدمة وفق ما أعلنه وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي. وزير الدفاع الوطني خالد السهيل يشرف في بورتال حيدر على اختتام الدورة الوطنية 43 لمعهد الدفاع الوطنية، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة. والوزير يؤكد أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقومات الأمن القومية. ختاما، وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران، وغدا في الدوحة بحث مسألة الأموال المجمدة مع الجانب القطري. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول بأنه مبلغ سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلية. والأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقف أمام منعطف خطير يهدد بقائها، مؤكدا أن الوكالة تعاني عجزا ماليا حادا يبلغ 100 مليون دولار بالتزامن مع تعرضها لهجمات سياسية وتشريعية تهدف لتهميش دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ختام هذا الموعد الإخباري للقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
12: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الموسيقية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سي علي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية من أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بطبيعة سي علي ملحوظة عامة باش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سي علي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلنا هذا اللي أمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932، وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون دي رونجي، بعد توفى البارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفوا باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعو خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. ولما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لأخر سنة 34. يمكن نستثنيه وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية، كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار الجلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى شهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. لذلك أي سيقولك ما عاش نجم نعملوا حاجة في الجو هذا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي طبعا، هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأله لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خدا صديق كبير ياسر، لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير مباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قدرت خفية كما قلت أنت ولعبت دور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي ساليه شقتحتنا أنت في الفصل الأول هذي.
2: شاهد الموسيقى الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر قصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناول هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو طبع أنواع. أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
1: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

سعلي نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. والسؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذا الناس كل ما تعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولاً، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت تتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الإفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31، كذلك مسألة المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس معناه ياخذ الجنسية الفرنساوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا الكل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلوا على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار، وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربية. تميز زادك ذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، توا معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. السياسيين تأزم الوضع هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1034 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في ريعان الشباب، ومعناها عمل ضجة، وفاته عمل ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط

0: إسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس الرشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشبان يأسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة للتأسيس الرشيدية. العامل هذي قاعد مخفي، علاش؟ لأن القلة، المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه، ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقولك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي ساندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي الموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غناء آخر سي علي.
1: فاصل غناء الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة صالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاحة انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: الحكاية.
1: شكرا للسادة المستمعين الأوفياء لمتابعتهم حصة عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
2: سعلي الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت نشأة الرشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا شكان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت الرشيدية وقتها، خاصة وقت اشتهرت راهو، هذه من خرجت راهو بشوي بشوي. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه وفد رسمي تونسي شالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريد اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن، مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة. وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا صديق القاضي نتاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجا تعدي سهرية معنا وكل شيء، عمل له عشاء وبطبيعة وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف الخيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى متاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا ما زلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي جاء لتونس تحدث مع اصحابه الكل اللي في الخلدونيه واللي في جمعيه قدماء الصدقيه وحتى في الاطر الاداريه، قال لهم زلنا نعملوا جمعيه ونكونوا جمعيه وتعمل النهضه هذه الموسيقيه كما اخواننا الجزائريين وفي المشارقه، واحنا ديما عندهم نظره للمشرق. هالروايه هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في تونس المصور عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص بسيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
1: هذه في العاصمة الجزائرية،
2: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد سفنجة، هذا المظاهر اللي نحن اللي توفى عام 1908 ومظاهر الشيخ أحمد الوافي وجيه نتاعو،
1: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
2: اي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 39. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي، هو مش صحفي متكون، هو تكون سلوتا كما يقولوا الفرنسيس مجهوده الخاص، هو ينقل أسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل ويسمعهم بعد يحرروا ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غرسها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري يعني محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي مع معروف برشا، مش غريب أنه باش يكون معناه تعجبه الموسيقى الأندلسية الجزائرية، وربما فوق تعمل رشيدية اقتبس منها بعض حاجات، لكن أنا ما نقبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجملة. حتى مصطفى سرقد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائرية، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر آخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. إذن أنا أرى أنه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك هذا، لكن ما كانتش هي الزيارة هذه السبب في تأسيس الرشيدي. هذا من جهة. فما فرضية أخرى طرحوها مجموعة تحت السور. تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافة المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس، معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا، أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي، هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف نتاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش يستفيد منه شبابنا موسيقيونا من دروس متاعه. هالفرضيات هذه الكل يزم أن نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث مع الموضوع ذي بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
1: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
2: سنة 57.
1: الموشح الأول في مقام البياتي المحير بعنوان يا فريد الغصن إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء الإذاعة لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: هذا كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هدايا، هو اللي بيدو الحل والربط، ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين تاع 32-33 و 33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيلة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم عن الرشيدية اللي صدر عام 81، اللي الناس الكل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد المرزوقي كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي الملح.
1: أي هذا ونجيوه. مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذيك متاع الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس زاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 و20، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدر الوزير الأكبر. بالطبيعة كنقولوا منشور أصدر الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج؟ خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات، يعني الولايات متاع بكري، على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على الزمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. جاء فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني المطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمردة العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد. كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنويا 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين والوجهاء اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية، تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستقلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قلب ربي هذه دافعت على الموسيقى التونسية ماذا بينا نحيو لها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء المجلس للبارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كان تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بزرودة العلجية؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي وكان عندها صالون كما الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من رواد من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حاصيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون دي لونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معنى بقعته وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه تسعلي كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمردة العلجية.
0: للتذكير زمردة العلجية هو اسم الفني، هو
1: اسم الفني،
0: اسم الفني. أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط.
1: راشيل خياط
0: أي. يقعد يعني
1: مدام خياط،
0: مدام خياط أي. وزمرد العجيه كما قلنا هو اسم الفني. سجلت سنة 1935 منتخبات من الغنائي من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
1: كان معروف جوقة متاع البارون،
0: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: التونسية.
0: أي التونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة وأوفياء إذاعة تونس لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع أسطوانة زمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم ذرفيق كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة، ما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحب ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقاها حاجة معناها منهم ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عامتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمرد العلجية، وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش نتاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ديدو مسيكا، شالوم حدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنى بالله يا
0: أحمد يا خويا، احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء، وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة، ما نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35، ما تلقاش الصدى بالكل، وزعوها على المقاهي، ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خلاها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكي عليه منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه ورئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة، قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه هكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع لي هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بدينا فيها من رنة العيدان. عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هي بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طاهر القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، وفي الأسبوع المقبل سنتعرف إن شاء الله درويش في قسم تعليم الموسيقى العربية لما سمعوا بالخبر أنه القسم معناه وقع إلغاء، ومعهم بالطبيعة الوسط الثقافي المهتم بموضوع رقي المغاني التونسية لمكانة رفيعة. فإلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل اليوم بمقر الوزارة الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا شيليتسي مبوندو كابويبوي التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها بلادنا من 29 من جوان إلى 3 من جويلية المقبل. وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسا على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء. ومن جانبها أشادت الأمينة العامة للكوميسا بالتقدم الذي أحرزته تونس في طريق خارطة طريق الكوميسا، والذي ساهم في وصول الصادرات إلى 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يبرز الفوائد الملموسة للتعاون الإقليمي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور السحب الرعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم. وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. في العالم، تقارير عن اتفاق أمريكي إيراني مبدئي لوقف الضربات المتبادلة وسط أنباء متضاربة عن جولة محادثات مرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة. رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري هناك ما دام التهديد قائما وفق وصفه. واستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الصهيوني لدراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: نقدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: وجه لوجه.
2: مساء الخير ورسالة بكل أوفية الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية على بركة الله. ننطلق في برمجة صيف. الحقيقة من البارح ننطلق من هذه البرمجة، برمجة صيف 26 في ليالي تونس، المساحة الإذاعية المخصصة لمواكبة أبرز السهرات الفنية والثقافية في مختلف جهات البلاد في المهرجانات الدولية والوطنية أيضا. محمد الغول زميلا وصديقا يؤمن إخراج هذه المساحة الإذاعية تقنيا من أمام هذا المزح الصديق ومعز الدين بن محمود حتى نوصل الليل في ليالي تونس، جولة بين مختلف العناوين الأبرز، خلينا نقول في علاقة بسهرات المهرجانات القادمة في ظل انتظارات ندوات صحفية، بعض الإشكاليات العالقة مستجدة الحقيقة مش عالقة في علاقة بضيوف ونجوم هذه الصائفة في مختلف المهرجانات. باش نطلقوا من بنزرت من الشمال، الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. معايا السيد لطفي صفيق سي مدير هذه الدورة، نستقبلوا مع بعضنا. مساء الخير سي لطفي، اهلا وسهلا.
3: مساء النور سي عزيزين ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: شنو أحوال بنزرت وشنو طقس بنزرت تو؟ يتحدث على ريح وراج وعاصفة وكل، زعما شنو الحكاية؟
3: لا لا لا لا لاباس، شوية نسمة، الطقس سخون شوية لكن فما نسمة بحرية هائلة
2: الحمد لله.
3: كيف والحمد لله الطقس مستقر
2: الحمد لله. باهي دورة جديدة، قبل ما ندخل في بعض الإشكاليات العامة الحقيقة تخص المهرجانات، هتنا نتحدث معك على ملامح هذه الدورة، دورة 43 مهرجان بنزرت. ثم ندوة صحفية أجدت، هتنعرفوا علاش وشنية بعض الترتيبات ربما أو لمسات الأخيرة التي أقرت تأجيل هذه الندوة.
3: والله الندوة الصحفية كانت 27 طبعا، لكن بعض إشكاليات فيما يخص العروض الدولية اللي وقع التلاف فيها منذ تقريبا 4 ساعات.
2: أيوة.
3: في اتصال مع سيد ولي بن زايد أكد لي أنه وزارة الثقافة واللجنة الوطنية أقرت العروض الدولية في مهرجان بن زايد. ونحب نشكر سيد ولي بن زايد دي مجهود جبار في 48 ساعة اللي رفع كل الإشكاليات اللي كانت موجودة، ولي عقد الندوة الصحفية غدوة في تاريخها معناها المحدد كترتيب ثاني، يعني غدوة 17 في مسرح الهواء تلقى بن زايد بشرف الندوة الصحفية، واللي باش يقع الإعلان فيها على البرمجة وعلى كل التفاصيل تخص الدورة 43.
2: هي البرشة منذ 4 ساعات، ما الذي حدث في علاقة بالبرمجة وفي علاقة بالعروض الدولية؟ نعرفوا اللي ثم قرار عنده علاقة بالبنك المركزي والكل والمسألة سيولة وعملة وعملة أجنبية وغيرها وسياسة عامة، لكل حال أزعجت ربما أو وضعت بعض المهرجانات في زاوية بعد بعض الترتيبات وغيرها. اللي صار أنه بعد منذ 4 ساعات حليته مش لما وزارة الثقافة، حطنا في إطار.
3: هو كل الأطراف تحاول أن تطبق القانون كما هو.
2: نعم.
3: يعني فما منشور 2005 يخول للثقافة مبلغ قيمته تقريبا 2 مليون دينار أو
2: 2 مليارات. هاي.
3: يعني
2: ثم فرق بين دينار ودولار، واللي نحكي فيه ضرب 3 معناتها
3: ونحكيه على 2005. نحكيه أمر 2005، احنا في 2021،
2: من أكثر من 20 سنة.
3: فوالا. لكن اكتشف من بعد انه فما امر ثاني ينظم العمليه.
2: نعم.
3: احنا كمهرجانات مانيش معناها مخولين للدخول في التفاصيل هذه. العاده نحيلوا ملفاتنا على اللجنه الوطنيه عن تاريخ المتعهدين، اللجنه الوطنيه اللي تقر الحفلات هذه وتعطي التخصيصات الممكنه بعد دفع الاداءات. الاشكال كان في قراءات قانونية وبين اللجنة اللي فيها أطراف الكل، وبين طبعا لأنه احنا جمعية صحيح، لكن المهرجان يهم جهة وجهة كاملة ووطن مش حتى جهة. الحق السلطة الجهوية ولي بن زايد اللي خذ على عاتقه انه يحل كل الإشكاليات الواردة مع بالطبع وزارة الإشراف، وزارة الثقافة، مع البنك المركزي والقاول. انا معناها ما لوش بكش على التفاصيل، لوشت على القرار اكثر من التفاصيل. اتصل بي سيد ولي بن زايد سالم بن يعقوب وقال لي الأستاذ سالم بن يعقوب قال لي الإشكال رفع وغدوة تعقد ندوة صحفية بتاعك وتعلن بها

0: كل المهرجانات اللي فيها جمعيات يعني.
1: نعم.
0: القرار اللي على فكرة ما كانش فما قرار كتابي، لكن فما قرار إعلامي. يعني علمونا بالموضوع أكثر منه راسلونا في الموضوع.
1: فهمتك.
0: هذا هو معناه. والإشكال مش رفع صحيح. مهرجان بزايد كان بوغ درابو، هو معناه هو حامل، لأنه أكثر تقريبا مهرجان في عروض دولية سنة.
1: أي نعرف. ويستقطب عدد كبير من الجماهير وفضاء كبير تبارك الله وكل. أيوة.
0: هو أكبر مسرح في تونس. في عدد الجماهير.
1: نعم.
0: في عدد طاقة الاستيعاب وكذا، لأن ذاك معناه الخزم الإعلامي ولا الزخم.
1: الزخم الإعلامي. أيوة.
0: الزخم الإعلامي هو كان كبير برشا في ال 24 ساعة الأخيرة، لكن الحمد لله إنه رغم إنه كان إشكال كبير، لكن إضافة جهود الناس الكل الإشكال يفض بطاقاتنا الجهوية والوطنية.
1: نجموش نعرف تعودوا ندى صحفية ونعرف عندكم تحبوا تحافظوا على بعض المعطيات الخاصة بالمهرجان وبالدورة 43، شكون الأسماء بعض الأسماء تنجم تذكر لنا مثالش؟
0: أكيد أنا في رحاب الإذاعة الوطنية، أم الإذاعات يعني. ما نجمش ما نكونش على قليلة صريح ونعطيها الملامح الكبيرة بتاع البرمجة. ما نمتاز به السنة هذه وهي سابقة في تونس وسابقة حتى في بن زايد هو العروض الثنائية.
1: أيوة.
0: ودي عروض ثنائية بفنانين حجم صف أول سواء عربيا أو تونسيا.
1: هذوما يعني يلزمهم فريق باش يقنعهم باش يغنيوا بعضهم الساعة إذا هم صف أول.
0: معناها ملاحظة في مكانها وأكثر من مكانها.
1: ما تعرف النرجسية والليجو متاع الفنان الكبير في الصف الأول وكيفاش يتصرف كيفاش يتعامل مع المهرجانات وغير. أعطينا بعض الأسماء سيرة في شوقنا.
0: يعني يقول لك أنا عملاه السنة الفايتة مرتضى وشامي.
1: أي.
0: الزوز كانوا في مهرجان بن زايد والزوز أمام شبابيك مغلقة.
1: أي.
0: والسنة هذه الزوز في نفس الحفل.
1: وكيفاش تعملوا؟ عم ناول شبابيك مغلقة كل واحد وسنة كيفاش باش تعمل؟
0: شبابيك مغلقة هما مع بعضهم.
1: شبابيك وشروفات يظهر لي مش
0: وشروفات.
1: أيوة.
0: أنا كيف وائل جسار وغوف ماهر.
1: إيه مع بعضهم.
0: مع بعضهم في ليلة واحدة.
1: كيفاش باش تركب هذه؟
0: إيهاب توفيق وإيمان الشريف في ليلة واحدة.
1: إيه.
0: معناها هذايا الامتياز نتاع السنة هذه. قلنا إيجا نعملوا تركيبة نتاع فنان عربي
1: مع
0: فنان تونسي، أما ما نمشيوش بك المنطق نتاع فنان صاعد ويملى السين قبل العرض. لا حجم كبير للفنان التونسي وللفنان العربي.
1: تو مثلا سامحني سي لطفي، مثلا تو عندك انت المكلفين بالاعمال نتاع الفنانين وكل خدمه وخدمتهم وامورهم منظمه يعطيهم الصحه وربي ان شاء الله ربي يعطيهم ويزيدهم.
0: أي.
1: لكن الفنانين مثلا كما تقول لي انت مثلا وائل جسار ورؤوف ماهر.
0: أي.
1: زوز مدارس موسيقية مختلفة تماما. يعني رؤوف ماهر موغل في المنقوش المحلية لكن في الطابع التونسي والجو التونسي وكل. وائل جسار من عناوين الأغنية الشرقية اليوم في المشرق. فتحتوا أيضا حضرتوا أرضية تلاقي وتنسيق وتنظيم ما بين النجوم هذوم وما بين بعضهم، ولا كل واحد عنده ساعة ونص ويغني ويروح على روح؟
0: لا لأنه ما نجموش ساعة في البداية ما نجموش نطلع زوز في رق في كل ليلة.
1: أيوة.
0: لأنه توقيت ولا وهذايا
1: والسوناريزاسيون وكل حكاية تفاصيل ذي الكل. أيوة.
0: التفاصيل كل على ذلك خلينا ننسقوا مليح في البرمجة، وكذلك أنه نستعملوا أو نكونوا ضيوفنا أو اللي أسوا الفرقة اللي تأسس تكون بنسبة 80-90% تونسي. يعني الفنان العربي ما يجيبش مع الفرقة متاعه وتكون الكل فرقة عربية. لا، الموسيقيين التونسيين موجودين في العرض متاع أول حاجة التكلفة تنقص برشا وحدة، سواء تذكر الطائرة سواء الموسيقيين هذوما
1: اللوجستيك الكل
0: باش يكونوا زاد الموسيقيين التونسيين موجودين في الحفلات الكبيرة الكل.
1: احنا
0: من احسن الموسيقيين في العالم العربي.
1: بنزرت والصيف والنسمه والبحر واجواء بنزرت وزيدها القائمه نتاع النجوم هذوما والثنائيات.

0: اللي انتم يلزمكم مندوبيه السياحه تشكركم برشا لانه باش تشجعناش باش تصيفوا في بنزرت السنه.
1: هو بنزرت اكثر من هذا لانه هي منطقه سياحيه داخليه، يعني اللي يتمتع بنزرت هو التوانسه مش مثلا السواح الاجانب او النزل وزيد ربي اعطانا سنه صعبه اللهم صل على النبي في بنزرت وباجه وجندوبه وكيف وسريانه في الحبوب ان شاء الله يا ربي يوصل الصابه على خير. نحب زاد فلاحتنا في ربوع الشمال في ربوع الشمال الغربي
0: يجيو البنزرت
1: يسهر
0: في بنزرت نعم.
1: يكملوا يلمونك القمحات وكذا ويجيوا يصيفوا بحذانا
0: ربي نازل البركه، ولو انه بنزرت جديره بانها تكون قبله سياحيه للسياح اجانب زاد راه
1: اكيد اكيد. واحنا نقولوا راهو المنطقه نتاع بنزرت هي توا ولات معناها من المناطق المحبه عند التوانسه الكل من تطاوين حتى لتونس العاصمه وقربنا زاد لتونس العاصمه، يعني خلينا نحكيو معناها بالكيلومترات
0: أي.
1: اللي يسكن في حي الغزاله مش يهبط المهرجان بنزرت ولا باش يمشي المهرجان كرتاج، اما قرب لوزان
0: عاد انت تو تعمل في دعايه ضد قرطاج على المشاكل.
1: لا لا لا قديش متراج انا نحكي يعني قديش يحط وقت
0: لا اي لا لا الوقت اسرع خاطر اوتوروت وقل لي سيدي ثابت وقل لي قرعه لاندلس وقل لي
1: حتى
0: اريانا العليا
1: حتى اريانا
0: حتى رياض الاندلسي ما يشد الثنين من غاديك طول بنزرت فهمتني
1: يعطيك الصحه نصيف ساعه يكونوا بحذانا
0: دار كبيره
1: اخرى احنا عندنا كل الفنانين اللي موجودين خاصة العرب او الاجانب اللي موجودين في بنزرت مش موجودين في كرتاج والعكس وبالعكس واللي موجودين في كرتاج مش معناه
0: وانتم تحضروا في المهرجان ركزتوا على انكم تجيبوا ناس مش موجودين في كرتاج
1: اكيد
0: كيفاش عرفتوا اللي هم برنامجهم انت عندك فكره
1: برنامج انه مهرجان كرتاج حاطط بند في العقود نتاعو الفنان العربي اللي يجي كرتاج ما يغنيش الا على بعد 100 كيلومتر من مهرجان كرتاج.
0: والله هذا مثال مروري فني ما نعرفوش انا هذا.
1: لا هذا مثال في العقود. في
0: انا ما زالت عندي 30 ثانيه خطا عندي بعد سي أي. سي لطفي غدوه ندوه صحفيه ما؟
1: 17
0: في المسرح والمهرجان وقتاش يبدا؟
1: ان شاء الله نهار 17 جويليا.
0: نهار 17 جويليا باذن الله وحيتواصل الى حدود
1: 19 اوت.
0: الى حدود
1: 19 اوت
0: من 19 جويليا
1: من 17 جويليا
0: 17 جويليا أوت. يعني شهر ونص قداش من عرض تقريبا
1: 18 عرض
0: قداش من ثنائي
1: 3 ثنائيات اللي سميتهم لك
0: هذوما 3 ثنائيات اللي هم سهرات الابرز به وسهرات الاخرى عندكم مسرح عندكم حاجه ما مستنسين تعملوا
1: طبعا صابر الستي عندنا مسرحيه نتاع بابا نوال في تونس ومنشو عندنا تونسي موجود بقوه كما قلت ديما لطفي بوشناق أمينة فاخر صابر الرباعي هم كل موجودين في مهرجان بنزرت
0: معناتها اللي نفهمه أنا اللي لطفي بوشناق وأمينة فاخر وصابر الرباعي ماهوش باش يغنيوا في قرطاج
1: لا باش يغنيوا بالنسبة أنا قلت العقود بالنسبة
0: للعقود الأجانب أي أي أي أي أي أي
1: صابر الرباعي يعمل افتتاح قرطاج واختتام بنزرت
0: به برشا خارق العادة حتى هو غاب
1: عملنا كيما السنة اللي قبل الماضي لطفي بوشناق عمل افتتاح كرتاج وعمل اختتام بنزرت.
0: ولا تسنى حميده هذه معناتها.
1: يعني معناها وفنانين كبار هذوما اللي نحكيو صف اول ومرتضى وروف ماهر معناها هذوما فنانين تونس كبار اللي بصراحه ياسوا مهرجان كبير كما بنزرت.
0: اها. حاولت تسكر السنه زدتوا في الواحد؟
1: لا لا عادي كالعاده حتى في الثنائيات تلقى تذكره مثلا 40 دينار وهي فيها واجد صاروف ماهر.
0: 40 دينار
1: اي في الجازة
0: مش غالي
1: هما زوج فنانين
0: مش غالي
1: بكل مش غالي. هو اقل ثمن موجود تقريبا ما نقارنوش بمهرجانات اخرين لانه الطاقه نتاعنا اول حاجه طاقه تعب كبيره
0: نعم
1: ثانيا المجهود اللي يعملوا فيه المتعهدين والفنانين باش يكونوا السعر ارفق ما يمكن لمهرجان بنزرت
0: سي لطفي ان شاء الله موافقين السنه في الدوره 43 لمهرجان بنزرت الدولي برنامج مغري برنامج ثري اجتهدتوا برشا باش حليتوا اشكال بقى 24 ساعه وهو محل جدل ونقاش في وسائل الاعلام ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله دار كبيره بنزرت وتفرحوا بالناس بالصحفيين وبالجمهور وبالاجانب لانه بنزرت نعرفوها اللي هي من المهرجانات اللي ولات عندها خصوصيه ومهرجان كبرت بارك الله ان شاء الله بالتوفيق سي لطفي
1: شكرا ليك وكل مستمعي الوطني
0: بالتوفيق

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.
2: أهلا وسهلا،

الجمهور التونسي باش يكون ليه موعد مع الطرب الأصيل ومزج بين روائع الملحن بليغ حمدي والصوت المتميز بقوة الأداء للفنانة المصرية مروة ناجي. هي مطربة في دار الأوبرا المصرية، وبداياتها الفنية انطلقت من برنامج The Voice، وتميزت بأداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وتحصلت على عدد كبير من الجوائز، أهمها جائزة مهرجان الموسيقى العربية. عام 2014 شاركت مروة ناجي الفنان خالد الصاوي بطولة مسلسل تفاحة آدم، وكانت هذه هي أول تجربة لها في مجال التمثيل، وشاركت في بطولة مسرحية وبحلم يا مصر عام 2015، وشاركها البطولة الفنان علي الحجار، وشاركت زادة بالأداء الصوتي في أحداث فيلم البحث عن أم كلثوم. وبشكل عام صوتها طربي أكاديمي يجمع القوة والمرونة بالإحساس الراقي. مروة ناجي تؤمن بأنه الأغنية التراثية باش تبقى خالدة وقادرة على الصمود مهما تبدلت الأذواق وتعاقبت الأجيال.

أهلا وسهلا. التسعة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، المساحة الإذاعية التي تتضمن جملة من الحوارات مع مهندسي ومشرفي ومديري مختلف المهرجانات الدولية والوطنية مع نجوم هذه الصائفة في مختلف المهرجانات، فضلا على جملة من الفقرات التي نؤثث بها هذه المساحة. كنا مع فقرة أهلا وسهلا مع الزميلة انتصار المانع. باش نواصلوا في جولتنا في هذه المساحة الإذاعية، تحية كامل من فريق البرنامج، فاروق في الإخراج الإلكتروني، محمد غول في الإخراج التقني، من أمام هذا المزح صديقكم عزيزين بن محمود.

0: البداية كانت من خلال مهرجان بازارت، نذكر اللي وقع تجاوز الإشكال الخاص بنجوم العرب الذين سيؤثثون على أقل مهرجان بازارت في دورة 43 من خلال الحوار مع سي علي صفاق سي مدير الدورة، وتم فرض الإشكال في علاقة بوزارة الثقافة في علاقة بالهياكل المعنية مسرة مالية بالأساس تتعلق بما هو يعني مبرمج في علاقة ب ثم سقف معين على كل حال مسائل مالية ما نحبش نخوض فيها، لكن تم تجاوز الإشكال بعد التنسيق ما بين ولاية بنزرت إدارة مهرجان بنزرت ووزارة الثقافة. مهرجان بنزرت غدوة العشية 7 في الفضاء المسرح لو ترق بنزرت باش يكون الزملاء الإعلاميين على موعد مع الندوة الصحفية الخاصة بهذه الدورة، ومن بنزرت باش نمشيو شوية آخر للكهف باش نتحدث في موضوع أبجديات الحبك، عنوان مغري باش يكون معنا الفنان والباحث والجامعي والحقيقة كي نقدمه يلزمني برشا صفات أبدع في اكتسابه، الفنان عادل بو علاق. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك وأهلا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أخاطب فيك الفنان وأخاطب فيك الباحث وأخاطب فيك صاحب التجربة اللي فيها تنقل بين ألوان فنية، لكن الرابط أو الخيط الناظم بينها هو التزام بجملة موسيقية وبفكرة أيضا. هذاك علاش حتى العنوان اللي هو عنوان هذه المداخلة، وباش تكون فرصة باش نعرفوا أيضا برنامجك في هذه الصيفة، أبجديات الحب، ما الذي أردتم قوله من خلال هذا العنوان المغري والجذاب؟
1: هو عنوان بالفعل مغري ويطرح جوانب عديدة.
0: نعم.
1: أبجدية الحب أو أبجدية حب تنطلق من الأبجدية في حد ذاتها، يعني الآ والبي والسي
0: والألف والباء وبالعربية
1: وبالعربية.
0: نعم.
1: وكي ناخذوها باللغة الإنجليزية art يعني الفن،
0: أي
1: بورت هو الحدود،
0: أي
1: وكوميونيتي هي التجمعات السكنية أو المجموعات البشرية.
0: نعم.
1: فالفن هنا كيف يكون عامل لكسر هذه الحدود للوصول إلى الآخر بنظرة أخرى ورؤية أخرى خارج البعد الجغرافي.
0: نعم. نعم.
1: ففي هذا الزمن الذي كثرت فيه الحروب وكثرت فيه يعني الانطواء على الذات في حد ذاته، يعني البشرية أصبحت تعود إلى جذورها الأولى الانطواء. احنا نحاول أن نغوص أكثر في هذا في هذه الجذور الأولى اللي هي البشرية كان يربطها حق طبيعي في الحب.
0: نعم.
1: فالحب هو معطى ما هوش اجتماعي بقدر ما هو طبيعي. هو حق طبيعي في أني ألتقي مع الذات الأخرى بعيد على الحسابات الثقافية والاجتماعية فحاولنا من خلال هذا المشروع اللي يجمع 5 دول هي بولندا، مونتينيغرو، وإسبانيا، وإيطاليا، وطبعا تونس.
0: نعم.
1: حاولنا أن نخلق بعدا آخر للتواصل انطلاقا من تقاسم البعد الفني اللي هو يربطنا بالبعد الطبيعي في الأصل في تعبيرنا الصوتي الجسدي.
0: نعم.
1: فالتقينا في مدينة الكاف ومكفر. علاش الكاف ومكفر؟ لأنه تاريخيا الكاف كانت منفتحة على الآخر.
0: نعم.
1: من خلال الألقاب نلقاو أنه مكفر والكاف تحمل ألقاب عديدة من كامل تراب الجمهورية.
0: نعم.
1: وأحيانا ألقاب جاية وافدة من خارج أسوار الوطن. فكانت الكاف ومكفر هي المكان الالتقاء بين الشمال والجنوب في تونس.
0: نعم.
1: ولكن أيضا من خلال بعض الألقاب نجد أنه جنوب الجنوب اللي جايين من الجزائر انتقل إلى دوز ثم صعد إلى الوصول إلى هذه المدن المنفتحة في الأصل بطبيعتها. فكانت أبجدية الحب وفلسفة الضيافة في هاتين المدينتين مكفر والكاف بتربصات و لقاءات بين الفنانين والمواطنين العاديين. فاشتغلنا خمسة أشهر هي فيفري مارس أفريل ومايو وجوان بعدة تربصات لمواطنين من الكاف ومكتب. هي تربصات في المسرح، في التعبير الصوتي، في الرقص المسرحي، في الكتابة المسرحية، وحاولنا أن نخلق بعض العروض كاختتام لهذه التربصات خاصة في شهر مارس وشهر جوان. ثم برمجنا عروض من تونس ومن خارج تونس، من إيطاليا، من مونتينيغرو، من بولندا، من إسبانيا، عروض فنية. ولكن أهمية هذه العروض أنه الفنانين اللي جاءوا تقاسموا الحياة مع أهالي المنطقتين، يعني يعيش معك أسبوع كامل فيهم، حتى اللي جرب تجربة رمضان، تجربة العيد، وبقى ومن بعد عمل العرض نتاعه. فمن خلال هذه التجربة أنه نحاولوا نقربوا الفنان والعمل الفني من الذات العادية، باش ما يكونش الاستهلاك هو استهلاك غبي، بل هو استهلاك ذكي
0: واعي
1: واعي، فاهم تفاصيل الوصول إلى الجمالية وإنشائية العمل الفني كيف تكون مع فنان هو في الآخر هو مواطن عادي.
0: نعم.
1: يتقاسم معنا جمالية العيش معا أو العيش المشترك. فحاولنا أنه نخلق هذه العلاقة بدون وجود حدود بين يعني الفنان والمتلقي.
0: نعم نعم نعم.
1: أيضا هي كسر الحدود بين هذه الشعوب. وأهمية هذا المشروع أنه من بولندا مثلا التعامل كان مع مؤسسة جروتوفسكي ومدرسة جروتوفسكي للمسرح، معروفة عالميا.
0: نعم.
1: ونحن نطبق أحيانا منهجية جروتوفسكي في التعليم العالي في معهد
0: العالي الفن المسرح. نعم.
1: الفن المسرحي بتونس أو حتى بالكاف اللي ندرس فيه.
0: نعم.
1: أنا أدرس في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.
0: نعم.
1: منذ 5 سنوات ودرست 12 سنة في المعهد العالي للفن المسرح في تونس. تجربتي كانت مرتبطة أساسا بمدرسة جروتوفسكي، المسرح الفقير اللي هو يطرح هذا التواصل المباشر مع المواطن العادي في حياته العادية، وكيف تتحول إلى أعمال فنية مسرحية لكنها مرتبطة أساساً بالمسرح في المجتمع. لذلك مشروع أبجدية حب هو مرتكز أساساً على تشريك المواطن في الفعل الإبداعي، وكأني نريد أن نذهب إلى ديمقراطة الديمقراطية من خلال ديمقراطة الاستثيقة والفن.
0: هذه وانا نحكي مع سوسيولوجي وباحث والكل، هذه ما عندهاش اصول في الثقافه الاغريقيه القديمه، في الملاحم اللي كانوا يشاركوا فيها الناس الكل؟
1: طبعا هو لاغورا،
0: الساحات العامه التي تستوعب هذه الملاحم.
1: انا نقول لهم الساحات العامه اولا هي فيها 4 منافذ.
0: نعم.
1: يعني 4 ابواب. فالدخول بطبيعته الى الساحه العامه يفرض التفاعل والتفاعلية وجه لوجه، المواجهة.
0: نعم.
1: ويطرح أيضا التفاعل جسد لجسد
0: والاندماج
1: المجاسدة. طبعا الذي سيأخذنا إلى التفاعل الرمزي ثم الرمزي الاجتماعي. فأهمية الفن
0: عادل صوت وين الصوت؟ أهمية الفن، وقفنا في جملة أهمية الفن، مش عارف زميل محمد الغول إذا يمكن تسمع فيها. سي عادل أبو عليك غاب الصوت، باهي في انتظار بصوت. نذكر اللي معايا الأستاذ الجامعي والباحث والموسيقي الفنان، هو معروف برشا في في في أجراس، معروف في الحمام البيض، ومعروف في عديد حتى العروض الفردية، عادل أبو عليك، فضلا على كونه مختص في السوسيولوجيا مباحث في الموسيقى ومدرس في الجامعة التونسية في المعهد العالي للمسرح والموسيقى في الكاف. يتحدث الأبجديات الفن اللي فيها مشاركة ما بين 5 دول: مونتينيغرو، بولندا، إسبانيا، إيطاليا وتونس. طبعا 5 دول. به ربما سنتدارك حوار آخر مع هذا لأنه مغري الحديث معه في هذا الموضوع. كيمياء جميلة، فيها مقاربة سوسيولوجية، فيها مقاربة فنية، فيها أيضا اختزال المسافات بين المتلقي وبين المبدع. لهذا المتلقي التونسي اللي موجود في مكثر والكيف كما تم اختيار الأماكن هذوما، مع المبدع اللي جاي من مونتينيغرو وجاي من بولندا واللي جاي من إيطاليا واللي جاي من إسبانيا، وطبعا مع الفرقة التونسية. مغري جدا هذا برنامج مثل هذا، مغري لأنه أول حاجة يعرف الأهالي هناك في الكيف وفي مكثر بفرق وأعمال موسيقية فنية من دول أخرى من شمال المتوسط. مغري أيضا لأنه فيه مقاربة جديدة تختزل المسافة بين هذا المقدم، هذا المبدع، هذا الموسيقي، هذا المسرحي، وبين هذا المتلقي الذي يندمج من خلال معايشة يومية على مدى فترة طويلة مع المبدعين هذوما. قلت اختزال وتقليصك الفجوة بين المبدع وبين المتلقي وبين دول الشمال ودول الجنوب، اعتبر أنه كما قلت فرق من إيطاليا، من إسبانيا، من بولندا، من مونتينيغرو، من تونس. أيضا ربما ستكون لنا استضافة أطول للتعرف على دقائق الأمور في علاقة بأبجدية الحب، هذا العنوان المغري اللي يخذين عليه فكرة أولى مع الفنان عادل بوعليك.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلا هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية، تحتضن تونس بداية من يوم غد وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. المجلس الوطني لهيئة الصياد لا يعلن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. شبكة مبادرة تونس بالقيروان تنظم اليوم اللقاءات الجهوية حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 يحدد جملة من الأهداف والإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية، وتعتزم الخطة الخماسية القادمة دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والتمويل التشاركي مع إدماج المخاطر المناخية ضمن السياسات المالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران. غارات إسرائيلية اليوم على بلدات في جنوب لبنان، وإسرائيل تزعم اغتيال عناصر لحزب الله اقتربت من تمركزات لجنودها. وتأجيل بدء المرحلة التجريبية بلبنان حتى التوصل لآلية إشراف للجيشين اللبناني والصهيوني وفق مصادر إعلامية إسرائيلية. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ألفة برمضان في أداء رائع للأغنية الأغنية جريت وجريت لنعيمة سميح العشرة و11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه السهرة التي نحاول من خلالها التجوال بين أبرز العناوين الثقافية اللي تهتم بالمهرجانات. تحدثنا على مهرجان بنزرت وتجاوز الإشكال متاع النجوم العرب باش يكونوا موجودين في سهرة تيالي بنزرت. تحدثنا أيضا على الكيف ومكثر من خلال استضافة للفنان والباحث السوسيولوجي عادل بوعلي. باش نمشيو لسوسة وبعد باش نرجعوا مدينة الثقافة. باش حطوا أيضا على مهرجان جاز, باش حطوا أيضا على في برقة جاز عادوا العودة سنة, باش حطوا أيضا على من خلال جملة من الفقرات اللي عدوها بعض الزملاء على دقة وفقرات أخرى تتعلق بنوستالجيا قرطاج والمهرجانات الصيفية. نمشي مباشرة إلى سوسة مع السيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي. مساء الخير سي معز.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين الإذاعة الوطنية ونشكركم على الاستضافة.
0: أي تزمير وحافلة سوسة. مرحبا بك سي معز, منورنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مهرجان سوسة عنده طابع في الدورتين والثلاثة الأخرانيين, اختار نهج خاص به, الأغنية التونسية, العروض التونسية, في انتظار أنه يحضر المسرح الجديد اللي قادر على استيعاب السهرات الكبرى الحقيقة, لأنه سوسة والساحل معناتها محتاجة لمسرح كبير يستجيب لطموحات الناس اللي برمجوا في السهرات الكبرى كل. لكن سيدي الظاهر يبقى هو الحل الآن, ومهرجان سوسة الدولي يحافظ هذه السنة مثل السنة الفارطة كما تحدثنا نتذكر على خصوصية معينة تتمثل في العروض التونسية. سي معز
1: تقريبا بالضبط, وعلى أسبابنا وقناعاتنا واللي هي تتماشى مع الأهداف والسياسة العامة لجمعية مهرجان سوسة الدولي.
0: نعم.
1: احنا نشجعوا الفن التونسي, زادا نحافظوا على التوازنات المالية متاع المهرجان. ماناش مستعدين باش نجيبوا عروض أجنبية في فضاء صغير معناها يتسع 1700 متفرج, في تنحي السبونسور وتنحي معناها تقريبا 1400 ولا 1450 مكان. ماناش مستعدين باش نجيبوا عرض اللي التذكره نتاعو تفوق 100 دينار
0: ولا مغامره وقتها. ايوه صحيح,
1: تولي مغامره محفوفه بعواقب تنجم تكون خطيره على مواصله المهرجان لعروض.
0: نعم.
1: احنا الحمد لله عندنا توازنات ماليه, عندنا توجهات تقريبا الفنانين اللي توا يتداولوا اسمائهم الكل في تونس واللي يجيو لتونس الكل جاوا عرضوهم علينا, لكن ماناش مستعدين نعودها على المباشر في الإذاعة الوطنية. ماناش مستعدين باش نصرف نصف الميزانية المخصصة للعروض على عرض برك معناها اللي نجم يكون عواقب وخيمة برشا على
0: الموازنة المالية نتاع المهرجان نتاع جمعية المهرجان. معقول برش, معقول برش. به هذا الخيار اللي فيه تداخل بين ما هو رؤيوي عنده علاقة بالخلفية الثقافية والفنية, وعنده علاقة أيضا بالموازنة المالية, وعنده علاقة أيضا بالفضاء اللي مازال ننتظره كما قلت مسرح في حجم سوسة ويستجيب لطموحات المشرفين على مهرجان سوسة. ثم ملامح بدأت تظهر في علاقة بهذه الدورة نجم نخرج بها من خلال هذه المداخلة الهاتفية.
1: نجم نعطيك مثلا حتى مشكلة خاطر المهرجان تاعنا حاضرة وجاهزة عندها مدة طويلة.
0: أيوة.
1: ولكن نحب نرجع بيك للفضاء الجديد
0: اللي
1: على وقت الطلق الجديد.
0: أي.
1: اللي كنا نأمل والبلدية ساعات مشكورة مع اللي الأطراف المتداخلة في إعادة إصلاح الفضاء الجديد اللي يتسع ل 4900 متفرج تقريبا. رغم اللي مدة الأجراء اللي توفى في أواخر سبتمبر, لكن المقاول قاعد يخدم على قدم الوثائق 24 ساعة 24 ساعة. للأسف ما نجمناش نحضروه مع الدورة هذه, نجم يحضر يمكن في النصف الثاني متاع أوت. معناه نجم يكون لنا متنفس باش يجيبوا عروض أجنبية وبغينا نصلوا فيها للمواطن.
0: وقتاش هذي؟ تحكي على الدورة الجاية ولا السنة؟
1: هو السنة صايب برشا على خاطر انطلقت الأجيال في أواخر مارس
0: سي معز.
1: كان من المفروض يتم تسليمه أواخر سبتمبر, لكن الأجيال على قدم الوثائق ليلا نهارا، والحمد لله معناها ثم قاعد يتقدم مليح مليح، يعني نجم يكون قبل الوقت المحدد لانتهاء الأشغال يسمح.
0: شوف سي معز، تو يسمعوا فينا توينس ما هكا ولا فيهم جمهور سوسة وجمهور مهرجانات أخرى والكل، كان مخلطوا سنة باش منعوا بعض السهرات ونسقتوا الكل، والله مشكورين وبارك الله فيهم. إذا ما وصلناش لحتى حل، الشكر راهو في مكانه يلزم يكون، باش كل واحد حمل مسؤوليته. تحب تحييهم نحييهم ومعاك من الغدوة، أما خصتنا شخصة وكان جاء سنة المسرح هو في نص أوت يعني، وكان جاء أكثر شوي مجهود راهو منعنا مهرجان سنة مهكة ولا؟
1: والله أشغال فيه شوف للأمانة،
0: أنا ما نفهمش في الأشغال، أنا نفهم في النتيجة وكا هو. أيوة
1: أنا مانيش نشكر حتى واحد لما نعطي للأمانة، مشيت تنقلت شوف مسرح كان خراب، وسيادة الرئيس دار وشاف يعني خراب من كل شيء.
0: أيوة
1: في ظرف شهرين أنت ولا شهرين ونص ترجعوا معناها تصلح الرف نتاعه وتعمل التجهيزات الكهربائيه نتاعه، عملت السور نتاعه معناها كامل بدلته، يعني ثم يضربوا احنا اتفاق مع البلديه اذا كان احضر المسرح في اوت باش نعملوا التشكيل نتاعه بعرض مشترك بيننا وبين بلديه
0: ايش خاصه به. هذا هذا معقول معناتها انه ثم برمجه نتاع رؤيه او انه تعملوا سهرية كبرى ولا اثنين ولا ثلاثة في علاقة بالمهرجان ولا حتى في برنامج موازي ولا الكل اللي فيه
1: مش خارج باش نكونوا واضحين،
0: لازم يكون خارج المهرجان خطر حاضر المهرجان.
1: المرمجة تمت في فضاء سيدي الظاهر اللي هو فضاء لا تزوي برشا،
0: انتهى الموضوع.

0: 19 نعم باهي هي
1: منهم 5 مسرحيات
0: هي
1: الهدف هي الافتتاح مش يكون عرض لكم بعنوان سيمفونية الخضراء هو من اعداد الاوركسترا السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة
0: أيوة.
1: وجمعية الرشادية بسوسة
0: هي البرش
1: اصوات تونسية 100% يعني من جهة ومن الاصوات المتميزة وشفنا العرض في افون جول شفناها معناها افون بريمير معناها شفناها سيمفونية مزيانة برشا ان شاء الله الجمهور يجاه وما يندمش
0: خارق العادة ايوا
1: الاختتام اختلنا صارت افلام وترب مش اساسها جمعية الصباط للموسيقى العربية نجم نعطي بعض الاسماء
0: مثلا بين البداية والنهاية ايوا
1: للفنان التونسي العربي كبير صابر وداعي
0: أيوة
1: لطفي بوشناق مش يكون متواجد موجود عندنا في مهرجان سوسة
0: باهي برشا
1: نبيها كراولي مش يكون متواجدة
0: باهي برشا
1: الفنانة شيماء الهلالي مش يكون متواجدة عرض مستعمر زوز عروض في تونس عرض في دقة وعرض في سوسة
0: في سوسة أيوة
1: الفنانة عبير النصراوي مش يكون متواجدة كان في سوسة برشا
0: باهي
1: عندي عرض خاص لها في سوسة
0: هذه اكسكلوزيفيتي معناتها خاصة بكم أنتم
1: لا ولهنا زاد على حاجة العروض نتاعنا الكل من عرناه ولبدينا في العقود نتاعنا نشرطوا الاكسكلوزيفيتي للمهرجان معناها الأولوية في العروض في سوسة وثم وقت معين معناه ينجموا يبعدوا يعملوه دونك مهرجان سوسة ماهوش مهرجان درجة عاشرة باش معناها نجي ونبرمجوه في المرضى الأخيرة اللي حاب يبرمج في سوسة معنا مرحبا
0: به
1: أما الأولوية في البرمجة لمهرجان سوسة الدولي
0: سي معز سي معز تو صابر أمينة زادة موجودة قلت لي
1: لا أمينة لا
0: صابر ولطفي بوشناق ما هكا ولا
1: أي وزياد غير
0: تو مثلا وزياد غارسل هما ثلاثة من رموز الأغنية التونسية اليوم هذا حفلات كبيرة هذوم في سيدي ظهر يخلصوا مثلا بالقشي نجم يخلص السهرات هذوم خاطر ما نعرف صابر غالي شوي لطفي زاد كيف
1: شوف لطفي جبناه عملاه ونجح وما يشك حتى في القيمة الفنية
0: ما نتناقشوش
1: احنا عملنا توازناتنا المالية أثمان التذاكر معقولة حسب الفضاء وحسب الساعة بتاعه
0: أيوة.
1: دونك معناها الحمد لله احنا حتى باش الناس كل تعرف راي جمعية بتاع مهرجان ما هي جمعية ربحية راي جمعية ذات صبغة ثقافية بيت نولي كراتي
0: أي.
1: احنا وقت اللي نلقاه على الاسبونسور على دعم ولو انه معناها من بلدية سوسة دعم من المؤسسة الوطنية
0: أي.
1: يعني كي تلقى عرض كبير وتلقى ناقص فلوس المداخيل بتاعه ما يخلصوش نجم نكملوه على اليمين على اليسار
0: تتكى شوية على على على سبونسور وشوية على المؤسسة متاع تنمية المهرجانات وكذا وتمشي الأمور
1: ديما قاعدين نراعيهم في الإمكانيات متاع جيب المواطن التونسي اللي في الصيف يحب يتفرج
0: واضح
1: يحب يجي هو عائلته
0: واضح
1: ما يحبش يجيب له عرض اللي يتكلف التذكرة ب 100 ولا ب 120 دينار
0: واضح واضح
1: المسرحيات النجم مذكر لك بعض المسرحيات
0: ايوه
1: مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي
0: هاي
1: مسرحية تكسيل جعفر القاسمي
0: هاي
1: ثم نبيل كلاب مش يكون متواجد
0: هاي
1: وزوز مسرحية تخيل ثم عرض التخميره مش يكون متواجد
0: شنو هي التخميره
1: اللي ايضا تتذكر مليح انت خويا الدين الثلاثيه اللي كانت موجوده في التسعينات عندنا الحضره وعندنا النوبه وعندنا زاد الزرده
0: أي.
1: يعني الزرده من 2012 توقفت للفنان عبد الكريم الباصي لقينا الرجموع معاه باش الزرده ستعود انطلاقا من مهرجان سوسة بعد 14 سنه من الغياب برؤية جديدة رؤية فنية جديدة مع المحافظة على الجوهرة بتاعها
0: هاي برشا هذه
1: مش يكون يوم 6 اوت
0: هذه هاي برشا وتخميرة شنو هي تخميرة؟
1: تخميرة وعرض صوفي
0: عيسوية وجو أجواء هذيك
1: جبناها من الأول ولقى الجماهير محترم جدا وبيطلب من الجماهير عاودنا
0: جرب فنجح
1: نجح احنا ثم عروض معناها تقريبا هذه البرمجه اجمالا نعطيتكم
0: نعم.
1: حصريا على الاذاعه الوطنيه اكثر من 10 عروض ومانيش معناها فصحت على البرمجه وفرحان اللي أفصحت عليها في إذاعة الوطنية.
0: يسعدنا ذلك كثيرا سي معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي. نذكر الانطلاق باش يكون نهار 17 هكا جويليا،
1: 17 جويليا
0: والاختتام في 15 أوت هكا.

0: بالضبط.
1: موافقين؟
0: ونجم نعطيك زاد حاجة أخرى، اللي احنا نهار 5 جويلة يوم الأحد هذا مش نعملوا أمو بروغرام، مش نعملوا صارة عشاق المحفل. هو حبينا نعملوها قبل 12 يوم من انطلاق المهرجان. الرئيسي هو تجربة التجهيزات الصوتية والضوئية الجديدة اللي مش نعملوها في الدورة 67، باش ما تقلناش مفاجآت لا قدر الله معرض الافتتاح ولا نعرف السما واش ما ثماش. وأيضا برشا ناس طلبونا في العرض هذا، اللي قلت لكم البرمجة بتاعنا تميناها عنها برشا، دونك ما عادش نجم نزيدوا أكثر منها.
1: بالتوفيق دوما إن شاء الله. لكل حال في الدورة الجاية سي معز يكون المسرح الهواء الطلق اللي قادر فيها 4000 و5000 ربما بلاصة، قادر أنه يحضر برمجة. البرمجة هذه نحييك عليها لأن برمجة مهمة محترمة فيها رهان على تونس الثقافة وتونس الفن وعلى عناوين فنية تونسية أبدعت ولها أقدام الحقيقة ولات في في في في تجربتها الفنية. لكن إن شاء الله في المسرح الكبير يكون المهرجان قادر أنه يجيب عروض، لأنه سوسة معبية بالسياح في الصيف، يكون في حساباته أنه ثم السياحة ثم عروض موجهة للسياح، لأنهم خلي الناس هذكم يعرفوا اللي راهو عنا شمس وعنا بحر وعنا وتلة وعنا وجوه فرحة ومبتسمة وعنا جغرافيا يعني اعتهانا كالربي سبحانه وتعالى، لكن عنا أيضا سهرات فنية موسيقية موجهة لزوار سوسة، زوار الساحل وزوار تونس عموما. شكرا لك.
0: السياحة الثقافية مهمة جدا.
1: اي مالك اش نقصد اكش نقصد اكش نقصد
0: انا نقول لك اذا كان حين ربي وقادنا على خد وزاد عندي
1: ان شاء الله
0: دورة جاية في المدة النيابية نتاعي
1: ان شاء الله
0: نوعد الجمهور نتاع سوسة وجمهور تونس كل اللي ان شاء الله بالمسرح الجديد بافتتاح المسرح الجديد لن يكون هناك اقل من 4 سهرات اجنبية في الدورة 68 لمهرجان سوسة الدولي بإذن الله.
1: هذا سبق آخر هذي نخرجوا بيها.
0: لا محضرين
1: بإذن الله بإذن الله. شكرا لك سي معز كريفة رئيس جمعية مهرجان سوسة الدولي، الدورة متميزة كعادتها من خلال البرمجة، في انتظار أن نواكب مختلف هذه السهرات الكبرى في سوسة 10:26 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس.

0: جرح المجاريح عيبة، هكا قال تامينة فاخت مع المبدع رضا شعير. 10:31 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. كنا في بنزرت مع مدير مهرجان بنزرت، مشينا لسوسة مع مدير مهرجان سوسة الدولي، مشينا لكاف أيضا مع الباحث والموسيقي والمبدع عبد البوعلاق. نعملوا قبل ما نمشيوا للبرقة والجاز من خلال الندوة الصحفية والكل، هات نعملوا ترتيحة صغيرة في مدينة الثقافة. بعد غدوة تم عرض الاختتام بالنسبة للموسم الثقافي لنادي الغناء العربي، معي الملحن والفنان المتميز معز المثني. مساء الخير.
1: مساء الخير خويا عز الدين، شكرا ليك وتحية للإذاعة الوطنية، وتحية ليك وكل العاملين معك، وبطبيعة الحال كل مستمعات ومستمعين الإذاعة الوطنية. وأنا ود الإذاعة الوطنية وتوحشناها برشا، وإن شاء الله نجيوها في أقرب فرصة.
0: هك معانا هك معانا
1: يا ربي فضلك.
0: لذا صوت راهي لذا صوت وانت صوتك موجود
1: يعيشك. شكرا للاهتمام وشكرا للمساندة، وشكرا لكم ديما اللي تتابعوا في الفنان التونسي وتشجعوه، وإن شاء الله نقدموا الإضافة للساحة الفنية بقدرة ربي
0: بإذن الله. احنا عنا ثقة في فنانين مبدعين اللي عندهم المكابدة والمثابرة البرسيفيرونس هذيك، من أجل جملة موسيقية وصوت وخدمة مرتوبة اللي تشرف تونس وتخلي تونس معناتها قبلة للموسيقى وللإبداع. عرض السنة هكا سميتوه نادي الغناء العربي،
1: هو الحفل السنوي لنادي الغناء العربي،
0: يعني الحفل السنوي لنادي الغناء العربي
1: بالضبط على كل سنة يعني في مدينة الثقافة نعملوه في مسرح الجهات،
0: باش يكون في مدينة الثقافة في مسرح الجهات بعد غدوة 7 متاع العشية
1: بالضبط، يوم الخميس 2 جويلية 7 متاع العشية بالضبط.
0: حتى بدو بتسكر وين يبيعوا فيهم في مدينة الثقافة؟
1: تذكر موجودين على تذكرتي بوانتين، وفي مدينة الثقافة زادة موجودين على عين المكان، وأيضا زادة الاتصال عنا أرقام ينجموا يتصلوا بينا، يعني في الموجودة على الباج متاع معز المثني في الفيسبوك معناها ينجموا يتصلوا بينا، يعني موجودة على تذكرتي كما قلت لك بوانتين موجودين يعني.
0: نادي الغناء العربي، ما نسيرش نعاود نذكره في بعض الجمل اللي نقدموه للي يسمع فينا.
1: نادي الغناء العربي هو نادي بدا يعني عنده قرابة 12 سنة، لكن من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات ولينا متداولين يعني بعد الكوفيد على طول، يعني ولينا متداولين على الحفل السنوي متاعنا، يعني نقدموا فيه يعني برنامج متنوع سريع، نحاولوا نجتهدوا ونقدموا حاجات يعني من القديم ومن الكلاسيك الخفيف والوثقيل، يعني تلقى الدور والموشح الملوف الأغاني الكلاسيكية الشرقية والتونسية كل شيء يعني.
0: والأصوات الأصوات أبناء النادي
1: أي بالضبط، هو نادي للسيدات، هو كله سيدات يعني. والشريحة العمرية يعني اللي عندي موجودة هي صغار حتى الكبار، حتى اللي عندي 70-75 سنة كما تلقى عندي 30-25 و40 و45، معناها موجودة الشريحة الكل، والحمد لله نحاول يعني أنا والمجموعة اللي معايا زادة معايا موسيقيين وجلهم تحية اللي هم يشرفوا معايا على النادي، خاطر باش نقدموا لهم موسيقى يعني تنفيذ يكون محترف باش النجم اللي كنت تكون مزيانة، ونحفظوهم ونتشيفريولهم الأغاني، والحمد لله يعني اللي فما ان بروغري كبير، يعني فما تطور في المستوى، وهذا الحمد لله مشهود به يعني من عند اخصائيين ولا حتى الجمهور، وباش نقول لك حاجه حتى مشهود به حتى من دول العربيه يعني جاتنا يعني تعليقات وجاتنا تهاني وجاتنا يعني عندنا متابعين كبار يعني من المشرق ومن الدول العربيه ولا المغرب العربي.
0: 10 سنين ولا 12 عام نادي الغناء العربي، هل نجحتم في تقديم صوت ولا اثنين للساحة الفنية الموسيقية؟
1: هو الحق ما خدمناش على الحكاية هذيك، التوجه كان الكورال، هو الكورال يعني في خدمة تطلب مجهود كبير، يعني انت كي تبدأ 30-40-50 صوت يخرج كلمة أو حرف أو إلقاء أو نطق أو جملة أو لحن معين فرد صوت، يعني انت تسمع صوت واحد لكن مع عدد كبير، معناه هو هذاك احنا التوجه نتاعنا شنو هو التوجه لكونه شفنا تشوف انت مثلا المجموعات الصوتيه في لبنان، تشوف مجموعات صوتيه في لطف في النمسا،
0: في فيينا وغيرها وغيرها، نعم
1: في فيينا، في في في, في في انجلترا، في امريكا، في في المانيا، في في الكورس، يعني الكورال مهم جدا لتبني الاغاني وتقديمها بطريقه معينه. الحق بالتوجه نتاع الاغاني الفرديه ان شاء الله نخمو فيه، كانت عندي صحيحه ما ناحيتك كل خاطر التوجه نتاعنا بدلناه، ممكن ياسر نرجع، عندي اصوات ما شاء الله، عندي اصوات ممتازه وراهو في مع الهواة، يعني تنجم تلقى اصوات ممتازه تحاذي المحترفات راهو،
0: يعني احنا تو معدين برشا على الكره وكاس العالم، الكل نادي الغناء العربي مش مراهن على النجوم، ومراهن على التوافق والانسجام بين الاصوات،
1: على المجموعه بالضبط، في لوجو كولكتيف في كيما في الكوره،
0: كيما في الكوره، كيما في الكوره،
1: كيما في الكوره بالضبط. دونك هو المجموعه، الانضباط في كل شيء، في اللبسه، في التفاني، حتى في الطلوع على المسرح، حتى في السلوك والتصرف على المسرح، يعني فما انضباط من جميع النواحي الحمد لله. هذا
0: ماش نحكي ولا نادي، نحكي ولا ايكول، على مدرسه معناتها،
1: والله تنجم تقول هكاك، يعني ترسخت فينا وكنا ولينا معروفين فيها الحكايه، وان شاء الله ربي يوفقنا ونحاولوا ديما نجتهدوا ونطوروا من الشيء اللي نعملوا فيه، يعني في كل الحالات والتفاصيل والجزئيات، يعني بالضبط.
0: ان شاء الله بالتوفيق. نذكر نهار الخميس 7 متاع العشيه في مدينه الثقافه، تساكن موجودين على تسكرتي بونتيان، ولا تنجم تمشيوا لمدينه الثقافه وتاخذوا تسكركم من غاديك، برنامج متكامل ثري فيه الشرقي فيه الغربي، ينسجم مع مختلف الاعمار، اصوات كلها نسائيه، برك الله باش يكونوا اكثر من 40 معناتها صوت هكا في
1: حوالي 45 هكذا
0: تقريبا، 45 صوت، فضلا على الموسيقيين وكل غيرهم اللي هم
1: موسيقيين من خير،
0: اللي هم المحترفين ومن اجود ما عندنا. نعم،
1: مجموعه 14 موسيقي، يعني من الحمد لله، من اي من احسن، هم اصحابي زملائي وجلهم تحيه
0: مثلا. بعد تخرجوا في عطله؟
1: اكيد عطله، زاد مفهم عاد السيسون تو، الناس كل تعرف موسيقيين، واحنا شويه خدمتنا يعني الحال
0: اي سنه في الموسم هذا،
1: يعني الموسم، يعني الحمد لله، يعني مع اللي فما دونك بعد نرتاحوا شويه، اكيد زاد السيدات كل واحده عندها الالتزامات نتاعها الناس كل، وبعد ان شاء الله نرجع في سبتمبر.
0: بدي اسالك سؤال، السيدات ربي يحفظهم، فيهم كوادر، كوادر متى في الطب وفي الهندسه وفي غيره وغيره وغيره،
1: كل شيء معناها كوادر، معناها الأساتذة اللي فما في التعليم، اللي فما في القضاء، في المحامات، فما في الهندسة، فما في الطب، في يعني في كل شيء، في الاختصاصات الكل، يعني فما زاد ربات البيوت،
0: اي طبعا،
1: وفما اي
0: وشويه جاوك ربات البيوت،
1: فما الام وفما البنت، اي لا لا، فما الحالات، المستوى والحاله الاجتماعيه اللي كلها موجوده، يعني
0: بالتوفيق معز المثني. نادي الغناء العربي نهار الخميس 7 متاع العشيه، الحفل السنوي الخاص بالنادي 7 قلت في مدينه الثقافه في مسرح الجهات.
1: ربي يخليك خويا، وتحية ليك والإذاعة الوطنية ولكل المستمعين والمستمعات، ربي يخليك.
0: شكرا، شكرا لك.
1: شكرا لك خويا عزيز، عايشك، باي باي.
0: أرسم شجرة هكا يقول محمد حسن، أرسم بعد في الأرسم فلسطين، نسمعوا

الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل اليوم بمقر الوزارة الأمينة العامة للسوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا تشيلتشي بوندو كابويبوي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها بلادنا من 29 من جوان إلى 3 من جويلية. وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسا على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء. ومن جانبها أشادت الأمينة العامة للكوميسا بالتقدم الذي أحرزته تونس في إطار خارطة طريق الكوميسا، والذي ساهم في وصول الصادرات إلى 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يبرز الفوائد الملموسة للتعاون الإقليمي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة. وزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات الرقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية وتعزيز معايير التصرف الحذر. في العالم، تقارير عن اتفاق أمريكي إيراني مبدئي لوقف الضربات المتبادلة وسط أنباء متضاربة عن جولة محادثات مرتقبة في الدوحة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد إلى 1943 شخصا، مع وجود أكثر من 10,500 مصاب في فنزويلا. إلى اللقاء.

0: 11 و10 دقائق على 11 ل 11 و9 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية في ليالي تونس. تجولنا بين عديد الجهات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية التي تطبع سهرات صيف 2026 في تونس في مختلف جهاتها. المهرجانات اللي شهدت عودة مهرجان الجاز هذه السنة في تبارقة بعد توقف دام سنوات، احتفاء كبير في الواقع واستعدادات كبيرة لينجاح هذه الدورة، دورة العودة خلينا نقول. كواليس ومتابعة لندوة صحفية الخاصة بمهرجان الجاز مع الزميلة رفقة العبيدي من إذاعة الكاف، خلينا نسمع هذه الكواليس.
1: في مدينة تبرقع عروس الشمال وعاصمة المجال وأيضا عاصمة الجاز. نعم، احنا في مسرح واجهة البحر، هذا المسرح اللي باش يستضيف فعاليات مهرجان الجاز الدولي في دولة جديدة تعود بعد غياب 6 سنوات. الدولة 20 مع نجوم العالم في هذا الفن، في هذه الموسيقى اللي يحبوها العديد من البرتغال، الولايات المتحدة الأمريكية، كوبا، صربيا، لبنان، تونس والجزائر، من 2 إلى 9 جويليا. وثم أيضا ستريت جاز اللي بشكون في الشارع، والحسن الجنمي بشكون هو الخلفية للعروض طبعا، لأنه مثل التاريخ والحضارة والعلاقة لمدينة تبرقة اللي تربط بالعالم الكل. هذا المسرح اللي باش يستقبل قرابة 5000 شخص، نعم، لأنه يضم طاقة جماهيرية كبيرة برشا. وطبعا كما تشوفوا احنا حاضرين في هذا اللقاء الإعلامي والندوة الصحفية لمهرجان الجاز الدولي اللي باش تعرف الجماهير أكثر بهذه العروض.
2: كان اليوم اللقاء الإعلامي بفضاء مسرح البحر بالبرقة بحضور الإعلام الجهوي، بحضور كل المساهمين في تهيئة هذا الفضاء وفي العمل على إنجاح هذه التظاهرة، من بلدية المكان، من مجلس محلي، من كل الفعاليات الحقيقة اللي موجودة. هذا بالإضافة بالطبيعة إلى زملائنا من وزارة الشؤون الثقافية، مكتب الإعلام، وكذلك لجنة التنظيم اللي أحبت على الأقل توضح عديد المسائل في هذا المهرجان وهذه الدورة، دورة العودة، دورة عودة الروح لهذا المهرجان العريق. أعتقد أنه هذه العودة بتكون في مستوى تطلعات كل متابعي مهرجان جاز تبرقة وكذلك محبي موسيقى الجاز من خلال معناها العروض المقترحة في مستوى المنصتين، منصة الخارجية سميت الجاز وكذلك سهرات مسرح البحر. أكيد أنه العديد من الفنانين المهمين في موسيقى الجاز موجودين في الدورة هذه، وهذا يبين التنوع من الموسيقات هذه أو الرؤى الموسيقية داخل المنظومة الكبيرة بتاع مهرجان أو موسيقى الجاز، من عندنا جنسية من أمريكا، من كوبا، من طبعا من البرتغال، من صربيا، من الجزائر، من لبنان. هذا بالإضافة للفنانين التوانسة الكبار في موسيقى الجاز. وأعتقد أنه معناها الدورة تكون في مستوى يليق بعرق هذا المهرجان ويعطي فكرة على هذه العودة التي سوف تتجاوز مجرد العودة إلى العمل على الاستمرارية وديمومة هذا المهرجان العريق.

مثل البحر والريح ده في ياسر صوت الحاجي، وهذه اللي خاصة من الأغنية هذه أنا عاشقك وبلغنا بصوته ال 11 و19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نواصلوا في جولتنا، تحدثنا قبل الأغنية على كواليس الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الجاز في تبرقة، مهرجان الجاز الذي سيعود هذه السنة الانطلاقة باش تكون نهار الخميس بعد غدوة معناتها، وتواصل حتى نهار 9 الجويليا. الجاز اللي كان يحول تبرقة إلى مدينة عالمية موسيقية وحركية استثنائية، وأيام يوسف ندور وغيره. إن شاء الله هذه الدورة

راجع لعيونك بالليل هكا تغنى راغب علامة وبصوته وبلغنا ال 11:29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس المساحة الإذاعية المخصصة للمهرجانات للسهرات اللي موجودة ضمن برنامج صيف 26 في مختلف المهرجانات الكبرى الدولية. خاصة تحدثنا على سوسة على بنزرة، تحدثنا على مهرجان الجاز في تبرقة، تحدثنا أيضا على برنامج في الكاف اللي في إطار أبجدية الحب هكا سماها عادل بوعلاق مع مختلف الأطراف المساهمة من الدول الخمسة المتوسطية. باش نتحدث على صفاقس، باش نتحدث على مدنين، باش نتحدث على المسير، باش نتحدث على جابس، على القروان، على قفص، على مختلف المهرجانات اللي موجودة في هذه الصائفة. لكن ونحن نتحدث عن هذه المهرجانات ينبغي أن نستحضر دائما تلك المعتمديات الصغيرة والمهرجانات الصغيرة اللي يشرف عليها ناس متطوعين واللي غاطسين مش بشوفوا بين ظفرين، لا غاطسين يحضروا فك البرمجة في حدود ما هو ممكن ومتاح حسب الميزانية. أنا تحدثت مع برشا ناس معناتها مشرفين على المهرجانات هذه في القرى الصغيرة في المعتمديات الصغيرة وحتى في بعض الولايات أيضا اللي يبدو يدوروا حتى على العطارة وعلى المقاهي وعلى بعض الناس اللي في حالة مشوية باش يوفروا لك الحد الأدنى من الميزانية اللي تنجم تخليهم يبرمجوا 4 ولا 3 ولا 5 ولا 6 سهرات اللي بها يخرجوا العباد من ضيق الصيف وسخانة الصيف ويهزوهم شوية لبعض النسمات الليلية مع مهرجانات مع بعض النجوم أو المسرحيات أو العروض الفنية المتنوعة. فالناس اللي عندهم إمكانية الجهات هذية واللي يلقاوا مجموعة من الناس اللي تطوعوا واشتغلوا على إعداد برمجة في الصيف مهرجانات هذه يقفوا معها بما هو ممكن، معناتها إذا هو عنده في حاله صاحب مؤسسة ولا حتى موظف لباس وإلا يقص تذكرته، لأنه تقص تذكرة أنت وغيرك وغيرك وغيرك ينجموا الناس هذوما لأنه ما عندهمش مسرح. أغلب السهرات ينظموها في ساحات عامة هيك وثم سوق بلدي وإلا حتى الساحة متاع معهد وإلا ساحة متاع سوق أسبوعية، يعني ما عندهم مش فضاءات اللي قادرة أنها تستوعب ناس هكا وتجيب عباد يشدوا الصف ويجيبوا تسكرهم، ما عندهمش حتى فضاء مسرحي قادر انه يكون مهيئ لحفل كبير معناتها ولنجم كبير. هذاك علاش يجتهدوا بالممكن وبالمتاح. فالناس اللي قادرين فضلا طبعا عن الهياكل وادارات المؤسسات والمندوبات الجويه للثقافه وغيرها اللي تساهم في انماء وتساهم في دفع واسناد الناس هذوما اللي نظموا في بعض المهرجانات والسهرات القليلة، هي 5-6 سهرات في بعض المعتمديات. الوعي المواطني اللي عنده وعي بالثقافة وبالفن بالموسيقى خاصة قادر انه يسند الناس هذوما وقادر انه يشجعهم وقادر انه ما يخليهمش يهبطوا ديهم ويواصلوا ويشتغلوا على خلق خصوصية لبعض الجهات هذية وعلى خلق تقاليد صيفية حتى بك 3 أو 4 سهرات اللي تلقى فيها عادة عرض مدعم من وزارة الثقافة وعرض مسرحي وعرض هكا فنون شعبية. المهم باللي زازي وباللي تنجم توصلهم أكل ميزانية صغيرة هذيك، يعني نعرفوا بعض المعتمديات بعض الجهات اللي ما عندهمش الإمكانيات الكافية في أنهم يعملوا مهرجانات كما اللي كنا نتحدث عليهم في سوسة أو صفاقس وبنزارة والحمامات وكارتاج وتبرقة وألا مدنين وغيرها. يتفرجوا في التلفزة في مهرجانات هذوما، صحيح باهي أنه التلفزة تنقل السهرات ويتبعوا الكل، لكن ماذا بيهم زاد يكون عندهم هما مهرجانهم وتكون عندهم هما سهراتهم. هذاك علاش الناس الكل اللي قادرة أن تساهم في أنه كل جهة تاخذ نصيبها يا سيدي من بعض السهرات يساهموا ويقصوا تذكرة ولكن التذاكر متاع الدعم وغيرها، لأنه في هذيك إحياء للتقاليد متاع المهرجانات، في هذيك رفع من معنوية الناس اللي قاعدين يجتهدوا باش ينظموا مهرجان، في هذيك أيضا إنماء ليك الميزانية اللي تنجم تزازي 3 أو 4 عروض في كل معتمدية من المعتمديات. 11:33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرسل خليفة يغني أمر باسمك هكا يقول محمود درويش لكن بصوت مرسل.

أمر باسمك. هكذا كتب محمود درويش، وهكذا غنى مارسيل خليفة. مارسيل الذي كان ونحن نتحدث على ليالي تونس وسهرات تونس، كانت له ليال استثنائية في الواقع في مسارح تونس، سواء في مسرح مرجان قرطاج أو الحمامات أو غيره من المسارح التي احتضنت هكذا عروض استثنائية رهنت على الكلمة ورهنت على الجملة الموسيقية ورهنت أيضا على الموسيقى الهادفة. وبهذا نغم بلغنا منتهى هذا العدد من برنامجكم ليالي تونس مع ضحايا محمد الغول في الإخراج التقني، فاروق في الإخراج الإلكتروني، عز الدين بن محمود. يلتقيكم في مساحات إذاعية قادمة. بقية متابعة طيبة. قبل هذا، قبل أن أقول صباح الخير، أنا فقرة قارة، فقرة قارة الركح الخالد، هكذا اختارت زميلتنا انتصار المانع أن تسمي هذا الركن. الركن يتحدث هذه المرة عن الفنانة نجاة الصغيرة لما جاءت إلى قرطاج سنة 1977 وقت الدورة 15. طبعا نجاة كما تعرفون عادت كثيرا إلى هذا المسرح، إلى قرطاج وإلى مسارح تونس، لكن في شيء من النوستالجيا هكا في الدورة 15-77. نجاة الصغيرة في فقرة من إعداد زميلتنا انتصار المانع. بقيت متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة اليوم: افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال جامعة الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة اليوم الأربعاء للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني. وفي العالم، طهران تؤكد أنه لا وجود لمفاوضات في الوقت الراهن مع الجانب الأمريكي. تفاصيل الأنباء تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا. تحتضن تونس بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية الثالث من جويلية الجاري فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الأفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الأفريقي وفق بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع القرار، بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا السيدة تشيليش كابويبوي. وقد شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، شدد على التزام تونس بتيسير حركة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية وتوسيع نطاق الربط البحري مع الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للكوميسا أن تونس حققت صادرات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، داعية لتسهيل حركة الأشخاص والسلع وتسهيل المبادلات التجارية بين تونس ودول بلدان شمال أفريقيا. كما أعلنت أنه سيتم إطلاق خطة استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030 تركز على تمكين النساء والشباب وتعزيز السلام والأمن. تشهد السنة الجامعية المقبلة إحداث مسارات جديدة تولي اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة، وفق ما أكده المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عياتي.

كما أكد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أدرجت تدريس مادة كفاءة الدراسة لأول مرة بداية من السنة الجامعية المقبلة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك لتجاوز جملة نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية والكفاءات الناعمة بالخصوص.

يفتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح وفق بلاغ لوزارة التربية. حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تقرر شروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. بعد الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، من المنتظر أن تمتثل بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية. الإجراء يندرج في إطار جهود التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

في أخبار العالم، أكدت إيران أمس أنه لا وجود لمفاوضات في الوقت الراهن مع الجانب الأمريكي، وأن اللقاءات الجارية حاليا هدفها متابعة نتائج المفاوضات السابقة لضمان تنفيذها. ورجحت طهران أن تجرى في قطر اليوم الأربعاء مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. من جانبها، نفت قطر عقد اجتماع رفيع المستوى بين طهران وواشنطن في الدوحة أمس، مشيرة في الوقت ذاته إلى وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء الوسطاء أي المسؤولين القطريين دون غيرهم. يأتي ذلك في وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جيد ديفانس أن ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران. قصف جيش الاحتلال الصهيوني أمس عدة بلدات في جنوب لبنان، كما عمد إلى إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. في الأثناء، جدد رئيس الوزراء الصهيوني خلال جولة في جنوب لبنان مع وزيره للدفاع، جدد تمسك الاحتلال بالبقاء في الجنوب بزعم استمرار التهديد الذي يشكله حزب الله وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه تأجيل بدء المرحلة التجريبية بلبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل. ونفت مصادر إعلامية إسرائيلية أي انسحاب مرتقب للجيش الصهيوني قبل وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فوراً. ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1943 شخصا، مع وجود أكثر من 10,500 مصاب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين مفترضين. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة اليوم الأربعاء للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني. وفي العالم، طهران تؤكد أنه لا وجود لمفاوضات في الوقت الراهن مع الجانب الأمريكي. دمتم في رعاية الله.

الليل يسأل من أنا، أنا سره القلق العميق الأسود، أنا صمته المتمرد. قنعت كنهي بالسكون ولففت قلبي بالذنون، وبقيت ساهمة هنا أرنو وتسألني القرون أنا من أكون.

سمار الليالي رعايا القمر مستمعي الأجزاء الوطنية التونسية حيثما كنتم وأينما يصلكم صوت أم البدايات، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. كيف الحال ثم كيف حال المتعبين؟ عساكم بألف خير. في البدء كانت الموسيقى في كل شيء، ثم جاء الكلام. من أجل الموسيقى والشعر والفكرة والطرب والغناء نلتقي دائما وأبدا كلما حان موعد لقانا، لننتصر للضياء في قلب العتمة، للحياة للمحبة، مع مراعاة ذائقة فنية وشعرية سقفها عالي وخطها واضح. من أجلكم نرتب الكلام والأنغام احتراما لذبذبات أم البدايات. يقول وسيني العرج: الموسيقى يا صاحبي خيط من النور، إما أن نلمسه بعمق فيعمق إنسانيتنا، وإما أن نمر بجانبه بغباء فنتحمل الظلمة التي يورثها بعد ذلك. لو لم تكن الموسيقى فمن يملأ هذا الخواء المفجع الذي يزداد اتساعا فينا كل يوم؟ مستمعين الكرام حيثما كنتم وأينما يصلكم صوتنا هذا، نستمع إلى الموسيقى. سنكون مقلين جدا في الكلام، مسرفين إلى حد التبذر في الشعر وأجمل الأنغام. سنستمع إلى هذه التجربة المتفردة الآتية من الصحراء، صحراء المغرب، تيناريوان.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.
1: أقول كلاما كثيرا عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر، وعن فتنة الأرض، عن بلد لم أجد ختمه في جواز السفر. وأسأل يا سيداتي ويا سادتي الطيبين، عرض البشر لجميع البشر كما تدعون، إذن أين كوخ الصغير الصغير وأين أنا؟ أصافحهم واحدا واحدا، ثم أحني لهم قامتي وأواصل هذا السفر إلى بلد آخر، كي أقول كلاما عن الفرق بين السراب وبين المطر. وأسأل يا سيداتي ويا سادتي الطيبين، عرض البشر لكل البشر. نسافر كالناس، لكننا لا نعود إلى أي شيء. كأن السفر طريق الغيوم، دفنا أحبتنا في ظلال الغيوم وبين جذوع الشجر، وقلنا لزوجاتنا لدن منا مئات السنين، لنكمل هذا الرحيل إلى ساعة من بلاد ومتر من المستحيل. نسافر في عربات المزامير، نرقد في خيمة الأنبياء، ونخرج من كلمات الغجر، نقيس الفضاء بمنقار هدهدة، أو نغني لنلهي المسافة عنا، ونغسل ضوء القمر. طويل طويل طريقك، فاحلم بسبع نساء لتحمل هذا الطريق الطويل على كتفيك، وهز لهن النخيلة لتعرف أسماءهن. لنا بلد من كلام، تكلم تكلم لأسند دربي على حجر من حجر. لنا بلد من كلام، تكلم تكلم لنعرف حدا لهذا السفر. أغنيتنا الموالية تقول: يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني، وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة نسمة تروي لصمت الناس أحزاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني.

0: إشراقات القصيدة.
1: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. ابتعد كي أراك وحيدا هناك، تفكر بي حين أنساك. لا شيء يوجعني في غيابك، لا الليل يخدش صدري ولا شفتاك. أنام على جسدي كاملا لا شريك له، لا يداك تشقان ثوب الملاك، ولا قدماك تدقان قلبي كبندقة عندما تغلق الباب. لا شيء ينقصني في غيابك، نهداي لي، سرتي، نمشي، شامتي ويداي وساقاي لي، كل ما في لي. ولك الصور المشتهات، فخذها لتؤنس منفاك، وارفع رؤاك كنكب أخير، وقل إن أردت هواك هلاك. وأما أنا فسأصغي إلى جسدي بهدوء الخبيرة. لا شيء، لا شيء يوجعني في سريري سوى الكون.
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. خلال عرضه أبرز توجهات مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة استماع موحدة ضمت لجان القارة بالبرلمان، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن تحديد 21,100 مشروع ضمن المخطط بكلفة تناهز 102 مليار دينار، ويقول الهدف بلوغ نسبة نبوب 4.2% وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 15%. تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا تونس تحتضن البنايات من اليوم حتى 3 من جويلية